0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي. نعود مستمعينا الكرام إلى جزء البرنامج الثاني. أعود معك أستاذ رضا لنستقبل دفعة من مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 للاتصال بنا وطرح أسئلتكم واستفساراتكم اللي نجاوب عليها بإذن الله في سواء في الحين أو نرجئ البعض منها إن كانت هناك إجابة تتطلب دقة وأكثر تريث وأكثر بحث. وبالتالي إذا أستاذ رضا نسأل دائما عن الزكاة. معناها نفهم شكون يقولنا رو معناها جمعنا المحصول. هذا سؤال تطرح علينا يقول جمعنا المحصول والأموال متاعو معناها باش نخرجوا منها معناها الزكاة. هل أنه النجم نعطوها الفرد من العائلة متاعنا اللي هو عنده نصيب في هاك المحصول اللي جمعناه معناه وهو فقير يحتاج معناها؟
1: هو المحدد أستاذ كمال في القرآن الكريم صفة الفقير والمسكين.
0: أي.
1: إذا كان توفرت فيه بكل يعني بشكل واضح أنه فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة.
0: معناها رغم أنه عنده نصيب في هاك المحصول معناها المال اللي
1: إذا كان النصيب اللي عنده ما خرجوش من وضعية الفقير والمسكين
0: فالجماعة اللي معاه معناه ينجموا يعطوه مال الزكاة.
1: ربما لأنه هو عنده أبواب متاع نفقات كبيرة
0: وإلا وضعيته المادية معناه بطبيعته ضعيفة
1: يعني فقير
0: فقير
1: يعني فقير بالمعنى المتداول. فهمت صحيح وأن العلماء يعني يعرفون ويتعاملون مع لفظة فقير كمصطلح أو مسكين وهو فعلا مصطلح قرآني ونبوي. لكن على أي حال في العادة الفقير هو الفقير فقير بالمعنى الحقيقي. نعم
0: باهي أستاذ رضا نرجع لها بأكثر تفاصيل معناها.
1: نعم. نستقبل
0: الدفعة من المكالمات الهاتفية. أولى هذه المكالمات ألو
2: صباح الخير
0: نهارك سعيد. مرحبا
2: نهارك سعيد نهارك مسعد لهي
0: مرحبا بك.
2: تفضل عندي ثلاثة أسئلة بالله.
0: أي تفضل. أي
2: السؤال الاول ساعات كي نقوم نصلي لمحال دارنا نوسع روحي باش ما نغلطش اما ساعات مثلا نصلي الركعه الاولى بالتين والزيتون وبعد مره مش دي نسيت قريت لم نشرح لك صدرك هي الاولى ذيك الاولى وذيك ترى هل ترى واش هي هذه عليها كيفاش تتصلح وها صليتي صحيحه ولا لا؟
0: واضح سؤال
1: سنة واضح واضح.
2: والسؤال الثاني كي نقرأ القرآن ونلقى السجدة
0: أي؟
2: كي نسجد شنقول بالضبط كي نسجد شنقول وكيما نعمل هيش السجدة وش نترتب عليه
0: مبه واضح.
2: السؤال
0: الثالث
2: ساعات مثلا ندخل يدي لجيب راجلي نهز شوية فلوس 10,000 20,000 ما نهزش حاجة كبيرة مثلا يجي واحد قليل كيف ما اليوم مثلا جت واحدة يعجي كل شيء ربي مديت وش كتب من ميديو ومن الدار وجت مديت لها هل ترى حلال ولا أنا قاعدة نعمل هذا خير؟
0: تسمعي بالإجابة بإذن الله. مرحبا بك شكرا شكرا لك يوم سعيد مبارك. المكلمة الموالية ألو
3: ألو
0: مرحبا
3: عسلامة تحية ليك في كمال وتحية لسيريدا.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك نهارك طيب تفضلي.
3: يعيشك ربي يبارك لك سيريدا. أنا الجمعة اللي فاتت اللي تعديت مخلص اللي تعديت على الأدوية كانت تذكر
1: هاي
0: باهي ذكرينا
3: باهي أنا مخلص اللي تعديت وقت على الأدوية
0: باهي
3: نحب نقول حاجة بركة في كمال ربي يبارك لك ربي يعطيك ما تتمنى. حد نقول اللي يا ريت اللي معناتها اللي باش ياخذ الرقم معناتها وما يعاونش ما ياخذش الرقم ونعرف اللي معناتها العباد اللي كان هما ما يعاونوش من غير ما يطلبوا يسالوا الاسئله معناتها الكل هذيك وبعدين معناتها ما يعاونوش معناتها هما ادويه معناتها مستعجلين كل اللي هما بالحق ادويه فما مستمع معناتها ربي يبارك لها من غير ما نسميها ربي يبارك لها ربي يعطيها ما تتمنى. اعطات بعض المبلغ معناتها صغير شريت به دواء معناتها وما نجوش نستعمله لخاطر فما دواء اخر يستعمل معه هو معناتها تبع التصريح نتاع القلب اللي عملته انا عام شكيلي معناها غير بالحق معناتها نطلب من المستمعين هما راهم ادويه مستعجلين فما دواء شريته هو عندي اما ما نجمش نستعمله خاطر المستعمل
0: هاو رقمك هاو موجود عندنا مع عند السيده المنسقة الاستوديو وباذن الله معناها اصحاب معناها القلوب الطيبه واللي بامكانهم باش يعاونوا يعاونوا مخلص معناها باذن الله باش يكون يكمل يشري دواه ويستعمله باذن الله وشفاء عاجل لي ولغيره معناها من المرضى اللي نسالوا لهم الشفاء العاجل باذن الله تعالى
1: ان شاء الله.
0: باهي ما عندناش مكالمه هاتفيه. نواصلوا في التفصيله استاذ رضا نتاع الاخ اللي يسال قال راهو معانا في كي جمعنا المحصول وباش نخرجوا الزكاه اللي معانا عندنا في العيله شكون فقير هل انه معناها الزكاه اللي باش نخرجوها هذيك وهو عنده فيها حق اصلا معناها لانه هو عنده بايت وكيما نقولوا فكل المحصول هذاك هل انه نجتمع ونخرجوا الزكاه ونعطوها له هو الكل معناها جايز انه نعطوها له باعتبار انه فقير
1: نعم جائز نعطوها له الكل بشرط أن يكون ممن تجوز لهم الزكاة يعني ما يكونوش ممن اللي هما يجب عليهم النفقة عليه إذا كان ما يجب خاطر شكون الذين يجب عليهم علينا النفقة عليهم يعني الأب والأم والزوجة والأبناء أساسا هؤلاء لا يجوز أن نعطيهم من الزكاة لماذا؟ لأننا مطالبون شرعا وجوبا بالإنفاق عليهم بالنسبة للأبناء إذا كان قال بعض العلماء إذا كان استقلوا يعني البنت مشت تزوجت والابن كيف كيف استقل عن الأب والعائلة وتزوج ويعيش وحده وكان فقيرا فهذا يعطى يعني أجاز بعض العلماء أن يعطى من الزكاة وإن كان الأفضل دائما إذا كان الأب كانت أموره متيسرة ولو لا يعني لا يجب عليه باتفاق الإنفاق عليه فمن الأفضل أن يعينه أن وهو فيها أجر كبير أن يتبرع له وما يتجنب أن يعطيه من أموال الزكاة لكن لو أعطاه من مال الزكاة فذلك جائز وحتى الشخص اللي ذكرته أستاذ كمال رو نجم هو يعطي الزكاة ويأخذ الزكاة كما هو الحال بالنسبة لزكاة الفطر يعني هناك من يعني هو يقدر نهارتها باش يخرج زكاة الفطر لكن وضعه يخول ليه شرعا باش ينجم يأخذ زكاة الفطر أيضا يعني يعطي ويأخذ كذلك بالنسبة لزكاة
0: واضح به سؤال الموالي استاذ رضا
1: نعم ماذا تقول في سجود التلاوة تقول أي دعاء يعني هناك أدعية مأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الدعاء التالي اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وحط بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام يعني هذا من الأدعية المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يعني يجوز أي دعاء فهو سجود في عنده صفة السجود وعندما نسجد لله سبحانه وتعالى في الحالات الأخرى يعني في الصلاة المكتوبة ولا في الصلوات النوافل ولا في صلاة الضحى ولا في صلاة التراويح فإننا ندعو بأي دعاء
0: نعم.
1: وندعو بالأدعية المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك بالنسبة لسجود التلاوة عندما يعترضنا فإننا نسجد ونقول يعني إما هذا الدعاء أو أي دعاء
0: نعم.
1: الأمر واسع في ذلك
0: نعم.
1: ثم هي تقول لو لم أسجد طبعا هو ليس واجبا لكن تركت الأولى
0: نعم.
1: لأن الله سبحانه وتعالى في تلك الآية أمرنا بالسجود سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر فالأفضل أن نستجيب لما طلب الله تعالى إلينا
0: نعم.
1: فيعني ليست آثمة لكن تركت الأولى
0: اللي هو السجود
1: نعم
0: لأنه لحظه الكل معناها أستاذ رضا أن واحد وقت اللي يبدأ يقرأ في القرآن وتعترضه معناها
1: سجدة
0: وعندما يسجد يشعر براحة.

0: تلك اللحظة ففيها خير بإذن الله تعالى.
1: نعم، مثلا عندما نقرأ قول الله تعالى، وهذه السجدة ليست موجودة في نعم. في كل المصاحف، خاصة في المصاحف برواية قالون وورج بقراءة نعم. الدفع، وهي قوله تعالى في سورة الحج، في آخر سورة الحج، لأن نعم. السجدة الأولى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، هذه موجودة في نعم. المصحف برواية قالون. يعني لاحظ الآية تقول: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، في الأخير يعني يقول: وكثير من الناس
0: نعم.
1: يسجدون لله سبحانه وتعالى نعم. كن أنت من هؤلاء كثير. الكثيرين
0: الكثيرين.
1: أي، والآية في آخر سورة الحج، وهي ليست محل اتفاق، يعني الله تعالى يعني تقريبا يأمرنا تقريبا: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا نعم. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
0: نعم.
1: يعني هو يأمرنا بالسجود.
0: بالضبط.
1: أفلا نسجد يعني. لكن على أي حال فقها، إذا كان الإنسان ما سجدش فهذا، ولكن هذا عيب في حقه، عيب في حق المؤمن. إلا اللهم أن يكون معذورا، يكون مثلا يقرأ وهو يمشي، ولا
0: يمشي ولا في مكان ما يسمح لهش،
1: ما يسمح ليه ولا كذا، حتى وإن كان لم يكن متوضئا وليس نعم. ملتفتا القبلة، فبعض الفقهاء توسعوا وقال: لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط في الصلاة
0: نعم.
1: من
0: استقبال القبلة وكذا،
1: هذا الأفضل، هذا نعم. الأفضل. لكن إذا كان الإنسان حتى وإن كان ماشيا نعم. إذا كان بإمكانه أن يومئ بالسجود كما يفعل مثلا المريض الذي لا يستطيع الاتيان بكل حركات الصلاة، فإنه يصلي بالإيماء
0: نعم.
1: وربما سلق يعني قد تكون هناك وضعيات صحية حرجة جدا، حتى بالعين لا يستطيع أن يومئ، هي حالات نادرة جدا لكن ممكنة، يولي بالنية،
0: بالنية نعم.
1: بالنية بمجرد أن. فبالتالي أنا أنصح هذه الأخت أن عندما تعترضها سجدة وليس هناك مانع يمنعها من السجود، فأنصحها أن تسجد.
0: باي سؤال موالي.
1: نعم. تأخذ من مال زوجها دون علمه لتتصدق. لا، يعني تستأذن من زوجها إلا إذا كانت تعلم علما قاطعا ويقينا أنه لا يعترض على ذلك، بل ربما يشجعها ويفرح بذلك، والأجر القسط الكبير من الأجر بطبيعة الحال يحصل للزوج، والزوجة يحصل لها يعني أجر إبلاغ تلك الصدقة. لكن إذا كانت تعلم أن الزوج ربما أو متشككة أنه ربما لا يقبل بذلك، فلا يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه، ولو أنها ستتصدق به. يعني لا، يعني نأتي بطاعة وفي الوقت نفسه نقع في معصية.
0: إذا عنا مكالمة هاتفية موالية، نستقبل المكالمة الموالية. أستاذ رضا، ألو.
2: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
2: ربي، أنا بحب نسمع أسئلة معينة. أنا عندي أول مرة نتصل بكم، ديجا رجعت اليوم مستنصر على حاجات. عندي مرض الصرع، ساعات نصلي بالقاعدة نحس خاطر بتعب من غير سبب. بنعرف حرام وإلا معناتها عليا جوز، خاطر معناتها مش بيزي الإحساس هذا.
0: واضح السؤال أستاذ رضا؟
1: واضح. إيه؟
0: إيه؟
2: السؤال الثاني: ساعات نلمس صلوات الكل في الليل من غير كيكة، خاطر نتعب ونبخل ما نجمش نصلي في الوقت، نولي نلمهم الكل. نحس بتأنيب الضمير برشا. حبيت نعرف، أنا لو عندي أسباب، عندي دواء معين وعندي يعني أسباب معينة.
0: باهي، خاطر أنت تلميهم معناها الصلوات وتصليهم في الليل، خاطرك تبدي تعبة في وسط النهار معناها ما تنجميش، وإلا
2: نرقد برشا ما نجمش، ما نجمش نوقف ساعات بالقاعدة نصلي. يعني مش معناتها ما نحب نقوم، أما نجمش.
0: مش بخل منك أنت؟
2: لا مش بخل.
0: باهي، شكرا ليك، تسمع الإجابة بإذن الله. شكرا ليك. بس إذا نواصل في الإجابة على الأسئلة.
1: نعم. أولا نسأل الله العلي القدير أن يشفي هذه الأخت.

0: وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يشفينا. المرض هو من الأسباب التي تبيح للمصلي أن يصلي في كيفية معينة، أن يصلي مثلا جالسا أو مستلقيا، ولذلك هناك فقه خاص بالمريض، كما أن هناك فقه خاص بالأصحاب من ذوي الإعاقة مثلا وما إلى ذلك، فقه خاص بالنساء، لأن أحيانا وضعية المرأة تختلف عن وضعية الرجل. فيعني هذا الاستثناء أو هذه الحالات الخاصة تستدعي يعني فقها خاصا بها، مراعاة لأحوال أصحاب هذه الحالات الخاصة وتيسيرا عليهم حتى يؤدوا عباداتهم وصلواتهم في وضع يعني مريح وينقطع للخشوع ويخشع بالفعل.
1: ونعود
0: إلى هذا
1: ونرجع للإجابة.
0: أنا لم أجب بعد
1: أي أكيد. المكلمة الموالية. ألو
2: ألو استاذ
1: خير. مرحبا.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا. مرحبا.
2: أنت والأستاذ يعيشك يرحم والديك بربي يحبنا الأستاذ.
1: تفضل.
2: أنا رجل من غير دماغ.
1: مرحبا.
2: العمر نتاعي 70 سنة.
1: ما شاء الله.
2: وبربي عندي زي السؤالات. السؤال الأول، وقت اللي نصلي صلاة الفجر وصلاة الصبح، الفجر ما يفوتنيش نصلي في الدار، والصبح كيف كيف نصلي في الدار، لكن الفجر والصبح نبدأ مرتاح خاطرنا مريض شوية، يعني نصليهم بقائم قائم، والظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني وقت نقيم الصلاة نقيم الصلاة فوق كرسي يعني نلقى راحتي باش نصلي بقدر.
1: اي
2: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لا نقرأ نعرض القرآن قبل صلاة الفجر، نعرض القرآن قبل صلاة الفجر، نصلي النوافل ونسكر بالوتر ونبدأ نعرض القرآن حتى اللي يجيني الفجر. بعض مرات كي نلقى سجدة نلقى قاعد بالقيادة فوق الأرض، نحط يدي فوق ركبي كاكا ونسجد لله. الانذارات صحيحة ولا
0: يعني تسجد سجدة عادية؟
2: لا نسجد سجدة عادية، سجدة عادية وناي مدرج لي كاكا وكتاب عندي شاد وكتاب بيدي كاكا، نسجد سجدة وناي قاعد
0: يعني توم بالسجود، مش تأتي بالسجود على حقيقته.
1: يحط يديها على ركيب وقالك ونسجد،
2: يحط يديها على ركيب هنا خطر قاعد.
0: هاي
1: واضح
2: يعني ونسجد.
1: به تسمع الإجابة بإذن الله. أبقى معنا شوي.
2: الحمد لله.
1: شكرا لك.
2: يحفظكم يعيشكم يهنيكم إن شاء الله، جمعة مبروك.
1: أجمعين إن شاء الله. المكلمة الموالية. ألو.
3: معكم.
1: مرحبا.
3: اللي عندي أختي مشت نهار الطبيب.
1: إيه.
3: والطبيب عدى عليها ما حد بشها يعني مش بشها كله. كراسة.
1: ما نش نسمع فيك بكده يا أختي، لكن تبدلي البلاصة شوي وإلا تقربي التليفون.
3: أختي بشكل
1: طبيعي. أي واضح الجزء الأول سمعناه به.
3: وكي روحت اغتسلت للصلاة.
1: أي.
3: تسأل هل ترى يلزمها كي تمشي للطبيب وتتعرك فكيف تغتسل ولا حاجة عادية؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: معي.
1: شكرا لك على الاتصال. استمع. عنا مكالمة موالية. به نواصلوا في الإجابة من الأستاذ رضا على السؤال.
0: إذن بالنسبة للأخت هذه اللي تشكو من مرض الصرع، مرة أخرى ندعو الله سبحانه وتعالى لها الشفاء ولكل مريض. إذا كان يعني هذا المرض يخليها تعبة وغير قادرة على أنها تؤدي الصلاة متاعها وهي واقفة وتأتي بكل الحركات من ركوع ورفع من ركوع، فتصلي جالسة يعني وقتاش يعني لا تصح الصلاة من جلوس، يعني يصلي الإنسان وهو جالس، وهذا مصطلح فقهي يعني صلاة من جلوس بمعنى يصلي جالسا. إذا كان الإنسان يعني مجرد بخل وكسل أما هو قادر بدنيا على أن يصلي قائما، فهذا لا تصح صلاته أصلا بالنسبة للفريضة. بالنسبة للنافلة تصح، لكن ينال نصف الأجر كما يعني جاء كما قال العلماء. لكن هي إذا كان يعني هذا الصرع يؤدي إلى إرهاق وتعب كبير يعني يستحيل معه أن تصلي وهي واقفة، فتصلي جالسة.
1: هي قالت انها تتعب برشا وعندها برشا دواء والدواء هذا والمرض يخليها ترقد برشا في فترات طويله من النهار، هذاك علاش هي تجمع معناها صلواتها وتولي تاداها معناها المجتمع في الدين.
0: يعني هذا ليس حراما. بالنسبه للجزء الثاني وهو مساله انها تجمع صلوات في الليل، اذا كان استحال عليها، واعتقد يعني يصعب جدا، انا لا استطيع ان اتصور حاله لا تستطيع ان تصلي الصلوات في وقتها. هي مادام باش تصلي جالسه وعاجزة عن انها تصلي قائمه، ما المانع انها تصلي يعني تؤدي صلوات في وقتها؟ اعتقد انه ما فماش مانع معقول ومنطقي. فكأن تجمع بين مثلا بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء مثلا. فاذا كان يعني مساله انا ما تنجمش تصلي قائمه، تصلي جلسه لكن تحاول ان تحافظ على صلواتها في الوقت.
1: هل لديك اضافه؟ وان كان هي معناها اللي فهمناه انها ما تنجمش، معناها عندها دويات تاخذ فيها، فما اوقات اغلب الوقت تكون فيها راكده، معناها ما تنجمش في اوقات معينه، نتصور هكا حسب ما فهمنا من سؤال. هي تحب تعرف هل انه كي تجمع الصلوات هذيك وتاداها في الليل هل انه جائز ولا لا؟
0: هذا يجوز
1: لها باعتبار ان عندها مانع.
0: نعم هذا يجوز لها اذا كان يستحيل عليها هذا هو. في النهار اذا كان النهار كامل بسبب الادويه ما تنجمش تقوم حتى لحظه. اما كل ما توفرت لها توفر لها وقت فرصه باش تصلي، تصلي حتى ولو ادى الامر تصلي وهي مستلقيه على الفراش وتصلي حتى بالاماء بالعين. وهذا افضل من انها يعني تاخر الصلوات عن وقتها. اذا كان السحال عليها بشكل يعني كبير ياسر وما تنجمش تفز خلاص نهار كامل وهي لا قدر الله مغمى عليها وربما غايبه اصلا عن الوجود، فهذا يعني يمكن، لانه الدين مبني على اليسر، وكل ما توفرت امكانيه فنحاولوا ان نستغلوها باش نادوا يعني عباداتنا اقرب ما يمكن من مما يجب ان تكون عليه، احترام الوقت، الطهاره الى غير ذلك. ان يصليها الانسان وهو واقف وياتي بحركاته في حدود ما يستطيع.
1: سؤال موالي استاذ.
0: نعم الاخ الكريم هو يقول عمره 70 سنة ويبدو أنه مريض ولا بحكم العمر، وإن كان 70 سنة تختلف من شخص إلى آخر، فمشكون يبدو عمره 70 سنة وما شاء الله مازال يعني، فمشكون عمره 60 سنة ويبدأ عاجز ولا عياذ بالله، يعني كلها كل واحد كيفاش ربي سبحانه وتعالى أعطاه. إذن هو يقول نصلي الفجر والصبح نصليهم قائم في الدار، وهنا نفتح قوسين باش نقولوا اذا كان بامكانك باش تمشي للجامع يلزم تمشي للجامع، اذا كان ماهوش بامكانك فصلي في البيت.
1: نعم
0: باهي. ويقول بالنسبه للظهر ويصليها قائم، بالنسبه للظهر والعشاء، الظهر يعني والعصر والمغرب والعشاء، يقول صليها جالس. بطبيعه الحال المساله مش هو خاطر صليت الظهر الصبح والفجر وانت قائم ولا ما صليتهمش، المساله هي مساله قدره. إذا كان أنت الصباح تفز، ما نفترضه نحن يفز مازال يعني ناشط وكذا وشاد روحه ونجم يصلي الفجر والصبح يصليهم قائم، فيجب عليه أن يصليهما قائما. لكن من بعد كي يطلع النهار ربما يصاب بالخمول،
1: ربما
0: أي يصاب بالخمول تعب الله أعلم. المفيد فعلا وواقعا وحقيقة يكون عاجز عن أن يصلي وهو قائم، فخلاص يعني ماهيش مرتبطة ببعضها الصلوات. إذا كان ينجم يصلي الظهر قائم يصلي قائم، لكن العصر ما ينجمش يصلي جلس، المغرب ربما يصلي قائم. يعني المسألة مش مرتبطة أنه صلوات معينة يجب يصليها كذا، مرتبطة بالقدرة على ذلك.
1: واضح.
0: نعم القدرة لا غير.
1: واضحة الإجابة استاذ.
0: نعم
1: سؤال موالي
0: هو يقول نعرض في القرآن حتى الفجر، يقرأ في القرآن ويقول في السجود يبدأ جالس ويومئ بالسجود، إذا كان عاجز عن الإتيان كما الصلاة ولأنه جزء من الصلاة، إذا كان عاجز يعني عن الإتيان بالسجود بصفته وبحركته فخلاص يعني تومئ بالسجود بما يعني كيف ما استطعت، فهو مرتبط يعني
1: مرتبط
0: بالقدرة وبالاستطاعة.
1: نعم.
0: والإسلام والأحكام الشرعية كلها مبنية على هذا المبدأ.
1: نعم.
0: يعني مبنية على الاستطاعة.
1: الاستطاعة نعم.
0: المفيد ما يكونش الإنسان يفتعل.
1: أي.
0: تكون
1: هذا هو
0: يعني عاجز حقيقي. أما مش بخل ولا كسل ولا وقتها تولي صلاة باطلة والعياذ بالله. نعم.
1: به.
0: ثم سؤال تقول إن أختها ذهبت للطبيب وربما اضطرت لأن تنزع ثيابها. أولا نقول لها لا يجوز للمرأة أن تنزع ثيابها خارج بيتها الا للضروره ملح. هو يعني تحاول انها تبداش فما تلقاش طبيبه مراه كيفها تمشي لها، اذا كان استحال عليها ولا يمكن ان يكشف عنها الا طبيب بطبيعه الحال مسلم، ففي هذه الحاله اجاز العلماء للضروره والضروره القصوى والملح، وتحاول ان يعني تستر نفسها ما استطاعت، يعني ما تنزعش ثيابها بموجب وبدون موجب، يعني فقط الموضع ولا المكان اللي يحتاج الطبيب باش يعاينه، يعني دون ان يكون عليه يعني مغطى بالثياب. فالمساله راهي دقيقه جدا، وهي تقول عندما اعود للبيت هل هي قلقها مساله الاغتسال وما قلقهاش مساله انها تنزع ثيابها امام طبيب؟ لا، يعني نزعان الثياب امام رجل اجنبي فهذا امر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الا للضروره كما قلنا.
1: هي مشت للطبيب السيدي اذا معناها اخي، والطبيب لا. معناها لازم انه باش يكشف على المريض.
0: استاذ كمال انا يعني اوضح لها
1: هي قالت راه مشيت للطبيب، هي ما مشتش معناها تا واحد كيمشي للطبيب معناها مريض.
0: لا،
1: والطبيب وقت يطلب منه الطبيب وقت يطلب منه نزع ثيابه معناها راهو باش يكشف عليه باش يعدي عليه، راه مش ما نتصورش معناها هكاك لمجرد انه يحب معناها لا ما نتصورش معناها انه
0: على اي طبيب. حال انا اعطي المبدا والقاعده
1: متفقين المبدا والقاعده سيري ذا، لكن راهو هذه مشت للطبيب معناه الطبيب طلب باش يكشف عليه مثلا باش يصور، فما تصاور تحتاج انه معناها الانسان ينزع ثيابه، فما اللي يمشوا معناها للطبيب المراه الحامل معناها كي تمشي للطبيب والا
0: ما هو علاش انا اقول هذا الكلام استاذ كمال، ربما كان بامكانها ان تمشي الى طبيبه عندها نفس الاختصاص نفسه،
1: انها معناها فارض ان انه ما فماش طبيب
0: في هذه الحاله، اقول اضطرار استاذ كمال، اما ربما نحن لا ندري. أنا يعني أنبهها إلى ذلك، إلى أنه إذا كان فما إمكانية باش تمشي إلى طبيبة امرأة فهذا ما يجب أن تقوم به، أما إذا كان استحال عليها وما فما كان طبيب يعني رجل فوقتها تمشي. ثم بالمناسبة يعني تعرف اللي في الشرع يفرض على المسلمين أنهم يعني يوجهوا وينصحوا يعني الفتيات التي يختارن شعبة الطب أنهم يعني يقوموا بالاختصاصات التي تحتاجها نساء المسلمين، يعني يمشي تعمل طبيبة تمشي تقرأ الاختصاصات اللي مفقودة ما فيهاش نساء، باش في المستقبل على الأقل يعني حاجات النساء من لذلك الاختصاص تكون يعني
1: متوفرة.
0: نعم. هل تغتسل؟ بطبيعة الحال أنا يعني ليس هناك ضرورة للاغتسال.
1: هي تقلقت لأنه وعلاش هي معناها سألت؟ لأنها حست بروحها تحرجت وتقلقت كي مشت معناها للطبيب وإنها نزعت ثيابها وعد عليها الطبيب بشكل كيف هكاك، حست بك الحرجة ذاك للي درجة إنها قالت معناها راني كروا نحب نغتسل، معناها هذا هو معناها الإحراج منين جاه. ما نتصورش أستاذ رضا معناها أمام العلم طبيب محلف و معناها إنسان مسلم في مجتمع مسلم إنه معناها باش يخشى على معناها المريض من الأطباء، بالعكس معناها نزهوا أطبائنا، فمعناها هم معناها على قدر من الكفاءة ومن الأخلاق، وديما معناها نحسن الظن بالناس، وهذا معناها ضرورات هي اللي تهزنا معناها للوضعيات كيف هكا. وراو الامر استاذ رضا نتصوروا بالعكس كذلك، نفرضوا الامر بالعكس انه الراجل كيمشي للمراه والامر هو بيده معناها بالضبط معناها.
0: انا لم اقول ذلك استاذ كمال
1: واضح.
0: بالعكس اطبائنا واغلب اصدقائي من الاطباء وهم اعرفهم نزهاء وكل الاطباء هذا
1: وابنك طبيب استاذ رضا ما شاء الله عليه معناها
0: هذا لا نشك فيه، لكن نحن يعني نتحدث عن أحكام الشرع أستاذ كمال.
1: الشرع ما هو يتناسب مع الوضعيات، الشرع مش حابس في القرن
0: لا
1: الواحد.
0: لا لا لم نقل هذا يعني حتى في القرن الأول هذا قاله العلماء والفقهاء في وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني استنباطا من سيرة الرسول ومن أحاديث الرسول ومن القرآن الكريم، يعني مبدأ الضرورات تبيح
1: المحظورات.
0: لكن يعني أنا أنبه أحيانا ربما تكون هي بإمكانها باش تمشي إلى طبيبة.
1: أيه واضح واضح. أيه. هي هكا واضح. هي
0: إذا كان السحالة هو بل الفقهاء ذهبوا أكثر من ذلك. حتى وإن يعني لم يوجد طبيب مسلم, مسلم.
1: أيه هذا هو.
0: ويعني إما حياة وإما موت. فعندها تذهب إلى الطبيب يعني الكافر.
1: أيه
0: بالضبط. فهذا لا شك بذلك أستاذ كمال. خلوها تموت. هذا لا. هذا وهذا ما قاله الفقهاء. نعم.
1: به عندنا سؤال آخر.
0: لا يعني انتهت تقريبا الأسئلة.
1: نأخذ فاصل قصير مع هذا الابتهال بعد نواصل بإذن الله.

0: إذن فيما تبقى من الوقت ربما دقيقتين أستاذ رضا، أنه موضوع الصبر هو موضوع عظيم وهو خلق في الحقيقة ما نجمش يتحلى به أي واحد. صحيح معناها لأنه يشق على الإنسان معناها الصبر عند الشدائد، لكن في النهاية ما عنده حتى حل إلا أنه يصبر، لأنه إذا ما يصبرش ربما النتائج تكون عكس ما يتوقع وتكون أكثر مما تكون عليه إذا صبر. وبالتالي هذا صبر كما ذكرنا فيه أنواع، صبر على الابتلاء، صبر كذلك على العبادات أكثرش منها من طاعة ربي سبحانه. زمنا نصبره ربي سبحانه كلفنا فيها جهد وفيها مشقة، وبالتالي يزمنا نصبره في نهاية المطاف.
1: نعم وكذلك
0: ونصبر ونحتسب ذلك الصبر معناها
1: هي المسألة ما يديم المسألة هي مرتبطة بالنية
0: بالضبط.
1: يمكن أنه هو يعني أمام أمر شديد ولا عافانا وعافاك الله وعافى السادة المستمعين، أمام كارثة أو مصيبة لم يفعل شيئا لأنه هو عاجز عن فعل شيء، أما لو كان بإمكانه بيشفعل شيء فقد يكون فعل ذلك، في حين شخص آخر يعني يحتسب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني تو مثلا في الحديث الذي يقول فيه المولى عز وجل على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يعني لأن الإنسان صائم ويحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى،
0: نعم، وهذا
1: ما يحتسبش على فالمسألة ديما مرتبطة بالنية. ثم نحن تحدثنا على مسألة حساسة أستاذ كمال، ونحاول نزيد وضحها فيما تبقى لنا دقيقة واثنين. أي رأوا مسألة الأحكام الشرعية رأي مثل القواعد العلمية. يعني الفقيه عندما يعني يضع قاعدة فقهية ولا يعطي فتوى فهو يعطيها دون أن يربطها بالجوانب الاجتماعية والإنسانية أو إلى غير ذلك، ويعطي ساعة القاعدة ثم بعد ذلك يعني يربطها بما هو ربما اجتماعي، بما هو يعني حسب القاعدة هذا الإنسان أو هذه المرأة قادرة على أن تفعل كذا، لكن هناك عناصر أخرى،
0: عناصر أخرى تتدخل.
1: نعم يجب أخذها بعين الاعتبار. مثلا إنسان يجيه واحد يقوله باش نتبرع لك بمال باش نمشي للحج، وأصبح قادرا هكا ولا ماليا وهو قادر بدنيا، فأصبح الحج في حقه واجبا. إلا أنه بعد شو يقول الفقهاء إذا كان هو ما يحبش يقبلك المال هذاك، لأنه بين كأنه هو يعني جاء فك في وضعية اليد السفلى وما يحبش يقبل ذلك المال، فمن حقه أن يرفضه. ولا نقول له عليك أن تقبل ذلك المال
0: ويزمك تمشي تحج.
1: نعم ويزمك تمشي تحج إذا كان هو ما حبش يقبله.
0: صحيح.
1: تعففا ومحافظة إذا كان حس أنه فيه ربما كراته بش يتمس، فمن حقه أن يرفض ذلك المال. يعني هنا يدخل جانب آخر، في حين أنه فقها وعلميا أنت أصبحت قادرا. يعني المسألة مش آلية، مش واحد مع واحد يساوي اثنين، ليس بهذه الصيغة وبهذا الشكل.
0: واضح. شكرا لك يا أستاذ رضا على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع. شكرا لكامل الفريق العامل معنا هذا الصباح. نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم. إلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: حضرة السادة المحترمين، أسعد الله أوقاتكم. مع الحب، مع العطاء، سنلتقي مع رائعة الموسيقار بليغ حمدي وكلمات الفنان عبد الوهاب محمد. سيدي أنا الهجر ده طول علي، سيدي أنا طال الجفا يكفى أسية، وتعالى يوم سلم علي وسامحني، وتعالى قول لي ايه زعلك مني وصرحني، ولا ده طبعك يا حب عمري في الهوى تسوق الدلال، ولا ده بختي ومكتوب علي اعشق الشيء المحال. سيدي انا امتى اللقى، امتى يعود بنا الصفا؟ سيدي انا فات كام سنه، لكن ده من طبع الوفا. حضرات سادة المحترمين، سيدي أنا

Bahadır.

0: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: استشارات قانونية. إعداد وتقديم خيرة شيرني.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، جدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونيه، موعد نهار الجمعه كالعاده. نبدا معكم نتوا على بركه الله تعالى، نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى المثلثه كالعاده على موجات راديو الكيف. وكما تعرفوا زاده التوقيت نخصوه تقريبا نص ساعه الاولى ان شاء الله ناخذ فيها استشاراتكم القانونيه على 78 227 700، وبقيه التوقيت ان شاء الله يتم الاجابه على استفساراتكم استشاراتكم القانونيه اللي ان شاء الله اليوم باش يامنها الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوبه، يكون حاضر معنا على الخط بعد شوي ان شاء الله. وهكيك نبدو مع تليفوناتكم، نذكر 78 227 700. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والاستماع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات راديو الكيف. نتواصلوا معكم، مرحبا بالجميع. هذا لقاءنا في الاستشارات القانونيه. نستقبل معايا مباشره على الخط الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوبه، ينضم لنا في لقاءنا لليوم الاستشارات القانونيه. عسلامه، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه عسلامه، مرحبا بك مدام خيره، مرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بك، شكرا لك استاذ اكيد على حضورك معنا. تليفوناتكم نستقبلوها على 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه بطبيعه الحال باش نامنوا دفعه من استفساراتكم القانونيه. في انتظار انه توصلنا تليفونات استاذ حسام السلطاني، طمنا ساعه شنو شنو الطقس في جندوبه؟ تقريبا من الولايات اللي سجلت ارقام القياسيه البارح، تحطوا على 49 درجه فصل 7
1: نهار اجينا الويله في وقت من الاوقات، موجة حرارة كبيرة. إن شاء الله ربي يعطيها على خير، والله بينا الناس ترد بالهم، ونحيوا خاصة الناس اللي تخدم في السخانة هذه والناس اللي تتحرك، والحق خاطر موجة مش ديما تفير.
0: اي صحيح صحيح، ان شاء الله ربي يلطف بينا، ان شاء الله ربي تعدى الموجه هذه على خير، والناس الكل نحاولوا، خاصه توا فما برشا تذمر من قطاعات الكهرباء، خاصه الماء هذاك ما نحكينا عليه، ديما نحكوا عليه، تبقى الضوء الغالب. راهو اليوم هذه هي ظروف تتطلب انه الاستاج يلزم تحسن التصرف في ذروه الضغط هذه، وخرجوا برشا معناتها تصريحات ويبينوا علاش الانقطاعات هذه الدوريه للكهرباء الفترة هذه. إن شاء الله يا ميتو تتعدى. هو مبدئيا بداية من نهار 22 جويلية المفروض إن شاء الله بش يكون فما تراجع لدرجات الحرارة إن شاء الله يا ربي. على كل حال نمشي مع التليفونات اللي بدأت توصلنا، نمشي مع المكالمة الهاتفية الأولى. ألو عسلامة، مرحبا.
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة، شكون معانا؟
2: صباح الخير، نحييك الحي الأستاذ.
0: مرحبا بيك.
2: معك محمد مجريد.
0: مرحبا بيك سي محمد، تفضل.
2: ربي خير. عندي للأستاذ سؤال. للأستاذ
0: تفضلي.
2: عندي هكتار أرض نتصرف فيه ما يقارب 40 سنة، واليوم من حياة عمي، هو طرف عطيه لي عمي، ما نتصرف فيه، مرة نعطيه كراء، مرة نويا شركة، مرة المهم عملت فيه جوا قلت على مقاومة الانجراف، صلحت فيه برشا بلايص، وعمل فيه سياج وسيجته وكل شيء، وهو بحياته يقول لي ديما ما تخليش لي بور، لكن المهم احرفوا لي ما تخليش لي بور، هو مشكل بعيد شوي. بعد الأربعين سنة هذه معناتها توفى هو مسكين الله يرحمه، عنده مدة معناتها اليوم بنته جت حطته لواحد أخر، جابت واحد أخر حطته، مشيت للتراكتور حبسته، قلت له قلت لها ساحة نتفاهموا أنا وواحد، التراكتور حبسته، لا روحنا بعيد شوي، روحت ورجع لي في الليل حر. نسأل السؤال شنو الطريقة اللي يلزمني، معناها أنا نشوف أنت مع العلم وأني هي عندها هكتار وأنا مكسر، معناها الأرض نسامي حاجة جبل ما يقارب نصف هكتار مكسر، وأنا ذاك تبعني أنا نحر فيه، معناها وهي عندها ما عدا هكتار، اليوم تحب تأخذ البارتي كاملة، مش واحد وجابت له واحد أعطته له، وأني نويها لتهم حظة ديجا رجع له تركتور قلت كحرف.
1: تفضل. هو الكتار هذايا نتاع عمك، وعمك عطاك تتصرف فيه عنده 40 سنه هك.
2: ما يقارب 40 سنه.
1: واضح، وهو مسجل باش مسجل كيفاش؟
2: مش لا مش ماهوش مسجل.
1: ماهوش مسجل، واضح.
2: نعم.
1: والسؤال شنو هي بالضبط؟ شنو هي
2: السؤال؟ انا مع انا نتصرف فيه من حياه عمي، ما انا معي من غير كونترا، من غير كلام، من غير معناها امور بيناتي انا وياه، معناها وفحاء وعاد الوالد، يعني والدي انا كيف معناها هو خوه يتصرف، من بعد ما توفى هم معناها بقى عندي انا نتصرف فيه.
1: فهمتك.
2: هي بنت تو جابت معناها في البريود هذه جابت واحد، ما قالت لي يا حفنت، قالت لي انا ماهوش تاع حبس.
1: انا حبيت رجع الهكتار نتاع الوالد نتاعها.
2: نعم.
1: اي عايز هذا هو حتى تسأل شنية أول حاجة، لأنه عندك حق في الهكتار هذايا، وإذا كان عندك حق شنية تنجم تعمل.
0: نعم
2: يرحم والديك أستاذ
1: عايش. هذا هو
0: تبعنا سي محمد، وإن شاء الله الأستاذ يجاوبك أكيد من بعد. نواصل نمشي مع مكالمة أخرى. ألو مرحبا. ألو مرحبا، شكون معانا؟ عسلامة، مرحبا بيك.
3: محمد من بوسير.
0: مرحبا بيك سي محمد، تفضل.
1: من أخت خير حب نستذكر مع عند الأستاذ
0: اي
1: عندي قضية شغلية في المستحقات بتاعتي.
0: اي
1: عملت محامين، المحامين غادي تمشي لتقعد الشغل، يطلعوا لك مجلة الشغل والمستحقات بتاعك ويعطوك منشور فيها. مشيت
0: باهي، تفضل استاذ.
1: قضية شغل.
0: خلي الاستاذ يتفاعل معاك.
1: عاود
0: سي
1: لي شنية
0: محمد،
1: طلبة، شنية باش يعطوك تفقد الشغل؟
0: تسمع فينا سي محمد؟ الصوت مش واضح.
1: ما فيك نسمع فيك.
0: اي شنو قال لك الاستاذ؟ شنو طلبوا منك من تفقدية الشغل؟
1: لا، المحامية قالت لي تمشي لتفقدية الشغل تجيب لي منشور في مجلة الشغل في المستحقات بتاعك.
3: هكا به ايه؟
1: مشيت لتفقدية الشغل قالوا لي لا، ما عندكش الحق وما عندناش الحق باش نعطيه لك المنشور هذايا، ان المحامية بتاعك اللي عامل القضية هي اللي تكفل كل شيء وتطلع منشور مجلة الشغل قدامه وتعمل قضية على روح.
3: منشور هكا، منشور هكا اسمه منشور في مستحقاتك.
1: هو هي اسمعني، ثم مجلة شغل.
0: يا سي محمد بربي خلينا نبدو معاك من الاول، ما يسالش باش نفهم. انت شنو كنت تخدم وقداش المده اللي خدمتها؟ خلينا نفهم الوضعيه بالضبط، شنو القضيه هذه بالضبط؟ تفضل. اي
1: نخدم من 2006 لليوم.
3: شنو تخدم؟
1: نخدم في مؤسسه حكوميه.
3: واضح.
1: من 2018 طلعوا لنا ورقه على اساس احنا مترسمين.
3: واضح.
1: نخدم معناها مستحقات بفرق الأجر، لباس شغل، ثم برشا مستحقات ماناش ناخذ فيها. حبيت نعمل قضية،
3: عملتوا قضية شغلية باش تاخذوا المستحقات هذوك،
1: باش ناخذوا المستحقات. المحامية قد تمشي لتفقدية الشغل، ثم مجلة الشغل فيها المستحقات يعني. الورقة هذه ما يعطوها لك لما تفقد الشغل. مشيت لتفقد الشغل ما حبوش يعطوها لك، قالوا لي ما عندناش الحق باش نعطوها لك.
3: هي سي محمد، مع انه ما فماش حاجة اسمها منشور في مستحقاتك، فهمت لي تنجم تعطيك تفقدية الشغل. اللي نحب نعرفه انك ما زلت ما عملتش القضية، ما زلت.
1: لا انا عملت القضية، اما ثم ورقة تطلب عليك المحامية. معناها شنو المستحقات؟ اظن تنجم تاخذها من تفقدية الشغل، معناها انك انت عملت ديكلاراسيون في تفقدية الشغل باش تعمل قضية شغلي.
3: باهي سي محمد، باهي. دونك هذه مش ما عندهاش علاقة بمستحقاتك. هذا باهي. عندك جبت هزيت لها المحامي مفيد انك مرسم في خدمتك وكل شيء و
1: هزت له، اعطيته كشف عقديه، بعطيته في جي دي بي، اعطيته النسخه، حصل اعطيته ورقي الكل. شافتهم وقالت لي باش تمشي يزلك لتفقدات الشغل تجيب لي الورقه هذه. ما مشيت لتفقدات الشغل ما حبوش يعطوها لي.
3: واسمها هكا منشور في مستحقات هكا.
1: هاي في المستحقات.
3: زعما مش ماكش ما غلطتش فيها ولا ما تفكرش بكدا ولا حاجه هكا؟
1: ما حبوش هذا يعني. معناها والمحاميه رجعت كلمتها قالت لي نجموا نتجاوزوا الفتره هذه ونخدموا قضيه على رواحنا. قالت لي راه الورقه هذيك راه يلزمك 100% يعطوها لي.
3: باهي سي محمد، تو نفسر لك الاجراءات نتاع القضيه الشغليه كيفاش تمشي، وهل انه ضروريه الحاجه هذه ولا لا؟
0: داكوردو، خليك في الاستماع سي محمد، خليك في الاستماع. تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك بطبيعه الحال على استشارتك. نواصلوا، نمشي مع مكالمه اخرى كان معانا. الو مرحبا. عسلامه.
4: عسلامه بالله، نحب نوصل الاستاذ. انا عندي 10 سنين مانيش معرف.
0: مرحبا بك ساعه مدام، شكون معانا؟
4: ثريا من جندوبه.
0: مرحبا بك ثريا، تفضل.
4: عندي 10 سنين متزوجه ولكن ما جبتش صغار ونحب نتكفل بيتيم. مشيت للشؤون الاجتماعية، ما يقولوا لي استني، ما نعرفش شنو بالضبط. قالوا لي مشيت سلت الشيخ، قالوا لي تبني، ما أنا بتنجبش تتبني خاطر حرام، كان مش تكفي يتيم يزم تسل الأستاذ هو اللي يعطيك الإجراءات الكل.
0: في طرق الكفالة معناتها القانونية.
4: هي لا هي مش نعمل نتكفل بيتي ما
0: به واضح أستاذي
1: منين
0: ذولي.
1: اليتيم اللي تحبي تتكفلي بيه مدام فوري؟
4: نعم
1: عندك شكون معين تحبي تتكفلي بيه ولا تحبي تمشي دار ايتام وتتكفلي
4: بيه؟ انت ترشدني ونمشي بالضبط.
1: واضح واضح واضح
0: باهي مدام ثري.
1: نرشدوك ويعطيك الصحة وربي يكفر منك الناس.
4: يعيشك ربي فضلك استاذ عايش.
0: تبعنا مدام ثريا تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك يعطيك شنو الاجراءات الكل ان شاء الله اللي تقوم بها في يعني في الوضعية هذية متاعك. شكرا لك على التواصل معنا. مازلنا أكيد معكم، مازلنا باش نستقبلوا تليفوناتكم على 78 227 700. كلمونا بطبيعة الحال على الرقم هذية باش نستقبلوا، مازلنا باش نكملوا مع دفعة راهو، مازلنا باش نكملوا مع تليفوناتكم في انتظار أنه توصلنا إن شاء الله الاستشارات القانونية بطبيعة الحال. منوعة شوية هي اليوم طبيعة الأسئلة أستاذ
1: منوعة مدام خورية زادتنا بعض جديد
0: تقريبا. هذه ما نقولش أول مرة، أما من المرات القليلة جدا أنه تجينا نوعية الحقيقة الأسئلة هذه القانونية، لأنه ساعات أستاذ صحيح راهي تصيرك اللخبطة في المفاهيم القانونية بين التبني وبين الكفالة، وهي فرصة اليوم باش نوضحوا الفرق بيناتهم وشنو الإجراءات تختلف من حالة لحالة ولا لا. باهين بعد معاك إن شاء الله أستاذ حسين السلطان ناخذ التفاصيل الكل. فما تليفون. الو مرحبا. الو مرحبا.
5: الو عسلام.
0: عسلامة شكون معانا؟
5: عسلامة سبيه. معك حميد ملكيف. بيك عايش حميد ملكيف.
0: حميد ملكيف مرحبا بيك تفضل.
5: بيك عايش نسأل استيذ ما عندي سكلة ما هيش قبل القسمة وهم نسكيت والماء واللحم حتى تهزبيع كيفش نعمل لك الماء الحكم اليوم عندي من 15 جواه مش يقولوا لي مازال وزعما قديش يبقى ونحب نسهل على الفلوس قديش نخلص.
1: عاود لي عاود لي. عندكم منزل عملتوا فيه قضيه في القسمه ومش قابل القسمه.
5: مش قابل القسمه.
0: اي
1: واضح.
5: لكن توا الحكم ندخل الحكم من 15 جوان منين نمشي يقولوا لي الحكم مازال راه في القباله وحتى يتسجل وحتى يجي. حبيت نسهل عليه قديش يبقى وقالوا لي ها ثم فلوس باش تخلصها في القبال ما قديه زعما الفلوس هذه اللي حبيت نسك ومن بعد ما ناخذ الحكم وش نعمل؟
1: واضح. اما بالنسبه للفلوس مش نجاوبوك الا ما يبدا عندنا الحكم. اللي هما شوف تو نجاوبك ولكن المحكمه هي اللي باش تجاوبك على الشيء هذا. اي فهمتني باش تتوجه للخزينه ولا مصلحه الاحكام بالمحكمه وهما باش يعطوك ورقه باش يعمروها لك يبدا موجود فيها الفلوس اللي باش تخلصها القبالة وموجود فيها كل شيء.
5: مش تهز الحكم انت تمشي طول.
0: توي جاوبك سي حميد من بعد الاستاذ.
1: توي جاوبك في وقته وما حبيت برك نثبتها لانه هذا برك اللي بعت
0: هذا هو سؤاله.
5: يعطيك الصحه.
1: سؤال جيت معلومه برك سي حميد.
0: تفضل استاذ.
1: القضيه في القسمه هي.
5: اي قضيه في القسمه هي سكر القسمه
1: هذا وفيها كان الدار هذيك اهو.
5: هذا هو الموجود اما لا نزيد حبيت نسال نراك كيفاش نعمل بعد ما ناخذ الحكم ونخلص.
1: جاوبوك ان شاء الله.
0: اجرائيت لي من بعد
1: تعمل بالضبط ان شاء الله.
0: تابعنا سي حميد تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على سؤالك واستشارتك. نمشي معنا مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو عسلامه مرحبا شكون معنا؟
6: معك شكري من احدى ولايات الشمال الغربي.
0: مرحبا بك يا سي شكري تفضل.
6: من غير ما نسلم على الولايه.
0: اي مرحبا تفضل.
6: حبيت معنا نكلم البروف.
0: تفضل يسمع فيك الاستاذ. كيفاش سي شكري؟
6: عندي اشكاليه في مسك في لحي موجود
1: مسلك في
0: لحي موجود في مثال هندسي عفوا ب
6: مسلك في لحي موجود في بلون
0: ب واضح.
6: ما حبيتش نمشي معناها في اتجاه المحكمه، ما حبيتش نمشي في اتجاه الصورات الجهويه.
0: هي
6: واضح حضران
0: نسمع فيه جاي واصل سي شكري. واضح.
6: الإشكالية في المسؤول على العقارية الفلاحية.
1: إيه؟
6: ما يحبش يخدم كأنه حسيته متواطئ. آخر مرة خرج بسيف. خرج مشى كيل جاي زوج مواطنين معارضين قال لك هو أنا خنتي وفت. ولا سيد المعتمد المنطقة قال لي تو تنجم تمشي تشكي بيه ولا تعمل شكاية انت حر معناها.
1: ما ها
0: واضح
6: الموضوع.
0: ايوا من بعد عندك عندك مضيف سي شكري. يا سي شكري سي شكري صوتها هرب راه صوتها هرب.
6: سيد معتمد
0: اي
6: قال لي تنجم تشكي كيفاش تشكي.
0: اي تو شنو سؤالك سي شكري معني
6: بالضبط؟ نحب نشكي بالعقاري في الحي اسك معناها نحب نعرف المهمه تاعتهم بالضبط شنو هي.
0: ما نعرفش استاذ سلطاني واضحه ولا عندك ما
6: مهمة نتاع العقاري الفلاحيه وين نشكي بهم وين انا لما
7: نسالك شويه.
0: تفضل تفضل استاذ تفضل.
7: هو العقار هذا سقوي ولا عقار فلاحي عادي ولا شنو هي بالضبط؟
6: عقار فلاحي فلاحي انت
7: عادي ماهوش سقوي
6: عادي
7: وعندكم مسلك فلاحي في البلان وطالبين انتوما باش يتطبق في الواقع وباش يعملوا لكم مسلك فلاحي هكا ولا لا؟
0: تسمع فينا يا شكري في الاستماع ولا لا؟ يظهرني قطعت المكالمة ما نعرفش يظهرني قطعت المكالمة استاذ. على كل حال نتصور حسب المعطيات اللي قدمها لنا تجاوبوا ان شاء الله استاذ من بعد ده. على كل نحاولوا بربي ديما احنا في يعني كي باش نطرحوا الاسئله وانا ديما نقطه نركز عليها انه ننظموا افكارنا ونعطوا معطيات واضحه ودقيقه راهي بعديك تفرق بعد في تقديم الاجابه راهي اي معطى مش في مكانه معطى مش صحيح ولا معطى مش واضح راهو ما ينجمش يعطيكم الاجابه اللي المنتظره الحقيقه باش نبدو واضحين. هذيك علاش ديما ناكدوا معطياتكم تكون واضحه منظمه وصحيحه خاصه باش ينجم بعد الاستاذ اكيد يعطيكم الاجابه اللي تنتظروها. باهي نمشي فما مكالمه اخرى معنا. الو مرحبا.
8: الو
0: عسلامه.
8: الو السلام اختي.
0: مرحبا بك شكون معانا؟
8: جيلاني دلاعي من مشتات ولايه باجه.
0: مرحبا بك سي جيلاني تفضل. اي
8: لا نحب نسال الاستاذ نايا.
0: اي
8: عندنا عقار مسجل نحن باسم شهاده ملكيه. عندي ولاد خالي باعوا.
0: ناي
8: وقت اللي هما باعوا والشاري يشري مع بعض ما عملش الامور القانونيه نتاع القباضه ونتاع ما خلصش عليه حد شيء.
7: واضح
8: احنا بالاجرات القانونيه تدفع القباضه واجره العدله الشارع علمناها بالفلوس باش نرجعوها لها شاريه بها هي رضتها وقت اللي نحن عملنا لها اعلام نتاع بالفلوس باش نرجعوا لها فلوسها رجعت هي الشارية للولاد خالي رجعت لهم الشارية.
7: باه انتم عملتوا هذا كل باش تعملوا شفعة هكا ولا لا؟
8: باش نعملوا شفعة صحيح.
7: واضح باه يا اخي هي كيفاش رجعت؟ اش معناها رجعت؟
8: احنا عملنا فيها قضية شفعة.
7: واضح.
8: احنا علمناها بالفلوس باش نرجعوا لها فلوسها ونحن الأرض.
7: واضح.
8: رجعت هي الشارية للولاد خالي فهمتني؟
7: عاودت بعت لهم.
8: رايك نخلها القانون ولا لا؟
7: يعني عاودت بعت لهم.
8: عاودت رجعت لهم للارض استاذ.
7: واضح.
8: واحنا حصلنا علمناها بالفلوس ورضت وحصلنا عملنا قضيه شفعه طيب في المحكمه.
7: وامنتوهم الفلوس في الخزينه.
8: عملنا بالقباض الفلوس.
7: واضح واضح.
8: ونحن قمنا بالاجراءات القانونيه دفعنا القباض وخلصنا اجره العدله والامور كلها قمنا بها نحن.
7: وهما سؤال واحد توا سي الجيلاني. هي عاودت رجعت لهم انت عاودت باعت لولاد خالك من بعد ما عملتوا انتم قضيه القسمه قضيه الشفعه سامحني
8: بعد عملنا نحن قضيه الشفعه وعلمناها نحن بالفلوس
7: واضح
8: شت هي رجعت
7: واضح واضح يعني انتم وقتها بعثوا لها الاستدعاء باش تعمل قضيه الشفعه سي
8: وقتها سي نحن علمناها بالفلوس وعملناها قضيه الشفعه
0: واضح
7: واضح واضح واضح, واضح.
0: تابعنا جيلاني اي تابعنا جيلاني تو تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا ليك. فما مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو عسلامه.
9: الو
0: مرحبا بك شكون معانا؟
9: عايش نور الدين. نور الدين محمود.
0: مين يتكلم فينا سي نور الدين؟
9: من سليانة.
0: هيا مرحبا بك تفضل يا سي نور الدين. هيا مرحبا.
9: اه بابا نحن عندنا ارض بلد خلى ارض
0: اي
9: وماخذ البلد ثلاث نسيء زي منهم المرأة الثانية تحايل علينا الطفل خونا لما خونا تحايل علينا في الأرض قال هو بيكم بقى عندي أشياء تصرف في أرض اشتر الأرض تجينا نسجل فهمتي الولد قال انا ندخل معاكم في الارض الاخرى خرج اسمه في الارقام قال لا انا نزيد ندخل معاكم في الارض دي بيعها للقار نحن حابين نفهم طبعا على 10 سنين ونحن خاصم وما حبوش فهمتي اللي بعلم قال لا لا نقسم معاكم لا يقولوا نحن طالبين هو اللي يجي يورينا الوثائق هذا المطلوب منكم
0: واضح استاذ واضح
7: لا مش واضح بالكدا لانه الصوت مش واضح
0: هو يقول والده ترك ارض والده كان متزوج معناتها تزوج من ثلاثه نساء خوهم من الزوجه الثالثه بربي سي نور الدين كان غالطه في حاجه صلح ليها يقول خوهم الزوجه الثالثه فما جزء من المناب نتاع الميراث نتاع والده يقول اللي هو معناتها مكنوا به والده في قائم حياته وبعديك حب زيد فيما تبقى من الميراث نتاع والده يقول لك معناتها هذاك حقه باش يدخل معاهم في بقيه المناب معناتها اللي مازال هكا موسي نور الدين وهما يقول لك احنا مطالبين توا باش هو يستظهر بالوثائق هذه نتاع انه والده مكنوا بالقطعه هذه وغيره
7: واضح
0: سي نور الدين هذا هو
7: وما تعرفوش كيفاش والدك مكنوا وما تعرفوش الان وباع له عمل له هيبه ما عندكم حتى عقد ما عندكم حتى شيء
9: أنا حد شيء حتى تو 10 سنين ونحن في الخصام لبت تقسم ولبت حد شيء
0: وهي مسجلة الأرض سي نور الدين مسجلة الأرض ولا
9: الأرض تسجلت تسجلت نور فيها والأخرى ملعبها اللي هي بهل
0: بيه ما نعرفش أستاذ واضح أستاذ سلطاني
7: هي مسجلة وذيك آخر حاجة سمعتها
0: مسجلة أساميكم الكل موجودة معناتها في الأرض
9: الكل موجودة
0: حتى في اللي خوك معناتها يقول اللي هو ما مكنوا بها والدك أساميكم موجودة فيها
9: موجود
0: واضح أستاذ ولا كان عندك ما تسأل
7: واضح وموجودة الأسامي والمنابات مش موجودة هكا يتشوفوا تيتر ما تمش كل واحد والمنابات متاعه قديش بالضبط
9: لا يعطيك الصحيح ما نعرفوش كل واحد قداش في منابته بالضبط
7: واضح نفهم فيك باهي ويرضى مسجلة واضح وما عملتوش قضية في القسمة
9: عاملي قضية في القسمة والتو ما تجرت لينا اللي هو باعله هذا يخونا هذا
7: يباعله هو ما يفيد معناه
9: نحن نقسم بالتراضي ولا ما نقسموش بالمحكمة أخوي لا يباعلي يلزمني لا هو أخوكم نحن طالبين خور انا بغي يجي هو يوري له الوثائق ولا لا
7: واضح
0: يا اخي بالله سامحني سنورتين خوكم هو اللي باش يدخل معاكم في بقيه المنابات ولا الشاري من عند خوكم باش نفهم
9: هذا واللي بيع له هو حب يدخل معانا في المنابات اللي بيع له يحب هو في بلاصه خون
0: واضح استاذ
7: واضح هو باهي كي باع له مناباته من الارث ولا باع له القطعة اللي مكنوا منها والدك وزاد بيعلوا منباته في الأرض
9: فيها الكل اللي نورته فيها أستاذ كل اللي تور فيها الأرض
7: حط جميع منباته معناها وكا هو
0: بيه سي نور الدين واضح أستاذ
7: واضح
0: تبعنا سي نور الدين تولى أستاذ يجاوبك إن شاء الله شكرا لك فما مكالمة ألو مرحبا
10: ألو عسلامة
0: مرحبا بيك شكون معانا
10: أنا مراد من مشتت
0: مرحبا بك تفضل سي مراد
10: باهي عندنا أرض مكتوبة باسم الورثة باسم الورثة ولكن في الآخر بقول نجي نجا ديما الأوراق الكل نجا فيهم اسم عمي معناتها منهم فلان فهمت حبيت نسأل على الشيء هذا الأوراق الكل معناتها القطاع الكل مكتوبة فيهم كيف نشأت الكل
7: طيب باسم الورثة شنو هي الحاجة اللي تحب تسأل عليها مكتوبة؟
10: هي منهم فلان هو اللي هو عمي
7: معناتها منهم عمك
10: اي انا بابا توفى معناتها دا الاوراق الكل مكتوب باسم الورثه اللي هو جاء معناتها جدي خلى الارض والورثه موجوده لكن الكلمه منهم فلان هذه حبيت نفهمها وشنو هو هذيك هي
7: اللي هو عاود لي هو جدك خلى ارض باش تكتب باسم الورثه حاجه طبيعيه باش يكون فما اسم والدك وعمامك الكل
10: اي
7: شنو هي المشكله
10: المشكله هي منهم فلان ما نحبش نذكر اللي هو عمي في القطاع الكل.
7: افهم به، خلينا نشوفه تساعد فهمك ولا لا. يعني اللي تلقاه موجود في دفتر خانة هو ورثة، ايش اسمه جدك؟
10: بوزيد.
7: ورثة بوزيد ومنهم فلان هكا،
10: ومنهم فلان اللي هو ولده.
7: واضح، يعني هي مكتوبة ورثة بوزيد ومنهم فلان. تحب تعرف علاش حاطين ومنهم فلان ومش حاطين بقية الورث؟
10: الساحد بالضبط يرحم والديك.
7: واضح واضح واضح، جاوبوك ان شاء الله.
0: باهي، خليك في الاستماع مال مراد، ان شاء الله تولي استاذ يجاوبك. شكرا ليك، باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونيه هذه الدفعه اللي نامنوها اليوم في لقانا، لانه ما عادش الوقت يسمح باش ناخذ اكثر من هكا استشارات قانونيه. استراحه صغيره متر حسام السلطاني، نرجع معاكم بعد اكيد باش تجاوب على مجمل هذه الاستشارات اللي وصلتنا في لقانا لليوم.

0: الجاف. صوت الشمال الغربي في السيرس على الذبذبة 88.2.
1: نرجع معكم، مرحبا من جديد. الجزء توا مخصص ان شاء الله باش يجاوبكم الاستاذ حسام السلطاني على مجمل الاستشارات اللي كنا استقبلناها في لقانا. مرحبا من جديد استاذ، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا.
1: نبدا معك استاذ محمد من جريسه، هذه اولى المكالمات، تفضل استاذ.
2: ايه سي محمد من جريسه عنده هكتار ارض خليه عمو يتصرف فيه منذ 40 سنه. رفع عليه وعمل له سياج وغيره وبقى يتصرف فيه، وبعد ما توفى عمو جت بنت عمو تحب ترجع الأرض هذه لكلفة إنسان آخر باش يتصرف فيها. به هنا علاش تطرح السؤال؟ هو لأدو أي إنسان باش يقول أرض نتاع واحد خلى أعطاها الواحد باش تبقى لصاحبها الأصلي، مش باش تنتقل، معناتها خاصة اللي هو أكد أنه ما فماش عقود، ما فما حد شيء، الحكاية كانت بكلمة، معناها جوست مكنه من أرض باش يتصرف منها. المسألة طرحت على المدة منذ 40 سنة، والناس تعرف فما حاجة اسمها تقادم مكسب، فما حاجة أنها اسمها أنه كي تتصرف في أرض مدة معينة سنوات معينة راك نجم تكتسبها موجب التقادم المكسب. دونك هنا باش نجاوبو سي محمد، حسب الفرضية المرشحة اللي هو عمه ما نقلوش الملكية متاع الأرض، هو أعطاه فقط حق التصرف في الأرض هذيك، هنا ما ينجمش يتمتع بالتقادم المكسب حتى ولو كان تصرف فيها أكثر حتى من 40 سنة، لأنه باش إنسان يتمتع بالتقادم المكسب وينجم يكتسب الأرض بعد سنين يلزم يكون يتصرف فيها ملك المالك في ملكه، يعني هو يلزم كي يتصرف فيها يعتقد أنه الأرض هذه كملكه مش أرض متاع إنسان عطاه يتصرف فيها. بمعنى مثلا إنسان يتصرف في أرض وارثها على جد جده، يتصرف فيها الأرض هذه مساحتها 20 هكتار. بعد 20 سنة يكتشفوا معناتها جيرانه أنه لا، أنه عندهم هم 18 هكتار في الأرض هذيك، واللي هو عنده 15 هكتارات. هنا نجم يكتسبها بموجب التقادم المكسب، لأنه تصرف فيها على أساس ملكه لمدة سنوات. بالنسبة للوضعية نتاع سي محمد، إذا كان عمه عطاه فقط حق التصرف في الأرض ما عطاهش الملكية نتاع الأرض، وإذا كان ما نجمش يثبت أنه عمه عطاه الملكية نتاع الأرض، روى هنا هو يتصرف في الأرض فقط، وبعد وفاة عمه الأرض ترجع ملكيتها للورثاء فقط. هذه باش يفهم وضعيته، وإذا كان اصرف عليها ولا حاجة عنده الحق يطلب من الورثة أنهم يعوضوه في المصاريف اللي صرفها على الأرض هذيك. المصاريف يعني كيما السياج ولا غيره، هنا نجم يطالب باش أنهم يعوضوها على المصاريف اللي صرفها باش يحسن الأرض. ولكن بالنسبة للملكية تنتقل الورثة، لأنه ما صارش من الأول انتقال ملكية من عمه ليه هو.
1: واضح. مو فما ناس يمكن استاذ يقول لك 40 سنه معناته يحكي على التحوز، يقول لك انا اما مش
2: هو هيك يحكي على التقادم على اساس متحوز بالارض مده 15 سنه ساي يولي عنده هو تقادم المكسب، ولكن هذيك كثير كي يبدا متحوز على اساس متحوز في ملكه.
1: اي
2: ويلزم يكون عن حسن نيه.
1: ايوه واضح استاذ.
2: يبدا فما اتفاق على حق تصرف الارض ولا غيره، مهما كانت المده ما نجمش يمتلك الأرض من بعد، لأنه فما فرق بين الملكية كملكية وبين حق التصرف فقط في الأرض.
1: واضح أستاذ. هذه بالنسبة لمحمد، إذن من مجريسة. محمد من بوسالم تاو.
2: به سي محمد من بوسالم عنده قضية شغلية باش يطالب بمستحقاته، يخدم في مؤسسة عمومية وطلبوا منه، هو سماها هكا منشور في المستحقات يأخذها من تفقدية الشغل. هو الظاهر ثم يا اما حاجه مش فاهمها بالكدا ولا خاطر، ولكن في كل الحالات قولوا له سي محمد انه كي باش يطالب بمستحقاته، هو في الحالات الكل فما خبير باش تعينه المحكمه، هو باش يحسب المستحقات هذه، والخبير عنده الاتفاقيات القطاعيه كل، وعنده مجلة الشغل، وعنده القوانين اللي تنظم المهنة كل، يعني باش يشوف شنو هي المهنة نتاع سي محمد، وباش يحسب له مستحقاته على حسب الاتفاقيات وغيره اللي تتعلق بالمهنة هذيك في حد ذاتها، يعني ما عنده علاش يخاف حتى كان الوثيقة هذه ما تمكنش منها. هي ثم خبير باش يحسب له مستحقاته بالضبط، والخبير هذه معناتها تتكلفه المحكمة وحتى أجرته تكون على صندوق الدولة، يعني ما عنده مخاسر سي محمد.
1: واضح أستاذ. ثريا من جندوبة توا.
2: باهي ثريا تحب تكفل يتيم،
1: أي
2: يعطيها الصحة ربي يكثر منها. الناس مش باش ندخلوا في الجدال الفقهي
1: نتاع
2: الكفالة ولا ولا التبني، هذيك كل إنسان واختياراته، ولكن قانونا شنو هي الكفاله وشنو هي التبني.
1: أيوة.
2: بالنسبه للكفاله هو كانه انسان عنده التزام مالي تجاه الطفل هذاك، يعني هو التزام مالي مادي فقط، يعني ملتزم يولي انه يصرف عليه، انه يوفر له لبسه وغيره. وتنحكم بعد يعني تختلف من مؤسسه لمؤسسه، وتختلف اسكو بين انسان باش يعمل مع عقد ولا بين مؤسسه. بالنسبه للتبني هذه حاجه الناس الكل تعرفها.
1: أيوة.
2: هو انه يتبنى الابن، يعني يولي في مقام ابنه، يولي عنده الحقوق نتاع الابن الطبيعي في مجمله مش في كله. به بالنسبه للاجراءات، تحب تعرف الاجراءات تختلف، هل انه باش تتصل بمؤسسه دار ايتام، والا هل انها عندها طفل يتيم تحب يتيم، ولا حتى مش يتيم، او مش بالضروره نكفلوا طفل يتيم.
1: أيوة.
2: نجموا نكفلوا طفل وامه والوالد نتاعه يعيشوا،
1: صحيح.
2: هو عقد كفاله.
1: أيوة.
2: هي تنجم تبرم العقد مع الوالي نتاعه وتلتزم هي باش انها تكفله. كيما تنجم تتصل بدار ايتام، وهذا ننصحوه بها، تتصل بدار ايتام وهم يعملوا معاها عقد كفاله، تولي هي عندها التزام مادي باش انها توفر يعني المستحقات نتاع الوليد هذاك. دونك عندها نتصور اقرب دار الجندوبه هي اس او اس سليانه، نتصور هكا
1: سليانه.
2: تنجم تتصل بهم وهم يسهلوا لها الاجراءات الكل، ونعاود نشكرها ونقولها يعطيك الصحة وما تهمش في الإجراءات، جملة يكفي أنك تتصلي بدار الأيتام فقط، وهم يعاونوك في كل شيء.
1: يعطوها شنو الشروط، شنو الإجراءات الكل
2: بالنسبة للكفالة. ما تستحق حتى شيء، حتى شروط، يكفي أنها تمشي وتكون مستعدة فقط.
1: وهذا
2: اللي هو فيه برشا إجراءات. بالنسبة للكفالة هو التزام مادي لا أكثر لا أقل، يعني تمشي.
1: أما يعني باش تتكفل به يقيم معها أستاذ، معناتها يكون
2: لا تتكفل به هنا، تتكفل به يعني هي باش تتكفل بالمصاريف نتاعو.
1: فهمتك. أما غير ما
2: يبقى ويبقى ويبقى في، ولكن فما دي فورمول أخرين.
1: إذا كان هي نتصور مدام ثريا معناتها الكفالة على ما يبدو، باش أنا من لا أجزم، أما على ما يبدو أنها على الإقامة، معناتها باش تكون موجودة معها الصغير هذية.
2: هنا فما موجودة الفورميول هذية في دار، تنجم كي تتصل بالدار الأيتام تنجم فما الفورميول هذية أنهم يمكنوه أنه يبقى في المسكن نتاعها، ولكن مش هذه الكفالة في حد ذاتها. بالنسبة للكفالة هي التزام مادي تجاه الطفل فقط، يعني
1: واضح
2: باش انه يقيم معاها، تتصل بدار الايتام وموجوده معناها الامكانيه هذه، وتشوفوا معاهم وربي سهل فقط. نقول لها ما تخافش وتمشي ولاباس، وهم يسهلوا لها كل شيء.
1: واضح. مدام ثريا اس او اس سليانه، قريه الاطفال سليانه، هي موجوده، تنجم تتواصل معاهم، واكيد هما ان شاء الله يعطوك المعطيات الكل ويوضحوا لك اكثر ما يمكن بيت الحق. باهي. حميد من الكيف استاذ.
2: حميد عنده قضية في القسمة متعلقة بمنزل، منزل غير قابل للقسمة. باهي تحكم في القضية في 15 جوان، وهو يحب يعرف شنية الإجراءات وشنية الحكاية هذية. عنده قضية محكومة، أما شنية يعمل هو بعد، شنية معناتها ينجم يعمل باش يوصل الحكم هذاك المنطوق به، باش ينجم يولي بعد فلوس. بالنسبة لسي حميد يمشي يتصل كما قلنا بالمصلحة الحكام في المحكمة، باش يعطوه ورقة، الورقة هذه يعمروا هي

0: المتعطى عن غيره. المهم وقت اللي يتحصل على حكم بيت في القسمة وقتها يولي يلزمه يعمل قضية في التكتيك مش هكاكة، يتتحط المنزل هذا اللي غير قابل للقسمة يتحط في المنزل العلني، وقتها يتشري وقتها الفلوس هذيك تتقسم كل واحد حسب المناب بتاعه.
1: واضح.
0: هذا هو.
1: نواصل أستاذ مع شكري، يقول من أحد ولاية الشمال الغربي.
0: اي
1: أي
0: شكري من
1: تفضل.
0: الشمال الغربي به حسب ما فهمنا وما فهمناش برشا، هو ثم مسلك فلاحي موجود في المثال الهندسي وظاهر انه في الواقع مش موجود المسلك الفلاحي هذا، وهم يطالبوا به، معناتها يطالبوا باش انه الاداره المختصه باش انها توفر لهم المسلك الفلاحي هذا. هو قالوا له اشكي، نحن حسب رأي المسألة هذه ما تستحقش يشكي ولكن تستحق يطالب بحقه، لأنه فما إدارة هي المسؤولة على المسالك الفلاحية اللي هي مندوبية الفلاحة، ينجم يمشي يتصل بهم، وهما في حد ذاتهم عندهم إدارات فرعية كما ينجم يتصل بوزارة الفلاحة، ولكن مسألة حسب رأيي تبقى إدارية. دونك يتصل بالإدارة، يتصل مندوبية الفلاحة ويشوف معاهم علاش متعطلة المسألة هذه نتاع باش انهم يعملوا مسلك فلاحي، خاطر تنجم تكون متعطلة وتربطت فيها بها حقوق الغير، وفهمتني؟ دونك هنا تنجم تطول شوية الإجراءات، ما فهم علاش يمشي يجري يشكي، يتصل بالإدارة وهم يفسروا له الوضعية الكل.
1: واضح.
0: وفي كل الحالات يخليها مسألة إدارية، لأني حاسب ما سمعت ما فماش موجب للتشكي الجزائي، معناها تبقى مسألة إدارية من إدارة، كل إدارة فما الإدارة ترجع لها بالنظر،
1: واضح.
0: في الآخر فما الوزارة
1: أي
0: نجم يتصل به.
1: باهي أستاذ،
0: هذا هو.
1: شيليني من وشتاتة توها.
0: جيليني من وشتاتة عندهم باهي عقار مسجل، عندهم ولاد خالو باعوا العقار وهم عملوا قضية في الشفعة،
1: أي
0: واضح باهي لحد الآن واضح. هو يقول إنه وقت اللي عملوا قضية في الشفعة الشاري رجع بيع العقار لولاد خاله، معناتها اللي شراه من عندهم. هنا نقولوا له اذا كان صارت العمليه هذه بعد القيام باجراء الشفعه راهي ما عندها حتى قيمه، وينجموا يواصلوا في اجراء الشفعه نتاعهم، واذا كان المحكمه باش تحكم لهم بطبيعه فما شروط للشفعه لازم تكون متوفره، اذا كان الشروط متوفره والمحكمه حكمت لهم راهو العقار يرجع لهم هما. لانه وقتاش نجموا نحكوا على انه باع وتولي فما مشكله؟ وقت اللي يبيع لغير حسن النيه، يكون انسان انتير غير، معناتها ما يعرفش على حكايه جمله، شرى عقار عن حسن نيه وتحوزه وتمكنوا غيره بالعقار هذاك، ومن بعد طلعت فما قضيه شفعه وغيره، وقتها القانون يحميه لانه كان حسن النيه. ولكن اذا كان باش يرجع يبيع العقار اللي شراه من عنده ما ينجمش يكون حسن النيه اللي باع له من الاول. يعني هنا الناس الكل تتحمل مسؤوليتها، اذا كان يحبوا يواصلوا في قضيه الشفعه ينجموا يواصلوا كما قلنا اذا كان الشروط متوفره والمحكمه حكمت لهم، راه يولي الملكيه ترجع لهم هم.
1: واضح استاذ. به نرجي من سليانه توا.
0: سي نور الدين من سليانه باهي، والده خلالهم ارض، هم اخوات منهم خو، يقول انه والده مكنه من جزء من الارض هذيك في قائم حياته، يعني باع له او عمل له هيبه او تنزل له او غيره، ويحب يدخل في القسمه ما بمعنى انه يخلي الجزء اللي مكنه منه والده ويزيد يقسم معاهم في بقيه الارث. انه يقسم مع اخواته في بقيه الارث هذا حقه كوارث من الورث مهما كان. توا باش نحكوا على الجزء اللي يدعي انه والده مكنه منه. هو يقول انه الارض هذه العقار هذا بسجل، يعني شنو ينجم يعمل سي نور الدين؟ ينجم كوارث يتصل بدفتر خانه ويشوف هل انه اخوه قام بترسيم عقد بينه وبين والده. خاطر اذا كان فما عقد مثلا والده باعه له مناب ولا غيره، اخوه يمشي يرسمه في دفتر خانه مش هكاك تتزاد المنابات، تتزاد له المنابات هذه. اذا كان ما فما حتى عقد في دفتر خانه وهما صبوا حجة الوفاة وخرجوا للناس كل يورثوا، معناتها ينجموا يزيدوا يهزوا فريضة شرعية وهكاك دفتر خانة تولي تحسب لهم كل واحد والمناب نتاعو شنو.
1: ايوه
0: واذا كان خوه عنده عقد بيع ولا عقد هيبه ولا اللي هو عامله مع الولد بتاعه وقت يولي هو مطالب انه يسجل يرسمه في دفتر خانه مش هكاك تنزل

0: بنى بيت نتاعو. يعني المبدأ انهم يصبوا حوزة الوفيات في دفتخانة، وانهم يزيدوا يصبوا فريضة شرعية في دفتخانة، باش هكاكا تتعدل كل واحد والمنابت نتاعو شنو. واذا كان خوه عنده حق، هو المطالب ان يثبت انه عنده حق،
1: اي
0: مش العكس. معناه المبدأ انه والدهم توفى يقوموا بالاجراءات، اذا كان خوهم عنده حق هو اللي معناته اللي يقدم ما يفيد ذلك، حتى ولو انه باع،
1: اي
0: خاطر
1: خاطر
0: ديما
1: هو
0: نحكوا
1: يقول
0: على
1: بيع
0: خوهم.
1: استاذ. اي
0: اذا كان يبيع، هو باش يبيع نفس الحقوق اللي ترجع له،
1: اي
0: يعني كيف نفس الوضعيه. اذا كان باش يبيع نفس الحقوق اللي عنده هو، يعني الشاري باش يعمل نفس الحكايه.
1: واضح.
0: اذا كان عنده ما يفيد انه والد اللي باع له ولا مكنه من جزء معناتها زايد على منابته، اذا هو المطالب انه يقدمه
1: واضح. اي
0: باش
1: هذا
0: يثبت الحقوق نتاعو. هذا هو هما بمدام العقار مسجل، تسهيل الوضعيه برشا. تبقى الحكايه دي تصلوا بدفتر خانه، وكما قلت يعملوا فريزة ويصبوها، وتو كل واحد تطلع له المنابات نتاعو بالضبط.
1: واضح استاذ. نختم مع مراد من وشتاتة، ما عادش عنا برشا وقت. تفضل استاذ.
0: نختم مع مراد من وشتاتة. سؤال سهل بسيط برشا، ما فيش ورثة. هو استغرب كيفاش الارض هي ارض جده ومكتوبه باسم الورثه، استغرب كيفاش كي يخرج حجه الملك شهاده الملكيه يجي مكتوبة ورثة بوزيد ومنهم فلان اللي هو عم واحد
1: أي
0: بس، ما ثمش البقية. نقول له لي حاجة عادية جدا، مش معناها لو كان عمه بركة يورث. راهو قبل تصير برشا، خاصة اللي يا إما يبدأ ثم برشا ورثة، يعني عدد كبير متاع ورثة، هنا ما تنجمش تهز معناتها شهادة الملكية باش تطول بفارغ. دونك يحطوا واحد بركة من الورثة، يحطوا ورثة فلان ومنهم فلان، وجينيرالمون اللي يحطوه هو منهم يكون هو اللي قام بترسيم حجة الوفاة، ولا اللي هو اللي صرح ولا غيره. يعني ما فيها حتى إشكالية، ما يخممش، مش معناها كان عمه بركة يورث، لا الورثة يكون يورث حسب حجة الوفاة اللي مرسمة في دفتر خانة، ونجم يتصل بدفتر خانة ويطلع على حجة الوفاة اللي مرسمة فيها ويتأكد أن الناس الكل تورث.
1: واضح. شكرا لك
0: يعني
1: استاذ.
0: فقط الاختصار معناتها الكتيبة فقط، لا
1: واضح. واضح استاذ، بارك الله فيك. استاذ حسام السلطاني، شكرا لك على تأمين هذا الموعد اليوم من الاستشارات القانونية. تحياتي لك، نتقابل ان شاء الله في مواعيد قادمة. شكرا لك استاذ مرة اخرى. شكرا لكم انتم سيد الناس الكل اللي تواصلتوا معنا. نتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم دائما في نفس التوقيت على نفس الموجات. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.

ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

اللهم اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين.

اللهم اللهم امتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت،

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أتوسل إليك، اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي

اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتي واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

0: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين.
1: تسبيحات.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.
3: كرهبتي
4: Sur l'autoroute du danger.
5: Ma Taufik Chérie.
6: Taufik Chérie.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم لهذا العدد الجديد من برنامج كهربتي. التحية تصلكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة الكاف على طريق السلام عليكم الكل. فسخانة هذه ماذا بكم تكونوا ديما أكثر حذر وأكثر انتباه، ردوا بكم حافظوا على التحكم متاعكم في العربة، تفقدوا عرباتكم، التفقد اليومي الدوري مع السخانة هذه يلزم برشا احتياطات يلزم تاخذوها باش تضمنوا سلامتكم سلامة غيركم على الطريق، وإن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. كالعادة جملة من المواضيع وجملة من الأركان مع خيرة الخبراء والفنيين في كل ما يتعلق بالسيارات متاعكم. مرحبا بكم باستفساراتكم في عالم السيارات، في الميكانيك، في التأمين، في النقل الغير منتظم، وفي السلامة على الطرقات. ديما بطبيعة احنا لوجوكم ديما على التوندونس، ديما لوجوكم على الماركات الجديدة، احنا نعطوكم المعلومات بطبيعة لكم الاختيار. الركن الاول تعوضوا به زوز سيارات في الميزان. اليوم مش نحكوا على الهونداي ايفان، مش نحكوا على الرونو كليو، زوز سيارات اخر مصدر في عالم السيارات افيك البوات فيتيس اوتوماتيك. السعر صحيح كبير شويه ولكن هذا اخر مصدر في الهونداي وفي الرونو كليو. بعد تدخلوا عالم الخدمات بالطبيعة ركن أوتو ميكانيك العادة حاضر العادة مجاوب على كل الأسئلة الجينة والأسئلة متاعكم الجينة كلها في عالم الميكانيك. وكذلك ركن أوتو أسيرونس نحكو على التأمين، ركن أوتو ترانسبور نحكو على النقل الغير منتظم، زاد ركن أوتو سيكوريتي نحكو على قانون الطرقات. وما تنساوش الأخبار المتفرقة من هنا وهناك وكلها متعلقة بالسيارات، إن شاء الله ما تجمع معنا الامتاع والافاده والمؤانسه. في ساعتنا الثانيه باش نبقوا نجاوبوا ديما على الاسئله اللي وصلتنا الساعه الاولى، وربما ناخذ بعض المكالمات في تقريبا ال 20 دقيقه الاولى بعد نصف النهار. من بعد يجينا ركن على الطريق اللي باش نحكوا على الحملات التحسيسيه والزجريه في نفس الوقت على الطرقات اللي استهدفت العربات من خلال اجراء الفحص الفني العربي في كل ولايات الشمال الغربي. شنو النتائج اللي خرجت بها الحملات التحسيسية هذه، خاصة موضوع تسجيل الدراجات النارية، وتقريبا ما زالت الأنشطة متواصلة وما زالت الحملة على مختلف شبكة الطرقات. هذه باش تكون مع المرصد الوطني لسلامة المرور. بطبيعة زيدا نوصل للنقطة الأخيرة، المسابقات والجوائز. ما تنساوش ركن الجوائز متاعنا، عندكم ثلاثة جوائز في انتظاركم. الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، ونزيدوكم خمسة سوايع سياقة فعلية. تقريبا الجائزة تتراوح بين 300 دينار و 400 دينار من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. الجائزة الثانية كيف كيف من مدرسة تسليم هادي بجندوبة، تكوين مجاني في قانون الطرقات، كيف كيف تأخذ الكود خطوة خطوة وتتعلم كل شيء على البعد وتتعلم زادة بالحضور باش تأخذ الكود من مدرسة تسليم هادي لجندوبة، هي تعاونك وتعلمك بلاش بتبيع باش تأخذ الكود بالإجراءات القانونية. الجائزة الثالثة بونبور قيمته 100 دينار من إهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح، حاب يخدون الكاف الغربية. بطبيعة 100 دينار تنجم تكري بها كل ما تحتاجه من لوازم الأفراح وما تخرج كان فرحان من مؤسسة الغزواني. الجائزة الرابعة كيف كيف بونبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة للكافية عين بوغادة حبروسة، اللي تقريبا تنجم تكري ب 100 دينار تلبس اش تحب انت وما تخرجوا كان فرحانين ولابسين من فضاء الغنجة للكافية. هذه الجوائز في انتظار السادة المستمعين، إن شاء الله حظ سعيد للجميع. تبقوا معنا بطبيعة اللقاء نتواصل معاكم، لكن نبدو بالأنغام ومن بعد نبدو تقريبا في استقبال كامل الفريق. قبل هذا خليني نقدم كامل الفريق اللي أمن لكم هذا البث المباشر. الإخراج الصوتي صديقنا هشام بن سحابة، الإخراج المرئي باش توصلكم الصورة 5x5 مؤمن الشيرني ورحمة الجوادي، التنسيق العام للحصة سعاد عباس، مراقبة البث فيصل المحيندي، وتأمين المكالمات الهاتفية المولدي الشعباني.

0: نرجع أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء 11:15 تقريبا اللقاء نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. مرحبا بكم الناس الكل في برنامج كرهبتي. نقدم الإكيب الحاضر معنا اليوم سي منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
1: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالحضور الكرام
0: اليوم. منورنا اليوم، منورنا في الاستديو اليوم. مرحبا بك سي منظر. مرحبا سي محمد خضير يضيف لي رئيس لجنة النقل وممثل اتحاد الجو للصناعة والتجارة بالكاف. مرحبا.
2: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا جميع المستمعين والمستمعات.
0: سي حاتم بالشادلي خبيرنا في قانون الطرقات وكذلك ممثل الجمعية التونسية للسلامة المرورية. مرحبا.
3: مرحبا. مرحبا بالجميع.
0: سي سمير خبيرنا ومختص في الحقيقة، خلينا نقول مختص في تشخيص محركات العربات، سي سمير العبيدي. مرحبا.
4: مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات.
0: سي محمد صالح البوسانمي خبيرنا ومكون في ميكانيكو كهرباء سيارات. مرحبا سي محمد صالح.
5: مرحبا سي توفيق. مرحبا سي منذر وسي محمد سي حاتم وسي سمير.
0: ناقصك الجو، ناقصك الجو سي محمد صالح بحذان. ها ان شاء الله الاسبوع القادم تكون بحذان ان شاء الله. شنو الطقس هذه؟ الحراره مرتفعه
5: والله. احسن شويه من امس، احسن شويه من البارح.
0: خير نقص اليوم شويه،
5: نقص شويه احسن
0: ان شاء الله. ربي ان شاء الله، ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله ينقص علينا شويه درجه الحراره المرتفعه الايامات هذه اللي عشناها الايامات هذه كلها. اي سي محمد صالح، نبدا معاك. الكهرباء اللي اخترت لنا اليوم الرونو كليو، احنا معروفه رونو كليو، ولكن اخر اخر مخرج،
5: اخر مخرج، اخر مخرج رونو كليو هذه 1.0 لتر تي سي او، هي تيربو كونترول افيشنسي، الكهرباء مليحه 100 شبودين، البواد فيتيس اوتوماتيك نتاعها. الكهرباء ماهيش موجوده توصيل الريفاج، فهمتني، فيها جارونتي 3 سنين، 5 بلايص و5 بيبان.
0: السعر،
5: السعر اهم حاجه عندنا.
0: سعر محمد صالح تصفي ولا اسمعني باش نتجاوبوا مع بعضنا. السعر 82 مليون و500 هكا.
5: اي
0: باه تفضل.
5: السعر 82 مليون و500 كي نشوفوها نقارنوها بالسيارات في نفس القام تسمى معقوله برشا. فهمتني، لان كهرباء مزيانه والموتور تاعها، الموتور تاعها 3 سيلندر 6 زوايا 6 شوفو 100 شبودين. الكوبر نتاعها باهي 150 في 200 في 2000 دوره في الدقيقه. البواد فيتيس تاعها اوتوماتيك. الكوبر نتاعها معقول 4 متر في 0.5 في الطول، متر و 79 في العرض، ومتر و 49 في الارتفاع. عندها كوفر كبير 391 لتر، وقت يتحل الكراسي باب التيلاني يتحل الكراسي يولي 1069 لتر. القوية بين 0 و100 كيلومتر في الساعة في 11.8 ثانية، السرعة القصوى نتاعها 160 كيلومتر في الساعة. الباهي فيها عندك الكونسوماسيون نتاعها ميكس، الكونسوماسيون 5.7 لتر في 100 كيلومتر. نحن عندنا موتور يبان صغير لكن موتور بويسون بيرفورمون ايكونوميك. هذا لي موتور هذوما مثل طعم استعمل فيها من رونو، اللي هما التي سي او بصفه عامه. فيها بومب، فيها بوكو ديزيكيبمون باش نحكوا توا.
0: اهم المميزات، اهم المميزات
5: فيها نافيغاسيون جي بي اس. فهمني. فيها فهمتي ديماراج اون كوت، مساعد في ديماراج اون كوت. الرادار دو ريكول، كاميرا دو ريكول افون واريير. فهمني، فيها مزينة خاطري جابون متالي، فهمتي، مزينين بالواحد كرومي. لي فيتر نتاعها تنتي. كهرباء باهية كوم ديكور، باهية كوم شكل، باهية كوم موتور. دونك كهرباء
0: كهرباء ممتازة، هي ناجحة بطبيعتها. الرونو كليو ناجحة بطبيعتها، فما بالك تطوروها بالحوايج هذيا ولد سيارة بواد فيتيس اوتوماتيك روعة. باه ابقى معنا سي محمد صالح، خلينا نشوفوا اليونداي ايفان اللي هي زادة من العلامات التجارية اللي ناجحة وعليها اقبال كبير في تونس. خلينا نشوفوا الفيرسيون الجديدة هذه معاك سي منظر.
1: انا باش نعطي هونداي ايفان 1.0 لتر، هذه بواد فيتاس اوتوماتيك اللي سومها 83 و 850 دينار. انا باش نقارنوها بارابور للكليو وتم بعد نجي للمواصفات نتاعها. هما تو يكتسحوا السوق التونسيه من حيث المبيعات. الهونداي في المرتبه الاولى، ومن بعد تجي تويوتا، ومن بعد الكليو. معناها هما مقبولين لدى
0: ناجحين.
1: نبداو بور لو مومون، هي موجوده عندنا ديسبونيبل كاروسوري سيتادين، كمعني بلوك واحد. الجارانتي من خمسة 5 سنين.
0: معناها هنا تفهم الثقه في المنتوج نتاعها.
1: في المنتوج نتاعها تري بيان. وبالنسبه للموتور 3 سيلندر كان قبل، بالنسبه نحن نقولوا راه الموتورات اللي هما معناها نتاع شنوا والصين ديما في الكات هذه 3 سيلندر لكن تيربو موتور كما نقولوا بويسون ايكونوميك كما قال سي زميلي. بالنسبه للبويسونس اون شيفودين 98 والبويسونس فيسكال 5 شيفو. الكوبل قوية الكهرباء 172 في 1500 كوبل بي نيوتن متر. سيلندري 998 بريسك 1000 بريسك سنتيمتر كيو 998 سنتيمتر كيو. بالنسبة للحجم الخارجي هي أطول
0: حاجة، أعطينا سي
1: مونتور أهم حاجة هي أطول شوية من الكليو جونت بالحاجات الاخرى الكاميرا دو ريكول والافون اي اريير وفيها لي زوبسيون كلك ليكرون تكتيل ولي فونكسيون او فولون الكل متوفره فيها. الكونسوماسيون ميكست هما اللي يتبعوها بريسك هي والكليو كيف كيف 5.8 كونسوماسيون ميكست تاعها. والبرفورمانس في ال 100 في ال 0-100 كيلومتر تعطيك 10.4 سكوندير. معناها انا وحقيقه كي جونا للفيزيتا واللي جونا للمعاين كراهب ممتازين تقريبا تقريبا تقريبا 4 و5 سنين وحتى
0: زيرو ديفو صحيح
1: زيرو ديفو ما يطيحوش قليل استحفظ على الكهرباء والونتريتيان. نجم نقول لك حتى 10 سنين تمس شيء
0: 10 سنين تنجم تمس شيء
1: نجم تمس شيء.
0: انا نتذكر هيونداي ايفان والايديس ونتذكر زاد الرونو كليو بدات حتى ب 30 مليون و 40 مليون. ايه اللي ما عندوش 83 مليون و 82 مليون ويحب ياخذ الكليو ويحب ياخذ هيونداي ايفان حياته مش يعمل
3: ينجم لانه هذه اخر تيب في اللي هونداي اللي هي هذه ال 1.0 لتر تيربو جي دي اي. علاش نقول جي دي اي اللي هي غازولين ديريكت انجكسيون يعني الفارق بينها وبين الكليو اللي كونها هذيك الانجكسيون انديريكت فوق لي سوباب وهذه الانجكسيون ديريكت يعني فوق لي بيستون باش تحافظ على لي سوباب سميره ويعرف بالضبط يعني صح تولي اقوى وخير اللي ما ينجمش يوصل 83 مليون. سيموندر قال تحت 3 سيلاندر ليه سيدي عندنا في 4 سيلاندر في الهونداي عندنا بقت في 1.2 ما بقتش في 1.0 عندنا في 1.2 جي ار اس بلس جي ار اس بلس عندنا في 66 مليون و950 وعندنا اللي متطور عليها شويه زادت عليها شويه وصلت 72 مليون 950 اعطتنا خيارات الهونداي في الكات سيلندر بقت محافظه على الموتور كات سيلندر واعطتنا المتطور
0: الخيار تاع 3
3: خيار تاع 3 سيلندر ومع تحسينات في الانجكسيون. الحقيقه في الرونو ما عطاش خيارات هي الكات سيلندر ما عادش يدور يعني في المصنع الموتور في الرونو كان 3 سيلندر وهي كان كانت اول ما خرجت
0: الكليوكات الشعبيه خرجت
3: الشعبيه يعطيك الصحه كات سيلندر ما عطناش خيارات في الكات سيلندر بقت 3 سيلندر لكن عملت تجربه في ال 1.0 وتنحت عملت في ال 0.9 اللي هي كارثه في المحركه هذه ونحتها ورجعت ل 1.0 وزادتها التيربو. هنا ولينا ستابل شويه في المحركات نتاعها.
0: خاطر 3 سيلندر من غير تيربو الحقيقه ضعيفه.
3: تولي ضعيفه. تولي عندنا كونسوماسيون دويل.
0: كونسوماسيون. سي سمير عندك اضافه؟
4: عندي اضافه بالنسبه للهوندا ايفان. الحاجه الباهيه فيها انت سي توفيق وبصراحه باهيه مش خايبه شنو الحاجه الباهيه فيها؟ فيها انت 6 انجكتور. نحكوا على 3 سيلندر
0: 3 سيلندر
4: واحد ثلاثه يعملوا فنتي يخدموا فنتي بصفه منتظمه وثلاثه الاخرين فنتي يعملوا الاوفر في الدوبلاج يعمل يعطيك البيسونس موتور فنتي شيء كبير ونجحت بصراحه نجحت
0: في عمليه التشخيص كي تعملوا الدياغنوستيك الكهرباء هذه تلقوا فيها ديفوات برشا ولا
4: والله شوف بصراحه نجحي بكل صراحه اللي يحبوا لونتريتيان ما يحبوش المشي في ريزيرف ما يحبوش فنتي عاد بانسي مشكل عاد فهمت الصفاض
3: تبقى مشكله
4: اما تبارك الله عليهم بهي
3: تبقى مشكله اللي كونوا الهونداي توا ديما البيس دو شانج تاعها اللي كونها راي غالية وغالية برشا لكن نقول لك
0: كليولا معقول
3: الفنار الفنار نتاعها خاطر الفنار اشباع كامل يوصل حتى 3 ملايين تصور انت الفنار من قدام يوصل 3 ملايين تاع الهوندا ايفا فما بالك الاطران
0: اللي احنا ماشيين
3: النقطه
0: خمو فيها قبل
3: خمو فيها راي بياساتها مش كيما رونو مش كيما البيجو.
0: هذه فكره اعطيناها على زوز علامات تجاريه ان شاء الله يعجبوكم. اما راهو مأكد ان زوز سيارات ناجحين، اما راهو من غير 83 مليون تنجم تعبت 60 مليون 66 تنجم تاخذ كهرباء زاد 0 كيلومتر وتنجم تكون بالعلامه من العلامات التجاريه اليونداي والا رونو كليو. هكا كملنا الركن الاول تو غمضه كهربتي ونبدو نحكوا في الخدمات في ركن اوتو ميكانيك اوتو اسيرونس اوتو فيزيت اوتو ترانسبور واوتو سيكوريتي. الومضة كهربتي اذا كان حاضر هيشان سينو
6: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل، حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
0: مرحبا بكم الناس الكل، تول الكلمة لكم مع 78-227-700. مرحبا بكل استفساراتكم في عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم الفحص الفني، عالم النقل الغير منتظم وعالم السلام المروري. مرحبا بكم، ذكر 78-227-700 نجموا تسألوا في المجالات الكل تقريبا اللي تتعلق بالسيارات متاعكم كل واحدة. بطبيعة وفرناكم الخبراء الكل باش يجاوبوا على الأسئلة باش يقربوا المعلومة، لأنه برنامجنا هو برنامج خدماتي بالأساس في إذا عتنا إذاعة القرب من المواطن الكريم. أي أولى المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة.
7: ألو عسلامة شو تفيد؟
0: مرحبا سيدي عسلامة، مرحبا بيك.
7: معك عبد السرعان ومدينة السنة في حيك ونحيي الخبراء. أنا معاني ساعتين الصحة بعدين نفيد فينا. أنا عندي سؤال.
0: تفضل.
7: هو أنا سيد درجة حرارة بتطلع عالمي اللي جادلوها تحاورها بين درجة مصر سبعة في القيروان الأولى على مين ربي يرحمنا وبشوية برودة اليوم أو أحسن. سؤالي في من عرج هذا معناه السيارة خاصتنا نشوف ساعات في الطرقات في تنفيق تنشوف زرق سيارة تتحرك وحدها كل حاجة هي معناها ايه. أنا سؤال أنا مثل الزبراء اللي معاك يذكرون أعمال السيارة شوف هي نظيفة ومش كبيرة ساعات في عمر وتجديها تتحرك السائق معناها ما عنده ما وعد اللي تعرف تروح في الموثين بترفع وبتطلع
0: يعني واضح واضح
7: معناها هذا سؤال
0: واضح
7: السائق في نفس الموضوع انا تحب تعطينا حلول وقاية من شنو معناها خلفك من السيارة يتقاسي 30 كيلو عليش ما معناها هو يعمل
0: الصوت مش واضح عبصار الصوت مش واضح وما فهمناش الحقيقة. السؤال الثاني ما فهمناش لأنه الصوت مش واضح.
7: السؤال الثاني في توفيق السؤال الثاني عندي غيرت مكان
0: انتهي هاي هاي سفر
7: هاي العلبة المطلوبة السيارة اللي تبدأ ليش وهي تقريبا هيش غير يفسرها وخاصة في حاتني أنا يفسرها العلبة انتاع الأطفال وقتاش هي
3: تشارجر يحكي على الستكتور
7: السوما نتاعها هذيك راهي 63 ثانية تتمنع سيارة تاع 80,000 دينار.
0: واضح واضح واضح واضح يا عبد الصار واضح واضح فهمنا السؤال واضح الصوت غير واضح هذاك علاش المكالمة الموالية. الو الو عسلامة مرحبا مرحبا سيدي
8: معك جلول غزواني فرمانة.
0: مرحبا بك سي جلول مرحبا سيدي تفضل سي جلول تفضل هاي تفضل
8: يا عايش تبغيك لاباس عليك بس
0: الحمد لله
8: معك وان شاء الله ربي معك.
0: مرحبا مرحبا بك
8: واش عامل معكم الصحانه لاباس
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله
8: يا ربي ولك الحمد والشكر بالله بالله برشا السواق يخدم التوريزم هو رخصه هو رخصه سواء رخصه سياحيه يعني تسعة اشخاص ما يهز اكثر من 9 اشخاص يعبي شي 20 وفي 50 وفي 30 على حساب شكون هذه واحده اثنين الوزن 3 طن و500 كيلو والبالور هو يعبي في 4 طن وفي 4 طن ونص هذوما قضايا السؤال الاول والسؤال الثاني ثم اللي يتيح على كمبان وما عندوش لا مثلث ولا حتى بربي يترجعوا لحكايه المثلث تريونجل هذاك علامته امبان امس واحد معناها اللي يوسع على ذلك حافظ على جنب الكاس وجاء في داره لا مثلث ولا حتى شيء جيت نفركس في المال من ثاني لقى مثلث واحد وتقوم نحطوه والله قدام ولا التالي قال لي والله ماني عارف
0: يلزم
8: والله يا سيدي تويق شيء ضحك بالحق قلت له راي نحطوه من التالي جاي من قدامه وجاي في يمينه راي نحطوه ولا الكلب عقد ايش تحط قال لي والله ما نعرف. قلت له يتحط على 30 ويتشف على 100. قال لي وعيش. قلت له مدرسة كبيرة باش تقرا فيها باش تعرف علاش تحط على 30 ويتشف على 100 خاطر ضو الفارشة يا عمي اقرا حساب الليل والنهار.
0: صحيح صحيح صحيح المعلومة بتاعك صحيحة سي محمد سي جلول. شكرا لك يا جلول. شكرا لك جلول يعطيك الصحة. شكرا لك شكرا لك. حكينا على الناس اللي تركب أكثر من 9 ركاب والحمولة الكبيرة في الشاحنات وحكاية زاد على مثلث الخطر اللي لازم يكون موجود في كل سيارة. مكالمة أخرى. ألو
9: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي عسلامة. مرحبا
9: عسلامة. شكرا تحية لكم كل الفريق مرحبا. معكم كل المستمعين.
0: مرحبا تفضل.
9: عندي سؤال ولا تسائل الخبير نفسي الخضيري.
0: تفضل
9: إذا أمكن.
0: أي تفضل.
9: ليش الخضيري باعتباره هو في اللجنة متاع شنو الرخص ومتاع الاقتراحات الأمور هذية. نحن الكيف راي تعتبر ولاية سياحية لأنه عندنا معالم أثرية وعندنا مهرجانات وعندنا وعندنا ما نطولوش الحكاية. نحن ماذا بينا إذا كان نحبوا نقدموا شوية بالبلاد نقول ولاية كيف مش مدينة الكيف بركة راهو. هنا إذا كان أمكن شي الخضيري باش نعملوا تاكسي سياحي خاصتنا أنه عنا رو من الكفاءات بعض التاكسيات مش الكل رو بس يعني من حامل الشهادة العليا يعني عندهم لغات يتكلموا ويكتبوا باللغات وكذا ويلقى تكوينهم وما فيها باس وإدماجهم. نعملوا تاكسي سياحي في ولاية الكيف نحنا وباش نطوروا نحنا هالمنطقة هذه خاصتنا وعنا إدارة جهوية للسياحة نحنا هنا نحبوها تكون شكلا تكون شكلا ومضمونا. وشكرا على التفاهم.
0: شكرا شكرا يا صح. سؤالك واضح جدا إن شاء الله الخضير يفكرنا وفكرة حلوة به تاكسي سياحي كيما موجود في المناطق السياحية علاش لا. هاي مكالمة أخرى. ألو عسلامة به ببليسيتي. هاي تفضل.
10: إشهار يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
11: السنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
10: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج إشهار
12: إذاعة صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
0: نرجع أصدقائنا المستمعين حتى النقاش راهو يتواصل لها حتى في الببليسيتي النقاش داخل الاستوديو بين الخبراء الكل ديما متواصل. شوفوا مكالمة هاتفية. ألو عسلامة. ألو مرحبا سيدي
13: كيف الفريق العراقي.
0: مرحبا مرحبا شكون معايا؟
13: عمر النعيمي من جريج.
0: سي عمار مرحبا بك سيدي تفضل. الله
13: يكرم وديك.
0: تفضل.
13: لا عبيد نزل على لاسيروس بتاعك مطرف الفرز بالله.
0: اي
13: وهم يقولوا ربما باش نقص فيها ما انا في لاسيروس وش يقول لك لا ما فماش منه 300 ولا 400 الف. عبيد نزل
0: باش ينقصوا باش ينقصوا من المعلومه بتاع التامين معناها.
13: اي قالوا راهو تونسي يصيروا فيها باقل ما اقل من 300 الف.
0: باه تعالوا نشوفوا المعلومه هذه اذا كان لقينا لك المعلومه طلعت ولك سي عمار. مرحبا بك شكرا لك. شكرا
13: للجميع
0: ان شاء الله يا رب طريق السلامه للناس الكل اللي تسمع فينا على موجات راديو كيف ان شاء الله فيها زينه لكم الكل. اي مع درجه الحراره خلينا نبدا مع سي محمد صالح بعد نجيك سي سمير. شنو الاسباب سي محمد صالح بتاع احتراق سياره وشفنا امس مشهد معناها مريع انه سياره في الطريق سياره جديده واحترقت بالكامل والحقيقة منعوا معناها السائق والمرافقين متاعه منعوا ولكن سيارة احترقت بالكامل. شنو الأسباب سي محمد صالح المباشرة الأساسية اللي تخلي سيارة جديدة وللأسف تتعرض إلى عملية احتراق بالكامل فجأة يا كيك سي محمد صالح. سي محمد صالح تسمع فيا ولا سي محمد صالح ماكش تسمع فينا؟ باه سي سمير خذ الإجابة. سي محمد صالح
14: تسمع فيك
0: سمعت هاي تفضل. مالي سي محمد صالح تفضل.
14: ثم أسباب متسبب فيها السائق أو الركاب. يعني مرات يخليك بريكية فوق الطابلو دبور يخلي لك حاجه اللي هي تعكس الشمس مثلا كالمرايه ولا حاجه تعكس الشمس على الكرسي ولا تعمل الشمس على الحفل ما درجه حراره كبيره. هذا الجانب بتاع الانسان ما يتفقد ما يخليش حاجه
0: اللي لا ما تخلوهمش العلب نتاع البارفان وكل حتى الاعواد بتاع الثقاب وحتى
14: هذه الاشياء
0: كل حاجه القابله للانفجار تجنبوها في السخانه ما تخلوهاش في الكهرباء نتاعكم. اي
14: بالنسبه للمحرك وهو ثم الرصاصات الكهربائيه فهمتني نجم يكون بما ان سياره جديده نورمالمون ما يكونش فيها الحاجه هذه خاطر بالنسبه لسياره قديمه يبدا مرات يربط بالشوتروتون ويربط في كذا وخيوط فهمتني ما سخانه تذوبك الشوتروتون تعدت نص فهمتني تعمل انتنسيف لكن في كهرباء جديده نورمالمون ما تصيرش. بالنسبه للوقود ريزرفوار في العاده في الصيف احنا ما نعملوش البلان للاخر
0: ما نصبوش للاخر
14: اخي ما تشوفش بلان خاطر هو بيصير فيه ولو انه فيه ثم عندهم سيستم باش ليفابوراسيون باش ترجع وباش ترجع لكن ما دو بريفيرابل ما تعديش البلان الاخر خاطر هو باش يصير التمطط نتاعو وشي يتنفخ ريزرفوار
0: تولي تخوف
14: هذه تخوف تولي تخوف
0: به سي سمير تفضل عندكش اضافه
4: عندي اضافه
0: تفضل
4: بالنسبه للاشتعال السياره في هي تبدا جديده لحق على جديد
3: جديده تبدا جديده من برا طوله تبدا جديده بين لك كهرباء جديده
4: لكن نحكوا على كهرباء جديده باكو
0: اي جديده طب بعد نحكوا على الكهرباء كلها وخاطر السؤال قال لك ساعات كهرباء جديده تتعرض
4: موجود موجود موجود موجود ايه بالنسبه للكراهبي سونس ننصح الاخيان نظرا لتفاقم في درجه الحراره دو طون زون طون كل مره نحلوا بوشون تاع ريزيرفوار هكا لحظات ونرجعوا باش اول حاجه في تتقرع
0: حلوه
4: وحلوا بوشون ورجع باش تربح
0: عمليه بسيطه لكن تنجم
4: سهل خلاص حل بوشون في كيك سيكوند ورجع هذه الاولى ثاني والاهم والمهم لي شارجور تاع لي بورتابل راهو سي تري دونجورو فين تيراو الشنوا راهي عندها عندها عندها عندها عندها خطا واضح
0: امس في بزرت دار تحرقت من جراء شارجور عادي محطوط في الدار
4: شارجور صحيح فهمتي واش يعمل يبدي شارجي في التليفون ومع السقف ديما نرجعوا على الطقس فهمت واش يقع يقع فهمتي كي ملي تنسال وتبدا تذوب شويه البلاصه نتاع البورت نتاع تاع السورتي نتاع تاع الشارجور تبدا تذوب شويه تذوب شويه
0: اون
4: فوا اي نعم سي اون فوا قلت لك كذا بتقدر راه شعلت ما عادش تنجم تحط شيء نظرا للموتورات فانت امبيكابل ما عندك حتى اشكال في الموتور شكون واضحين
0: هذه حوايج والله بالحق بسيطه تجنبوا الشارجور ما تشارجوش برشا في السخانه وحلوا كل مره حلوا
4: جنبوا سي توفيق مع كامل احتراماتي للخويين فنتي نحترموا لي فيزيبل كي يقول لك راهو 10 امبير 5 امبير هذه راه فنتي راهي صحيحه اذا كان فنتي 10 امبير فنتي وقع له فنتي كيلك يتنسال فهمتي يلزم يعمل ديكلاشمون يصوتي لكن ما صوتيش كيف كيف مش يحرق الكهرباء
3: سي سامي ثم لي شانتيه راهو
4: عاد نحكوا على امور لوجيك فهمتي شانتيه واش معمل على
3: ما عادش يخص
1: ملاحظه انا صارت لي مره اذا كان
4: تفضل تفضل
1: بطاريه صارت خذيت سور شارج عملت كلاتمون
4: تعمل كلاتمون
1: شارج حرقت الاطراف اللي بيجنب الموتور سبب الاسباب البطاريه تبدا نون سكوريزي ولا تو دو شارج كبير
4: تو دو شارج سيمون
1: تو دو شارج
0: تو سخني التقسيط اللي قاعده تخدم كل يوم في السخانه هذه لقدر الله مش معرضه للاخطار هذه
2: والله الكوارث هذه الطبيعيه اللي توقع في الحرائق موجوده عندنا في النقل الغير منتظم شرطين علينا نحن الاكستنكتور هذيك لازم تكون موجوده اي لا اي من من من من المهمات الاساسيه كي عادي الفيزيت لازم تكون موجوده هو سي منظر يعرف الشيء هذا وحتى في المراقبه
0: في النقل
2: في النقل في النقل حتى في المراقبه على الطريق من العوان لازم تطلب هي هذه موجوده
0: الاكستنكتور هذه لازم تكون
2: موجوده على نفس الديفولت اي طفي به وقداش مره وقعت لنا الحوايج كيما كمل الحرائق توقع الكرتموم تاع بطاريه نتاع اللي تنسال نتاع حاجات الخيوط اصلهم اللي خدمها مثلا الكتريسيان اضعف من اللي كيما كان سي سمير يتسبب في برشا
3: حوايج احسن حاجه توفيق باش الحقيقه نبهوا بها العباد كلها لكون ثم الناس اللي الكهرباء ما يشوفش الموتور بعد جمعه بعد جمعتين الصباح ينوض الكهرباء ويمشي راهو ما فيها باس في الليل كي تسكت كهربتك ولا يبدا في الكراج اظلم حل الكابوت وخلي الكهرباء تخدم ويبدا ظلمه ما تشعلش ضوء الكراج وطل على الموتور تشوف ربما تلقى لتنسال لكن ثم تضيع نتاع كورون نتاع كذا تبان لك خاطر تبان زرقاء فهمتني كي تطل تلوج ربما ثم تسرب نتاع نتاع الكتريك يبان لك مع الضوء مسكر
0: عندنا ظلمه
3: يبان لك اما احنا ديما او ضوء يشعك على الضوء وما عادش يبان لك حتى شيء
0: يبان لك حتى بالحق حركات بسيطه برشا تنجم تمنعنا
3: وحدك وحدك تشوف كان لقيت تشوف هذيك تمشي اللي تصلح
0: العلبه هذه اللي تطفوا بها يلزم تكون في سيارات النقل بركه سينظف الفيزيته والا للسيارات الكل حتى السياحيه
1: سيارات سياحية والنقل تاكسي لواج
0: يعني المواطن العادي لازم تكون عنده هذه
1: ما شوف بالنسبة لنا احنا مواطن عادي ما نعملوش عليها كنترول تاكسيات والنقل الريفي واللواج تاكسي سياحي المفروض يكون عنده
0: باه باه هذا سؤال نتاع سي عبستر جاوبناه بالنسبة لسي جلول يقول لك هو ماخذ رخصة سياقة سياحية ما يفوتش 9 أشخاص تلقى عنده 15 ساعات و 18 و 17
2: كل مخالف الامر هذايا يتحمل محضر 250 وعلى كل انسان زايد عليه 50,000 واضح الامر
0: هذا النقل
2: غير منتظم
0: وبالنسبه لواحد في سيارته الخاصه
2: كيف سيارته الخاصه
3: كيف
2: سياحيه
3: السؤال راه جا غلط السياحيه هي تهز خمسه بلايص
0: يعطيك
2: الصحه شوف فرق بين
0: انت جاوبت على السيارات
2: النقل غير المنتظم بالنسبه
0: للسيارات السياحيه
2: السياحيه خمسه عند هذيك خمسه مقاعد باعتبار السياق خاطر كيما التاكسي الفرد
0: هذا قانون الطرقات عندك
2: انت اي كيما تتجول في كامل الجمهوريه خاطر هي تهز المناطق السياحيه مثلا الوتله الترخيص كما نقولوا الاخرى كما كانت الواجب بلغه اخرى كامل الجمهوريه تخدم كان السياحه للاجانب ساعات تطلبها في الوتيل ساعات تعمل سياحه جبليه ساعات بحريه يعني تهز توصل هذه
0: شبت

0: أصل المخالفة 250 دينار
1: حتى السائق العادي حتى السائق غير منتظم
0: بالطبيعة فهمتني ما تتعدل لا بالنسبة للعد تعدل المحكمة
1: العادي
0: للعادي تعدل المحكمة بالنسبة للنقل العام غير منتظم
1: شو يقول لك عائلية وعندي ولدي زيد ولا
0: والله لا هو انهارت به ولده زيد وانهارت توقع كارثة شكون مش تحمل مسؤولية
1: التأمين ما يتحملش مسؤولية حمل مسؤولية تاع خمسة بركة
0: بالضبط هذه الإشكالية
1: أنا غير قانوني
0: غير قانوني
1: بالنسبة للسيارات النقل غير المنتظم بطبيعة كل سائق عنده فيه 50 دينار زيادة
0: 250 دينار ما على شرط ما تجاوزش المليون
1: باهي مثلث الخطر اللي ما يعملوش ما يبداش الكرم نتاعو مجهز بمثلث الخطر
0: 20 دينار
1: 20 دينار خطيه
0: 20 دينار
1: لازم يحطوا قبل
0: قبل قبل انت ولا على 30 متر داخل منطقة عمران وخارج منطقة عمران على 100 متر
1: 100 متر خارج منطقة عمران و30 متر داخل
0: منطقة عمران تفضل
1: عندك
2: واضح كما هذيك هو بالضبط
3: سي توفيق سيارة سياحية فيها شروط سيارة سياحية بالنسبة للمحرك وحتى
0: الاسباس بالطبيعة تكون أكبر من لما السيارات العادية
3: ما تكون سيارة عادية مثلا تزفاها مثلا
0: الأكثرية نتاعهم ما يخدموا
3: فيها الموتور يكون يزم يكون من
0: 1.6 في 1.6 وتمشي
3: 1.6 وي يزم يكون عندك موتور
0: كويس وحتى في الاسباس نتاعها نشوفوها معناتها في المطارات ما تكونش سيارات صغيرة تكون سيارات كبيرة تهز 9 بلايص
4: بالنسبة للسيارات السياحية تخضع كيما
1: اعطينا التاكسي السياحي
4: اي اي كيما التاكسي اللي
1: قلت قال لك علاش ما نعملوش تاكسي سياحي احنا في الكاف
4: هو شوف القانون من حقه اللي باش يتقبل بالرخصه السياحيه اذا توافق له السلطه اللي مالا
1: تاكسي سياحي
4: خلينا نجم يطلبوا له وطلع عندهم اجانب باش يهز يوصلهم هذه خدمته هي يهز المطار
1: معناها يخدم تاكسي عادي وفي نفس الوقت وقت ثم فوز سياحي والا مع
4: فرق بين السياحي وبين الفرد
1: السياحي ما يخدمش مع الفرد
4: ما يخدمش معنا كيفاش يخدم انا ولا
1: هي حبيت تفهم
4: رخصه هي علاش هي النقطه الخامسه في النقل رخصه سياحيه يعني يمشي المناطق السياحيه يهز كيما يهز كيما
0: حتى من اللون نتاعو مغير نتاعو
4: غير وعنده شروط حتى في الوثائق
1: يخدم في الكيف شبقه قاعد حتى اللي يجي فوز سياحي
4: ولا نجم يجي يبعثوا الوتله يعمل سياحه جبليه نجم يهز من هنا لسوسه يهز المطار يهز اما خدمته خاطر كيما قروني ما مش يخدم هنا ويرجع تاكسي لا تجيش
1: ما تجي
4: اي لا حبيت
0: لا من يوافق لا من يطلبها ثاني
4: السياره تكون عندها باسيو كبيره
1: بالشكل هذا كيف قال لك صحتها ما يطلبها حتى
0: من يطلبها
4: السياره تكون سياحيه كيما مثلا
0: كيف نقبل عملها بالضبط
4: تكون رباعية الدفع خاطر تنجم تكون تمشي للجبل كيما تنجم تمشي للبحر اي قلت لك عندها شروط
1: باه بالنسبة لسي عمار يقول لك لاسيرونس معنى اللي ثم تنقيص في لاسيرونس الله اعلم الموضوع هذا تو نشوفوا اذا كان ثم المعلومة هذه تو نعطيها لك سي عمار باه نذكروا تو نزيدوا نرجع ناخذوا التليفونات اذا كان موجودة 78 227 7 اذا كان ثم مكالمات هاتفيش حضرت لنا حياتنا اليوم في الاخبار المتفرقة اليوم للنقاش اي
0: عندنا نحبوا نعرفوا مبيعات السيارات تقفز بنسبة 18% السيارات الجديدة الكل عندنا 18% النصف الأول من 2026 يعني من جانفي حتى لجوان عندنا الحقيقة يعني طلعت لنا السيارات هذه أكثر من 18% كي نقارنوها بالعام اللي فات عندنا ثنا علامة جينيسيس هذه التجارية باش تدخل لنا لتونس وباش تتسوق في تونس على قريب وهي راهي علامة ممتازة جدا الحقيقة أنا فرحت برشا كي باش جينا العلامة هذه خاطر هي ماخذتها شركة الهونداي وباش تتسوق لهنا في تونس في الشركة هذه
1: هذا خبر لولين
0: هذا ما الزخبرات
1: لكم التعليق لو اذا كان عندكم تناقشوا في بعض الاخبار اعطيني التوب 5 بتاع المبيعات بتاع السيارات الكهربائيه اللي قاعده تخرج توا
0: عندنا الاولى الحقيقه البايد
1: البايد محافظ على المرتبه الاولى
0: البايد دولفان لازم نذكروا بها اللي هي السياره ذي 100%
1: الكتريك كهربائيه
0: والباهي كونه كنا نتذكروا في 2018 الشركه هذه هي جت ومصممه باش تدخل التكنولوجيا هذه الالكتريك لتونس، وجدت بالحافلات نتاعها وجدت بسيارات اخرى وخرجت كل ما هو ما هو كل ما هو الترميك نحاته من الشركه نتاعها ودخلت لينا. تو تدخل حتى للموقع نتاعها تلقى كان الكتريك ما ثماش
1: بعد البايض. شكون يطلع لنا الثانيه؟ شكون قبل ما يعطي حياتهم الثانيه زعما شكون قاعده تتباع الثانيه في التوب 5؟

0: خلي
1: مش الام جي
0: هاي الام جي
1: لا
0: ها
1: كل كيه واحده
0: يظل الدونك فينج يظل
2: الدونك فينج
0: ها يظل الدونك فينج ثانيه خاطر الترتيب هذا تقريبا عنده 6 شهور نفس الترتيب باه بعد الدونك فينج شنو الثالثه
2: الشيري
0: الشيري
1: الشيري
0: انه الشيري صح
2: ليكس 3
0: ليك اي اي او 3 ها
2: هاي
0: بعد هاي
1: كيه
0: ما تجيش لا لا كهربائيه
2: كهربائيه عندنا الرابعه جي ال ام جي
0: لام جي
1: هاي
0: لام جي
2: والخامسة هي جيلي,
0: جيلي.
2: كي نشوفوا احنا توت في التوب 5 هذه ما لقيناش حتى سيارة أوروبية دخلت للمبيعات يعني زعم خير زعم شنو شنو اللي خلى هالسر هذا لكن كي نشوفوا
0: اي حتى مش ما تحتكرش
2: كلمه نجي نشوفوا اللي كونوا السوام نتاعها مناسبه للناس اللي باش تشتري الكهرباء هذه خاصه كي نقولوا البايت ما تفوتش
0: خمسة تكرسة تكرسة دخلك كل مكتب به سي محمد صالح سي محمد صالح معايا سي محمد صالح به به بعض قال لك بعض الكراهب بعد ما تعمل الرنساج السيركوي بتاع الماء تولي الماء بتاعها ينقص وتولي تسخن شنو السبب بتاعها
2: صحيح
0: ها
2: مش صحيح
3: نورمال مو ما ينقصش تعمل رنساج انت باش تبدل مش صحيح
0: بعض الكراهب
2: اللي كان ثم بعض الكراهب اللي كان ثم
0: فيه خلينا يا حاتم حاتم لا ما عادش تقاطع هاي تفضل سي محمد صالح تفضل
3: شوف انت باش تبدل باش تعمل رنساج باش تبدل انت الليكيد نتاع الرفروديسمون نتاعك باش تنظفو توتالمون بعد باش تعمل رنساج باش تغسل واحد باش تصب الليكيد نتاعك جديد اول حاجه الليكيد لازم يكون الليكيد معناها الموصي به صانع مش الليكيد خاطر يبيعوا فيها تم تاع 5000 ومتاع 4000 وانواع وشتى هذيك راهي الولي الموتور من الداخل يصدد ثم الليكيد دو كاريتي غالي شويه ما به
0: به
3: بعد انت وقت تبدا تصب يزمك يبدا موتور تورنو تصب شويه يبدا موتور التور باش يتعبى الكل من بعد تعمل فهمت البيورج نتاع السيركوي نتاعك اها ان فوا كملت عملت البيورج نتاعك وكبس تنجم تعمل ثم باري باش تقيس البريسيون ثم اش معنى البريسيون قاعده تطيح ولا لا تركب على البوشون تاع الراديتور تعطيها بريسيون تاع ان بار تخدم الموتور مشوار وتشوف تحت البريسيون اللي كان تحت البريسيون تو فهمتني راه موجود فهمتني فويت
0: به
3: ان فوا كي تفوي تحب تطلعها تعمل بومباج تعطي بريسيون على السيركوي نتاع الرفروديسمون البقعه كانت تتنكت تولي تزرق تزريق تولي الماء يخرج يبان لك دونك هذا دونك الماء ان فوا بدلت الماء راهو ما ينقصش
0: به الماء ما ينقصش اي سي منظرك
4: بالنسبه بعد الرنساج فما اللي يصير فيهم الفويت وفما اللي يصير نقص او كيفاش يصير النقص
0: خاطر نسال سؤال وقتلوا الحكايه راهو
4: كيعمل رنساج كيعمل رنساج يبدو الموتور سخون ساعات يبدو الموتور سخون من بعده بالضبط يصب الماء بارد حط ماء ديريكت يحطوا بير يصيرك الكوندنساسيون وتصيرك شوف من السخون للبارد فما شوك ترميك كانوا كعبة بلاستيك كانوا كعبة بلاستيك
3: مش منصح به باش نصبوا ماء بارد على موتور سخون
4: بالضبط
0: مش منصح به
4: نجم واحد
0: يغلط يغلط يغلط, يغلط.
4: كعبة بلاستيك نجم تكون تنجم تتنقب ما تشوف ما تفيقش بها تبدا كاشي من يوم تغدو تلقى الماء نتاعك ينقص نجم يكون ديلاتاسيون فيسور نتاع
0: الوقت يضغط على السرعه سي سمير بايجاز الناس كل بايجاز
1: بايجاز باختصار شديد فهمتي هو فهمتي نقولوا رنساج معناها هو غاسل التنظيف هنور مش ينحيك الشوائب اللي كانت ساده مش يعمل رنساج مش اكل البوشاج هذا كل مش يطير مش تولي له فهمتي فويت يتبع الفويت جوان توريك اكسيتيرا فهمتي كما كان يحكي سي محمد صالح نعملوا فهمتي بريسيون فهمتي ونشوفوا فعل الفويت
0: باه سؤال اخر جينا ديما ديما يجينا السؤال هذايا لا انا خلي خذيت برشا كلمه حتى باه الكليماتيزور نخدموه الكهرباء واقفه احسن والا نخدموه الكهرباء تجري بسرعه عاديه والا نخدموه الكهرباء تجري بسرعه كبيرة هذا سؤال ديما يجينا والناس اللي تو ما اقتنعتش اللي عنده المعلومه متاكده
3: سي توفيق هو من المستحسن وقت خدم انا مش خدم كليماتيزور نخدمه وقت يبدا يمشي الموتور في رالونتي خاطر باش يكبش الامبرياج باش يكبش البريفيراب باش يكبش وقت الموتور يبدا يمشي رالونتي لكن هو بطبيعته من بعد حتى انا كي نخدمه في رالونتي من بعد هو الكومبريسور راهو باش يقص ويرجع مش يخدم كونتيني كليماتيزور راهو الكومبريسور مش ديما يخدم
0: بيه.
3: ما خدمت ما راح بس
0: تصرفني
3: كم معلومه
0: اي تفضل اي تفضل
3: كم المعلومه
0: فضل.
3: هو لو احنا ديجا التمبيراتور نتاعنا وين يوصل التمبيراتور معينه باش يقص الكليماتيزور ثم رولي باش يقص الكورون على الكومبريسور على فهمتي لومبريج تاع الكومبريسور تنجم تقصه هو الموتور في فيتاس كبير وتنجم ترجعه الموتور في فيتاس كبير ما انا ما يقلقش راه بنقلقش. احنا بمستحسن باش نخدموه وقت الموتور يبدا يخدمه.
0: باه سي محمد صالح يقول انا نفضل يبدا الكهرباء رالونتي وانا نخدم الكليماتيزور. سي سمير اش تفضل انت؟
1: هو فهمتي هو كم اللي
0: يحكي تفضل اعطيني الحاجه الافضل بالنسبه لك.
1: الافضل الافضل نحطه اذا كان فهمتي باش تحط الكليماتيزور نحطه سير لو شام نخدم كهربتي او رالونتي نعطي الاكتيفاسيون داسي فهمتي يدور الكومبريسور. هذاك هو
0: بعد انطلق
1: ولو فرضنا انطلقت ومش نحب نحط راهو فينتي زيتري سيسير باش ترجع فينتي الفيتيس تمشي بيا راهو ترجع بامور لحظات وتحط فينتي الاكتيفاسيون تاعك وتحط غير يمشي على
0: روحه. هاي طريقه جديده هذه تحط
1: اي
0: بامور
1: بالمصالح فينتي ويعرف هذايا فهمتي جميع تحط تعطي اكتيفاسيون دو كومبريسور افيك لو غود روتاسيون دو موتور
0: جست باه هاو
1: يلزم تنا اي يلزم تنحي فيتيس يرجع ما عرفش محمد صالح يشطرني ولا لا يلزم ترجع بامور وتحط لاكتيفاسيون تاعك وتحط
2: سي سمير والكرهب الكرهب
0: نرجعك سي محمد صالح
2: الكرهب الجديده اللي فيها الكليماتيزور الكترونيك
0: لا نحكوا الكترونيك هذاك عادي
2: يحل وحده يرجع وحده مهما كانت السرعه نتاعو
0: مش نحكوا على الكترونيك نحكوا على الكليماتيزور العادي
2: شنو الزايد اللي فيه اوبسيون زايده
1: يا حاتم نجاوبوا
0: تفضل يجاوب
1: شوف اسي حاتم ثم
0: ثم
1: الكتروفان هو يقرد لاتياسيون دي غاز راك تحط ولا ما تحطش اما من المستحسن من المستحسن الفكره اللي قلت انا حسب فكرتي راه معك كثير مات الناس
3: اسمح صحيح تعرف على الامبرياج ولا نحط بامور باش الموتور يرجع للفيتيس تاع رالونتي
0: وتحط هاو اذا كان اذا كان سي محمد صالح قال الكلام هذا سي ما عادش يضرني ما عادش كلام بعده ما عادش
3: ومن بعد البريسور تاع يخدم هو يقص ويحل البريسور تاع يتحكم في التخدم وفي
0: الوقت اي زوز على واحده حات زوز اراء على واحده حات
2: بالليل باش تكلم باش نرجع لك على المال ينقص الحقيقه راهو كي نعملوا رانساج
0: ديما ترجع فينا
2: 30 ثانية لا ما نخليهاش عندي راهو كي نعملوا رانساج وباش نزيدوا المال الكهرباء وتبدا الكهرباء باردة شنو اللي عندنا سي سمير؟ عندنا الترموستات تبدا مسكرة كي تبدا الترموستات مسكرة تبدا الوحيدة سايت تعبت بالماء وقت نحن نقولوا سايرة الكهرباء تعبت بالماء وامورها واضحة وقت مادام الترموستات ما حلتش والمروحه ما دارتش يعني الماء مازال ما دارش للبلوك باش يتعبى الماء الكل لهنا راهي تقع نقص ما غير فويت المره الثانيه نعاودوا نزيدوا باش يتنحى
3: احنا راح نسيبوزي سي حات مرو كونو سيدي عمل رنساج وعبى يطبق القوانين نتاع تعبئه الماء معروف هذه يزم يعبي الماء ومن بعد يزم الترموستات الترموستات حل ويسال المروحه يخدم ويعمل
2: ثم ما يتبعش
0: سامحوني يزم نسال منظر خاطر باش يغادرنا الوقت منظر النهارات شفنا مع الحراره الكبيره مع الطقس شفنا حملات كبيره على الطريق ومركز الفحص الفني موجود على الطريق ويعمل في الفحص الفني العرضي للعربات حتى للدراجات شفنا توقفوا حتى في الدراجات شفنا برشا شنو هو الحملات هذه اليوميه واللي تعملوا فيها كل يوم
4: والله
0: بس برك عملتوها كل يوم تقريبا
4: تقريبا ولينا نعملوا احنا والمرصد الوطني المرور هي حمله مشتركه بين احنا والمرصد عملتها الوكاله حتى الوكاله الفنيه وشرطه وحرس والمرصد وحتى من
0: شو الهدف من الحمله هذه؟
4: الهدف منها
0: واش لاحظتوا في الحمله هذه؟
4: بالنسبه للدراجات الناريه حمله توعويه اول حاجه نوعاهم اثنين الدراجات الناريه الكبيره اللي تحمل شهاده تسجيل هذا كان نقوموا له بالفحص الفني العرضي من الكليراج نتاعو والاطواق المطاطيه وبالنسبه للدرجات الناريه الصغيره اللي هو يلزم يكون عنده نشوفوا له الموتور نتاعو ويعطينا الكونترا نتاعو نثبتوهم مع النميرو تشاسي على الهيكل واذا كان ما عندوش شهاده تسجيل نقولوا له من المستحسن اول حاجه تاخذ البرمي تاعك اللي هو برمي نظري واثنين تحمل الخوذة نتاعك وثلاثه اذا كان مشيت باش تاخذ من محل موتور ما تاخذوش هكاك يلزم صاحب المحل هو اللي يوفر لك الكارت جريس
0: ونعطيك الجديد الجديد وانه قريبا قانون جديد باش يتعمم لتسجيل الدراجات الناريه واخضاعها للمراقبه الفنيه الدوريه للحد من حوادث الطرقات يعني باش يولي يعملوا فحص فني دوري كيما العربات
4: بالضبط هنا نحن نحضروا فهم من تو
0: نحضروا
4: فهم فما نحضروا فهم من تو نحن كل عشوه تقريبا وعندنا زمين دار على المحلات كل اللي تبيع في الموتورات على اساس باش هو اللي يحضر ياخذ يعني ثمن اللي تتكلفوا الكارت جريز ويخرج الكارت جريز مع الموتور
0: قبل ما يبيع
4: قبل ما يبيع يوفر له الكارت جريز والموتور مع بعضهم يبيع له يعطيه
0: فما حملة على البيع متاع الدرجة
4: من الوكالة الفنية النقل البري
0: حتى من لجنة السلام الوري التابع الولايات الكلها باش تعمل معناها دور على المحلات الكل بالنسبة للعربات
4: العربات لاحظنا اللي شوف بالنسبة للعربات والتاكسيات كذلك اللي هم يدوروا الجانب متاع الدخان والعجلات والبلور الأمامي أما اللي يحقروه هو الضوء الأمامي
0: شوف لكم حتى جايبين آلة جديدة تقيسوا بها
4: خرجنا الماكينة متاعنا نخدموا بها في الشارع
0: شفنا
4: الماكينة هذيك سيدي برشا ناس نقيسوا بالضوء قوة الضوء ونقيسوا كذلك الضوء طالع هابط باش يعرف
1: رجله فار
4: تريبيان
0: انا عندي كرهبتي منظر معناها الناس كنت تشكى منهم الضوء قوي يقول لك شو نعمل ورغم اني ما مسيتهاش وما بدلتهاش وشريتها هكاك يقول لك انا كي نبدا في الطريق في الليل الناس كلها تشكى مني تقول لي هبط الضوء وانا نستعمل في الضوء العادي
4: فما كراهب سي توفيق فما كراهب اللي عنده ريجلاج بحذاه في الفولون وفولون الضوء نتاعو يبدا عالي سي نورمال باش يهجر اللي مقابل وفما اللي يقول لك انا يقلقني فما اللي قابلك الضوء تاعو ضعيف وضوء كنت قوي ويزيد عالي ما عادش نجم يشوف
0: اش لازم يعمل فما الكلاب
4: فما يمشي يمشي كيما خونا سمير ما بطبيعه الكتريسيان يمشي عنده ماكينه ريجلو فار من المستحسن يمشي يعدل الضوء تاعو سواء من ناحيه المسافه سواء من حيث الهوتور بالضبط
0: بلغنا وانه حجزته برشا ديكارت غريز
4: برشا
0: للناس اللي سياراتها الحقيقه ما تستجيبش للمواصفات الفحص الفني
4: بالضبط سحبنا عملنا كونتر فيزيت وعملنا حتى محاضر عدلي برشا محاضر عملوهم الشرطه حاجه التمنا ناخذوها وحاجه التم الشرطه ياخذوهم تكفلوا بهم
0: اما لقيتوا برشا سيارات متجاوزه الحقيقه
4: برشا
0: وتم بعد سيد العقيد المرصد الوقت المرور باش يتدخل معنا وباش يعطينا الرقم الموجود تقريبا
4: في جل الولايات
0: 60% من العربات اللي غير خاضعة للفحص الفني
4: سي توفيق فما تنسيق كبير كبير على مدة شهرين كل جمعة
0: كل جمعة
4: فهمتي ولا عنا نهارين في الجمعة نخرجوا من 6 إلى 8 ومن 6 حتى إلى 9 ونقوموا بالحملات هذية
0: تفضل سي حاتم عندك مضيف المنظم زادت عنا اقل من دقيق
2: نضيف المنظر اللي كونوا الحقيقه لو شفنا الناس اللي تبيع في الموتورات عندهم تشكيات ثانيه من حكايه الكارت غريز يقول لك انا باش نبيع موتور باش نعمل الكارت غريز تشد لي برشا وقت مش كيما باش نشري كهرباء في درجين ربع ساعه تخرج لي كارت غريز الموتور لا
0: علاش ما تخرجش
2: ما نعرفش الموتور ثم اشكاليه في تونس ما عرفش ثم اشكاليه علاش ما تخرجش يعني كيما تخرج السيارة
0: في دراجة تخرج
2: الدراجة حسب حديثهم هما يقول لك راهو عندنا إشكاليات كبيرة أنا باش نبيع موتور نبقى جمعة وعشر أيام نمشي ونجي باش يخرج لي الكارت غريز تاعنا الموتور هذاك
0: باهي يظهر لي قسم الأخبار يظهر لي وقيف أخبار توا باش نخلوا المجال للزملاء من قسم الأخبار بعد نصف نهار نرجعوا نكملوا نجاوبوا على بعض الأسئلة اللي توصلنا على 78 227 700 ومن بعد بطبيعة عندنا بعض الأركان الأخرى خلوا المجال لقسم الأخبار.

0: غرهبتي
1: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في سويعتنا الثانية اللي قاني تواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة بعد زوال. مرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل اللي تسمع فينا على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي. مازالت الضيوف مازالوا مواصلين معنا اللي قاسم محمد خضيري ضيف لي رئيس لجنة النقل، سي سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات، حاتم بشادلي كونكور البرنامج متواصلين معكم. إذا كان تنجموا تسألوا زادوا كيف كيف 78 227 700. مازالت عنا 20 دقيقة كاملة تقريبا منا حتى واربعة نجموا ناخذوا الاسئله نتاع المكالمات الهاتفيه. مرحبا سي خضير مره اخرى، سي سمير، سي حاتم. قبل ما نبدا وصلني نداء من متساكني مدينه نبر، يقول نداء الى برنامج كهربتي من معتمدي نبر، يقول نرفع لكم النداء هذايا. راهو احنا كل طالب باش يمشي للدراسه يتعب، كل مريض يبحث على وسيله نقل الى مدينه جندوبه يتعب، كل مواطن راو أنهكوا غياب التنقل. أهالي نبر يعيشوا يومين معاناة حقيقية بسبب النقص الكبير في وسائل النقل وارتفاع التكلفة، والوصول إلى مدينة جنوبة والرحلة الشاقة لا تليق بمواطن في معناها مواطن تونسي. يقول لك ماذا بينا الملف هذا تهتموا به في برنامج كهربتي، ماذا بينا توصلون الصوت للمسؤولين. نحن ما لناش نطلبوا في امتيازات، نطلبوا في حقنا في نقل عمومي منتظم يحفظ كرامة المواطن ويضمن الوصول إلى عمله ودراسته وعلاجه. صوت نبر يستحق أن يتسمع، ومعاناة أهله تستحق حل لا مزيد من الوعود. هذا قريت البلاغ اللي وصلني من بعض متساكني ولاية مدينة نبر. سخذير فضل.
1: أولا نقول لي ما هو ديجا طلب، قال نقل غير منتظم، قال مش نطلبه في رخص، قال نقل منتظم.
0: أي. كل كل كل بمهم الحافلات ويهم زادة السيارات الأجرة
1: في الشق. ما يخصني نقل غير منتظم لأنه موجود النقل في أبرة داية.
0: سخذيري مش نستسمح حك مش نأخذ مكلمة هاتفية مش ما نخلوش تستنوا سامح لي نرجع لك. ألو عسلامة. ألو
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
2: لا معك شهاب الأخضر.
0: شهاب الأخضر منين سي شهاب؟
2: من مكس.
0: من مكسر. أي تفضل سي شهاب. أي
2: نحبينش على كلام جدد عظامة.
0: أي
2: هل بالكتريك
0: اي
2: تسمع فيه؟
0: نسمع فيه.
2: وعندي ايه؟ نداء كان ترى مانع.
0: اي
2: ما تراش مانع يا عمبوك رانا عطاشة في مكس.
0: والله أزمة المياه راهي عامة.
2: والله رانا عطاشة ما كانت عم تاع الصباح ما منام بس عم تاع الصباح اليوم عالش الماء.
0: أزمة
2: الماء ما جاش باش ينش.
0: صحيح صحيح أزمة الماء عامة وأزمة الكهرباء. شو هي ما تشوف أي مات صعاب يا شيء يا شيء أي مات صعاب متاع سخانة متاع ارتفاع غير مسبوق لدرجة الحرارة إلا غير بزمن نتحمل وضيع.
2: شوف التوفيق نحن عنا عامل عارف معك الماء يتقص علينا.
0: اي هاني قلت لك ازمه المياه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا نتصور انه ازمه مشكله نتاع ما يلزم حلول عاجله واجله زي
2: ما معناش تمويل باش باش
0: شنو الكهرباء؟ قلت تحب نسال على الكهرباء الالكتريك شنو هو
2: الكهرباء الالكتريك اللي جي نوع اللي جي تعرف وش
0: اي به شنو ينجم يجاوبوا السيارات الكهربائيه هذه 100% تنجح ما تنجحش خاصه هاو الضوء قاعد يقص توا كيفاش عاملين في الشارج توا
3: العالم كله تو توجهت على السيارات الالكتريك. احنا ماشيين 2030 2035 معش حتى القانون نتاع البياسات نتاع
0: هيك يقص الضوء كيفاش الشارج الكهرباء نتاعي
3: ليه ربي ليه ربي
0: هذه مشكله شفت المشكله معناها
3: ليه ربي والله يسمعني باش نرجعوا كما قبل المولدات تاع الكهرباء
0: باش
3: نرجعوا بالحق راه المولدات اللي تخدم
0: بالبنزين يقول لك الشارجور موجوده
3: موجودة لي شارجير وماشيين في تحسن لكن كما قلت انت توا كتيح الضوء يقص اش عملنا باش نرجعوا للمولدات الكهربائيه اللي تخدم بالبنزين.
0: سي سمير انا جايك سخذير باش تعطيك كلمه وتجاوب على سؤالك. صح سؤالك.
4: سامحني سخذير هو طلب فهمتي قال لك شنو السيارات الباهيه
0: الالكتريك
4: عندك اللي عندك تويوتا هذا ما ناجحين باهيين صلي على النبي ننصحوا فهمتي
0: ننصحوا بالتويوتا
4: ننصحوا بالتويوتا
0: هذه الاولى التويوتا الاولى اي
4: تويوتا وعندك الهونداي وعندك فهمتي الكيا هذوما في الالكتريك
0: هذولا في الالكتريك
4: اي باهيين
0: انه عندك التويوتا وعندك الهونداي وعندك الكيا
4: الكهرباء الازياتيك بصفه عامه
3: عندنا قرابة توا 20 شركة آسيوية منتصبة في تونس كلها تخدم في الإلكتريك. ينجم يدخل على الأوتوموبيل بوانتيان ويتصفح كل السيارات الإلكتريك.
0: نصحوا احنا راهو
4: نصحوا احنا أكثر.
3: هو سامحني توفيق راهو كنا نصحوه هو فلوسه ثاني.
0: إيه احنا مش ننصحوه نقولوا له
3: ثم سيارة ما كما قلنا تو سيارة الأكثر مبيع.
0: وش نعملوا احنا هناك مش ننصحوه يمشي الأوتوموبيل
3: ثاني. يشوف لا يحذر يشوف.
0: احنا نعملوا احنا شو نعملوا؟ احنا مش ننصحوه يا حاتم. باهي سي خضيري. أي نرجع للسؤال نتاع النقل في نبر.
1: بالنسبه للنقل اذا عندهم نقص في النقل غير المنتظم مش نقل منتظم يتصلوا بالسلطه المحليه بالسيد المعتمد ويعملوا مطلب عن طريق السيد العمده تاع البلاد ويحددوا النقاط الموجوده النقص فيها نتاع الواحد
0: نبر جندوبه
1: نبر جندوبي حدد كيما كان في المطلب وقبلوه المعتمدية غاديك ومع السيد المعتمد يتواصل هنا مع السيد الولاية وش اللي يحلوه الإشكال هذا خاطر راهو يلزم يوفروا ليهم
0: زيادة فاش تحل المشكل فاش تحل
1: المشكل يزيد الخطوط يزيد الرخص غادي باش ينهضوا بالبقعة باش ما عادش توقع
0: انت تتصور ما عملوش مطالب تتصور انت ما عملوش مطالب
1: شوف النقر بالنسبة
0: لكن اسمع فيه المواطن من نبر
1: سامحني
0: يتدخل معانا على 78-227-700 اسك عملوا مطالب انا نتصور ما عنديش معلومه مؤكده اما نتصور راهم عملوا مطالب للسلطات المحليه والجهويه
1: سامحني السلطه المحليه ما تجيش باش تقول له ديريكتك خذ راي العباد لازم تعمل مطالب العباد تعمل مطالب تطلب في الامر هذا هو حابس من 2019 نقل الريفي اخر خرجنا هنا بالنسبه لولايه الكيف حوالي 26 رخصه حبس
0: علاش مش لواج نقريف علاش من نبر ما تخدمش لواج الجندوبه
1: حب لواج ولا لخ ولا تاكسي جماعي هي. حبس بالنسبه لهذه بالنسبه للواج هاو جاي توا مش نعطوا في 50 رخصه هذه ثم الدشره مش نعطوا زاد في الامر هذا
0: اي سؤال يقول لك انا مش نعطوا باش نعطوا والله والله يا سخذيري ما تتصورش يا سخذيري ما تتصورش المكالمات الهاتفيه اللي توصلنا خلال الاسبوع باش مش نعطوا باش نعطوا يقولوا لي سخذيري يقول باش نعطوا باش نعطوا وقتاش نعرف اللي مش الامر بيدك انت اما ما يلزمناش نوعدوا الناس باش نعطوا ومن بعد نعرف الامر لجنه جهويه كامله
1: كامله نعرف تجتمع الامر هذايا ثم راي ملفات كان مش رخص على في الامر هذايا يتحل تدريجيا وراي كان ماشي مثلا نقل ريفي ولا تاكسي جماعي ثم لواج ثم تاكسي ثم برشا
0: اخر اجتماع عملتوه وقتاش
1: اخر تو عندي جمعه قال لك خويا من شهر جويلي ان شاء الله نسكروا الملف هذايا بالنسبه
0: في جويلي جويلي احنا تو انا فيه قال لك 18 جويلي اليوم
1: قال لك الملف
0: معناها من نخرج بخير جويلي تسكر الملف
1: قال لك بالنسبه للرخص السيد الوالي من الجويلي نسكروا الملف هذايا بالنسبه للكلام انا راني نعطيك مش صار
0: هاني دال السيد الوالي يسمع فينا ونعرفه ونعرفه يسمع في البرنامج وعنده فكره على البرنامج كامل
1: وحارس هو السيد الوالي على الامر هذا
0: لا يا سيد الوالي شوفوا كيفاش تحلوا الوضعيه نتاع الرخص في قبل جويليا
1: هاوني دائما البرنامج انا بالنسبه راني مانيش السلطه انا اللي يصير في الاجتماعات هذاك نقول فهمت راه باش تعرف العباد زاد
0: انا وجهنا له النداء مباشر لاني نعرف سيد الوالي حكينا معاه ويسمع في البرنامج ويقول لي توصلني كل حيفيات البرنامج كرهبتي نهرسك ان شاء الله سيد الوالي توصلك المعلومه من
1: اخر اجتماع مع نقل الريفي نتاع بوليفا وعد قلبي حول الله ان شاء الله من الجانفي الى اخر جويليا نحل الموضوع نتاع التاكسي واللواج وبعد باش ندخل للتمديد
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: هذا اللي صار
0: ان شاء الله جمعتين اخرين بقدره ربي نلقوا المشكله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع انه اهالي نبر ميسالش اذا كان ما عملتوش مطلب للسلطات الجهويه ولا المحليه بادروا بتقديم مطلب وضبطوا الطلبات نتاعكم باش في الوقت الاجتماع
1: هما الاكثرية تطلب السلطة المحلية والسلطة المحلية تنقذ الاراء نتاعها من السيد
0: الوالي انا نتصور معاملو بطالب
1: نتصور كي السي ينقل السيد المعتمد الكلام اللي صار وثم النقص يعمل هو فيه اعلان يقول راي ولايه الكيف مش تسند مثلا 100 رخصه كذا في الخطوط كذا
0: ثم مكالمه اخرى خلينا ناخذوها الو عسلامه الو
5: الو
0: عسلامه سيدي مرحبا
5: الو
0: الو عسلامه نسمع فيك
5: لاباس
0: الحمد لله شكون معايا سيدي
5: يوسف مسعود
0: سيوسف المسعود منين يا سيوسف
5: من سيدي احمد الصالح
0: من سيدي احمد الصالح
5: احمد الصالح
0: هاي تفضل هاي تفضل سيوسف شو سؤالك هاي
5: عندي كرهبتي وقت الحل كليماتيزور تسخن
0: تسخن هاي شو نوع الكهرباء
5: دي ماكس
0: ديما ولا وقت الحل كليماتيزور تسخن
5: وقت الحل كليماتيزور تسخن.
0: باه سي سمير كان عندك باش تسال سؤال قبل مش تاخذ معلومه من عنده، تفضل سينو نجاوبه. اي تفضل، اي تفضل.
4: شوف يا عايش ولدي، ثبت في المروحه تاع الكوندنسور، اذا كان المروحه تاع الكوندنسور ما تخدمش راهو يولي شويه عليها تولي في دي كهرباء تطلع سخانه الموتور.
0: سي يوسف تسمع فيا؟ يوسف تسمع فيا؟
5: نسمع فيك.
4: المروحة تاع الكوندنسور ثبت فيها كان مش يدور، راه يولي فنتي، يولي فنتي يخطر على الكومبريسور، يولي الموتور يسخن بطبيعة سي لوجيك، خاطر مثلا ماشي الفرواد سموك كاملة.
0: المروحة تدور يوسف ولا؟
5: تدور اي وقت الساكت الكهرباء تحط كونتاكت تقعد تدور.
4: المروحة تاع الكوندنسور؟
5: اي تدور اي.
4: مالا فنتي؟
0: دور المروحة
3: ربما دور العكس. ربما دور العكس.
4: لا ما نصورش خاطر فنتي هذا فنتي يعني
1: سمحني مش فاهم الفنتيلاتير تاع الكونديسور.
4: انا مش اسهل من ايه راي المروحة تاع الكونديسور يا عايش خويا. انا لعل تحكي على المروحة تاع الموتور ما نشحكوا عليها هذيك، راهو نحكوا على المروحة تاع الكونديسور القدامية خلاص.
0: يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف اسمعنا، ثم مروحة صغيرة ثم مروحة كبيرة.
4: مروحة تاع الموتور لا
5: نعرف
0: للزوز قاعدين يدوروا.
5: دور
0: دور المروحة يقول لك الدور معناها شو نجم البان اللي نجم
4: باهي نجم يكون البان في دي كومبريسور غريبي مثلا ناقص زيت.
5: اي
4: ماهوش قاعد تبرد بالكدا ولا
5: نص نص مش فارش
4: واضح. باهي اذا كان بما ان المروحة الدور تاع الكوندنسور، اسمعني ودي، اذا كان المروحة تاع الكوندنسور الدور لهنا لو حبس الكهرباء فقر وقت لو كومبريسور ناقص زيت. واضح ولدي؟
0: شو لازم يعمل؟
4: يلزم فنتي تصل فنتي بالمختصين،
0: مختصين
4: باش يشوفوا له الوضعيه.
0: يوسف هذه هي المشكله يوسف الوحيده، يظهر لي 90% هذه هي المشكله نتاعك، تمشي تشوف
4: اكثر اكثر من 90%.
0: يوسف واضحه؟ يوسف
5: واضح.
0: هاي تفقد الحكايه هذه وقول لي ليش عملت يوسف. هاي شكرا لك يوسف على الاتصال. هاي كلمه اخيره قبل ما تودعونا مع الطقس السخون هذا، شنو نلزم ننصحوا الناس اللي تسوق في الكراهب مع درجه الحراره اللي وصلت 47 و48 درجه؟ شنو ابرز النصائح اللي نقدموها للناس، خاصه الناس اللي تخدم توا في السخانه اللواجات والتاكسيات والحافلات؟ سي سمير
4: والله هي
0: فنية.
4: لله رسول الله. والله بصراحة فنتي بكل صراحة، إذا كان فنتي وصلت السخانة كيما هكا ماذا بين نجتنبوا الفيكول بصفة عامة، خاطر نظرا فهمتي الموتورات ما عادتش تستحمل راهي تو تاع تو راهي ما عادش تستحمل، راهي ثم تمبيراتور معينه يوصل الحديد لقدر الله يوصل يذوب، يفقد الفاعليه نتاعو. نجتنبوا لو ماكسيموم، اذا اقتضى الامر نمشوا نمشوا نرتحوا بالطريف
0: بشوي،
4: نجتنبوا الغاز،
0: نرتحوا الكهرباء شوي،
4: نجتنبوا السرعه، نجتنبوا برشا مشاكل، نتفقدوا عجلينا، نتفقدوا التبريد نتاعنا، نتفقدوا كل شيء، واذا اقتضى الامر نمشوا نرتاحوا بشوي بشوي نخدموا.
0: نجنبوا الغاز يا حاتم. سيارات تمشي بالغاز.
3: والله نجنبوا الغاز هو الحقيقه، مش نجنبوه كومبليتمون، اما في التعبئه نتاعو ما نحاولوش نعبوا الدبوزه نتاع الدبوزه يعني 100%، ديما 70%، خاطر هو يتمدد الغاز ويولينا خطر شوي. هذايا يعني الكراهب اللي معموله يعني اومولوجي بالغاز عن طريق الشركات، اما الناس اللي تخدم رعواني وتحط في دبوس الغاز ذو استعمال منزلي الحقيقه هذاك اختر متنقل عليه وعلى غيره وعلى ناس كل
0: بقدر راه انفجار في اي لحظه
3: مثل ما شوف. وراه بالنسبه اللي خدم كهربته
0: طريقه قانونيه،
3: الدوله هي اللي راقبتها، وريت اللي يخدم كهرباء
0: حتى على الفحص الفني
3: اللي يخدم في اللي يخدم كهرباء في تونس راي اجراءاتها طويله وطويله برشا، تتعدى على اللجنه كبيره ياسر في الفحص الفني.
0: عرفت تعديت عليها
3: تعديت عليها؟
0: نعرف نعرف خليت تعديت عليها وطبقتها الكل،
3: طبقتها الكل الحمد لله الحمد لله والله العظيم. توفيق راي السيكوريتي في الغاز بالحق، انا مره وصل له وقع لي فويت تاع غاز والموتور الكلابيل في الدبوزه قصت الغاز جمله كيما الناس اللي تخدم غاز دوفيل، غاز دوفيل كي يوقع ثم فويت تقص عليك الغاز مره واحده يعني عكس
0: النقل الغير منتظم، التاكسي واللواج والنقل بالحق اللي يعطيهم الصحف السخانه هذه وقاعدين يقاسوا ويخدموا باش تنصحهم.
1: هم انا ننصحهم اولا نصح السرعه ويحافظوا على المطريه نتاعهم، لانه الحديد في السخانه هذه يتمطط فهمتي يشكل خطر، ينجم في اي حاجه الموتور يعمل كلات مو، خاطر في برشا يوقع
0: اللي بيمخضوه باش يوقف السياره حتى بالماضي ساعه
1: ولا ثلاثه ولا اربعه، وماذا بيه ما يضغطش عليها برشا وينجم برمره وثاني بالثاني زاد يتفقد العجلات ماذا بهم ما يعملش له قنفلاج ياسر خاطر راي شيء كبير في الكاس ويرد باله ديما ماذا به حافظ خاصة في السخانة ويشرب الماء
3: وحويزة
0: حتى كما تحتاج تشرب الماء اشرب الماء راه يخليك تفقد
3: حويزة توفيق بالله المواطنين الكل تستعمل في النقل العمومي الغير المنتظم الحقيقة الراعوا السواق هذا اللي يخدموا في الشمس حتى كان بادرت منهم شوية أغلات نعذروهم الشمس راهي قوية برشا برشا برشا وخلي تبرد الدنيا
0: ونزل المروح في السخانة هو
3: ما يسالش راعوا هو
0: راعوا بعضنا
3: راعوا بعضنا وقت كتبرد الدنيا تاو نحاسبوهم
0: صحيت لا لا لا ما نحاسبوهمش ديما الاحترام المتبادل
1: هذا نحن
0: ديما يعني صح ديما نحن نادوا بالاحترام المتبادل من الطرفين
3: الطرفين ناخذ بخاطره مشويه في السخانه ناخذ بخاطره مشويه خاصه قدموا في خدمات باهي
0: يعطيكم الصحه سي خضيري مشكور كل الشكر سي سمير العبيدي يعطيك الصحه حاتم الشادلي مشكور كل الشكر احنا بعد شويه يجيكم ركن على الطريق ان شاء الله مش نحكوا على الفحص الفني العرضي والحملات التحسيسيه التوعويه

0: نرجع لاصدقائنا المستمعين، وصلوا معكم هذا اللقاء، وديما نرحبوا بالمستمعين اللي التحقوا بينا على موجات راديو كيف. تو حديثنا مش يكون في السكيورتي روتير، وما ادراك بالسلامه مرور، ان شاء الله طريق سلامه لكم الكل.
1: على الطريق
2: سور لا رو،
0: على الطريق مباشرة معنا سيد العقيد أيمن الحكيمي، مدير المرصد الوطني المرور إقليم الشمال الغربي. مرحبا سيد العقيد.
3: تحية طيبة سي توفيق ليك ولكل المعامل وكافة المستمعين بذاتك.
0: مرحبا بك سيد العقيد. احنا نعرف سخانة توا ودرجة الحرارة مرتفعة، ولكن مع هذا المرصد الوطني المرور متواجد الأيامات هذه كلها في كل ولايات شمال الغربي. توا وين موجودين بالضبط سيد العقيد، وشنو الأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها، خاصة الحملات التحسيسية والزجرية في نفس الوقت اللي قاعدين تقوموا بها الأيامات هذه كلها في كل ولايات شمال الغربي؟
3: أكيد سي توفيق، بكيف تقيم شمال الغربي بهذه الكيس اليوم جميل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاولة المرور، سيما المحور المتعلق بسلامة العربات، يعني وصل الفرع الإقليمي الشمال بالمرصد الوطني سلامة المرور بالشراكة مع الوكالة الفنية النقطة البرية وحدات الحرس بشمة المرور تنفيذ حملات الفحص الفني العربي.
0: إيه
3: الهدف من الحملات هذه تثبت من مدى استجابة العربيات لجهة السلام الفني، مراقبة الجهازية متاحة للسير على الطريق، مع التركيز على المخالفات المتعلقة بمنظومة الفنية من الإطارات الإنارة بإشارات الضوئية الزجاج انقراض الدخان، وسائل التجهيزات الإنزامية التي تضمن سلامة مستعمل الطريق.
0: به به سيد العقيد، إن شاء الله الصوت يتحسن شوية، كانت نجم تغير المكان شوية كابش نجمه نحسن الأمور شوية الصوتية باش الصوت يوصلنا 5 على 5. نعرف اللي هو في حملة تحسيسية على الطريق، وذاك علاش ثم شوية ربما ثم شوية الهواء، ولو أنه هو وينو كشيلي الموجود ربما هو اللي حركة السيارات والعربات والشاحنات اللي قاعدة تتعدى على الطريق، وذاك علاش نحبه نحسنه شوية من نوعية الصوت قبل ما نسألوه السؤال الثاني. ما عارفش مازال سيد العقيد ماهوش حاضر معنا، باش نحكوا شوية بعد ما حكينا على الفحص الفني العربي وحملات تحسيسية موجودة كلها على الطريق. حبيت نعرف سيد العقيد شنو النتائج اللي خرجتوا بها بعد الحملات هذية اللي قمتوا بها، خاصة فيما يخص الفحص الفني العربي.
3: كيف سيد توفيق، يعني عمليات الفحص الفني العربي مش مجرد عمليات ردعة، هي ومش مجرد زادة عمليات تحسيسية، بل هي يعني عملية تقييم للنتائج. مش ناخذوا مثلا معتمدية مجاز الباب اللي تم القيام بعملية فحص فني عرضي بتاريخ 17 جويلية 2026، تبين بالكاشف 100% من خلافات بالنسبة للشاحنين الثقيلة، يعني اللي هي الشروط الفنية مخالفة جملة تاع الجوانب.
0: معناها قاعد تقول لي في رقم خطير برشا سيد العقيد، 100% من الشاحنات مخالفين للفحص الفني.
3: كان في الفحص الفني في نفس الوقت تزيد عليهم السرعه، اللي السرعه تجاوزت ال 100 110 120. يعني مؤشر هذه احصائي خطير جدا.
0: وبعد نقولوا يعني حوادث قاتله ما تسبب فيها الشاحنات الثقيله هذه سيد العقيد.
3: اكيد هذا يبرز علاش معتمديه مجاز الباب تتصدر على المستوى الجهه المرتبة الاولى من حيث عدد حالات المرور، من حيث القتلى، من حيث الجرحى، يعني مؤشر خطير وخطير جدا بالنسبه للشاحنات الثقيله على الطرقات الوطنيه.
0: بالنسبه للعربات الصغيره لقيتوا ثم تجاوزات زاده، لقيتوا سيارات حقيقه ما تخضعش للفحص الفني، يعني ربما بعد ما خذ الفيزيت الكهرباء تولت في حاله اخرى.
3: موجود في توفيق ونسبه 60% على مستوى الاقليم الشمال الغربي، يعني فيما عربات متوفرة شهادة الفحص الفني، لكن السيارة ما تصلحش انها تكون على الطرقات الوطنية او الطرقات الجوية او الطرقات الموجودة.
0: شو الاجراءات اللي خذيتوها سيد العقيد بعد ما اكتشفتوا العدد الكبير من السيارات هذية اللي تحتاج الى فحص فني دقيق؟
3: تم احداث الامن الوطني والحرس الوطني والوكالة الفنية، يعني بالنسبة للسحب بتقنية الرمادية، كذلك سحب الفحص شهادة الفحص الفني. نقضى مرة أخرى
0: به الحملات هذه ما زالت متواصله في ولايه الشمال الغربي تقريبا تو عندها تقريبا اسبوع. وكان معنا ممثل الوكاله الفنيه للنقل البري ممثل المركز الفحصاني بالكيف اللي حكى لنا اللي عندهم برشا تقريبا جمعه تو وهما في الحملات التحسيسيه اليوميه وحملات زجريه في نفس الوقت. ما زالت متواصله سيد العقيد
3: الحملات هذه موجوده وما زالت متواصله. كانت معدل حمله أسبوعية في كل ولاية لكن مؤشر الخطورة مرتفع. تم دمج حملة أخرى يعني حملتين في كل ولاية أسبوعية.
0: ماذا عن الدرجات النارية سيد العقيد؟
3: الدرجات النارية توا مازلنا في إطار تحسيس خدمة كبيرة يقوم بها المجتمع المدني معانا في إطار تحسيس كذلك أهمية تسجيل أهمية التحصل على رخصة السياقة أهمية ارتداء الخوذر وأهمية التأمين. في سيتم يعني الالتجاء الى تطبيق القانون وهو ردع المخالفين.
0: نعم به غدوة عندكم نشاط كبير زادة في ولاية سليانة يظلي بالاشتراك مع الغرفة الوطنية لمدارس تعليم السياقة هكو لا سيد عقيد؟
3: اكيد سي توفيق الهيئة الوطنية هي لمدارس تعليم السياقة يعني نحن تو متواجدين في سليانة ثم تظاهر كبيرة يعني اليوم 18 وغدوة 19 جويلية 2026 بالمدرسة الابتدائية الجنارة كذلك بمنطقة عين بوسعادة بمنطقة سيدي حمادة بشكون هذه بهدف يعني غرس مبادئ السلام المروري لدى الأطفال تعريفهم بخطوات استعمال الطريق من خلال أنشطة تطبيقية وتوعوية هذه ساهم قول في إعداد جيل أكثر وعي واحترام لقواعد.
0: نعم نعم يعطيك الصحة سيد العقيد ومن خلالك نحيي كل الهياكل الأمنية المرورية خاصة من شرطة مرور وحرس مرور اللي في الحقيقة في السخانة هذه وفي الظروف الطبيعية هذه الصعيبة وزاد نحيي زاد الحماية المدنية الحقيقة اللي مع الحرائق في الجبال في الأماكن كلها قاعدة حريصة على تأمين سلامة مستعملي الطريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في الحقيقة مع السخانة هذه من كان نقول أنه يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم على التواجد الأمني على مختلف شبكة طرقات خير دليل انه سيد العقيد انه موجود توا في ولايه سليانه من اجل التحسيس والتوعيه والحفاظ على الارواح البشريه والتقليل والتصدي لحوادث المرور. شكرا لك سيد العقيد ايمن الحكيمي مدير المرصد الوطني للمرور اقليم الشمال الغربي كنت معنا مباشره على موجات اذاعه الكف.
3: شكرا في

0: أعزائي المستمعين، تو نوصلوا إلى وقاية المسابقات والجوائز، وعندكم أربع جوائز في انتظاركم. إذا كان من الكاف وإلا قريب للكاف، تجب تأخذ كود دولاروت تكوين مجاني من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، ونزيدوك خمسة سوايع سياقة فعلية جراتوي. إذا كان في جندوبة وإلا قريب للجندوبة، تجب تأخذ زادة تكوين مجاني في قانون طرقات من مدرسة سليم هادي بجندوبة. إذا كان عندك مناسبة متاع أفراح وتحب تكري لوازم الأفراح، عندك بومبور قيمته 100 دينار من أهداف مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح ابن خلدون. وإذا كان عندك مناسبة تحب تلبس حاجة، نعطوك بومبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة للكافي عين بوغاد حبرنوسة الكاف. هذه الجوائز المتوفرة عنا. أولى المكالمات الهاتفية. ألو، عسلامة. ألو، المكالمة الأولى 78 227 700، هو سبيلكم الوحيد بتتصلوا بينا وتشاركوا معنا في المسابقة. المكالمة الأولى. ألو، عسلامة. مرحبا
1: وبيك، عايزك معك شريف الشيرني ملكيف.
0: شريفة الشيرني ملكيف. اي شريفة، شنو تحب تربح يا شريفة؟
1: كوت.
0: كوت اللي كنت شريفة.
1: اي
0: باه شريفة. عدم تجهيز عربة بقارورة الاطفاء، واحنا طو الطقس سخون برشا، يلزم العربة تكون فيها قارورة الاطفاء باش لا قدر الله ثم حريق تنجم من لول الطفاه بك اطفاء قاروره الاطفاء. اللي ما يجهزش العربه نتاعو قداش المخالفه نتاعها؟
1: 60 دينار.
0: 60 دينار للاسف يا شريفه، ماهوش 60 دينار. ونقول نعطينا الاجابه نتاعها بقيله في السويعه الاولى، علاش قلنا اسمعونا ديما في السويعه الاولى نعطيكم الاجابه. شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو،
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا.
2: عايشك، معك فتحية عبيدي ستوفيق.
0: فتحية العبيدي، مرحبا يا فتحية.
2: عايشك وبيك. عايشك،
0: يعايشك يا فتحية. اي فتحية، شنو تحب تربح يا فتحية؟
2: والله هيك نكتب من فضاء الغنجة البونكور هذاك بونبو... تاع 100 دينار.
0: تحب تربح؟ تحب تلبس؟ عندك مناسبة؟
2: اي عندي مناسبة.
0: عندك مناسبة. اي فتحية، كان تجاوب على السؤال تو تربح بونبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة للكافية عين بوغادة. اي السؤال يقول،
2: انا نحبك تسهل لي السؤال سي توفيق.
0: الاسئلة كلها كيف كيف. السؤال الاسئلة كلها كيف كيف. باهي، سياقة دراجة نارية من غير شهادة تأمين، واحد يسوق في دراجة نارية ومش عامل اسيرونس، إذا تشدوا دورية أمنية طبق عليه القانون، شنو العقوبة نتاعها يا فتحية؟
2: دراجة نارية.
0: اي دراجة نارية بلاش اسيرونس. اي بلاش اسيرونس.
2: عقوبة والله أنا ما عنديش فكرة، ما سمعتيش حتى مرة.
0: لا أعطيته السؤال الجمعة اللي فاتت والجمعة اللي قبله أعطيته. ماكش تسمع فينا، ماكش تسمع فينا يا فتحية.
2: لا ما كنتش نسمع الحقيقة، أما يظهر لي 100 دينار ما فهمتش. هي 100 دينار لخطية؟
0: غبتي علينا.
2: 120 دينار
0: هكا؟ غبتي علينا برشا فتحية في الاستماع. هذاك علاش جاوبتي بالغلط يا فتحية، هذاك علاش جاوبتي. هلا غالب الإجابة غلط يا فتحية، ماهيش 100 دينار وماهيش 120 وماهيش 200 وماهيش 300 و400 و500، أكثر.
2: هلا غالب شال المرة الجاية.
0: إن شاء الله يا فتحية، مرحبا بك، أنت مستمعة وفية لينا في برنامجنا. مرحبا بك فتحية، مكالمة أخرى. ألو.
3: ألو
0: عسامة، مرحبا.
3: مرحبا سي توفيق.
0: شكون معايا سيدي؟ مرحبا.
3: هشام المشرقي من باجة.
0: هشام المشرقي من باجة، مرحبا يا هشام.
3: وبيك اكثر وبيك عايش.
0: شنو الجائزة يا هشام؟
3: هكا البومبور تاع الفضاء الغنجة.
0: يا با هشام، مش تجي من باجة وتكري وتلبس وتروح للكيف وتروح الباجة يا هشام؟
3: ماشي، من روح سي توفيق. انا ناخذ اللواش ما نحيرش. عايشك سي توفيق.
0: هاي السؤال يقول، هاي باه، القيادة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة هكا ولا تسمع فيا ولا؟ وقت الواحد يسوق في كهرباء 100 كيلومتر في الساعة، مجال اي السرعة نتاعو 100 كيلومتر في الساعة، المجال نتاع الرؤية نتاعو قداش يولي؟
3: 100 كيلومتر في الساعة.
0: اي مجال الرؤية. اي قداش يولي مجال الرؤية نتاعو؟
3: 100 كيلومتر في الساعة يعمل 30 درجة 40 درجة.
0: ناقص الإجابة، ما هيش 30، ما هيش 30 وما هيش 40، تقريبا هي في حدود 45 درجة يا هشام. شكرا لك على اتصالك. كان أعطيتني 40 برك نقول لك ربما نعاونك، ما أعطيتني 30 40 تولي الإجابة غلط. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو.
4: ألو عسلامة.
0: مرحبا يا عسلامة.
4: عمر نعيم الشريف.
0: الصوت ماهوش واضح يا
4: عمر نعيم الشريف.
0: عمار عمار نقص في الراديو سمعنا من التليفون.
5: يا مانيش بعد يا راديو
0: لا ما الصوت ما هوش واضح. ناخذ مكالمة أخرى. ألو
6: ألو عسلامة.
0: ألو عسلامة.
6: ألو سي توفيق مرحبا بك.
0: ألو
6: ألو نسمع فيك.
0: مانيش نسمع فيك. ألو عسلامة.

0: الو،
1: الو، عسلامة
0: عسلامة سيدي. مرحبا
1: مرحبا.
0: مرحبا بالله، يسمعونا من التليفون نقصوا من الراديو. شكون معايا سيدي؟ شكون معايا؟
1: واضح. فادي من كيف؟
0: تعاود لي الاسم.
1: فادي من كيف؟ فادي من كيف؟
0: من كيف؟ شكون؟
1: فادي. فادي من كيف؟
0: اه فادي، يعطيني اللقب يا فادي باش نعرف الاسم واللقب. يا فادي،
1: فادي مشراوي من كيف؟
0: ايه يا فادي، اعطيني الاسم واللقب باش نعرف. تقول لي فادي بالكيف، والله كلمة فادي نسمع فيها كلمة أخرى. هاي ها فادي، اش تحاول تربح معانا يا فادي؟
1: على الكود.
0: كيفاش؟
1: الكود
0: الكود الكود لشكون الكود يا فادي؟
1: لأختي.
0: لأختك الكود؟ لأختك أنت عندك كود وبيرمي ولا؟
1: هني قاعد تعدي فيه.
0: اه قاعد تعدي توا، قاعد تعدي. اه حبيت تاخذ الكود لأختك. باهي باهي يا فادي. اه يا فادي باهي. إذا كان واحد عنده كهرباء وتحبسوا دورية أمنية، يتفقدوا العجلات نتاعو يلقوها غير صالحة للاستعمال، شنو هو المخالفة؟ نجم يعملوا له مخالفة. شنو هو قيمة المخالفة؟ العجل غير صالح للاستعمال، عجلات ملساة مهترئة. هو يقدر، العون الأمني يقدر اللي العجلة ذي غير صالحة وتشكل خطر على الطريق. شنو المخالفة متاعها؟ هاي يا فادي
1: معاك. معاك نورمالمون ما بين 150 دينار.
0: شكرا يا فادي. يا فادي 20 دينار فقط، يا فادي 20 دينار فقط المخالفة. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. ألو
2: عسلامة.
0: مرحبا يا سيدي عسلامة.
2: فتح الكحلاوي من غرب دماء.
0: فتح الكحلاوي من غرب دماء. فتح، شنو الجائزة يا فتح؟
2: أكود.
0: كود شكون؟
2: بعينيك إن شاء الله ربي.
0: إن شاء الله ربي سهل يا فتح، إن شاء الله ربي سهل. ها يا فتحي، السؤال يقول يا فتحي.
2: أيوه.
0: به عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف متاع المكلفين بتوقيف العربات، عاون أمن مثلا وقفك وانت ما حبستش، شنو العقوبة متاعها؟ من غير حواجز، ما همش عاملين حواجز، ما همش عاملين حتى شيء. وقفوك
2: 60 دينار.
0: قداش؟
2: 60 دينار.
0: تتصور واحد يوقفك عاون أمن وتهرب وما تحبسش مش عاملك 60 دينار يا فتحي؟ هو كما ثمش حواجز حتى ال 200 دينار العقوبه توصل، واذا كان ثم حواجز توصل ل 500 دينار وفيها حتى السجن. يا رد بالك يا فتحي. يا فتحي سجل، عاد عندك المعلومات يا فتحي، سجل سجل باش تربح معنا كود. ومدرسه سليم هادي مفتوحه لكم الكل باش تاخذوا الكود بحذاه ان شاء الله من غير ما تدفعوا حتى مليم في التكوين. هاي شكرا لك. مكالمه اخرى. الو الو عسلامه. مرحبا عسلامه.
3: عايشك.
0: شكون معايا؟
3: ونسة خالدي من تجروين.
0: ونسة
3: خالدي.
0: خامدي من تجروين.
3: خالدي.
0: خالدي من تجروين. مرحبا يا ونسة. هاي يا ونسة، شنو الجائزة تحب تربحها يا ونسة؟
3: توفيق قطرتين للعرسات. وشنو هنكرو تو؟
0: فضاء الغنجة. هاي عندك 100 دينار تجب تكري بها من فضاء الغنجة، تنجم تلبس اش تحب انت، وتزيد كنت تحب تزيد تلبس حاجة غالية برشا تنجم تزيد ونقصوا لك 100 دينار
3: ان شاء الله. يا رب
0: ان شاء الله. عطيت تقول لي بعد ما نجاوب على السؤال صحيح.
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هاي نقل بدون رخصة وبأجرة. واحد ما عندوش رخصة يبدي يهز في الناس ويزيد يخلص عليهم. كارية، نقولوا نحن كارية، يمشي للمحطة يدبر كارية. هاي يعطيك الصح. شنو وقت تشدوا دورية أمنية فيها محضر كبير. اي قداش يا ونسة؟
3: هذا لازم يتفهم، هو الركاب اللي هما ماشيين بلاش.
0: تشجعي فيه، معناها تشجعي فيه انت باش يدبر راسه.
3: ركب قبل ما يركبهم اللي هما ماشيين معاه بلاش.
0: اي هذا تشجعي فيه انت ماشي باش اذا كان افيدي، اذا كان اثبت وانه هازهم وما عندوش رخصه وباجره، شنو العقوبه؟ انا قلت لك محضر. هاي ونسة محضر. محضر قداش؟
3: 700 دينار.
0: والله يعطيك الصحة. 700 دينار كيفاش طلعتيها 700؟ دخلتي لوجتي وانسى؟
3: لا لا.
0: ها؟ والله والله والله هشام يصفق عليك يا وانسى. يصفق عليك، اعطيت الإجابة صحيحة. ها؟ شكون عاونك يا وانسى الحقيقة؟ الحقيقة. يا وانسى شكون عاونك الحقيقة؟
3: شكون بحذاك قال لي؟
0: شكون بحذاك غادي قال لك؟
3: ايه
0: يعطيك الصحة والله. برافو برافو يعطيك الصحة. هاي ونس هاي باه. هاي انت اللي يظهرني عندك مازلنا حتى نشوفوا لعلي ثم مستمع اخر ينجم يجاوب معاك. هاي مكالمة اخرى. الو

0: عسلامة.
1: مرحبا يا عسلامة.
0: محمد الفيشي من باشا.
1: أهلا، مرحبا يا سي محمد.
0: لا باس، لا باس
1: يعيشك
0: عليك.
1: الحمد لله سي
0: على
1: محمد.
0: باس.
1: مرحبا يا سي
0: والله
1: محمد.
0: أنا حبيت نتدخل على زوز مواضيع بقى، نتأسف جدا تو بالطريق الوطنية رقم 6 الرابط بين باجة بوشالم جندوبة،
1: أي
0: النقطة الكيلومترية 13 بالضبط في الساعة 12:54 دقيقة.
1: الحركية المرورية كثيفة ولا مش كثيفة؟
0: والله والله والله عادية عادية، أمس
1: عادي
0: اليوم عادية عادية، اليوم عادية ولاباس والحمد
1: لا
0: لله.
1: باس، ما فهمش ديزاكسيدون في الطريق الحمد
0: لا
1: لله.
0: والله لاباس، والله الطريق لاباس، ونطلب من كل السواق كسواق سيارة أجرة أو كسواق عاديين يخفضوا من السرعة ونمشوا في اختيوة اختيوة، والحمد لله والشكر لله.
1: سخانة برشا سي محمد.
0: والله ايش باش نقول لك، تعب تعب، نقول لك كان نقول لك توا ما تصدق، صدقني هاني بالطريق الوطنية رقم 6، وربي شاهد يوم القيامة، وربي شاهد يوم القيامة. يا عذاب يا عذاب،
1: صدقينك.
0: حرارة في السيارة توا قداش الحرارة؟ 49 49.
1: كليماتيزور ما فهمش في الكهرباء سي محمد؟ ثم كليماتيزور في الكهرباء ولا يظل المكالمة انقطعت؟ ربي معاك مع الخل. يقول لي 49 درجة داخل سي محمد. سمع فيا توا؟ مش يسمع فيا سي محمد للأسف. سي محمد الصوت هرب عليا. ربي معاكم إن شاء الله كل سواق سيارات الأجرة خاصة اللي يقطعوا في مسافات طويلة، مش إن شاء الله، إن شاء الله على الأقل تخدموا الكليماتيزور ويتشاركوا المسالش مع بعضهم، الناس كلها على الأقل يحسوا بشوية رفاهية داخل سيارة. شكرا لك سي محمد. مكالمة أخرى. ألو.
2: الو، مساء الخير.
1: عسلامة سيدي، مرحبا.
2: الزديري لمجد من غير دماء.
1: سي لمجد
2: من غير دماء. الزديري
1: الزديري من غير دماء. مرحبا سي لمجد. اه سي لمجد، واش تحب تربح يا سي لمجد؟
2: كود.
1: الكود لشكون الكود؟
2: الولدي.
1: الولدك ان شاء الله ربي يفضله لك يا سي لمجد.
2: عايش
1: يبارك فيك. سي لمجد، داي السؤال يقول به، وقت الواحد يمشي بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، 90 كيلومتر في الساعة، سائق يسوق قرابته في سرعة 90 كيلومتر في الساعة، كيفاش نحسبوا مسافة التوقف يا سي لمشت؟ مسافة التوقف
2: ما نحسبوها من 30 متر حتى لل 25.
1: لا، حسب السرعة، حسب السرعة، حسب السرعة نحسبوها، حسب السرعة. كل واحد السرعة متاعه يا سي لمجد، راهي ثم عملية حسابية، كل واحد السرعة متاعه. ها؟
2: 20% كاك.
1: لا للأسف يا سي لمجد، للأسف الإجابة غلط. لازم تكون عندكم معلومات على قانون الطرقات قبل ما تشاركوا في البرنامج متاعنا، لازم يكون عندكم أقل على الأقل معرفة بقانون الطرقات، لأنه نحن هدفنا أنه نعلموكم قانون الطرقات باش نتفادوا الخطايا المرورية ونضمنوا سلامتنا على الطريق. هشام يقول لي نكتفي بهذا القدر من المكالمات. به به سعاد تقول لي لا ثم تليفون. به ما ثمش. به به نعتذر، نعتذر للمكالمات الهاتفية. ما يصيرش هشام، ناخذ الآراء نتاعك انت نتاع سعاد نتاع المجموعة الكل، لأنه برنامج الناس كل مع بعض. نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية، مع المعذرة للناس اللي تطلب فينا توا 78 227 700. يظهر لي عنا إجابة واحدة هي ونسى الخالدي من تجروين. مبروك ليك بومبور، قيمته 100 دينار من أداء فضاء الغنجة، فضاء الغنجة للكافية، تهدي لك بومبور قيمته 100 دينار. شكرا لكامل الفريق اللي أمن لكم هذا البث المباشر، هشام بن سحابة، مونس الشيرني، رحمة الجوادي، سعاد عباس، فيصل الحيندي، المولدي الشعباني. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا معايا وفريق البرنامج كامل اللي كانوا حاضرين معنا من 11 حتى التوا. نتقابل معكم إن شاء الله السبت الجاي، إلى ذلك الحين دمتم لنا أوفياء، شيء طيب للجميع وخاصة طريق السلامة لكم الكل. إلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلناه سميعا بصيرا.

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما.

جميلا عينا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن

ね。نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.

0: الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. من أعظم النعم وأجل المنح أن يوفق العبد في حياته لأمور ثلاثة: الأمر الأول إحسان العمل وإتقانه، والثاني الخوف على رد العمل وعدم قبوله، والأمر الثالث ثناء الناس على العبد خيرا. فالحرص على إحسان العمل وإتقانه في كل عمل من أمور الدين هو دأب الصالحين وسمة المؤمنين الذين وفقوا إلى إخلاص العمل لله في كل طاعة وقربة لله، وصدقوا في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وذلك لأن الله سبحانه أمر بإحسان العمل في كل شيء وأثنى على أهله وأحبهم فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد جمع هؤلاء بين إحسان العمل وإتقانه وبين الخوف من رده وعدم قبوله، وهذا هو عمل الأتقياء الأنقياء، لأن العمل لا قيمة له إذا لم يقبل، وهذا هو التوفيق بعينه. وقد روى الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، فقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اجتهادهم في الأعمال الصالحة يخشون أن تحبط أعمالهم وألا تقبل منهم لرسوخ علمهم وعميق إيمانهم. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لئن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي نفس معنى الآية قال عامر بن عبد الله: لحرف في كتاب الله أعطاه أحب إلي من الدنيا جميعا. فقيل له: وما ذاك يا أبا عمر؟ قال: أن يجعلني الله من المتقين. والأمر الثالث وهو ثناء الناس على العبد بخير هو من علامات التوفيق والمبشرات العاجلة للعبد في حياته وبعد مماته، وهي دليل على رضا الله تعالى عنه ومحبته له. فقد روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليها؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟
قال وثلاثة، فقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. اللهم اجعلنا ممن يحسنون العمل، ممن يخافون من الرد وعدم القبول، ومن الذين يثني الناس عليهم خيرا.

الحمد لله رب العالمين، خلق اللوح والقلم، خلق الخلق من عدم، دبر الأرزاق والآجال بالمقادير، جمل الليل بالنجوم في الظلم. الحمد لله حمدا طيبا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، جل الله سبحانه والحمد لله على ما أعطى وفاض جزيل عطائه. الحمد لله ربنا الواحد الأحد، فاضت عطاياه وأنعم على البشر، ولم يزل في فضله سعة لنا، فالحمد لك يا ربنا بلا كلل. الحمد لله حمدا طيبا، عدد ما خلق وعدد ما علم وعدد ما أخفاه عنا ولا نعلمه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، عالم الغيب والشهادة، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم يا حي يا قيوم، أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. السادسة صباحا موعد موجز لأهم الأنباء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بالكاف مجهوداتهم للسيطرة على حرائق قندلة سقية سيدي يوسف ونبر سيدي خيار وتويرف منذ أيام. أفادت الهيئة الجهوية الهلال الأحمر بالكاف أنه في إطار معاضدة جهود الدولة للسيطرة على الحرائق، عينت الهيئة بمشاركة متطوعي الهيئة المحلية بسقية سيدي يوسف خلال زيارتها إلى عدة مناطق بمدينة سيدي يوسف، عددا العائلة المتضررة من الحرائق التي اندلعت بمناطق جرادو ويد الزينة وفرشان وأسفية وعين مازر. هذه الحرائق خلفت خسائر في ممتلكات عديد العائلات، تمثلت خاصة في نفوق رؤوس من المشية وإتلاف كمية هامة من التبن وتضرر منازل وأراضي فلاحية وغابات زيتون. أطلقت الكشافة التونسية مشروعها البيئي تزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة فوق 100 هكتار بمختلف ولاية الجمهورية لتتواصل الحملة على مدى 18 شهرا، وذلك في إطار جهود التشجير وحماية الغطاء الغابي والنباتي خاصة مع تواتر الحرائق. بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس عفوا خاصا شمل 2439 سجين، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالصراحة الشرطية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 من جويلية الجاري للتداول في الشأن العام، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازع عن الوقت، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. تحتضن مدينة تبرقة بداية من اليوم الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية لتتواصل للرابع من أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. هذه المنوعة الصباحية الأولى إن شاء الله تكون تحية عطرة لكل من يسمع فينا للي فيق بكري. موش غرام اللي فيق بكري تاو، تعرفوا اللي فما ملزوم باش يفيق بكري لأنه درجة الحرارة المرتفعة تخليه الصباح يفركس على نسيمة هكا يخرج لها، ولا فما شكون يبيت في السطح. فما العادات الجميلة القديمة، الناس اللي تفرش قدام ديارها ترشرش وتفرش وترقد، ووقت اللي يطلع النهار تكركر جريريها وتدخل ولا مستح ويهبط. عادات مزيانة برشا مع دخول المكيفات لثقافتنا ولحياتنا، تنحت شوية العادات هذية لكن ما زالت ومحليها. نسيمة باردة شوي هكا دو بليش، نسيمة عنا برشا عليها الصباح لقيتك هي تقريبا لاربع ونص الخمسة هكا تحركت شوية. إن شاء الله ربي يعطينا خيره بالطبيعة أنه تنخفض درجات الحرارة الدنيا خاصة، وعلاش لا ربي ينعم علينا بالمطر حتى تبرد وتهفت علينا درجات الحرارة. مع ذلك تستمر الحياة بالحرارة بالبرودة، تستمر الحياة ونتأقلم بالطبيعة مع كل المتغيرات المناخية. تحية للناس اللي تخدم في الأوقات هذه كلها بالتفاصيل هذه الكل، تحية ليكم خاصة عوين الحماية المدنية، الفلاحة، تجهيز الأمن بكل أسلاك والصحة، تقريبا هذه الأسلاك اليقظة في كل المتغيرات المناخية اللي نعيشها في بلادنا، سواء كان من جوائح طبيعية، من حرائق، من غيرها. هذا كله طبعا الناس هذوما في خدمة هذا الوطن، تحية إكبار وإجلال. الناس دا تفيق بكريت أمن لكم هذه المنوعة الصباحية المباشرة. أمين تحية لي بتبيعة في الإخراج الفني لمنوعتنا الصباحية. تعرفوا فقراتنا القارة ومواعيدنا بتبيعة اللي تعودنا عليها، أكيد باش نتحدثوا في برشا حاجات، نحكوا على كيفاش تبدا نهارك، كيفاش تبداه بطريقة إيجابية. نعطوكم معلومة في 60 ثانية، نجموا نختصروا ونعطو أكثر ما يمكن من معطيات في أقل وقت، وهذا يمكن من السهل الممتنع. نتحدثوا زيادة على أحوال الطقس، عنا زوز فقرات، عنا الستاور بوع وعنا السبعة وربع بتبيعة مع المعهد الوطني لرصد الجوي، وإحنا بتبيعة بين ستة وسبعة نختاروا مدينة من مدن الشمال الغربي ونعطوكم معطيات على أحوال الطقس. نتحدثوا زيادة جولتنا اليومية كالعادة مع أخبار الرياضة ومع أسعار السوق، زيادة مواعيدنا الإخبارية اللي تفصل بتبيعة الفقرات والمساحات. الفقرات الغنائية زيادة رو مادة قارة ومادة محترمة، ونحاول من خلالها أن نلبو كل الأذواق اللي تسمع فينا الناس من مختلف الفئات العمرية وأيضا الاجتماعية والثقافية. إذا نحكو على تنوع، طبق متنوع، إن شاء الله تكون صبحية ممتعة لكم جميعا. بتبيعة معايا سندس مسعاوي، نحييكم جميعا، عملوا على ربي وننطلقوا.

محمد الايدي ومن صب التحدي حمدا لله.

عليه أفضل الصلاة والسلام. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالطبيعة. انطلاقت منوعتنا صباحية المباشرة بهذه الأنغام، ديما أخبارنا متنوعة متواصلة حينية. فقط فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع أحوال الطقس في الشمال الغربي. اخترنا اليوم من ولاية الكيف مدينة الساقية، بعد طبعا موجة الحرائق اللي شهدتها ولاية الكيف وعدد من ولايات الجمهورية، خاصة على المرتفعات اللي فيها الغابات والرئة اللي تتنفس منها بلادنا. مفتعلة مش مفتعلة مش موضوعنا وقت اللي نفتحوا دباع على هذا، تو نتحدثوا بأكثر تفاصيل، لكن اليوم نحكوا على ثروة غابية مهدورة، ثروة غابية وحيوانية وعنصر بشري أيضا يتضرر، الفلاحة أيضا اللي تتغير تتضرر بتبيعة، لأنه نعرفوا أنه اليوم الغابات متاعنا ما تحتويش كان على الأشجار وإنما على نباتات وغطاء نباتي آخر مميز. فما أشجار نادرة اليوم اللي إذا كان تحترق راهي تنقرض بالحق من بلادنا. هذه ثروة يمكن برشا ناس ما تعرفيش وما تعطيش قيمة، لكن مع الوقت ومع المتغيرات المناخية فقنا اللي نحن قاعدين نذهب تدريجيا إلى زوال الإنسان، واليوم زوال عناصر الحياة اللي هي الأشجار، الغابة، البيئة، توازن البيئي اللي يختل اليوم من الغابة إلى الحيوان إلى الماء أيضا. إذن ربي يلطف بطبيعة بكل أهالينا اللي عاشوا موجة من الحرائق في غابات سيجيا، نبر، تويرف. نتحدث إذن على خسائر كبيرة برشا، ونحكو برشا تفاصيل بالأرقام بعد شوية، لكن نقولوا أحوال الطقس اليوم في سيجيا، وتحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا بتبيعة من مدينة سقيت سيدي يوسف. درجة الحرارة نشوفوا الدنيا انخفضت، انخفاضها ملحوظ، راو بين 23 و 24 درجة صباح، حجري بيه برشا لأنه كنا تقريبا 30 درجة صباح، 38 حتى 42 درجة نشوفوها اليوم في الساقية، تقريبا مش بعيد برشا زاد الكيف هكيكا. درجات الحرارة الدنيا نشوفوها تنخفض بدرجة بدرجتين، حاجة باهية نحسوها ملموسة تدريجيا مع جينا أوس، وإن شاء الله نحسوا بالحق التفرحيدة والانتعاشة في الليل وفي الصباح بكري. إذن العشية ما بين 28 و 27 درجة، رأوا ساعات نوصلوا 32 و 35 درجة العشية، وصلنا في الفترة اللي فاتت عبارة معناها غرغور قيلة في العشية وفي الليل. درجات الحرارة في الليل 25 ونحسوها تقريبا 24 درجة، هذه بتبيعة في مدينة سقيت سيدي يوسف. شميسة اليوم شفناها 5:25 دقيقة، وغروبها يكون 7:40 دقيقة، هكا النهار قاعد يتناقص بشوي بشوي، بعد ما طوال النهار في جوان نرجعوا توا بالطريف بالطريف، ونرجعوا بتبيعة أنه النهار ينقص على الليل تدريجيا وبشوي. إذن نشوفوا درجات الحرارة تقريبا غدوة السبت نهاية الأسبوع، درجة الحرارة الدنيا بين 24

في اليوم جمعة 24 جويليا، والقصوى ما بين 35 و41 درجة بالشمال والمناطق الساحلية، والمرتفعات ما بين 42 و46 درجة، وذوما راونا نلقوهم ساعات محليين راو أكثر من هكا، لكن تنجم تكون مثلا في الكيف تكون 42، لكن في وسط الكيف في مناطق معينة تنجم تكون أكثر من ذلك، وبالتالي درجات الحرارة ديما نسبية نحطوها بين قوسين بين 42 و46 درجة، وتوصل 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيري. الطقس يكون عامة صافي إلى قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، بالتالي السباحة تكون حذرة. وتمزيد ونقضوا أكثر تفاصيل مع المعهد الوطني لرصد الجوي. إذا نواصلوا معكم سلسلة الأنغام اللي اخترناها. قلت لكم ثقافات لأنه اخترنا من ثقافات مختلفة. رابح دريس هذا الفنان الجزائري، تحية زد الجزائر، تضامن كبير مع الحرائق المفزعة اللي صارت بالطبيعة في شقيق الجزائر كما شاهدتها تونس، وإن شاء الله باللطف على الجميع. يعني شفنا فيديوهات ومشاهد مرعبة كما شفناها في تونس أيضا. إذن رابح دريس يحيي الجميع، خاصة الخدامة واللي معاملين على ربي سيرة على الله.

مرحبا بكم، واصلين معاكم منوعتنا الصباحية المباشرة. تحية المستمعين لو فيه اللي تواصلوا معنا يسمعونا ويتواصلوا معنا على صفحتنا. تحية بتبيع عليكم لكل مقترحاتكم ولحظاتكم وتوقيعاتكم الجميلة، فرحانين بها ديما. النقد وليس الانتقاد، أكيد صواتكم اللي نوصلوها للسادة المسؤولين، ساعات حتى نتبنوها وننفعلوا معاها ونتفاعلوا ونحسوا معاكم بتبيعة اللي تعيشوا، سواء كان من نقص التزود بالماء الصالح للشرب، من انقطاعات العشوائية والمتكررة للتيار الكهربائي اللي كنت أذكره الجمعة اللي فاتت. خصص تقريبا المساحة هذه تقريبا من 6 ل 7 نحكي كان على الكهرباء والضغط بتبيعة اليوم اللي يتواصل على والانقطاعات المتكررة العشوائية والغير مدروسة للتيار الكهربائي. راو وقت اللي نقوله باش نقصوا على معتمدية باش نقصوا عليها الضوء من كذا ساعة إلى كذا، أما مش نقصوا عليها كل درجين ربع ساعة ويرجع الضوء، درجين ربع ساعة يتقص الضوء، درجين ربع ساعة. معناها مدينة من المدن في الكيف يتقص عليها من نص نهار للستة متاع العشية. معناها تحبوا الناس هذه تموت في ديارها، تموت مسخينة، معناها حتى وسيلة تبريد ديار مسكرة مسخينة ما نجموش يحلوا حتى منفذ، لأنه اللي بيش يدخل كل شيء اللي وسخينة، الناس مسكرة على رواحة، ساعات الماء مقصوص. معناها كيفاش تحبوا الناس تعيش؟ كيفاش تحبوا وانتوما تخموا تقنعونا اللي انتوما قاعدين تخموا في صالح المواطن وفي صالح الدولة، وانتوما قاعدين تقتلوا في العباد تدريجيا من خلال القطع العشوائي والغير مدروس والغير عقلاني والغير إنساني للتيار الكهربائي. كان كل معتمدية تقصوا على كل حي ساعة ساعة، كل معتمدية نقصوا عليها ساعة في النهار، وكل حي يتقص ساعة ساعة، راي الناس كلها تعيش لباس. راك تقص علي ساعة في النهار ما يقلقنيش، أما كي تقص علي من نص نهار للستة متاع العشية، ولا كل درجين الضو يضرب الفريجيدير ويضرب المكيف ويضرب ماكينة ولا يضرب أمبولة ولا يضرب أي حاجة، ما عندكمش فكرة، فهمين ش قاعدين تعملوا وإلا لا؟ ما هوش تهجم عليكم، قاعدين نعيشوا فيه الشيء ذي، ومتأكدة آلاف الناس اللي تسمع فيها جيم اي جو بارتاج، متأكدة من هذا. إذن كيفاش نبدو نهارنا من غير توتر؟ نجموش من غير ضوء، من غير ماء، لكن نجمو بطرق أخرى. اليوم فقرتنا موجهة للموظفين، الموظفين اللي عادة يقعدوا يخدموا ياخذوا كونجيات، لكن الناس اللي تقعد تخدم ديما واللي فما استرسال وتواصل، لأنه فما ناس في الصيف مثلا ترتاح، كما التعليم مثلا. صح عليكم، مش نحاسدينكم، لكن صح عليكم، مش قولوا ايه تعبين فصل العام، حتى احنا نقروا معاكم مع أولادنا، راو كيفكم بالضبط. ربي ان شاء الله سلم قرايتكم. والله نقولوا اذا الموظفين كيفاش ينجموا مع درجات الحرارة ذي المرتفعة، وانه يقضي ويمتص كل التوتر متاع السخانة ويبدأ نهاره ويؤدي خدمة جيدة للمواطن اللي يجيه الصباح. شنية أولوياته وقت اللي بشي يمشي للخدمة؟ يزم يمشي بكري شوي، راه ما يجيش غير دقيقة أو ما يجيش مع الوقت، ما يجيش بعد الوقت بخمسة دقائق ولا بربع ساعة، هذيك يخلق توتر بالنسبة لي، للناس اللي تخدم معاه، وأيضا بالنسبة للمواطن. إذن أول هدف هو الوصول على الأقل قبل الموعد متاعك بعشرة دقائق، به نقوله بخمسة دقائق، هكا تجنب نفسك وغيرك التوتر وتحقق الاستقرار بهدوء. أنت تخدم في بيرو، أكيد بيرويك تخرج العشية تبدأ قلق وتعب وما عندكش الوقت باش تنظم، هذيك باش ياخذ منك جهد ووقت. إذن وقت اللي تجي الصباح أول حاجة تخمم فيها أنك تنظم المساحة اللي أنت قاعد فيها وتخدم فيها. ما قلنا لكش لا سيق لا شد الخيشة وستل، أعمل حتى شيء، نظم البيرو متاعك، نظم أوراقك، المكان يبدأ معناها مزيان، هكا تنجم أنت تتخلص من الفوضى وأكثر تركيز ذهني. شنو تعمل آخر؟ فما ناس عندها بريد إلكتروني تخدم به، فما تخدم به بتليفوناتها، به تركح أمورها شوية، ما تحلش مباشرة البريد الإلكتروني متاعها، تركح أمورها، تصفي ذهنها، ترتاح، تعمل تشرب شريبة ماء، قهوتها، الحاجات اللي يخلقوا لها السعادة في فترة العمل متاعها. فما شكون يشيخ على قيوة الصباح
فما شكون دابو زعما بيد كل حد شنو، فما شكون يعمل صحفه لبليبي، راه يعمل صحفه لبليبي وبعد يجي يخدم، كل واحد يحقق السعاده بالطريقه اللي يحب عليها هو. اذا حتى ما تشتتش مجهودك وتحمي روحك من هذا التشتت وتربح الوقت، ما تحلش البريد الالكتروني نتاعك ملي تدخل للبيرو، اجله شوي. اذا ثلاثه مهام رئيسيه يلزمك تخمم فيها وتقول شنو اللي باش نعمله اليوم، شنو هي ثلاثه اهم حاجات نبدا بهم، وصعاب خاصه نبدا باصعب حاجه مادام مازال عندي الجهد ونكملها هي وبعد يعمل الله تنمشي الحاجات اخرى. التحيه والابتسامه ردوا بالكم تنسوها، وقت اللي تدخل تلقى زملائك قبلك، فما ناس راهي تجي بكري ومن عاداتها انها تجي بكري للخدمه، ما تحبش تجي مخر، كيف تدخل تسلم عليها وتحييها وتحيي انها جت قبلك زاده، وحتى هذا يخلق طاقه ايجابيه واحترام، ويفتح بالطبيعه المجال لبناء بيئه عمل مريحه وايجابيه. هذه تقريبا نصايح نقدمها لكم حتى تبدو نهاركم مزيان الساده الموظفين اللي يسمعوا فينا، وتحيه كبيره برشا ليكم. فما اللي توا في طريقه للعمل، فما اللي مروح من الخدمه، تحيه للناس هذوما الكل بطبيعه معانا. نواصلوا منوعتنا الصباحيه المباشره. اش باش نسمعوا؟ نسمعوا مجد الرومي، انت وانا.

0: الكاف.
1: مرحبا بكم. إذا نعطوكم بعض المعطيات والمعلومات، نحاولوا في 60 دقيقة. إذا تونس تقريبا سجلت موجة حرائق غير مسبوقة بأكثر من 600 حريق خلال 48 ساعة، وتمت سيطرة على غالبية البؤر وتجاوزت المساحات المتذرة آلاف الهكتارات نتيجة درجات الحرارة القياسية. احنا ديما نقولوا نتيجة درجات الحرارة، ما ندخلوش في الفعل البشري، وراو فعل متعمد وغير متعمد، لأنه ساعات يرمي بوطة تاع سيجار، ولا وليدات يبدو شيخين وقاعدين يعملوا في كامبينغ، والسلوك الحضاري المفقود بالطبيعة عنا، وفي بعض الأحيان السهو، حتى ما نتهموش الوليدات الكل، وليداتنا شباب مزيان ما حلاش كلا منه. إذن قامت وحدات الإدارة العامة للحماية المدنية بنحو 2800 تدخل بمعدل تقريبا حريق كل 5 دقائق. نحكو إذن على الفرق الميدانية اللي تمكنت من السيطرة على 74 حريق غابي، مع استمرار العمل على إخماد 9 حرائق نشطة. تجاوزت المساحات المدمرة بعض الحرائق الكبرى آلاف الهكتارات من الغطاء الغابي والنباتي تقريبا منذ بداية الموسم. 4 حرائق نشطة ببنزرت شملت مناطق غار الملح ورفرف، جندوبة 2 حرائق في مناطق فرنينة وعين دراهم، الكيف 2 حرائق في نبر والساقية، بيجة حريق تقريبا 1، ومازال نشط نحكو بطبيعة على سقيط سيدي يوسف. إذن ونحكو على تكرونة، نحكو أيضا على البارح، نحكو على نبر، وأيضا منطقة المحاسن وسيدي خيار، جبل طويل المحاذي لمنطقة المحاسن وسيدي خيار. إذن ومهبة من المواطنين إضافة للحماية المدنية وكل تقريبا الناس اللي شاركت في إطفاء هذه الحرائق. إن شاء الله بالحق تضمننا الكامل مع الناس اللي موجودة في المنطقة دي. الخسائر البشرية والمادية المتكبدة، إن شاء الله ما فماش خسائر بشرية، لو بعض الحروق وغيرها، لو فما ناس حتى كي تطفي الحريق راهي تتضرر. اليوم تحية إكبار كبيرة برشا لكل أعوان الحماية المدنية اللي متجندين صباحا مساء راهم على الطريق ببزماء وهكا، وهما يجروا معناه حتى مكلتهم وحياتهم راهي في السيارة وفي الطريق على امتداد اليوم ليلا نهارا. تحية إكبار للناس هذوما اللي هما يخدموا في ظروف صعبة جدا، رام يدخلوا في وسط النار باش يبردوا باش يطفوا، اللي عمليات تتواصل أيام راه ماهيش ساعات. إذا تحية إكبار للناس هذوما الكل. قوة ريح الشهيلي وارتفاع درجات الحرارة القياسي، إلى جانب طبعا تشعب التضاريس اللي نعيشوا فيها، يصعب راو المهمة على كل الإمكانيات اللي موجودة عنا. راو مانيش قادرين، مش مانيش قادرين، رانا قادرين وعنا كفاءات وإمكانيات، لكن راي الحرائق كبيرة برشا في ظرف قياسي في مناطق مختلفة. راو تتجند كل الإمكانيات، لكن تبقى المسألة راهي صعبة، والوقت هو اللي حاربوا فيه بطبيعة أعوان الحماية المدنية. وتحية كبيرة برشا. إذا ما زلنا مواصلين أكيد، شو مش نسمعوا توا بعد ما سمعنا مجد الرومي، مانيش باش نبعدوا على المدرسة اللبنانية فيروز. إذا اخترت لكم 2 مقاطع شلطني الأعجبكم.

كيفك انت؟ ملا انت، هي الغنية حلوة برشا بتبيعها، هو الملحن وكتب الكلمات ابنها، وهي من المدرسة الرحبانية، ما خرجتش فيروز وألقها ونجاحها مع العائلة، عائلة الرحباني، الأخوين بتبيعها وأبنائها هي بالأساس. إذا باش نهزكم على البال فقرة نمشوا فيها، الأغاني جميلة وقديمة، الغنية مش قديمة قديمة لكن غنية حلوة، من نهاية التسعينات وبداية الألفين، وتغنت سابين ديو، زادة صنع أوج الأغنية التونسية في فترة التسعينات ونهاية الثمانينات، محمد جبالي ونجاة عطية، ديو مزيان برشا، أصوات متناسقة بالحق، زوز أصوات متناسقين معناها، وخدموا خدمة حلوة برشا. خليني بجنبك، هذه إهدا ليكم الكل سادة المستمعين اللي يسمعوا فينا.

0: راديو كيف اف ام.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: السابع صباحا،
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بالكاف معاضدة الجيش الوطني مجهودتهم للسيطرة على حرائق قندلة، تسخي تيد يوسف ونبر سيدي خيار وطويرف. قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بتدخل لإطفاء 296 حريق من ضمن 939 تدخل، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحة رسمية بمنصة الفيسبوك. أفادت الهيئة الجهوية الهلال الأحمر بالكاف بعد زيارته لعدد من العائلات المتضررة من الحرائق التي اندلعت بمناطق جرادو ووادي الزينة وفرشان وأسفية وعين مازر. أفادت أن الحرائق خلفت خسائر فادحة في ممتلكات عدد العائلات، تمثلت خاصة في نفوق رؤوس من المشية ودواجن وإتلاف كميات هامة من التبن وتضرر منازل وأراضي فلاحية وغابات زيتون. كما تولى فريق الهلال الأحمر التونسي حصر الاحتياجات الأولية للأهالي والعمل على تخفيف معاناة المتسكنين. أطلقت الكشافة التونسية مشروعها البيئي تزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية، لتتواصل الحملة على مدى 18 شهرا، وذلك في إطار جهود التشجير وحماية الغطاء الغابي والنباتي خاصة مع تواتر الحرائق. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس عفواً خاصاً شمل 2439 سجين، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالصراحة الشرطية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. تحتضن مدينة تبرقة بداية اليوم الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية، تتواصل إلى غاية 4 أوت المقبل بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
4: صباح الخير.

على الإيقاعات الصيفية. نواصل معكم منوعتنا الصباحية المباشرة، تحية ليكم من ما كنتوا، أهلا وسهلا. أكيد الحركية تدب تدب تدب، طبعا فما برشا طرقات في الوقاية هذية اللي يصير فيها برشا أمبوتياج، وبطبيعة نعرفوا اللي نوسعوا بالنا مع بعضنا، سورتو نوسعوا بالنا الناس كل تمشي تخدم في وقت واحد. درجات الحرارة المرتفعة رأي ما هيش هي سبب باش يخلينا نتنرفزوا على بعضنا، والتزمير التزمير التزمير يزيد يوتر الاعصاب. علاش نزمر؟ ولا فو يشعل تبل الكهرباء اللي وراك، يبدا هو مازال يستنى في الفو يزمر عليه باش يتعدى، كينه معناها عطل وكل السجون ده اللي حبس فيها وقت اللي الفو شعل، ما يزم هو ديماري باش هو يخلط عليه، ولا راهو عطلو. نوسعوا بينا، فما اخلاق نتاع مرور، نتعاملوا مع بعضنا بانسانيه وبتحضر وبهدوء، الناس كل تمشي مع بعضها ومش كهرباء تدخل منا وكهرباء منا، وبالتالي الفوضى اللي تخلق الاكتظاظ وقت اللي هو ما فماش اكتظاظ من أصله. إذا طبعا معكم بتبيع سيدة المستمعين أكيد نواصلوا طبعا منوعتنا، وفي هذا التوقيت فقرتنا القارة اللي ما تلقوها كان عنا بتبيع بالنسبة لصيدلية المناوبة بولاية الشمال الغربي. نبدو بالكيف وقلعة سنين، تحية كل مستمعينا في الكيف، ولاية الكيف بتبيع قلعة سنين اليوم صيدلية المناوبة لسيف الدين المسعودي، تجروين عبد الجواد، الحمروني سرس عبد الوهاب حسني، الدهماني سامي الضاوي، نبر يمن المزدي، كيف المدينة أسماء جوادي، زفيتلانا بالشيخ وسمير تبرسقي، لكسور خالد تتاني، سقيت سيدي يوسف، أميل بوغانمي، ولاية بيجة، وتحية لكل مستمعينا في بيجة. تستور اليوم الصيدلية المناوبة فيها لمحمد علي بن حميدة، بيجة المدينة، منير كريشين، نفزة، سونيا قدور، مجاز الباب، منذر العكرمي، تبرسق الهادي بالهادي، تبار رفيق قزم، ويد الزرقة، نادية شلويتي، سيدي إسماعيل، صيدلية فراس انسيري، قعفور من ولاية سليانة، تحية لكل مستمعينا في سليانة. إذن اليوم في قعفور للصيدلية المناوبة لجلال الدين بن فرحات، بعرادة محمد بن جيجي، الكريب محمد تقايا، سليانة خالد الأحمدي، الروحية هنون حسني، مكثر الشيلي الويتي، كسرة يوسف مفداوي، برقو عصام بن عطية، وولاية جندوبة، وكل مستمعينا في ولاية جندوبة تحية كبيرة برشا ليهم. إذن تبرقى اليوم الصيدلية المناوبة لمحمد بشير الخضراوي، غردي ما محسن زقتني، عند راهم رضا ضفلي، فرنينة، طرق العلوي، جندوبة الجنوبية، عثمان بن جيجي، جندوبة شمالية، مادي مهدويني، بوسالم صيدلية محمد أنور بالحارث، وبالريجية صيدلية إحسان غزويني. تحية لكم، إن شاء الله لبس، إن شاء الله ما تستحقوش حاجة كبيرة من الأدوية. إذن وأكيد نواصلوا طبعا معكم منوعتنا الصباحية المباشرة. شنو اخترنا؟ شنو اخترنا باش نسمعوا؟ اخترنا أكيد غنيات ديما نقولوا أنه نتمنوا أنها تنال أعجابكم. بتبيعة شنو باش نسمعوا من كوكتيل؟ نسمعوا إذن حاجة مزينة برشا، اخترنا هيكم أكيد مع بعضنا. طبعا تحية لكل السادة المستمعين اللي يتواصلوا معنا واللي يسمعوا فينا في هذا التوقيت، في انتظار طبعا أنه بعد شوية ناخذوا المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: فشل مشهد رومانسي يسر اللي وصفه طبعا عمرو دياب. نمشي فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع المعهد الوطني لرصد الجوي، معنا صبحي بن أحمد في تقديم فقرة اليوم. صبحي، صباح النور، مرحبا بيك.
1: صباح الخير أختي سندس، تحية ليك الفريق العام مع كذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: شكرا ليك، إن شاء الله بشير به فمشي هكا هكا تيحش هكا درجة على الأقل.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فما هنالك بشائر معناتها باهية في الأفق. بالنسبة لليوم هو كما ذكرت معناتها باش تنقص شوية درجة الحرارة خاصة بمناطق الشمال، هنالك تيارات شمالية غربية قوية معناتها تنخفض خاصة بالسواحل، تبقى بجهة الكيف تقريبا في حدود 42-43 درجة. معناتها مازال متواصل الشيء لليوم خاصة بالمناطق القربية للجنوب، أين تصل معناتها 46 إلى غاية حتى 49 درجة بأقصى الجنوب الغربي، لكن المناطق الساحلية ما بين 35-42 درجة لطبيعة هذه التيارات القوية. البحر رد بيننا، البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب خاصة في فترة بعد الظهر. رد بيننا ونتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية، ما نجازفوش معناتها في مثل هذه الوضعيات نتاع الرياح كتبدا قوية. غدوة نجمو نحكيو على معناتها تستعيد نوعا ما درجة الحرارة نسقها تصاعدي، لكن أقل بقليل معناتها من ما سجلناه في موجة الحر الأخيرة. يوم الأمس سجلنا 45 درجة بجهة الكيف، اليوم إن شاء الله باش تكون تقريبا في حدود 42-43 درجة. يوم الغد تقريبا نفس المعدلات 45-46 درجة. إن شاء الله نهار الأحد أقل بقليل من غدوة، وبداية من نهار الاثنين نجمو نحكيو على وصول إن شاء الله معناتها كتل هوائية باردة في الطبقات العليا، وتزامنا مع تأثير منخفض للضغط الجوي، وبالتالي نحكيه على تغيير هام في حالة الطقس، انخفاض واضح وملموس في درجات الحرارة. تقريبا يشمل الانخفاض هذه مختلف الجهات، نحكيه على درجة حرارة راح تنزل من معناتها تقريبا 46 نهار السبت إلى حدود 30-29 درجة بجهة الكيف.
0: به برشا به على الأخر 30 درجة
1: اعتدالا.
0: نعم، نحل مش بها في الليل احنا تو 30 درجة
1: إن شاء الله بإذن الله، معناتها هذا ما يمثل تقريبا نهاية موجة الحر نهائيا في بلادنا.
0: يتزامن مع أوسو هذا نعرفه اللي ترفوا باردة و...
1: صحيح، والله صحيح، هو الحقيقة ما تبشي تزامن تقريبا مع أوسو، لكن شفنا نحن موجة الحر اللي تعديت هذه تقريبا الكل مرت، وبالتالي بتبيع شنحسوا الاختلاف كبير في درجات الحرارة خاصة بالشمال الغربي، معناتها المناطق المرتفعة توصل كما قلت لك معناتها الانخفاض يوصل حتى 11-12 درجة
0: الحمد لله
1: بمقارنة بالأيام الفارطة، وترجع حتى المستويات العادية حتى أقل من المستويات العادية إن شاء الله. الحمد لله يا ربي،
0: الحمد لله.
1: هذا الانخفاض سيشمل إن شاء الله.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 7:30 عناوين النشرة. تحية طيبة مستمعين في عناوين نشرة 8 تتابعون. تواصل المجهودات للسيطرة على عدد المحرائق بسقيط سيدي يوسف والنبر والطويرف من ولاية الكافة. انطلاق فعالية الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية بتبرقة. مطالب متجددة بالتدخل العاجل لتهيئة بعض المؤسسات التربوية بولاية باجا قبل العودة المدرسية. كانت هذه أبرز العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة تمام 8. إلى اللقاء.

تحية ليكم، أحلى أغنية وائل جسر أهدي ليكم بالطبيعة سيدة المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. إذن الحقيقة في خبر وتعليق حبيت نعلق على صورة جميلة برشا من المونديال. مونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك اللي في بدايته كانت غير مشجعة وكانت تعليق سيئة منذ بداية الحديث على المونديال. نذكروا معناه ترامب وقراراته وغيرها، وكانت الحديث على أنه باش تكون أسوأ نسخة في تاريخ المونديال، لكن خلق مفاجآت كبيرة على مستوى اللعبة. لكن بعد المونديال شنو اللي بقى؟ كل مونديال تبقى معاه تصاور حلوة ومزيانة وتشد الانتباه. التصويرة اللي شدت الانتباه برشا للاعب للعب على الملعب ولمركبونتو اللي هو الوليد صغير شقيق النجم الإسباني ونجم بتبيع برشلونة لمين يمال، واللي تصويرة مزيانة الوليد صغير وأسمر محليش كلا منه اللي خلق البوز برشا، واللي ناس كل تقريبا تحكي على الحركات الجميلة اللي عملها، وبدت برشا تصور على العائلة وعلى علاقة لمين يمال بشقيقه وحياتهم والجو اللي عملوا ببراءته بعفويته بضحكته في الاستاد بعد بتبيع تسلم المنتخب الإسباني لكأس العالم. زيد حتى النواب كان حاضر التعليق طبعا في مجلس النواب الإسباني اللي تحدثوا على الصورة هذه. من بين التعليقات تعليق لنائبة اللي تتحدث على أنه التصويرة هذه مش فقط لأنه فما طفل صغير يحتفل بكأس العالم، وإنما طفل ذو بشرة سوداء. معناها الكل تقريبا تحدثت النائبة الإسبانية على أنه شقيق لامين يامال اللي يبلغ من العمر 3 سنوات واللي هو يحتفل بحماس بهدف للمنتخب الإسباني، تقول انتبهوا، الصورة هذه لم تنتشر في أنحاء إسبانيا فقط بل جابت العالم بأسره، وتحب تطرح سؤال اليوم على روحها وعلى الناس، علاش انتشرت الصورة هذه لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات ويحتفل بهدف؟ الجواب أنه في كثير من الأحيان، في معظم الأحيان لا يظهر الأطفال السود على شاشات التلفزيون إلا لأنهم لقوا حتفهم في غارات أو لأنهم كانوا معرضين للعنصرية. لكن طفل عمره 3 سنين يمر على شاشات التلفزيون يجوب العالم ويحتفل بهدف ويحتفل مش لأنه أسود بل لأنه هي إسبانيا، تقول التي نريدها، واستغلت الموقف حتى تبيض بطبيعة صورة إسبانيا اللي هي كانت مبيضة، الموقف طبعا الإسباني ومساندته للقضية الفلسطينية، رفع علم فلسطين من طرف لامين يامال، كانت تذكروا وقت احتفالات برشلونة مش كان إسبانيا. إذن الصورة هذه خلقت خلفية اجتماعية وسياسية وإعلامية كبيرة برشا متاع الطفل الصغير ذو العمر 3 سنوات واللي طبعا هو شقيق لامين يامال، هذا النجم الصغير اللي عمره 19 سنة في يفوز بكأس العالم بقدرات وإمكانيات كبيرة برشا. لقطت حلوة وزيدة لامين يامال، ما ننسوهاش أنه وقت اللي لعب مع النجم كريستيانو رونالدو وقت اللي خسرت بتبيع البرتغال أمام إسبانيا مشى حيا كريستيانو رونالدو، ووقت اللي خسرت الأرجنتين مع إسبانيا في النهائي بتبيع ومشى الميسي وقت اللي زملائه يحتفلوا ومشى وحياه وبتبيع تعانقوا. هذه أخلاق نحبوها تكون موجودة عند النجوم، نحبوا النجوم ذوما نشوفوا منهم الحاجات هذه لأن ولدنا يحبوهم ويقتدوا بهم. هو لامين يامال كان يقتدي وكان حب برشا ميسي وحب برشا رونالدو، برغم ميسي جاته معناها تعدت برشا لقطات خيبة برشا يعني سوقوها عليه وحتى الجمهور معناها كرهه، وشفنا سنة أنه في الدورة هذه تقريبا في دورة قطر كان تشجيع كبير الميسي والأرجنتين، السنة شفنا في الدورة هذه تشجيع كبير الإسبانية للموقف الكبير اللي قامت به إسبانيا بتبيع في تضامنها مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية ومع القضايا الإنسانية، اللي خلى الناس شجعت المنتخب الإسباني وحبت النجوم الإسبانية ومنهم لامين يامال اللي كان موضوع طبعا تعليقنا شقيقه، والصورة اللي جابت العالم لهذا الطفل الصغير ذو البشرة السوداء والعمر 3 سنوات. هذه خبر وتعليق، لكم حرية التعليق على الباج متاعنا خاصة أو فينا اللي تبعوا فينا ديما على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.

صباح الخير يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الجمعة 24 جويلية 2026. بداية أخبارنا تكون جهوية بفريق الأولمبي البيجي اللي وصل تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027 في الرابطة الأولى لكرة القدم. تحضيرات تحت إشراف المدرب لسعد معمر في انتظار برمجة طرابلس قادم الأيام، استعدادا لانطلاق البطولة. تقريبا ما زال يفصلنا عليها شهر في أوت المقبل. الأولمبي البيجي اللي قام بانتدابات تعتبر مهمة جدا. حمدي شعيرات البارح كان أمضى حارس مرمى الملعب الجيبسي، كذلك قبل الظهير الأيسر يوسف العزيب والمهاجمان يحيى العشوري ومهدي خيري، وفي الأثناء حمزة المبروك في طريقه لإمضاء عقد بموسمين. مدافع كان في فريق مستقبل سليمان، تعتبر الأسماء جيدة وبإمكانها نجاح في فريق الأولمبي البيجي. لعب آخر سنغالي محمد ضيوف 20 عام أمضى عقد بثلاثة مواسم بعد خضوع الاختبار، وكذلك ذلك رضا لسعد معمر على انتدابه، وإن شاء الله بالتوفيق لفريق الأولمبي البيجية. النادي الإفريقي دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك المصري من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري ابن النادي الإفريقي، قد يكون هو المعوض لفراس شوات اللي رحل للبطولة الليبية هداف الموسم الماضي في النادي الإفريقي وأيضا في البطولة الوطنية. في انتظار المفاوضات وين باش تمشي بين الزمالك وكذلك النادي الإفريقي. بالنسبة للمدافع سليمان وترى، اللاعب اللي كان في مستقبل جابس ما لقاش الرضا من الإطار الفني، وبالتالي ماهوش باش يكون منتج تدب في النادي الإفريقي. النادي الإفريقي باش يدخل في طرابلس يوم الاثنين 27 جويلية حتى ال 13 او حتى ال 8 اوت في عين درهم، وباش يبرمج مقابلة ودية في هذا الطرابلس قبل انطلاق البطولة. الترجي الرياضي التونسي واصل تعاقداته الصيفية. آخر الممضين المهاجم التونسي الفرنسي عادل بالطيب اللي أمضى أمس عقد بموسمين حتى 2028 قادما من البطولة الرومانية. هكا المنتدبين الجدد مروان الصحراوي، رائد الشيخاوي، منتصر السيد، محمد الحاج محمود، يوسف بشا، والكامروني مايل مونيمبي. في انتظار كذلك تعاقدات أخرى منهم اللاعب لوكاس ريبيرو البرازيلي موجود في تونس، لكن المفاوضات مع فريق والاتحاد الليبي ما زالت متواصلة. الفريق الليبي يتمسك بالتعاقد نهائيا مع الجناح البوركينابي للترجي جاك ديارا كشرط أساسي للتفريط في لوكاس ريبيرو البرازيلي. الترجي يلعب اليوم لقاء ودي في مركب عين درهم الساعة 5 مساء مع النجم الخميري بعين درهم. في حمام بورقيبه الاتحاد الرياضي المنسيري باش يدخل في تربص بدايه من يوم الاحد 26 جويلية. تربص يتواصل حتى 6 اوت وفيه مقابلات وديه باعتبار وجود فريق سعودي، كذلك وجود الفرق الجزائريه شباب بلوزداد وايضا اولمبيك اكبو، وكذلك الفرق التونسيه موجوده في عين درهم وفي تبرقه وكذلك في حمام بورقيبه. في الوديات اليوم في تبرقة 6 متاع العشية تقدم سقية الدائري يلعب ضد شباب بلوزداد، إضافة للقاء الترجي والنجم الخميري في عين دراهم في 5:30. غدوة في تبرقة 5 المستقبل الرياضي بمرسى مع الحزم السعودي، نهار الأحد زوز مقابلات في عين دراهم 9 صباحا الترجي الرياضي مع تقدم سقية الدائري، وفي تبرقة 6 متاع العشية شباب بلوزداد مع أولمبيك أكبو، زوز فرق جزائرية. نادي ليغانيس الإسباني الناشط في الدرجة الثانية يتعاقد مع الدولي التونسي إسماعيل الغربي. الغربي أمضى عقد لمدة موسم إعارة من فريقه السابق سبورتينغ براغا البرتغالي، ومع حقية الشراء بالنسبة للاعب اللي كان كذلك في إعارة لأوغسبورغ الألمانية. في كرة اليد بعد استقالة قيس سعيد رئيس فرع كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي، الاتفاق مع هيكم مجنم باش يكون هو رئيس الفرع الجديد. ونواصل في كرة اليد، منتخب الصغريات يواصل تحضيراته للمونديال وموجود الآن في رومانيا في دورة ودية. انهزم البارح ضد المنتخب الروماني 37-33 ويلعب اليوم 3 متاع العشية ضد المنتخب المصري، وغدوة 5 متاع العشية مع المنتخب الياباني. منتخب الكرة الطائرة فتيان وفتيات أقل من 18 عام في الإسكندرية في بطولة إفريقيا. منتخبنا للفتيان انهزم البارح ضد المنتخب الجزائري في الجولة الثانية من المجموعة الثانية 3-2 بعد فوز في الجولة الأولى 3-1 على الكامرون، واليوم يلعب في الثالثة متاع العشية ضد المنتخب الليبي. بالنسبة لمنتخب الفتيات فاز في ثاني مقابلته على منتخب الجزائري 3-0 بعد ما فاز البارح على المنتخب أو ولت البارح على المنتخب الكامروني 3-0. بطولة افريقيا للجيدو الصغر والصغريات في المغرب، والجيدو التونسي ينهي البطولة في
في المرتبة الثالثة بعشرة ميدالية زوز ذهبية فضية وسبعة برونزية ذهبية عن طريق يسرى بن نور وزن أقل من 40 كيلوغرام وآية الشيب أكثر من 70 كيلوغرام الفضية عن طريق رانيم بن سليمان أقل من 63 كيلوغرام ليس زكتة أقل من 60 كيلوغرام برونزية نفس الشيء ليس العرفاوي أقل من 73 كيلوغرام أيوب العرفاوي أقل من 81 كيلوغرام علي القصوري أقل من 90 كيلوغرام إياد العيساوي أكثر من 90 كيلوغرام إيمان الفندري برونزية أيضا في أقل من 52 كيلوغرام وخديجة طرابلسي برونزية وزن أقل من 70 كيلوغرام. على مستوى دولي نادي برشلونة الإسباني أعلن البارح رسميا تعاقده مع الجناح الألماني كريم أديمي قادما من بوروسيا دورتموند بعقد يمتد حتى صيف 2031 كذلك انتداب اللاعب الشاب 17 عام المغربي مهدي ميموني من شارلوا البلجيكي باش يكون في فريق أقل من 19 عام مع المصري حمزة عبد الكريم. نادي ميلان الإيطالي مدد البارح عقد متوسط ميدان الكرواتي لوكا مودريتش في سن 40 عام بموسم إضافي بعد موسم أول ناجح مع الفريق الموسم الماضي كان جاء من فريق ريال مدريد الإسبانية. كما كذلك بالانتدابات زوز أخبار الهلال السعودي تعاقد مع النجم الهولندي سومرفيل اللي تألق في المونديال الأخير مع منتخب هولندا قادما من ويست هام الإنجليزي اللي نزل للدرجة الأولى الإنجليزية المقابل المالي 70 مليون أورو بالنسبة للهلال في صفقة انتداب سومرفيل بعقد لمدة 4 سنوات. ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي يتعاقد مع نجم نادي نوتنغهام الفورست والمنتخب الإنجليزي إليوت أندرسون لمدة 5 مواسم. هذه أخبارنا على موجة إذاعة الكاف. تحياتي لكل السادة المستمعين، نلتقي إن شاء الله في أخبارنا قبل الساعة 1 ظهرا. إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: تمام الثامنة. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام أسعد الله صباحكم. في عناوين النشرة: تواصل المجهودات، سيطر عدد من الحرائق سقيت سيدي يوسف ونبرة طوير في ولاية الكاف، انطلاق فعالية الدورة 16 المعرض الوطني للصناعة التقليدية بيت برقة، مطالب متجددة عفوا بالتدخل مطالب متجددة بالتدخل العاجل لتهيئة بعض المؤسسات التربوية ببجة قبل العودة المدرسية. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بالكاف معاضدة الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على حرائق عند العساقيد سيدي يوسف ونبر وتويرف. يشار إلى حريق جبل طويلة بين نبر وسيدي خيار الذي اندلع أيضا منذ صباح يوم أمس لم يتم السيطرة عليها وتعالى مساحات غبية ومن الحصيدة. هذا وقامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بتدخل إطفاء 296 حريق من ضمن 939 تدخل، وفق ما نشره هو المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. أفادت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بالكاف أنه في إطار معاضدة جهود الدولة للسيطرة على الحرائق، عاينت الهيئة بمشاركة متطوعي الهيئة المحلية بساقية سيدي يوسف خلال زيارته لعدة مناطق بمدينة الساقية عدد من العائلات المتضررة من الحرائق التي اندلعت بمناطق جرادو ودزانة وفرشان وأسفية وعين مازر ومناطق جبلية بالأساس. وأفادت هيئة الهلال الأحمر أن الحرائق خلفت خسائر فادحة في ممتلكات عديد العائلات، تمثلت خاصة في نفوق رؤوس من المشية ودواجن وأتلاف كميات هامة من التبن وتضرر منازل وأراضي فلاحية وخبات زيتونة. كما تولى فريق الهلال الأحمر التونسي حصر الاحتياجات الأولية للأهالي والعمل على تخفيف معاناة المتساكنين، كما تمت زيارة معاينة العائلات التي تم إجلاؤها وإيواؤها بمعهد الثامن من فيفري بوسط مدينة ساقية سيدي يوسف. أطلقت الكشفة التونسية مشروعها البيئي تزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية لتتواصل الحملة على مدى 18 شهرا، وذلك في إطار جهود التشجير وحماية الغطاء الغابي والنباتي خاصة مع توتر الحرائق. قائد جهة الكاف للكشفة التونسية بشير هميلة.
5: هو برنامج بالاشتراك مع وزارة البيئة، وزارة الفلاحة، وزارة التربية، والشريك الأساسي نتاعنا هو منظمة الجيزة الألمانية. بالنسبة لغراسة 100,000 شجرة باش تكون معناتها كما تعرف الوضع البيئي في البلاد تاع الجبولات اللي تحرقت عندها برشا، قبل معناتها ما يرجع نغرسوا فيه الشجر اللي معناتها ما يعدي فترة على 3 سنين 4 سنين. إن شاء الله معناتها البرنامج هذا مش يكون في على 24 ولاية، مؤسسات تربوية، حدائق عمومية، في تبدأ من عيد الشجر إن شاء الله وفما فوق لمدة 18 شهر حسب الاتفاقية. مش معمول الكشافة برشا، مثلا بينا نكونوا مع الجمعيات البيئية، المواطنين اللي باش تكون في حملات متواصلة خاصة في ولاية الكيف، معناتها في الداخل، معناتها في الطويرف، في نبل، في معناتها في برشا بلايص، معناتها إن شاء الله ربي يلطف بينا ويحمينا.
4: يشتكي متسكن عمادة الشتيت لما تمديت نبر من غياب مياه الشرب بعد درجة منسوب التسع، مما أعمق معاناتهم في ظل الموجة الحارة وفقا لتصريحات عدد منهم.
6: نحن من منطقة الشتيت 70 نبر، نعانوا من العطش حتى والتسع انشح علينا، حتى المشروع اللي عملوه وقالوا شي يجيبوا لكم المياه وكل شيء، يعني قاعد عطشانين اللي هوش للعطش، قاعدين تعب شديد.
7: قص علينا الماء والتاس قص علينا نحن والحيوانات الاخرى كنا نعاونوا بيه، نحن ما نشربوا بدون ماء، ما يتكلف لنا ب 4000 فرنك نكرو كهرباء باش نجيبوا بدين ماء، وثم اللي يكري سيتيرنا تتكلف له ب 50,000، تو قداش من عام ونحن كيف؟
8: منطقه الشتات دور لها بس 70 دسر نبض، والله العظيم الا مش نقضوا بالعطشنا، الا كاش نكرو كانوا يجيب لنا الماء، والتاس شحد لا هوش لا جيز كلنا تعبين مش نقضوا.
4: تشكو عدة مؤسسات تربوية بمعتمدية بجا الجنوبية من تدهور بنيتها التحتية وتقدم التجهيزات وسط مطالب متجددة بالتدخل العاجل لتهيئة هذه المؤسسات قبيل العودة المدرسية. عضو المجلس المحلي معتمدية بجا الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني.
9: إلى السيد وزير التربية وندانا أنه يتنقل إلى ولاية باجة إلى إعدادية ابن خلدون المعقولة اليوم مغلقة في وجه التلاميذ 3 سنين. أسباب الغلق هي أسباب تتعلق بالبنية التحتية، الشقوق، وأصبحت آيلة إلى تداعي. مفروض ثم اعتمادات السيد المدير العام للتجهيز والبناءات بوزارة التربية، يقول أنه مش تعمل دراسة فنية في الغرض، وهي دراسة جيوفيزيك، معناتها مش يرزوا فيها الأسباب اللي أدت إلى الشقوق هذية اللي وقعت. فهو نداء عاجل، نداء إلى السيد وزير التربية بأن يعجل بفتح هذا الملف.
4: أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مسارتهم الجامعية بوعي من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف مؤسسات الجامعة، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة. ويتضمن الدليل تعريفا بجامعة جندوبة ومؤسساتها إلى جانب عروض التكوين المتوفرة وخدمات المرافقة والإرشاد ومزايا الحياة الطلابية فضلا عن الخدمات الجامعية والرقمية. كما يأتي في تصميم حديث وسهل التصفح يتيح للمقبلين على المقبلين على التعليم العالي الوصول إلى المعلومات بسهولة. تحتضن مدينة طبرقة بداية من اليوم الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعة التقليدية، لتتواصل إلى غاية 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد ولايات الجمهورية. المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كامل العويدي.
10: هذه الدورة خصوصية من ناحية أنها وقع مزج أو شراكة مع اتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وشركة منظمة المعارض، وجمعنا بين التظاهر التجارية اللي تصير كل عام في شهر أوت والمعرض الوطني للصناعة التقليدية في شهر جويلية، وعملنا شراكة باش يكون معرض موحد ويدوم على 2 أسابيع باش فرصة للحرفيين باش يحتكوا ويختلطوا بحرفي بقية الولايات. معرض الصناعة التقليدية فيه 80 حرفي من جميع معتمديات الولاية، فيها جميع الاختصاصات الصناعة التقليدية من خشب الغابي، الألياف النباتية، الحلويات التقليدية، تقطير الزيوت الطبية والعطرية، المرجان والحولية والفضيات، الملابس التقليدية النسائية والرجالية، ألف وسيفوساع، جميع منتجات الصناعة التقليدية موجودة في ولاية جندوبة بتلاقيها على عين المكان في معرض برق.
4: هنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس عفواً خاصاً شمل 2439 سجين، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالصراحة الشرطية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 من جويليا الجاري للتداول في الشأن العام. كما أقر المكتب حال 3 مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 28 من جويليا الجاري بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها، تتعلق بكل من اتفاقية الضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بخصوص مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. في أخبار العالم، شن جيش الاحتلال الصهيوني عدة غارات وعملية قصف استهدفت أماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع دمارا في المناطق المستهدفة وإصابات في صفوف المدنيين. قالت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أنها أكملت بنجاح الليلة 13 على التوالي من الضربات ضد إيران. أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدتي شيخ عيسى بالبحرين والأزرق بالأردن بمسيرات. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن وبالشحنات. إلى هنا إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تواصل مجهودات للسيطرة على عدد من الحرائق بسقية سيدي يوسف ونبروت في رفون ولاية الكف. انطلاق فعالية الدورة 16 المعرض الوطني للصناعات التقليدية بيت برقة. مطالب متجددة بالتدخل العاجل لتهيئة بعض المؤسسات التربوية بباجة قبل العودة المدرسية. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
11: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: صباح الخير.

إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 990 في 29 دينار و 990 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم إشهار

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: إشهار
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
2: اشهار
5: هاي تك.
6: صباح النور، مرحبا بكم في فقرتنا القارة في هذا التوقيت مع الهايتيك وأخبار آخر العالم التكنولوجيا. تحدث على جوجل وإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استعادة الوصول إلى حساباتهم عند نسيان كلمة المرور أو فقدان وسائل التحقق التقليدية كما الهاتف ولا الحاسوب أو تطبيقات المصادقة الثنائية. إذن الميزة دي تعتمد على تسجيل مقطع فيديو قصير لوجه المستخدم ثم مقارنته بمقطع مرجعي محفوظ سابق لدى جوجل للتحقق من هوية صاحب الحساب قبل السماح بتسجيل الدخول أو استعادة الوصول إليه. نحكو على سامسونج في جالكسي، نتحدث على رينج، جالكسي رينج. نحكو إذن اللي سامسونج تعلن خلال حدث 2026 أنه الخاتم الذكي جالكسي رينج يحصل في وقت لاحق من هذا العام على ميزة جديدة لاكتشاف

0: واتش ومنصة سامسونج هيلث. وطبعا نتحدث على أنه الخاتم الذكي قدم الميزة دي المعتمدة رسميا، والهدف هو رفع قدراته في مجال متابعة الصحة والنوم. نحكوا على أبل، وأبل شركة أبل تعلن عن إغلاق ثغرة أمنية في ميزة إخفاء البريد الإلكتروني Hide My Email ضمن اشتراك iCloud Plus، بعد ما كانت تسمح بكشف عناوين البريد الإلكتروني الحقيقية للمستخدمين، مع أن الميزة صممت لإخفائها تعزيزا للخصوصية. وقع إطلاق ميزة Hide My Email عام 2021، واللي تتيح إنشاء عناوين بريد إلكتروني مؤقتة أو بديلة لاستخدامها عند التسجيل في التطبيقات والمواقع، مع إعادة تسجيل أو توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني الأساسي دون الكشف عنه. إذن تقرير أبل يقول بطبيعة هذه لقاع إصداره حديثا يحكي على تحديث برمجي في تقريبا المدة الجاية، عالج في تقريبا في 3 من هذا الشهر عالج الثغرة بالكامل. وقبل هذا الإصلاح كان بالإمكان كشف البريد الإلكتروني الحقيقي لمشتركي iCloud Plus عبر إرسال رسالة بريد مزعج إلى عنوان بريد وقع إنشاؤه وأنشأته ميزة Hide My Email، وترفض بطبيعة الرسالة تلقائيا كأنه أكل حصن اللي رجع كما نقوله الفيروسات أو أي حاجة غير مرغوب فيها، وذا يؤدي إلى تسريب العنوان الأصلي في بعض الحالات. وحتى مع إغلاق الثغرة يحذروا بطبيعة الباحثين الأمنيين السيبرنيين من أنه المخاطر لم تختفي تماما، ويقولوا أنه بعض الرسائل العادية قد ترفض أيضا، وأنه سجلات خوادم البريد الإلكتروني قد تحتفظ بالعناوين اللي وقع كشفها سابقا. آخر خبر معنا باش يكون على جوجل بطبيعة، ونتحدث على الاتحاد الأوروبي اللي فرض غرامة قيمتها 890 مليون أورو على شركة جوجل بسبب انتهاكها للقواعد الرقمية. المفوضية تقول أنه تم فرض هذه الغرامة بسبب منح جوجل الأفضلية لخدمتها الخاصة على محرك بحث جوجل، فضلا عن تقييد خيارات المستهلكين على متجر جوجل بلاي. نوصلوا إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم من الهايتيك، شكرا لكم. هايتيك
1: إشهار. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو، طور عالمك.
3: إشهار.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار
2: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انت حد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 999 في 29 دينار و 990
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
1: اشهار
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا بتبيع فقرتنا القاره في هذا التوقيت مع اسعار السوق جولتنا اليوميه في الاسواق تكون اليوم وكل عاده كل نهار جمعه من بيجا زملائنا بتبيع المراسلين تحيه ليهم الناس تخدم على الميدان في درجات الحراره المرتفعه هذه وزيد الخضاره والنصابه بتبيع زيد راو ما طقس كيف هكايا راي من يتسمى من الاعمال الشيق خاصه اللي ينصبوا ما همش في حوالي نتهم واللي ما عندهمش مكيفات واللي يخدموا على قارعة الطريق الخبز هذك هو ربي إن شاء الله يعينهم وتحية كبيرة برشا ليهم إذا ناجي الخلولي حاضر معنا في فقرة أسعار السوق اليوم من بيجا صباح النور ناجي
6: صباح الخير سندس صباح الخير كيف مستمعي إذاعتك
5: تحية بتبيع لكل مستمعينا في بيجا اللي يسمعوا فينا الطقس يأثر شوية على السوق على الحركية على
6: طبيعة سندس بالنسبة للطقس خاصة الفترة اللي فاتت اللي هو ما يجبر ارتفاع درجات الحرارة هذا يأثر حتى على المنتوج سندس شفنا حتى جودة المنتوج المعروض في بيجا معناها أثرت عليه معناها الشمس خاصة الشهيلي هبوب رياح الشهيلي هذا يتأثر تأثير كبير وتخلي معناها المنتوج يتمس وما نشوفوش جودة باهية بالنسبة للسوق معناها خاصة في الفترة اللي فاتت سندس نحكي
5: أي.
6: ولأنه حتى شفنا أشجار أخرى معناها تمست من الهبوب رياح الشهيلي والحرائق سندس كما الأشجار نتاع الكروم كما توت كما برشا أشجار تمست الحقيقة شفنا معناها الأوراق نتاعها تحرقت معناها برشا وتمست على كل هذه أخرى وكما سندس انت حكيتي بكري وخضار اللي ينسبوا معناها للشمس
5: أي.
6: والصابة هذيك معناها والمنتوج اللي نحاها خاصة زيادة رو نحاها زيادة بتعب باش يوصلوا للمرشي ويتباع بالجملة وهذه معناها ما وصل هو تنحى راي بصعوبة زيادة
5: صندوق اللي
6: مثل اللي شفناها مع موجة من الحرائق على كل بالنسبة للسوق ما مش مع دي مادة البطاطا اللي هي طلع سومها باقي المنتوجات موجوده صندوق الحقيقه موجود اليوم
5: المنتوج
6: محظوظ في بيجا
5: اي
6: الحركه متوسطه الحقيقه صندوق ما نجموش نقول صحيح برد شويه طاقه تخلي الناس تخرج لكن في العاده الايامات اللي فاتوا نشوفوا السوق معناها ما فيش برشا عباد معناها الدور لانه بحكم ارتفاع درجات الحراره
5: ولا على بكري
6: على بكري معناها اللي يحب يقري يخرج على بكري
5: بكري بكري خمسه سته مكاو معناها سبع الناس كل تقضي قضيتها
6: ما يلزمه صندس وعموما بالنسبة لليوم حركية معناها عادية في سوق ناج خير الدين باشا المعروف ببزنيز بالنسبة للسوق اليومية جديدة في إشارة صندس السوق اليومية جديدة بالحقيقة الخضار بحكم ارتفاع درجة الحرارة وموسم ثقف برشا خضارة
5: هربوا
6: صحيح اخذوا اماكن لكن ما مش قاعدين ينتصبوا في السوق إليه في انتظار انه شفنا البليغ ربطاته بلدية بيجا
5: اي
6: لأنها معناها في مرحلة الدراسات وش تمشي في الاتجاه هذا يتسخف
5: معناها المشروع ينجم يطور ويعاود تتهيئ المنطقة للمطر والسخانة
6: بالطبيعة يشجع الناس شفنا معناها أغلب الناس حتى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي يشجع باش نجح السوق هذا لكن الحقيقة حسب محكية وراء ارتفاع كبير جت في موقع كونه سخانة كبيرة برشا بالنسبة لدرجة الحرارة وهذا ما أخر معناها خاصة على الانتساب في السوق هذه السوق.
5: اي نجي النقطه هذه قوس صغير بركه ونمشوا للاسعار. راهو هما كي كانوا ناصبين في اما في مناطق اخرى كانوا يجيبوا التينديت نتاعهم ويعملوا يحموا رواحهم في الانتصاب الفوضوي. علاش في الانتصاب المنظم ما يحموش رواحهم حتى للبلديه تعمل ويشدوا معناها ومعناها وينتصبوا في هذا الفضاء المخصص ليهم، يعملوا كتينديتك شكايرك الحاجات اللي كانوا يخدموا بها قبل باي طريقه ما باراسول باي حاجه
6: هما قاعدين يحموا رواحهم باراسول.
5: هذا هو حتى لي
6: مش كافي
5: ماهيش باراسول، احنا شفناهم في الانتصاب الفوضوي كانوا عاملين خيم يعملوها ينجموا.
6: بالنسبه للباراسول
5: شفنا حتى الماء والضوء عندهم، علاش نيجي خي نحن
6: معناها هما يقول لك يخمموا في النهار اخر خمم في معناها فما امطار فما هبوب رياح قويه باراسول ما ينجمش يخليه ينجم يخدم ما تنجم ظروف
5: رأيته في انتظار انه البلديه مطلب شرعي، في انتظار انه البلديه تهيئ لهم الفضاء. راو ماهوش عذر انه اليوم نرجعوا لان تعلى باش نرجعوا للانتصاب الفوضوي. نحن نكره النظام ما نحبوش يهزونا من بلاصه لبلاصه، هذا هو قلت قوس وسكروا.
6: كي يكون فضاء مهيئ
5: اي
6: راهو ما يرضوا حتى واحد حتى
5: أي.
6: هم بحد ذاتهم ذكروا راه
5: ميسالش في انتظار انه يتهيا نصبروا شويه مع بعضنا.
6: سوق يومي لانهم يدفعوا في معلومه هما زيد راهم يدفعوا في معلومه راهم يدفعوا في معلوم واذا كان يكون سوق معناها فيها تستجيب لجميع الشروط هما قالوا لك احنا بالعكس نحن مع نظام معناها مش انا لانه
5: نصبروا على بعضنا شويه حتى للبلديه تهيئ وما تكونش تعلى للعوده للانتصاب الفوضوي. هذه اللي حبيت نوصله
6: نيجي
5: نتفقوا في هذا في النقطه هذه هذه اللي حبيت نوصله وربي يعينهم احنا بالعكس معاهم وربي يعينهم به
6: اكيد هما صنع اصحاب عائلات وربي يعاونهم
5: اكيد به فلفل وطماطم نرجع للسلطه التونسيه.
6: بالنسبه للفلفل اليوم من دينار حتى 1800 الحلو، الطماطم تاع حصومها موجوده بكثره من 500 ل 800 مليم، البطاطا فما ب 1800 وفما ب 2400 وفما ب 2500، بالنسبه للبصل من 800 ل 1200. الثوم غالي سنين سندس والحقيقة ما برشا ناس لأنها تعول تويكة ثوم 5000 ل 6000، القرع الأخضر من 12% ل 14%، القرع الأحمر البرج بدينار المصواب من 16% حتى ل 2000 جويد. الخضر الورقية أغلبها من 400 مليم ل 500 مليم بالنسبة للمعدنوس كرافس السبناخ والسلق. سلاية الخس 15% ليتي 12%، اللحوم البيضاء دجاج 7100 تاع حصوم وصل حتى الفترة اللي فاتت 6500 دجاج بحكم الانقطاعات المتكررة تاع الضوء وهذا ما خليهم فما تخوفات سندس تنجم السلعة نتاعهم تفسد لأنه سوايع الفريجدانات مسكرة وهذه ما خليهم يتخوفوا وحتى يقول لك أنا نبيع باش المهم السلعة ما تفسدش. باهي بالنسبة للاسكالوب 18 دينار، الكبدة 14 دينار و500، كويزان 6800، الكركاس 2500 والعظم 900 مليم تاع حصومها. بالنسبه للغلال البطيخ من 12% ل 14% كيلو، فما بالكعبه من 2000 ل 3000، الدليع 600 ل 800، الخوخ وبوتابدايه من 4000 ل 4500، التفاح فما ب 2000 وفما ب 3500، الدقله 5000 7000 وحتى ل 10000، فما العوينه الحمراء 3500 والعنب من 5500 ل 6500 ومازال فيل
5: مازال اخضر شويه وحامض موتوا على الحاجه اللي نزربوها.
6: اكيد معناها الناس تهبط السوق لكن الجوده الحقيقه مش
5: باهيه
6: والسوم غالي.
5: صحيح
6: اللحوم الحمراء، بالنسبه للحوم الحمراء تواصل الارتفاع نتاعها، العلوش 60 دينار، بالنسبه للبرشني 55، هبره بقري 55، كرش علوش 15 دينار، كرش بقري 10000، كبدة علوش 60، كبدة بقري 48، رأس علوش وإلا برشني 25 دينار، المرقاز من 30 ل 35، والهرقمة 15 دينار. الحوت يا خو يعطي الحقيقة صندوق، مرة نشوفوا برشا منتوجات، مرة نشوفوا منتوجات قليلة
5: حسب الطقس،
6: خاصة تجيها من بعيد، تجيها من منزرت من تونس ومن تبرقة، معناها هذوما السورس الوحيد، لأن ما عندناش فعليا صندوق، احنا منتوج كبير وما عندناش ميناء، ما عندناش معناها اللي هما صياده يخرجوا عندهم الامكانيات الكبيره باش يخرج يبقى ايامات ويجي منتوج كبير. هذا هو الواقع نتاعنا، ما تطورناش الحقيقه في قطاع الصيد البحري، بقينا في حلقة دائرية والبحاري لوجو ديما على التمويل لوجو على
5: تحسين الظروف قد ما حكينا فيه الموضوع قد ما حكينا فيه قد ما نبهنا
6: صور حكينا فيه من بديت نخدم هنا معناها
5: ديما
6: نحكيه في الموضوع
5: صحيح
6: لكن
5: وما سمعونيش
6: ما سمعوش وما والحقيقة لو حتى الجلسات صندس
5: اي
6: الجلاموسة والولاية راو الجلسات خليلة لتهتم بالقطاع هذه
5: اللي هو قطاع حي ومهم جدا انا ما نش عاطينه قيمة
6: عليه سندس مثلا في شريط ساحلي 26 كيلومتر ما يكونش هو مرفق بحري والحقيقة نشوفه مثلا في المشرف نشوفه برشا بقايع معناها متطورة أكثر وهذه ما لاحظناه كونه معناها
5: نحن نقوله دوام ينقبر خيم هذه مثل تونسي هانا نحكو احنا وهانا ديما ننبه وديما نوصو ديما نشيرو بكل لطف للملاحظة هذه خذوها بعين الاعتبار ان شاء الله نهار من نهارات واحد يسمعنا
6: ان شاء الله تونس اكيد كما سمعنا برشا كونه فما دراسات نتاع مرفق بحري في كاب نيجرو لحد الان ما فما حتى شيء تونس برشا حديث لكن حتى المنطقة السياحية مازالت تراوح مكانها
5: يضرني من المقترحات نتاع المخطط التنموي 2030-2034
6: حتى من قبل المخطط كنا نحكوا عليه
5: لأن المخطط الحالي فارغ الوفاض الحقيقة
6: والحقيقة برشا زيارات وزارية بدون أي معناها حاجات
5: مخرجات واقعية معناها فعلية
6: زيارات
5: واضح ناجي به
6: نعطيك الأسعار
5: عطينا على الأقل موجود هيت نعرفوا سعره
6: سردينة بالنسبة للسردينة اليوم 5800 سورو 5800 كيف قاروس 19 دينار و 800 دورة 22 دينار و 500 نزل لي فما 9800 وفما 13 دينار و 800 وتقريبا الطن ب 14 دينار النوع الموجود تقريبا هذوما هم الأنواع
5: نعم
6: إجماليا السوق بالنسبة للمنتوجات تراجع طفيف بالنسبة للخضر والغلال مع ذلك اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء ما فماش بواد يكونوا باش تنخفض الاسعار
5: ولا تنخفض مع الصيف ومع العريس والمناسبات لن تنخفض
6: ما نخفض
5: باذن الله
6: اللحوم الحمراء قاعده وما وصيب كان تنخفض
5: هذا هو
6: على مستوى الاسواق الاسواق الدواب مازال العلوش مازال الثوم نتاعو غالي
5: مازال غالي لما توفى موسم العريس والصيف والختان والجو ذي متاع العائلات الصيفية باش نرجعوا يمكن يتراجع تراجع طفيف زيادة لأنه الحاجة اللي تغلى اليوم عادش ترخص شكرا لك ناجي يعطيك ساعات عيليك على هذه الوقفة تحية لكل مستمعينا في ولاية بيجا كنا مع أسعار السوق.

0: الكاف.
1: تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بتبيعة. منوعتنا شرفت على نهايتها، شكرا للناس اللي حييتهم صبح بكري ونعاود نحييهم توا، الناس اللي في درجات الحرارة المرتفعة والمعدلات الغير عادية اليوم اللي يعيشوا في على الميدان، اللي اليوم يساهموا في إطفاء الحرائق هذه ودورهم الاجتماعي والإنساني اليوم إضافة بتبيعة للدور والمهنة والوظيفة متاحهم. لا اليوم فما يدخل زيادة جانب إنساني كبير برشا واجتماعي. نشكر بتبيعة الناس اللي تشتغل صباح وليل على إطفاء هذه الحرائق. المواطنين متضامنين معاكم، إن شاء الله ربي معاكم. برشا مناطق اليوم اللي ما زالت الحرائق فيها مع ارتفاع درجات الحرارة، والشيء اللي يزيد يغذي الحرائق هذه، إن شاء الله ربي معاكم وربي يلطف بيكم بالحق. نحيوا الغابات، الناس اللي تشتغل في الغابات، الأعوان أو الناس اللي تشرف عليهم واللي اليوم ميدانيين في وسط الغابات واللي مع الأهالي متساكني الغابات ذي. نعرفوا ثروة غابية وحيوانية كبيرة برشا اليوم نفقدوها، وعنصر بشري زيادة متضرر اليوم، ممتلكات متضررة صعبة اليوم على مستوى القمح والشعير ولا حتى التبن والقرط وغيرها. الناس اللي حاطة معناها المخزون متاحة للشتاء، الدجاج، البقر، النعاج وغيره، الحيوانات اللي تسكن في الغابة واللي ما هيش ملك حتى واحد اليوم، اللي مهددة أيضا بالموت والحرق، واللي تحرقت معناها مشاهد مؤلمة جدا. نحيوا الناس هذوما اللي تشتغل بطبيعة لإعادة الحياة للمناطق دي، وما يحرق يزرع. برشا تظاهرات اليوم على هامش بطبيعة ما نعيشوه من وجيعة في غاباتنا، فما ناس زادة تحيي الأمل ومشاريع ضخمة اليوم شبابية وتطوعية وجمعية لإعادة الحياة وزرع الأشجار من جديد في المناطق المحروقة. شكرا للناس هذوما الكل، شكرا لمن يحب هذا الوطن. إذن توفى بتبيعة المساحة، ولكن مساحتنا المباشرة مازالت متواصلة أكيد بعد شوية دينا القيم، ونخليكم مع أجمل ما كتب الشاعر أحمد رامي، وما غنت أم كلثوم، وما لحن رياضة الصنباطي. عودت عيني على رؤياك.

老

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار
4: فيسبوك.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بالكاف بمعاضدة الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على حرائق اندلعت في سقيط سيدي يوسف ونبر وتويرفا. هذا وقد قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقا من ضمن 939 تدخلا، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. أفادت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بالكاف أنه في إطار معاضدة جهود الدولة للسيطرة على الحرائق، قد عاينت الهيئة بمشاركة متطوعي الهيئة المحلية بساقية سيدي يوسف خلال زيارتها إلى عدة مناطق بمدينة سقيط سيدي يوسف عددا من العائلات المتضررة من الحرائق التي اندلعت بمناطق جرادو وودزانة وفرشان وصفايا وعين مازر، وهي مناطق جبلية بالأساس. وقد أفادت هيئة الهلال الأحمر بالكاف أن الحرائق قد خلفت خسائر فادحة، كما تولى فريق الأحمر التونسي حصر الاحتياجات الأولية للأهالي والعمل على التخفيف من معاناة المتسكنين، كما تمت زيارتهم ومعاينة العائلات التي تم إجلاؤها وإيواؤها بمعهد 8 فيفري بوسط مدينة الساقية. أطلقت الكشافة التونسية مشروعها البيئي نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة فوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية، لتتواصل الحملة على مدى 18 شهرا، وذلك في إطار جهود التشجير وحماية الغطاء الغابي والنباتي خاصة مع توتر الحرائق. تحتضن مدينة طبرقة بداية من اليوم الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية، لتتواصل إلى 4 من أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليمته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصراحة الشرطية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. شن جيش الاحتلال الصهيوني عدة غارات وعملية قصف استهدفت أماكن متفرقة من قطاع غزة، كما أوقع دمارا في المناطق المستهدفة وإصابات في صفوف المدنيين. قال الجيش الإيراني اليوم إن طائرة مسيرة استهدفت مساكن أفراد عسكريين أمريكيين في قواعد بالبحرين والأردن وفقا لتقارير إعلامية. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قوتها قد أكملت ضرباتها ضد إيران لليلة 13 على التوالية، مما دفع الأخيرة إلى شن موجة جديدة من الضربات الانتقامية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم يا فالق الحب والنوى، ويا عالم السر والنجوى، ويا كاشف الضر والبلوى، اكشف ما بنا من ضر وبلوى، وأعطنا وأعط لكل واحد من المسلمين والمسلمات ومن المؤمنين والمؤمنات من الخير ما نوى. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في إطار وسياق برنامج الدين القيم. في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي يستجاب فيه بإذن الله تعالى الدعاء، يعني ننطلق في حلقة جديدة، ونحن سعداء باستضافة الأخ والأستاذ والشيخ رضا المسعودي، وهو يحمل صفتين إحداهما مدمجة في الأخرى. هو الصفة الأصلية نتاعه واعظ ديني، لكن هو أيضا له صفة رسمية وهو مسؤول جهوي، فهو على رأس الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، فهو إذن المدير الجهوي للشؤون الدينية. وهذه الصفة تجعلنا نستفيد منه كثيرا في جوانب تتعلق بالجانب الإداري والرسمي فيما له علاقة بالشأن الديني عموما. أستاذ رضا، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: مرحبا بكم وشكرا على هذه الاستضافة، وأشكر إذاعة الكاف كذلك على هذه الاستضافة، وأشكر مستمعي ومستمعي إذاعة الكاف، وإن شاء الله نهارهم سعيد مبارك.
0: شكرا. إذن ربما هذا اليوم سنطرح موضوعا، هذا الموضوع محدد بوجود سيادتك معنا سيريدا، وهو مسألة التسجيل في الحج للموسم الجديد 1448 هجرية، الموافق تقريبا ل 2027 إن شاء الله تعالى. فإذا هذا هو موضوع الحصة، وبطبيعة الحال الجزء الثاني كما عودناكم نخصصه إلى يعني قواعد التجويد نظريا وتطبيقيا، أو حسب مصطلحات علماء التجويد الرواية والدراية. وكما هو معلوم، الدراية هي القواعد النظرية لعلم التجويد، والرواية هي تلاوة القرآن الكريم مع مراعاة تلك القواعد التي تتضمنها الدراية. إذن نستمع إلى هذا هذه الأنشودة، ثم نعود إن شاء الله تعالى معكم.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: السلام عليكم ورحمة الله من جديد أستاذ رضا، مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا.
0: طبعا لا شك أن عبادة الحج هي عبادة عظيمة ومن أعظم الشعائر التي يؤديها المسلم، وطبعا الجهات الرسمية تسعى وتجتهد في توفير أيسر وأحسن الظروف كي يؤدي الحجاج هذه العبادة المباركة في على أحسن وجه ممكن وينعموا بالراحة إلى غير ذلك، وإن كان فيها لا شك أتعاب يعني بدنية، فهي عبادة بدنية ومالية كما هو معروف شرعا. ولذلك لا نستغرب أنه يقع الإعداد أو يفتح باب التسجيل منذ الآن تقريبا من 20 جويلية إلى 20 أوت، وربما تصح لنا أنت المعلومة إذا كان فما خطأ سي رضا، والحال وأنه ما زلت أشهر على يعني على الحج، فهذا دليل على أنه هذه العملية تتطلب استعدادات كبيرة وتتطلب كل هذا الوقت من أجل أنه تتم في أيسر وفي أحسن الظروف الممكنة.
1: شكرا سي رضا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت، الحج هو ركن من أركان الإسلام وهو الركن الأعظم، وفرضه الله سبحانه وتعالى على المسلم البالغ العاقل المستطيع استطاعة بدنية ومعرفية ومالية مرة في العمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، والحجة هي حجة الوداع التي خطب الناس فيها بعرفة، وأوصاهم على الأخوة، وأوصاهم بعدم ظلم النساء، وأوصاهم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد الله عليهم في ذلك الموقف المهيب. فوزارة الشؤون الدينية هذه السنة يعني أصدرت بلاغ الحج أخيرا، وينطلق التسجيل، يعني انطلق التسجيل من 20 جويلية حتى 20 أوت، أي لمدة شهر كامل. في علاقة بالتسجيل هذا، ننصح الذين ينوون أداء المناسك الحج هذه السنة أنهم يثبتوا من المعطيات، والمعطيات تكون يعني دقيقة وواضحة حتى يعني يتم الواعظ أو لدرجة والشؤون الدينية يعني يقوم المدير أو السادة الوعاظ بالمصادقة على ملفاتهم. نعطي أمثلة في ذلك، مثلا التسجيل بالمعتمدية، لابد أن كل إنسان ينتمي للمعتمدية أن يسجل في المعتمدية متاعه حسب ما هو مدون ببطاقة التعريف الوطنية. بالتالي مثلا الإنسان بالكاف الغربية يعني يزم يكون مسجل بالكاف الغربية، يحط في المنظومة الحاج حسب بطاقة التعريف الوطنية، حسب العنوان الموجود على بطاقة التعريف. زيد نذكر قبل أن نواصل في الحديث في هذا، نذكر بالموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية اللي يدخل المترشح والناوي يترشح ويسجل فيها، وحج نقطة أفير ريليجيوز نقطة تي أن، هذا الموقع، وسهل أن يمشي ببلينات، وإلا إذا إنسان عنده شكون يعرف في الدار عنده انترنت كذا ممكن يسجل بسهولة ويسر. يعني المسألة
0: أستاذ ريا، دعنا يعني نتقدم خطوة خطوة.
1: هاي.
0: لو فرضنا أنه ينتمي إلى معتمدية معينة، معتمدية تجروين مثلا، وسجل في معتمدية أخرى، هل يمكن تدارك أولا ما هي نتيجة ذلك، ثم إذا كان فما إشكال هل يمكن تدارك هذا الخطأ؟
1: وقعت الأخطاء، وأخيرا وقع خطأ أنه ثم شكون ينتمي يعني الكاف الشرقية سجل في الكاف الغربي وجاء الملف، يبقى أنه الأخطاء واردة وممكن بعدين السيد الواعظ الموجود بالمعتمدية معناه يحول الملف، يعمل مطلب للسيد وزير الشؤون الدينية لتحويل الملف من المعتمدية مثلا تجروين إلى معتمدية مثلا السرس،
0: بعد أن تكون تمت العملية الإلكترونية.

0: نذكر الأخوين المستمعين وخاصة الذين ينوون الترشح للحج أنه يثبت في النقطة هذه ولا يسجل إلا بالمعتمدية التي ينتمي إليها بحسب مش بالسكنة ولا لست أدري ماذا
1: لا بحسب العنوان المدون بطاقة تعريف وطني
0: آه نعم
1: هذا هو. وزد أنصح كذلك في علاقة بالمعتمديات المتجاورة كامل الكاف الشرقية والغربية. ثم أحيانا المواطن يبقى يلندرا هو ينتمي للشرقية أو للغربية، فهنا لابد أنه يثبت وبعد ما يثبت يسجل إذا كان ينتمي إلى أو يكون موجود بالكاف الغربية يسجل بالكاف الغربية، وإذا كان بالكاف الشرقي يسجل بالكاف الغربية، ويكون معطيات دقيقة.
0: كيفاش يثبت؟ تو نحن قلنا اللي
1: ناس العمدة مثلا
0: لا مو بطاقة تعريف ما تكفي
1: لا أوه. ثم أحيانا في بطاقة تعريف يقول لك الكيف حي كذا حي كذا نعم. وأحيانا بعض المواطنين ما يعرفوش
0: هذه نقطة مهمة جدا سيدي
1: الحي الحي ذا يتبع كاف الشرقية أو الكاف الغربية وهذا نعم. صار كثير هي الأخطاء اللي وقع في المترشح أنه يكون يتبع الكاف الغربية يسجل في الكاف الشرقية أو بالعكس.
0: أي بطاقة تعريف يعني معاش ديما يعني
1: لا
0: كافية.
1: ما ثماش أنا حسب ما لاحظت أنه بطاقة تعريف وخاصة على مستوى الكاف الشرقي والغربي يقول الكاف حي كذا الكاف مش يقول لك مثلا الكاف الشرقية أو الكاف الغربية لا الكاف فقط. بالتالي هو لابد أن يثبت ويعرف، وإذا ما يعرفش يسأل العمدة أو يرجع المعتمدية ويسأل.
0: وهنا ربما لعل يعني وزارة الشؤون الدينية مدعوة إلى أنها تتصل بمصالح وزارة الداخلية على أساس أنهم يعودوا في المستقبل يعني يضعوا أو لا يحدوا المعتمدية بدقة
1: على
0: باش يسهلوا على المترشحين للحج ويسهلوا أيضا على وزارة الشؤون الدينية.
1: صحيح هذه نقطة لابد أنه معناها ملاحظة هذه حقيقة، خاصة اللي لاحظت أنه مثلا في البطاقة تعريف بالنسبة متساكني الكاف الغربية أو متساكن الشرقية ما ينصش على المعتمدية، يحط الكاف هكاك في المطلق، يحط الحي صحيح حي كذا ولكن هو ما يدريش أنظر الحي هذا لأنه متجاورة
0: نعم
1: تابع الشرقية أو الغربية.
0: إيه لا يعني توا الكاف مدام تتكون من معتمديتين فالمفروض ما نحطوش الكاف فقط، نحطوا الكاف الشرقية أو الكاف
1: صحيح
0: وهي معتمدية كغيرها من المعتمديات
1: صحيح
0: معتمدية تجروين ولا جريسة ولا دهماني أو غيرها من المعتمديات نعم
1: نعم. هذه نقطة بالنسبة للترشح كذلك لابد أنه المترشح أو المشي يسجل في دائما نسك الحاج أنه يثبت في المعطيات، لأنه أخيرا أنا اكتشفت أنه بعض المعطيات خاطئة، الاسم الجد مثلا أو اسم الأم أو رقم بطاقة التعريف، أو لابد أنه يثبت مك المعطيات هذيك، وبعد ما يثبت فيها يسجل. وثم حاجة أخرى مهمة درجتها هذه السنة وزارة الشؤون الدينية مصلحة الحاج بطبيعة الحال في أكل العنوان الإلكتروني، لابد انه يحط عنوانه الكتروني في وصل الترشح نتاعه
0: ويكون عنوان يعني شغال
1: بطبيعه الحال هذه نقطه اخرى
0: عفى عنه الزمن
1: ورقم الهاتف كذلك ديما يكون شغال وما يغيرش الهاتف
0: نعم.
1: الهاتف اللي مش تعتمده انت وسجلته على ورقه الترشح لابد ان يبقى ديما مفتوح
0: يحافظ عليه نعم.
1: حتى تم عمليه الحج من اخره الى من اوله الى اخره
0: نعم.
1: ثم بالنسبه نقطه اخرى مهمه جدا بالنسبه للكفيف، الكفيف لابد أنه يكون عنده مرافق
0: بطبيعة الحال، الكفيف هو الذي لا يرى
1: فاقد
0: النظر
1: النظر لابد أنه يكون معه مرافق، والمرافق ما يزمش يفوت 60 سنة،
0: مرافق يمشي معه للحج
1: ولم يثبت حجه سابق يعني ما حجش في السابق ما يزمش
0: نعم
1: يكون يزم حجش وما يفوتش 60 سنة.
0: هذه معلومات مهمة جدا
1: هاي نعم هذه لابد بالنسبة للكفيف أنه يكون معه مرافق. بالنسبة للمرافق
0: سامحني سيري بقى
1: نعم.
0: لو فرضنا أنه وقع قبول الكفيف
1: نعم.
0: هل آليا المرافق إذا كانت توفرت فيه الشروط اللي ذكرتها يقبل معه
1: بطبيعة الحال
0: بصفة آلية
1: إلا بطبيعة الحال
0: لا
1: بصفة
0: واضح.
1: آلية إلا واضح. أنه ما يكونش قد حاجة
0: لا بطبيعة الحال إذا
1: نعم.
0: كان يعني تتوفر فيه الشروط فهمت
1: أي نعم هذا كله لابد أنه الواحد يكون على بين به. كذلك بالنسبة أن ننصح خاصة كبار السن والمرضى اللي عندهم أمراض المزمنة وكبار السن أنه إذا كان ما فيش إمكانية أنه يمشي حجر الحج مشقة فيه مشقة كبيرة لابد أنه يأخذ حذره أنه يستطيع أو لا يستطيع. صحيح ممكن بالنسبة للإدارة الجهوية للصحة أو بالنسبة للجنة الصحية

0: ممكن تراعي الظروف الإنسانية للحاج، ولكن الحاج يعرف روحه، يا نظرة قادر أنه يؤدي مناسك الحاج أو لا. لأن أنا الحقيقة السنة الماضية لاحظت أنه بعض الحجاج مع الأسف غير قادرين على أداء المناسك، الله أعلم كيف أدوا مناسكهم. وبالتالي هنا نتأسف أني شفت حالات يعني مع الأسف ما كان لها أن تذهب أو تؤدي مناسك الحج.
1: يعني الحاج يجب أن تتوفر فيه شروط دنيا
0: صحيح،
1: يعني مرتبطة
0: خاصة
1: به
0: الصحية والمعرفي.
1: نعم مرتبطة به، هو معاش مرتبطة باللجنة الصحية ولا بالمرافقين،
0: لا هو يحس هو يشوف،
1: فما جانب يزمه يكون متوفر فيه
0: صح
1: حد
0: صح.
1: أدنى نعم.
0: فما حاجة أخرى بالنسبة للمترشح والقرين، إنسان راجل مش يترشح مع زوجته، هو في من معتمدي وهي من معتمدي، يجوز لهما أن يترشحوا كل واحد معناه في وصل ترشح واحد، وبالنسبة للمترشح يحمل القرين متاعه بدون النظر إلى معناه ما هو موجود في بطاقة التعريف بتاع القرين.
1: يعني يحطوا معتمدية واحدة،
0: معتمدية واحدة، سواء إذا كان حطوا معتمدية مثلا الكافة الشرقية والقارين مثلا في المترشح القارين في الكاف الغربي جائز، ما عندوش
1: مشكل ولا في تجروين ولا في اي معتمد،
0: يعني المهم واحد منهم يحمل الاخر في المعتمدين بتاعه وتكون المعتمديه ذيك هي الصحيحه يعني. فهمت كيفاش؟ هذه كان نقاط حبينا نوضحها باش ما يوقعش الـ الـ الـ الـ المترشح في معنا في اشكال بعدين. ثم حاجه اخرى بالنسبه للمصادق على الملفات، هذه رأي نقطة مهمة ومهمة جدا. رأي بالنسبة للمترشح الجديد، المترشح الجديد لسنة الترشح لموسم حج 2027 يلزم وصل ترشح ونسخة بطاقة تعريف يهز المعتمدي يحطه في المعتمدي باش من بعد السيد الواعظ معناها يثبت المعطيات ويتم المصادقة على الملف. راهو بدون وصل ترشح وبدون نسخة بطاقة تعريف ما يتمش المصادقة على الملف نتاعه.
1: نعم هذا مهم جدا.
0: اي نعم.
1: اي وهما توا هي اتيحت الفرصة والحمد لله تحت لنا إذاعة الكاف باش تعطيهم سيدي.
0: اي نعم حابين هكا.
1: لكن يعني إلى جانب هالمزح هذايا أو الصوت هذايا فماش أساليب أخرى وطرق أخرى أنتم تعلموهم بهالنقاط هذه باش ما يقعوش وما في الخطأ ولا.
0: بالنسبة إذا كان إنسان يحب يستفسر أو يعرف معطى أو معلومة يتصل بالسيد الواعظ.
1: نعتذر سيدي دا هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: إشهار في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مال أخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انت والعائلة والأصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: في ام جي جمعة سبت أحد سومنا مع أنتحد لسيف ليكيد كومباكت باور 5 لتر 16 دينار و 990 في 29 دينار و 990.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار
5: إذاعة الكاف
6: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
1: إذن نعود السادة المستمعين الأفاضل نواصل يعني فيما كنا فيه سيردا، يعني يعني كيفاش هما يمكن تكون عندهم المعلومة هذه أو المعلومة هذه وهي مهمة جدا.
0: هنا باش نحب نوجه للسادة المستمعين وخاصة اللي عندهم رغبة يترشح لدى مناسك الحج، ثم المذكرة مذكرة التوجيهي للحج ينجم يدخل على موقع وزارة الشؤون الدينية وتصفح الموقع ذاك يعثر على مذكر توجيه الحج ويقرأ ويفهم تو بإذن الله تعالى تبين بعض المعطيات. يبقى أنه هناك السيد الوعاظ بالمعتمديات يتصل بالمعتمدية ويسأل على السيد الوعاظ إذا كان حتى مش موجود ربما لأنه عنده زوج معتمديات خاصة في ولاية الكاف، يأخذ الرقم الهاتف متاعه ويسأل ويجاوب بإذن الله تعالى ويسهل له كل شيء إن شاء الله.
1: لا مو نخافوا أنه هما ما عندهمش علم أصلا بالمسائل هذه فمش المفروض يعني ربما ما نتوقعوش من المواطن اللي باش يترشح أنه هو يمشي للوعاظ، ماذا بينا نحن الوعاظ يمشي للسادة الوعاظ يمشوا لل ما نعرفش بطريقة أو بأخرى يعني في المساجد اللي يزوروا فيها ولا حتى عن طريق رسالة صغيرة تضمن بخطبة الجمعة لأن هذه معلومات تقنية وهي مهمة جدا وينجم هو يتحرم لقدر الله من لأسباب يعني بسيطة طوال لأنه ما جابش نسخة بطاقة تعريف
0: وصار هذا صار في السابق
1: الحمد لله إذاعة الكاف مشكورة أتاحت لنا الفرصة باش نتحدث في المساء الذي أما سيري ذا فما نقطة أخرى ربما نختم بها باعتبار الوقت
0: سيري ذا نقطة أخرى باش نكمل فما في السابق يعني المترشحين في السابق فما برشا ما تمش المصادقة على ملفاتهم لسبب هذا لسبب عدم أنه عدم إتيان بالنسخة بطاقة تعريف ونسخة من وصل الترشح فالسيد الواعظ ما يمكن له أن يصادق على أي ملف إلا ما يكون عنده نسخة بطاقة تعريف وصل الترشح حتى القديم اللي سجل قديما والملف متاعه لم يصادق عليه رأوا لي السبب هذي
1: هما الملفات في المرحلة الأولى خلاص لشكون يسلموها
0: يسلموها المعتمدية يزول المعتمدية السيد الواعظ هو اللي يتولى دراسة
1: نعم وإذا كان فما نقص ولا حاجة يستدعي السيد المعني
0: بطبيعة الحال بالتليفون يقول له رو ناقص كذا ولا رو كذا وهذا يعني وكنا مجندون باش نقدموا كل المعطيات والتسهيلات للمترشحين إن شاء الله تعالى.
1: نقطة أخرى سيري لا تتعلق بالفترة الزمنية توا بالنسبة للبداية ما عادش تحط عليها باعتبار أنها انطلقت وأصبحت من الماضي وهي في يعني يوم 20 جويلية وتنتهي يوم 20 أوت يعني شهر
0: شهر كامل
1: لو فرضنا أن أحد المترشحين لسبب أو لآخر لغفلة إلى غير ذلك ولا حتى خطأ في اليومية وكذا وتجاوز يوم 20 هل انتهى الأمر ما عادش بإمكانه أن يدارك وإلا فما حل ممكن
0: شوف عادة إذا كان الشهر تم السيت تسكره
1: الموقع
0: الموقع بتاع
1: يقع إغلق
0: بالنسبة للمترشحين للحج يتسكر يبقى ثم في بعض السنوات وزارة الشؤون الدينية أحيانا تمدد لأسبوع آخر الله أعلم يعني ولكن نحن نذكره أنه ديما ماذا به واحد إذا كان عنده تشوف وعنده شغف بأداء المناسك ماذا به يبحث ويفتش ويعرف متى يبدأ ومتى ينتهي التسجيل حتى يكون على بينة
1: نعم ويعني أصبحت هالأمور ذي يعني من المسائل الضرورية الشرعية باعتبار أنه لا يستطيع أن يعني أن يقوم بهذه الشعيرة العظيمة المباركة إلا إذا كان يعني استجاب لهالمسائل ذي وشروط ذي
0: نعم.
1: فبالتالي فهي أصبحت من الأمور الضرورية والشرعية أيضا
0: بطبيعة الحال
1: لأنه كما هو مطالب باش يعرف مناسك الحج وفقه الحج وما هي أركان الحج وواجباته وما هي مبطلاته إلى غير ذلك فهو مطالب قبل ذلك ربما قبل ذلك مطالب بأنه يعرف المسائل الذي لأنه يعني ما يستطيعش أن يعيش
0: الباب هذا يفتح
1: نعم هذا الباب الذي يفتح له نعم إلى المناسك فيه نعم فماش يعني نقاط أخرى ومسائل أخرى يمكن دعوة السادة المترشحين إلى أنهم ينتبهوا لها
0: هي دعوة للناس الكل دعوة للجميع كونه اللي عنده إمكانية أنه يحج فليتوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه الحج هذه راهي فرصة في العمر واحتمال لا تتاح له فرصة أخرى كم من إنسان تمنى أن يحج و أخذ بالتراخي يتراخي حتى فاته يعني هاك الفرصة ربما أصيب ربما توفي وبالتالي عنده إمكانية أنه يحج فليتوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحج فوقوف بعرفة والطواف والسعي ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة وزيارة روضة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة على الرسول وعلى أبي بكر وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والسلام على أبي بكر وعمر وكثير من الأماكن التي يعني يشرف الإنسان أنه يزورها فهذه لما يتزمش تحرم منه الإنسان لابد أنه يسعى من أجل أداء مناسك الحج
1: والرسول عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة يوما وقال أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال كل عام يا رسول الله فسكت فالثالثة قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم ويعني يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، فهذا يدل على أنه إذا كان الإنسان توفرت بمصطلحات القديمة الفقهاء القديم توفرت الراحلة والزاد والاستعداد البدني فعليه أن يحج،
0: يعني
1: حتى يعني الفقهاء الذين قالوا بالتراخي بمعنى أنه حتى لو توفرت شروط الحج بإمكانه أنه يأجل سنة سنتين ثلاثة، رد عليهم أصحاب الرأي الآخر الذين يقولون بالفور، يقولون ربما ضاع المال وذهبت الراحلة وذهبت الصحة أو ربما غادر هو أصلا الدنيا يعني. فبالتالي إذا كان الإنسان وهذا جانب فقهي وشرعي توفرت له الاستطاعة لنقول البدنية والمالية مع الاستجابة للشروط هذه الكل، يعني هذه داخلة أيضا وتدخل في الاستطاعة، يعني الشروط الإدارية والقلالة الرسمية والقانونية إلى غير ذلك، إذا توفرت كل هذه الشروط فعليه أن لا يضيع الفرصة وأن يحج، والحج هو من أركان الإسلام العظيمة.
0: نقطة أخرى هي في علاقة بالصحة وبالشباب، اغتنم أذكر اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك لأنه وصحتك قبل سقمك، لأنه حقيقة العبادة في الصغر رأي ممتع جدا وخاصة في علاقة بالحج. أنا حينما يعني إنسان يمشي شاب وفي صحة يتمتع بالحج وحتى المشاق يعني يتجاوزها بسهولة ما يحسش بها معك المعتادك، بينما إنسان يمشي في سن كبير وربما عنده أمراض فيصطدم بمشقة ومتاعب كبيرة جدا ومع الأسف يعني. فبالتالي اللي عنده خاصة الشباب أو الناس اللي مازالت في صحة ومازالت يعني في عمر يعني متأخرة لابد أنه يسارع وتوفرت عنده إمكانية أنه يسارع لأداء هذا الركن العظيم وهو نعم من نعم الله سبحانه وتعالى.
1: لا وبالفعل ينطبق عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم الشاب الذي نشأ في عبادة الله، ويعني هو عندما يقوم بمناسك الحج وهو شاب فهذا من مظاهر
0: التدين،
1: من مظاهر أنه النشأة في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه النشأة في عبادة الله سبحانه وتعالى يعني تمس كثير من الجوانب من الحياة سواء بالنسبة للعبادات أو بالنسبة للمعاملات أيضا. فالشاب الذي يصدق والأمين والمتعفف والطاهر والنظيف والذي يخاف الله تعالى والذي يؤدي يعني عباداته ويحافظ على الصلاة في المسجد وفي الجماعة وفي وقتها، فهذا من الذين ينشأون في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم كلمة ختام أستاذ رضا نتوجه بها للسادة المترشحين،
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يسخر لهم كل الظروف المناسبة حتى يؤدوا هذه المناسك، وكل ما إنسان يتشوف ومتشوق لأداء هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له ذلك وأن يمنحه الفرصة لأداء هذا ركن الحج وهو الركن الأعظم، ويتمتع كما تمتع الأولون من حجاجنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا أستاذ رضا، شكرا جزيلا. إذن بعد هذا الفاصل نعود إلى الركن الرسمي وهو ركن قواعد التلاوة.
7: قواعد التلاوة

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي الأفاضل، مستمعي إذاعة الكاف، في هذا الركن الجميل والعظيم أيضا، لأنه يتعلق بأعظم شيء وهو كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. نقترح على السادة المستمعين الآية 27 من سورة الحج، وربما إن أسعفنا الوقت نواصل في الآيات الموالية. طبعا اقترحنا هذه الآية لانسجامها مع موضوع الحصة الأول، والآية هي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إلى آخر قوله تعالى. طبعا هذه الآية سيتلوها على مسامعنا الأستاذ رضا المسعودي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
0: نعم، ما شاء الله،
1: صدق الله مولانا العظيم.
0: طبعا الملاحظة الأولى هي تتعلق بالغنن، عنا في قوله تعالى وأذن، النون في وأذن جاء بعدها حرف الفاء في الناس، فيقع إخفاء بغنى، والغنى مقدارها مد تقريبا، فنقرأها كما تلاها على مسامعنا الأستاذ رضا المسعودي، وأذن هكذا، وأذن في الناس، ثم النون من لفظة الناس مشددة ففيها غنة كذلك، وابن الجزر يقول وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، يعني كل نون وكل ميم مشددة إلا وفيها غنة، سواء في الوصل أو حتى في الوقف أيضا، فعندما نقف عليها وفيها غنة فنقف عليها بالغنة. إذن وأذن في الناس بالحج، ولاحظوا أن الأستاذ رضا عندما قرأ لفظة الحج يعني لاحظنا صفة الشدة في الجيم. ما معنى الشدة؟ الشدة في اللغة هي القوة كولا، لكن في عرف أو في مصطلح علماء التجويد الشدة هي انحباس الصوت. بالحج هكذا، يأتوك رجالا وعلى، ثم عنا رجالا وعلى، عنا إدغام بغنة، إدغام التنوين رجالا كالتنوين ذاك، ندغموه في الواو متاع العطف وعلى، فتصبح رجالا وعلى، ثم حذاري لابد من إعطاء المد حقه من حرف الجر على، لا نقول على كل، على كل لا، على هكذا وعلى كل، ثم الضاد في ضامر. وما معنى ضامر؟ الضامر هو المهزول الهزيل الضعيف بسبب يعني طول السفر والتعب، والمقصود بها هنا بالتحديد هي الإبل التي كان يستقلها الحجاج للذهاب إلى حج بيت الله الحرام. وأكيد أن هذه الصفة، صفة الضمور والضعف والتعب والصدر ذا، ستنتقل أيضا إلى المسافر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب. نعم، وعلى كل ضامر هكذا، ثم ضامر يأتينا، لدينا تنوين في ضامر، وهذا التنوين يدغم في الياء فتقرأ ضامر يأتين. نعم، ثم من كل، عنا كيف كيف النون في من فها إخفاء بغنى، من كل فج عميق، ولكن لاحظوا أن التنوين في فج، ما عملناش ليه غنى، لم نقل فج عميق، وذلك لأنه بعد التنوين جاء حرف من حروف الحلق وتسمى حروف الإظهار، وهي ستة أحرف، منها حرف العين، فيعني يقع إظهار الحرف ولا التنوين أو النون الساكنة، والإظهار يكون بدون غنى، فنقرأها من كل فج عميق، ثم القاف عندما نقف عليها هي من حروف القلقلة. وما معنى القلقلة؟ هو نوع من الاضطراب يقع في اللسان وكل ما يحيط به، وذلك لسبب قوة الحرف، ف يعني لابد من هذا الاضطراب حتى نتمكن من نطق الحرف عميق، وليست عميق وإنما عميق. ثم نواصل أستاذ رضا في الآية الموالية. إن شئت يعني نجبد لك الآية كانت تحب. هاي الآية الموالية هي قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
0: شكرا أستاذ رضا.
1: صدق الله العظيم.
0: نظرا لضيق الوقت، إذا ليشهدوا منافع لهم، أولا ليشهدوا يعني أكشين تخرج من وسط اللسان، ومن صفاتها التفشي يعني الانتشار، وحذاري من أن ننطقها شبيهة بالجيم ليجهدوا، لا ليشهدوا. ثم المد في لفظة يشهدوا وليست ليشهدوا، ليشهدوا منافع لهم. ثم ويذكروا، إذا كانت وقفنا عليها مع تفخيم الراء، ويذكروا الحروف كلها مرقة ما عدا الراء، إذا كان وقفنا عليها وقف اضطراري لأنه يعني ما فماش وقف هنا كينا، لأننا لا نستطيع أن نفصل الفعل على المفعول به. ويذكروا إذا كان وقفنا، لكن إذا كان وصلنا المد وهو الواو يسقط فتصبح ويذكر اسم الله هكذا، ويذكر اسم الله في أيام، في أيام معلومات، ولا نقول ويذكروا اسم الله، حذاري من ذلك، فهذا لحن يعني كبير جدا. ويذكر اسم الله لأنه المد يسقط
1: إذا التقى
0: ساكنا، وبطبعة الحال همزة الوصل تسقط عند الوصل، فنقرأها كما يلي وكما تلاها على ما سمعنا الأستاذ المسعودي. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهكذا نأتي على نهاية هذه الحصة، ولنا لقاءات إن شاء الله في الحصص القادمة، وانتظرونا في الجزء الثاني أي بعد الموجز. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
2: العاشرة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بالكاف بمعادلة الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على حرائق اندلعت في ساقية سيدي يوسف ونبر والطويرفة. هذا وقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقاً من ضمن 939 تدخلاً، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة الفيسبوك. أطلقت الكشافة التونسية مشروعها البيئي نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية ليتواصل على مدى 18 شهرنا، وذلك في إطار معاضدة جهود التشجير وحماية الغطاء الغابي والنباتي خاصة مع توتر الحرائق. تحتضن مدينة تبرقة بداية من اليوم الدورة السادسة عشر للمعرض الوطني للصناعات التقليدية لتتواصل إلى 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد ولايات الجمهورية. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا شامل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال في قرية تل جنوبي غربي نابلس بالضفة الغربية وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. هذا وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال وسط تصاعد انتهاكاتها، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي إلى جانب اعتداءات المستعمرين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. قال الجيش الإيراني اليوم إن طائرة مسيرة قد استهدفت مساكن أفراد عسكريين أمريكيين في قواعد بالبحرين والأردن وفق تقارير إعلامية. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قواتها قد أكملت ضرباتها ضد إيران لليلة 13 على التوالية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: بسم الله.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ رضا، من مرة أخرى نرحب بك وشكرا على مرافقتنا خلال هذا البرنامج في قسميه أو في جزئيه، الجزء الأول والجزء الثاني. طبعا نحن جرت العادة أنه القسم الثاني نخصصه لاستقبال مكالمات السادة المستمعين، كانت لديهم أسئلة أو استفسارات أو ربما إضافات، وكثيرا ما تكون لديهم يعني إضافات رشيقة وتثري وتغني مضامين هذا البرنامج، وهي تساهم مساهمة كبيرة في نجاح هذا البرنامج وتواصله. فانتظار ربما استقبال بعض المكالمات، هناك موضوع كثيرا ما نسأل فيه، وكثرة الأسئلة في هذا الموضوع تدل على أن هناك حاجة حقيقية للسادة المستمعين في أنهم يعني يفهموا جيدا هذه المسألة الفقهية تتعلق بالصلاة، وهي مسألة دقيقة، وهي مسألة السجود البعدي والسجود القبلي، وهو في علاقة بطبيعة الحال بإصلاح الصلاة عندما يخطئ المصلي. وسبحان الله، يعني كل مصلي هو عرضة لأنه ينسى أو يسهى أو يخطئ.
1: خطأ والنسيان.
0: نعم
1: نعم.
0: كيف
1: بالنسبة للقاعدة في علاقة بالسجود القبلي أو البعدي؟ هو بالنسبة للسجود القبلي إذا كان ثم نقص في الصلاة، وخاصة في موضوع السنن بطبيعة الحال، وبالنسبة للسجود البعدي في علاقة بالزيادة في الصلاة، سواء كان زاد ركعة أو زاد سجدة أو زاد سنة من السنن إلى آخره، فهو يعرف روحه حينما يكون عنده نقص. من نعطي أمثلة في ذلك، وخاصة مثلا في تشهد الأوسط، إنسان في صلاة رباعية أو في ثلاثية ورفع يعني لم يجلس التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة دون أن يتشهد، فهنا يعتبر نقص، فعليه يترتب عليه هنا سجود قبلي. كذلك في علاقة بالجهر والسر، بالنسبة للجهر في الصلاة السرية يعتبر زيادة،
0: نعم،
1: والسر في الصلاة الجهرية يعتبر نقص، وهذا يترتب عليه سواء إذا كان في الصلاة الجهرية وأسر فهذا نقص، يترتب عليه سجود قبلي، وإذا جهر في الصلاة السرية يعتبر زيادة فعليه سجود بعدي. وهذه يعني أمثلة كثيرة في هذا، وبالتالي لابد أن الإنسان وخاصة اللي يحافظ على صلاته ويحب يؤدي على أكمل وجهها أنه يتفقه في الصلاة ويعرف أحكام السجود السهو.
0: نعم.
1: يرجع إلى الكتب أو يحضر حلقات الدرس في المساجد ويسأل ويتبين حتى يكون على بينة من أمره إن شاء الله.
0: فيما يتعلق بسجود البعدي والقبلي أستاذ رضا، هو كما هو معلوم مجعول لإصلاح الصلاة، والقاعدة تقول يعني يجب أن نجتنب ما استطعنا إعادة الصلاة، يعني إذا كان أخطأنا وما دامت الصلاة قابلة للإصلاح فنصلحها ولا نعيدها، لأنه فما شكون فما يخطئ ويعيد الصلاة،
1: ولكن فيكون عرضة في أي في حالة في كل الحالات، ممكن حتى لو يعيد الصلاة يخطأ.
0: نعم.
1: وبالتالي فترقيع الصلاة أو الإصلاح الصلاة هنا هذه رحمة.
0: نعم.
1: من الله
0: أفضل
1: سبحانه وتعالى.
0: أفضل من أفضل من إعادتها. نعم. أفضل من إعادتها. والملاحظة الثانية هو أنه بالنسبة للسجود البعدي ما في إشكال، هو يترتب على زيادة، سواء
1: نعم.
0: كانت هذه الزيادة في سنة وفي سنن
1: أو حتى في
0: أو كانت في الفرائض.
1: في الفرائض.
0: لكن
1: نعم.
0: بالنسبة للنقص فيختلف، إذا كان في سنة من السنن المؤكدة خاصة
1: نعم.
0: كما قلت الجهر والسر ونسيان التشهد الأوسط، ما في إشكال، يعني يستطيع أن يتداركه بسجود القبلي. لكن إذا كان ترك ركنا أو فرضا من فرائض الصلاة فهذا لا يمكن أن يصلحه،
1: يجبره السجود.
0: نعم.
1: لابد أن يأتي به.
0: نعم. وكذلك ربما بعض الأخيان يتساءلوا في كيفية تطبيق السجود القبلي والسجود البعدي، وما معنى قبلي وبعدي، بعدي بالنسبة لماذا وقبلي بالنسبة لماذا؟ هو بالنسبة لرد السلام، يعني القبلي يعني أنا مثلا كما المثال اللي عطيته انت سيري ده، انساء التشهد الاوسط وكمل صلاه رباعيه ولا ثلاثيه، سواء صلاه المغرب او صلاه العصر او العشاء، كملها، مازال ليه السلام. اذا كان هو نقص قبل ما يرد السلام ياتي بسجدتين ويتحي وزكي، ثم بعد ذلك يرد السلام. يعني هو يكون وصل في الصلاه الى التشهد، يعني عمل التشهد، لكن ما يسلمش، ما يسلمش، وياتي بسجدتين ويتشهد مرة أخرى تشهد دون ما يأتي بصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. هذا بالنسبة للسجود القبلي. السجود البعلي هو أن ينهي الصلاة بما في ذلك رد السلام، ثم بعد ذلك يأتي بسجدتين والتشهد دون أن يأتي بصلاة الإبراهيمية. لكن خلينا نزيدوا المسألة،
1: فما مسألة أخرى أستاذ رضا، نعم، في علاقة بالزيادة والنقصان في الصلاة، الزيادة ونقص، هنا دي من غلب النقص على الزيادة، نعم. فهمت كيفاش؟
0: نعم.
1: وكذلك في علاقة أخرى، إذا كان إنسان عنده نقص في الصلاة وسهى وزد وسلم قبل أن يأتي بالسجود القبلي.
0: نعم، لحظة أستاذ رضا، يبدو أن لدينا مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا
2: وبيك سي رضا، وإن شاء الله جمعة مباركة والنص بالضيف اللي معاك.
0: الله يبارك فيك أجمعين، ربي يبارك لك.
2: سي رضا، أنا عندي زوج سؤالات، وسؤال منهم مش نسأل في طوالي.
0: باهي، مرحبا
2: وبيك عايش. أنا مش نسأل على العشاء، في فوت من العشاء وخلطت عليه الصبح، ونصلي الصبح لوت ونطلع النهار ونصلي العشاء، وقال نصلي العشاء ونصول الصبح يدن.
0: لا، نجاوبك مباشرة، تصلي العشاء.
2: نصلي العشاء؟
0: اي تصلي العشاء، لانه الصبح مازال الوقت نتاعو.
2: يعني انا صليت الصبح والفجر وطلعت النهار وصليت العشاء.
0: تو انت اللي عملتيه، اكي عملتيه، لكن المفروض الفقهاء يقولوا لابد من الترتيب في يسير الفوائد، يعني فوائد تقريبا خمسه فما اقل، يلزمنا نحترموا الترتيب. فانت كان المفروض لا ما تعوديش، تو اللي وقع وقع، اما في المستقبل تولي تحترمي الترتيب
2: ان شاء الله.
0: هاي السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني نحب نسال في كوالي.
0: ما يسالش، مرحبا.
2: اخر البرنامج؟
0: اي ان شاء الله، ان شاء الله
2: ان شاء الله.
0: مرحبا بك. مرحبا بك.
2: ان شاء الله جمعة مباركة.
0: شكرا. اذا سي رضا، نعم، يبدو ان هناك. السلام عليكم.
3: صباح النور.
0: مرحبا بك، السلام عليكم.
3: عايشك بالله يا الاستاذ رضا، مرحبا بك وبالضيف نتاعك.
0: الله يبارك فيك.
3: وجمعة مباركة لينا الكل.
0: امين.
3: سهلتك الجمعة اللي فاتت على السؤال.
0: هاي.
3: اكل اللي ما عطيتهوش ليا، انا شوف كي نصلي مثال في اربع ركعات نتاع صلاة العصر.
0: هاي.
3: وقت نعود نصلي ركعتين، ننسى رد السلام في الركعتين.
0: يعني تردي السلام في الركعتين الأولى.
3: صحيت دكتور.
0: هاي. هاي
3: ومن هنفيق
0: هاي
3: نفيق على ندران واصل ولا نعاود؟
0: لا تواصلي صلاتك،
3: صحيح،
0: لانك هذيك سهو، وهذيك تولي لك الزياده، هذيك تعملي كما كان يحكي تو الاستاذ المسعودي، تعملي السجدتين بعد السلام.
3: شكرا، هذه نعرف هذاك كذلك كما قلت من شكرا.
0: هاي. مرحبا
3: مبارك سيدي. مرحبا عليكم.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. السلام عليكم. نعم. إذن أستاذ رضا، فما بالنسبة للزيادة والنقص في الصلاة بطبيعة الحال، إذا كان اجتمع الزيادة ونقص فيغلب النقص كما يقول ابن عاشر وهو مالكي، والنقص غلب إن ورد. لكن هناك مسألة،
1: فما نقطة أستاذ رضا بالنسبة للسؤال الأول في علاقة بمن يعني سهى عن صلاة العشاء، نعم، وأدركه إذا كان الوقت يتسع للصلاتين، نعم، هنا، نعم، يصلي الصلاتين. أما إذا كان الوقت لم يتسع للصلاتين يصلي الصلاة الحاضرة ثم بعد يقضي الصلاة الفائتة.
0: أي وذاك على شنو قلت لها مازال عندك الوقت، يعني
1: نعم، قال صلاة الفجر مازال عندها الوقت، وقت. أي أي.
0: مازال عندها الوقت متسع من الوقت،
1: بل طلوع الشمس نجم، نعم، تصلي، يعني
0: نجم تصلي
1: وتخفف الصلاة حتى
0: بطبيعة الحال إذا كان الوقت ضيق شوي. أستاذ رضا، دائما في مسألة السجود القبلي والبعدي، وهي مسألة مهمة جدا تتعلق بإصلاح الصلاة، احيانا وتكون المساله اصعب شوي ومعقده شوي حتى على بالنسبه لعموم الناس، وهي اذا ترتب على الامام زياده ونقص وهناك من هو مسبوق في الصلاه.
1: نعم نعم.
0: كيفاش يعني كيف يمكن معالجه هذه؟
1: ينتظر هنا، لابد ان ينتظر الامام، لانه الماموم يتبع الامام، ينتظر الإمام حتى يتم صلاته، سواء كان إذا كان رد، إذا كان رد السلام يردش مع السلام، ما يخرجش من الصلاة، فهمت؟ إذا كان هو عن عليه سجود قبلي بعدي ورد السلام، المأموم لا يرد السلام
0: بطبيعة الحال.
1: حينما ينتهي من السجدتين ورد السلام، هو يقف يأتي بما فاته نعم. من الركعات نعم. هذا هو.
0: أي وهنا يجب أن ينتبه المصلي أنه بالنسبة للخطأ اللي وقع فيه الإمام ينجم هو يكون مخرجش عليه، لكن هو ملزم بالإمام،
1: ملزم أنه يتبع الإمام
0: نعم. نعم. خاصة إذا كان المسألة فيها سجود قبلي
1: نعم.
0: يعني يزم يتبع الإمام، وقتاش هو ماهوش مطالب بأنه يتبع الإمام، إذا كان الإمام هو خلط على الإمام بعد ما كمل الركعات الكل
1: نعم.
0: خلط عليه مثلا في التشهد
1: نعم.
0: ولا في السجود نتاع آخر ركعة
1: نعم.
0: هو لم يدرك حتى ركعة، وقتها ليس هو ليس ملزما
1: بطبيعة الحال
0: بالإمام ويوقف، وهو كان ينجم يعني إذا كان ما يدخلش مع الإمام فله ذلك، لكن الأفضل أنه يدخل مع الإمام. إذا يبدو أنه لدينا مكالمة. أستاذ رضا، السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا
4: وبيك عايشك. بالله حبيت نسأل على سؤال، هل تجوز صلاة الجمعة لأقل من 12 شخص بدون اعتبار الإمام؟
0: يعني جواز
4: مع العلم أن الجامعة موجود هي منطقة ريفية، يعني ما يبلغش النصاب نتاع 12 شخص ولا
0: 3 يعني ب 12 شخص دون اعتبار الإمام.
4: نعم نعم.
0: يعني هم 13 بالإمام 13.
4: أي وفي حاجات يتوجدوا 6-7 مناطق ريفية تبدأ ناقصة ما يوصلش النصاب.
0: باهي باهي، تو نجاوبوك إن شاء الله. نجاوبوك إن شاء الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هل هناك سؤال آخر؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
5: يعني التحية ليك سليلة.
0: الله يبارك فيك ولك أيضا وللسادة يعني المستمعين.
5: يعيشكم ربي. أنا عايشة من مرسى، معناتها نحب أنا عايشة من مرسى، عندي بنية معناتها يتيمة، معناتها حتى أنا أرملة معناتها كفلتها معطية وعندي مشكلة معناتها في الكلوة، عندي حجر في الكلوة معناتها وعندي المشكلة.

0: حاجات الآخرين،
1: يعني
0: وأكيد لو الرقم يتسجل في الإذاعة
1: أي.
0: يتسجل، فبالتالي هم يسمعوا فينا، ودعوة لهم ودعوة لكل مسلم أنه يعاون في الأمر هذايا. وهو رقم الهاتف موجود في الإذاعة. مرحبا بك. نعم، السلام عليكم.
2: سلامة.
0: مرحبا
2: سيد رزاق.
0: السلام عليكم. مرحبا بك.
2: عايش أخي. ولينا نتعدد من ثلاثة أصوات باش نوصلوا لكم، ثلاثة مراحل باش نوصلوا لكم.
0: لا معليش، مرحبا. إذا كان ربما فما مسائل راهي تقنية راهي تتعلق بالنظام التواصل مع الإذاعة.
2: 72 227 700 لو كلمني راجل بعد امرأة بعد انسان يعني ولا ما علينيش.
0: أي
2: علي أستاذ رضا، أنا مرة سألتك أنا ما حصلتش الجواب.
0: أي
2: قلت لك صلاة الشفع بكل أيام كثيرون، والصورة الأولى اللي أي صورة؟
0: كيفاش؟ عاودي لي السؤال.
2: صلاة الشفع.
0: صلاة الشفع أي؟
2: الآية الأولى.
0: الصورة الأولى تقصدي.
2: الصورة الأولى اللي يجي وبعد نصلي صلاة ولا لا؟
0: شوفي، هو بالنسبة للشفع والوتر أنت تنجمي تصلي بأي صورة، لكن السنة اللي مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الركعة الأولى نصلي بصورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وبالنسبة للوتر نصلي بالإخلاص والمعوذتين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
2: خاطر أنا مانيش حافظتها.
0: أي يعني قلت لك تنجمي تصلي بأي صورة وبما تيسر، حتى بآيات تحفظها. مرحبا بك. مرحبا بك. إذا السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام سيدي.
0: مرحبا بك سيدي.
3: يرحم والديك. نفس بالضيف نتاعك.
0: ربي يبارك فيك خويا. شكرا.
3: يرحم والديك. سيدي يرحم والديك. أنا صليت في الضحى.
0: أيه.
3: ومش عامل أربع ركعات، الركعة الأولى والركعة الثانية صليتها بالفاتحة برك، صفت بروحي كنت قعدت كملت ركعة أخرى، ومن بعد تحيت زكية.
0: أيه.
3: ومن بعد كملت ركعات أربع ركعات، ومن بعد عملت ركعتين سجود تمشي ولا سهو ركعتين للسهو.
0: باهي نجاوبوك إن شاء الله. نجاوبوك. نعم.
3: يرحم والديك عندنا جبانة النط فيها.
0: أي.
3: والله يا اخي اذا تقول بوحدك نتا كانت ترابي، وكل ما نرجع نلقى سالو تحكي تقولي صحوها في الليل، ما عرفتش شنو نعمل معها الناس هذي.
0: ندعو ربي سبحانه وتعالى باش يهداها من الناس اللي يعملوا وكال، ودعوه ايضا للسلط باش يعني تحاول انها تمنع الناس هذوما اللي يعتدوا على حرمة الموتى، لأنه نعرف الميت عنده حرمته، وحرمته ربما أعظم حتى من حرمة الحي، هذا في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. فدعوة للسلط باش تسهر على أنه يقع الحفاظ على المقابر. فهمتوا؟
3: سيدة
0: نعم.
3: كنت ورط عليك والله توت عديد فقعك ياسنك الغر فصة حكيت فوق القبرات.
0: يا ربي يهدي، نحن ديما ندعو ندعو بالهدي. بارك الله فيك. شكرا. وعليكم السلام. سيري ذا هو يسأل مدام فماش
4: بالنسبة للضحى السنن، يعني
0: أي بطبعة الحال
4: جاز أنه يصليها بالفاتحة فقط، ما نعم. ترتب عليه حد شيء إن شاء الله.
0: نعم. يبدو أن لدينا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. لا ليس ليس باهي. السلام عليكم. باهي إذن نرجع للسؤال هذا يا سيري ذا. بطبيعة الحال أولا يجوز أن نصلي بالفاتحة فقط في مذهب من المذاهب وفي رأي من آراء العلماء، كما أنه بالنسبة لإصلاح الصلاة النوافل بزيادة إذا كان واحد زياد ولا نقص نعم، اختلف الفقهاء، منهم من قال يقع إصلاحها بالضبط كما في الفرائض، ومنهم من قال يعني لا يقع إصلاحها، وعلى أي حال الأمر واسع، وبأي نحن المقلدين بأي رأي أخذنا يكفي فقط
4: تيسيرا
0: أن يكون رأي معتبر يعني للمذاهب

0: المشهورة والمعروفة. نعم.
1: ثم السؤال
0: لحظة سيدي، ده السلام
1: تفضل.
0: عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: سيدي بربي عندي سؤال.
0: تفضلي.
2: راجلي مثلا ما يخلينيش نمشي نطل على دارنا، تعبني برشا ديما ما يخلينيش في أي مناسبة، في عيد نمشي كان من عيد للعيد حصيل.
0: إي.
2: يعني شنو نعمل؟ شنو نمشي بالدرج؟ شنو نعمل بالضبط؟
0: باهي نجاوبوك إن شاء الله، أبقي في
2: الاستماع. عندي سؤال آخر يا عيد.
0: تفضلي تفضلي.
2: نصلي أنا في الصلاة.
0: إي.
2: عندي صلاة الفيت نحب نرجعها كان عيني عليها ربي.
0: إي.
2: يعني نصلي الصبح مع الصبح، مرات الظهر مثلا مع العشرة، العصر لحديش، مش مرتبين يعني، هل يجوز ولا لا؟
0: نجاوبك إن شاء الله.
2: باهي عايشك، ربي يبارك لك إن شاء الله وربي ينورك.
0: عايشك. باهي. السؤال الأول، تقول إن زوجها يمنعها من زيارة أقاربها وأهلها وتمشي كان من العيد للعيد.
1: قبل الجواب على هذا السؤال السيد رضا، ثم سؤال سابق في علاقة بالصلاة أقل من 12 نفر مع الإمام في المناطق.
0: نعم. المناطق هذا وهو سؤال مهم جدا،
1: خاصة موجود هذه بكثرة في الجوامع الريفية. هي يجوز المذهب السادة الأحناف يقولون بجواز يعني الصلاة، اشترطوا أن يكون ثلاثة فقط، وهذا اللي إقامة الشعيرة يجوز إقامة الصلاة وفق المذهب السادة الأحناف.
0: نعم، في الحالات هذه الضرورية هناك مثلا الإمام، تقريبا الإمام أبو حنيفة يشترط ثلاثة.
1: نعم نعم، هذا هو السادة الأحناف.
0: والحمد لله هذا وكل القولة، هي ماهيش حديث، اختلاف العلماء رحمة لأمتي، يعني هي ماهيش حديث نبوي، لكن المعنى متاعها
1: سليم،
0: لا يتعارض
1: سليم
0: مع روح الشريعة الإسلامية المبنية على اليسر والتيسير والسهولة، فبالتالي يمكن الأخذ برأي يعني الإمام
1: انفتاح على المذاهب الأخرى.
0: نعم، أو مذاهب أخرى لأداء صلاة الجمعة، ما يتحرموش من أداء صلاة
1: شعيرة
0: الجمعة. نعم نعم. الأخت الكريمة تقول أن زوجها يمنحها من الذهاب إلى الأقارب. طبعا نحن ندعو هذا الزوج أي كان أن لا يكون يعني حاجز يمنع من صلة الرحم، والرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. يبقى هل يجوز لها أن تخالف زوجها؟ لا، نقول لها لا تخالفي زوجك، هو يتحمل مسؤوليته وأنت لست قاطعة رحم، وعليك أن تطيعي زوجك، رغم أن المسألة دي مسألة خطيرة يسر، وما كان له أن يمنعك من زيارة يعني أهلك. وندعوه وندعو كل من يتصرف مثل هذا التصرف أنه ما يقفش يعني حائل أو مانع أمام صلة الرحم.
1: فما أسباب، ربما الأسباب شنو تطرح الأسباب، واللي علاش ما يمنعها أن تزور أهلها؟ ربما ثم أشياء أخرى هي لا معناها ما تعجبوش، وإلا مش مطابقة للشرع.
0: إذا كانت هناك أسباب وجهة
1: نعم
0: فله ذلك.
1: أما إذا كان أمور اعتباطية هكذا يعني الله أعلم، فبالتالي هنا لابد أن يكون اتفاق بين الزوج والزوجة، وتكون علاقة طيبة، وكل في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا
0: نعم، وكما قالت الآية يعني وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن الواقع أحيانا أستاذ رضا، الواقع صعب ومرير، هو ربما يمنعها لأسباب وجه، فهو محق في ذلك، ويحاول أنه كيفاش يلقى طريقة
1: اتفاق وتفاهم بينهم،
0: نعم، أو يلقى حل. وإذا كان هكذا دون سبب
1: مبرر،
0: قلت أنت اعتباطيا وعشوائيا، فعلى أي حال هي لا تعصيه، لكن هو ما كان له أن يمنعها، وزيارة يعني الأقارب وصلة الرحم يعني هي من أمر واجب يعني شرعا. السلام عليكم ورحمة الله.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: مرحبا. مرحبا
3: بك.
0: نعم.
3: رضا،
0: الله يبارك فيك.
3: مرحبا بك، وشرفنا سي رضا المسعودي بحضوره. لأن حضوركم وإذا التقي علماء عالمين إذا
0: استغفر الله نستغفر الله أن نكون من العلماء نعم
3: علما واحد يكون بينهما الانسجام والتكامل لأن دوركم تحسيسي وتوعوي
0: نعم
3: معك جليلة ورغي يا سيري ذا
0: وأنت الوالد رحمه الله يعني كان في هذا السلك
3: عايشك
0: أليس كذلك
3: نعم عايشك بارك الله فيك يشرفني كذلك سيري ذا الحقيقة نحن من مبادئ الإسلام نحن دورنا كبير برشا أرحموا فترحموا ماذا بينا نرحموا لأعوان البلدية اللي يخدموا مساكين من أجل مصلحة البلاد ماذا بينا ذيك من مبادئ نتاعنا من غير ما يطرقوا الباب نخرجوا لهم قرورة نتاع ماء وماذا بينا المؤسسات اللي عندهم شركات الماء ناس تستغيث نحبيت نسوقها في الدين القيم لأن دوركم كبير الحقيقة ما يسالش نرحموا بعضنا
0: نعم
3: ودعاء للوالد شريفة وبارك الله فيكم وتحياتي شريفة المسعود
0: شكرا عايشك يا ربي يرحمه إن شاء الله على أي حال نعم السلام عليكم ورحمة الله
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
0: مرحبا
4: على الدراج اللي ما يخلينيش نمشي لدارنا قريبة راهي بلاصة دار جين دراج نص للدار وقت اللي أنا محرومة منهم نمشي في العيد نبقى 4 سوايع ما نفوتش الحصيل وعشرة باش ما نكذبش فهمتني؟ ونروح يعني من مستحجاتهم نحب نمشي لهم مش معديش حتى
0: ما يسالش تو نزيدوا نحن نتوسعوا اكثر شويه في الجواب وربما نعطوك بعض النصائح العمليه باش هو لعله يتراجع هاي لعله هو يتراجع
4: ما ينفقش علي عايش ببطني معناتها عايش بكرشي نقولوا نحن بلغتنا هو ذاك الكل راضي وزيد يحرمني من دارنا ومن يعني وزيد قلت ما يلزمكش تمشي
0: ما يسالش ما يسالش تو نزيدوا نتحدثوا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله باهي اخر مكالمه ثم فاصل استاذ خيري السلام عليكم ورحمه الله
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: مرحبا
5: بالله سيد الشيخ عندي شويه فايض في البنك ما نسالش نقسمهم ما نعطيهمش طول الواحد برك نقسمهم
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله باهي نجاوبوك باهي نستمع الى هذا الفاصل ولنا عوده ان شاء الله

0: إذا نعود أستاذ رضا، ويبدو أن لدينا أسئلة تتطلب شوي من التوسع، خاصة والأخت الكريمة عودت طلبتنا وأضافت يعني مسألة أخرى وعنصر آخر، هي مسألة ما ينفقش عليها. نحن نقول أن الشرع يأمر بأن تكون هناك علاقة طيبة وجيدة بين الزوج وأسهاره وأهل زوجته والزوجة وأهل زوجها، هذا ما يجب أن يكون. ولكن للأسف اليوم يعني حسب ما نعاين الواقع وحسب ما نرى ونسمع، فصعب جدا. العلاقات في أغلب الأحيان هي علاقات سيئة والعياذ بالله، ونحن نعرف أن الزوج يجب أن يحترم أسهاره وخاصة والد زوجته أم زوجته حتى في مسائل يعني دقيقة. فمثلا الإمام علي بن أبي طالب وهو سهر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت رجلا كذا وكذا، فلم أسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لمكاني منه استحياء، جمعتها مكاني منه لأنك كان سهره قرب زوج ابنته فاطمة بهذه الصفة. فقال: كنت أطلب من غيري أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، هي مجرد سؤال، فاستحيا ولم يسأله. هذا في مسائل يعني دقيقة، فما بالك إذا تعلقت بالعلاقات وبالإنفاق وبالإذن أو أعطاء يعني منح للزوجة الإذن باش تمشي تزور زوجها، وإلا تزور أهل زوجها، وإلا تزور أهلها، وإلا زوجها كيمشي الأهل وتعمل له مشاكل وتمنعه وكذا، فحذاري من ذلك.
1: بالنسبة للإنفاق أستاذ رضا، رو الإنسان لابد أن ينفق حسب المقدرة متاعه، لأنه تراعيه ظروفه. إذا كان صحيح لربما هو يصرف فلوس في أمور أخرى الله أعلم، ولكن تراعي الظروف الإمكانيات الموجودة، حتى يصير تشنج ويصير خلاف بين الزوج والزوجة ويحل يعني الغضب والتشنج، وربما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. فبالتالي بد أن نراعي الزوجة، أن تراعي ظروف الزوجة وخاصة الإمكانيات المادية متاعه حتى يحسن التصرف فيه.
0: نعم،
1: هذا هو المطلوب.
0: هو من ناحيته يجتهد باش ينفق عليها بما يقدر ويوسع ما استطاع، ولينفق كما جاء يقول ينفق ذو ساعة من ساعته، يعني حسب قدرته. والزوجة من ناحيتها أيضا تراعي ظروف زوجها، وتراعي أنه ربما هو مخلي جزء من مدخراته لنوائب الدهر، سبحان الله، يعني واحد ما عرفش. وهذا يعني مما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصى به الحكماء، فبالتالي هذه الجوانب لازم ننتبه لها. لكن على أي حال الزوج عليه أن ينفق على زوجته وعلى أطفاله ومن يعولهم، وخاصة الأم والأب لا سيما إذا كان محتاجين. ومن ناحية أخرى يعني الزوجة تراعي ظروف زوجها أيضا، ولا تطالبه بأكثر من طاقة
1: مما لا يطيق،
0: نعم، وتكثر عليه بالطلبات وما إلى ذلك. ثم بالنسبة نحن زدنا تحدثنا في الكواليس أستاذ رضا، يعني مسألة منع الزوجة من الذهاب إلى الأقارب، وفي الواقع مش الزوجة تتولت، مش الزوج بتتولت، الزوجة هي تمنع في زوجة بشي بشي للأقارب متاعه والأهله. على أي حال هي تقول هو يمنعني، ويعني نأخذ كلامها كما هو.
1: هنا لابد أن تخضع للقواعد والمعايير الشرعية حتى يكون الإنصاف والحق، لأنه لابد أن الإنسان يكون على وعي وعلى بينة حتى في أداب الزيارة وضرورة الزيارة وصلة الأرحام، راولة ثم فيها ضوابط لابد أن يحترم الإنسان اللي تكون منسجمة مع شرع الله سبحانه وتعالى.
0: هو على أي حال المبدأ أن لا يمنعها، لكن ربما لديه أسبابه الوجهة، وحتى إذا كان عنده أسباب ذي يحاول الأسباب ذي يلقى لها حلول باش ما يلقاش روحه في وضع يمنع زوجته من أن تزور أهلها وإلا العكس إلى غير ذلك. وهي إذا كان فما أسباب وجهها فعليها أن تراعي ذلك، ما تتعاملش بالعاطفة، تحاول تتعامل تتحلى ما نقولوش بالعقل، أما تحاول أنها تشوف المسألة شرعيا. وهي هي يعني حسنا فعلت عندما اتصلت بهذا البرنامج، وإن كان السؤال نتاعها عام ومطلق ما نجموش نعطوها أجوبة يعني محدودة، لكن القاعدة العامة أنه ما كان للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، وإن كانت له أد إليه كانت له أسباب وجهة فعليه أن يشرح على ذلك ويقنعها، ثم ربما يحاولوا مع بعضهم كيفاش يتجاوزوا
1: الحلول دي. الحلول
0: يلقوا حلول. وإذا كان ما فهمش أسباب يمنع فيها لأنه هو هكا يمنعها من أجل أن يمنعها، فتحاول تلقى الطرق، تلقى أهله وتشوف أصحابه وتشوف كان عندهم كلمة أهل الفضل والصلاح
1: لهم تأثير عليه
0: نعم، ويحاولوا أنهم يقنعوه ويأثروا عليه باش يعني ما يمنعش زوجته من القيام بهذا الواجب. بالنسبة للأخت اللي تسأل تقول نصلي في الفوائت، تقول نصلي الصبح مع صبح، ولا أحيانا يعني نجي الوقت أي وقت الحداش متاع النهار مثلا باش نصلي فيه صبح ولا عصر فايت ولا كذا. هو العلماء ماذا قالوا في المسألة هذه؟ قالوا إما أنه الأصل أنه تأخذ نهار كامل وتصليه مع بعضه حتى ولو بعاد على بعضهم الصلوات دون أن تفصل بينهم بصلاة حاضرة، لكن نظرا لصعوبة ذلك وخاصة عادة الكبار فأجازوا أن يصلي يعني
1: مع كل صلاة صلاة
0: مع كل صلاة صلاة
1: تيسير على الناس
0: زوج صلوات. وإن وبالنسبة للوقت ما في حتى إشكال، ما عادش يعني
1: فماش الكراهة
0: أي ما عادش مطالبة باش تصلي العصر في وقت العصر، تنجم تصلي حل العصر
1: في أي وقت
0: حتى الحداش متاع الصباح ولا الحداش التحليل ولا في أي وقت. نستقبل هذه المكالمة ولعلها آخر المكالمات. السلام عليكم.
2: الله يعطيك العافية.
0: مرحبا بك سيدي.
2: سيدي الله يرحم والديك الاستغفار للوالدين باهي.
0: نعم.
2: الاستغفار الواحد النهار كامل يستغفر ليه والوالدية باهي.
0: هذا خارق للعادة وما شاء الله. وما تنسنا وما تنسنا زيد ضمنا نحن للي تستغفر لها مدام.
2: ربي يبارك لكم وإن شاء الله يستركم ويستركم.
0: آمين يا رب العالمين. آمين. السلام عليكم. إذن بالنسبة إذن لمسألة الفوائد هنا جاوبنا عليها تقريبا، وثم تقول عندها فايض هل نعطيه مع بعض ولا نفرقه؟ هو رأو الفايض موش صدقة، هو مال لا يجوز لنا الانتفاع به لأنه متأتي من مصدر مخالف للشرع، فعلينا أن نتخلص منه. هو لو كان جاء حاجة أخرى رواقع اتلفه، لكن هذه نعمة مو مال، هو نعمة من النعم. الصحابة وقت نزل تحريم الخمر ماذا فعلوا؟ يعني سكبوا
1: الخمور
0: اللي صارت، يروي الصحابة أنه أصبحت المدينة وديان تسيل من الخمر، يعني الخمر يمكن أتلفه لكن المال لا نتلفه، فماذا نفعل؟ نعطيه للمحتاجين
1: والمسكين.
0: كيفاش نعطيه؟ مش زكاة يزم عندها ضوابط، يبقى تنجم أنت تشوف وتراعي المصلحة وتعطيه، يعني المسألة تجتهد حسب المصلحة لا غير، المفيدة كالمال ذاك يعني تتخلص منه. سيري ذا كما ذكرت أنت في الحصة الأولى فما مسألة يعني خطيرة ومهمة جدا، وهي مسألة الحرائق اللي وقعت في كثير من الأماكن وأتت على الأخضر وعلى اليابس وعلى المحاصيل ربما، وأتت على الجبال والأشجار النابتة في الجبال واللي هي رئة المحيط،
1: يعني ثروة كبيرة
0: ثروة كبيرة يعني فعلا. ونعرف اللي ديننا أمرنا بالمحافظة على
1: البيئة بصفة عامة من جميع جوانبها.
0: نعم، هو حتى يعني عند الخروج للحرب الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة بأن لا
1: يقطعوا شجرا إلا الضرورة،
0: تدعو على متعبد في صومعة أو صح. كذا. فالمفروض يعني أنه واجب مقدس بالفعل أنه الحفاظ على هذه الثروات الموجودة في البيئة وفي المحيط، ويعني من أكبر الذنوب والمعاصي والأمور المحرمة التي يرتكبه الإنسان أن يعتدي على هذا المحيط، وأن يعتدي على الأشجار، وأن يعتدي على الجبال، وأن يعتدي على المزارع، فهو اعتداء على أملاك الغير، وهو اعتداء على أملاك
1: المجموعة،
0: واعتداء حتى على أملاك العالم كله، لأن رب سبحانه وتعالى بحكمته وبقدرته خلق توازنا في الكرة الأرضية وفي علاقتها بالكواكب الأخرى وفي البحار واليابسة والأرض اليابسة وما إلى ذلك. وإذا كان
1: من الإفساد في الأرض الحرائق هذه،
0: نعم من الإفساد الأرض التي تخل بتلك
1: التوازن البيئي وتحدث ضرر في صحة الإنسان والحيوان كالثروة الحيوانية اللي حقيقة مش معناه يتم حرقها ويتم يعني كانت يعني بيئة معناه لك الحيوانات ترعى وفي مأمن تصبح يعني مشرد وتصبح يعني محروقة وتصبح ميتة، فهذا يعني خسارة كبيرة لبلادنا الحقيقة. فأنا من هذا المنبر أستاذ رضا أدعو السادة الأئمة إلى التطرق ولو بجزء إلى هذه الحرائق وتحسيس الناس بخطورتها، ولابد من المحافظة على هذه الثروة سواء كان الغابية خاصة منه، لأنها الرئة اللي تنفس منه الإنسان وهي وجه تونس الجميل، وبالتالي لابد أن نحافظ على هذه الثروات وعلى تونس بصفة عام.
0: نعم، أنا أذكر أنه في مكان ما كان فيه يعني كثير من الأعشاب اللي نبتت
1: بشكل عشوائي
0: بصفة عشوائية، رغم أنها كانت مضرة لأنه فيها أشواك وفيها كذا، لكن كنا كي نمروا بجانبها نشعر بانتعاشة وببرودة جميلة في حر الصيف. لكن وقع، وهذا مطلوب يعني، وقع يعني
1: إزالتها
0: فما عادش نلقوا هكا البروده وهكا الانتعاش.
1: صحيح.
0: فبالتالي ثم يعني الاعتداء على هذه المحاصيل وهذه او الحاق الضرر بهذه الحيوانات اكرمكم الله في معاشها، واضف الى ذلك الطيور والعصافير،
1: كل الحيوانات كل بصفه عامه، التوازن البيئي شيء جميل،
0: اعتداء على نعمه الله سبحانه وتعالى وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى وجحود بنعمة الله، وهي جرأة عظيمة يعاقب عليها القانون أكيد، ويعاقب عليها المولى عز وجل أكيد، أنه فالشرع هناك يعني نصوص نبوية. وإنما
1: نتوجه بالشكر نعم. ونحن نواسي رجال الحماية والجيش والأمن، كل مواطن ساهم في إطفاء هذه الحرائق ووفر الإمكانية المتاحة أنه نتغلب على هذه الحرائق، وندعو جميع المواطنين خاصة في ولاية الكافي اللي ألحقها ضرر كبير في الساقيت سيد يوسف، في الطويرة، في نبر، فهذا الشيء يعني مع الأسف يعني يندى له الجبين ونتألم. لذلك ندعو جميع المواطنين إلى التآزر والتآخي والتضامن في سبيل التغلب على هذه الحرائق حتى نضمن هذه الثروة ونحافظ عليها لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله تعالى.
0: نعم، وخاصة الانتباه والحذر، ويعني ردوا بالنا ونكونوا عين يعني نبيها حتى نمنع أي محاولة
1: مغامرات هذه
0: لهذه المغامرات
1: على الأسف.
0: هي مغامرات لكن بميزان الشرع هي
1: جرائم وإفساد في الأرض،
0: وهي إفساد في الأرض، وهي بميزان القانون هي مخالفة للقانون واعتداء على اعتداء سارق على القانون. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية العظيمة والآية المعروفة جدا في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لأنه يفسد يعني يفسدون في الأرض وينشرون الفساد ويعتدون على هذه الثروات الطبيعية اللي منها ما هو يعني ملك للعام للدولة، ومنها ما هو ملك للخواص، وكلها ملك للناس كل. صحيح. يعني الناس كل مستفيدة بطريقة
1: مع الأسف يعني
0: بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. نعم،
1: نأسف لهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذه الشرور وأن يقينا شر الأشرار وأن يأمن بلادنا من كل هذه المصائب والمحن وأن نتجاوزها إن شاء الله بأقل الأضرار.
0: نعم، أضم صوتي إلى صوتك أستاذ رضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يحفظ بلادنا من هذه الاعتداءات ومن هذه الجرائم، وأن يجنبها الحرائق ويجنبها هذه الاعتداءات، ونسأله لطفه ونسأله أن يساعد كل الجهات التي يعني في مثل هذا الطقس الحار جدا ودرجات الحرارة المرتفعة جدا يعني تجدهم يعني يخاطرون بأرواحهم وبأنفسهم من أجل يعني إطفاء هذه الحرائق ومن أجل منع هذه الحرائق وهذه الاعتداءات، وكلنا يجب أن نكون يدا واحدة من أجل الحفاظ على بلادنا وعلى ثروات بلادنا، وأن نمنع أي اعتداء وأي يعني
1: وندينه ونشب نعم كل هذه الاعتداءات نعم وبكل قوة.
0: نعم هل من كلمة أخرى؟ نعم نعم أكيد باش نكونوا أيضا واقعيين، أكيد أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة يعني هناك أسباب طبيعية، ونحن وقت اللي كنا صغار سيدي ذا كنا نأخذ قطعة متاع زجاج ونشعلوا بها، حفظك الله وحفظ السعادة المستمعين وحفظنا، نشعلوا بها النار يعني ربما وربما دعوة حتى باش يعني نتجنبوا أن نكسر الزجاج ونلقي به هكذا، ربما أكيد دون وعي ودون قصد،
1: والسجارة
0: وما إلى ذلك. يعني هناك أيضا أسباب يعني غير مقصودة غير متعمدة، لكن أيضا هناك أسباب طبيعية. على أي حال نحاول نحن بما استطعنا أن نقلص من مفعول هذه الأسباب حتى نحفظ يعني هذه الثروات وهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا آمين. واحفظ جميع المسلمين آمين. من كل دهاء ومن كل سوء ومن كل بلاء. آمين آمين آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. شكرا أستاذ رضا،
1: شكرا.
0: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تتواصل مجهودات وعوان الحماية المدنية والغابات بالكاف بمعاضدة الجيش الوطني للسيطرة على حرائق اندلعت في سقيط سيدي يوسف ونبر وطويرف، وقد أتت هذه الحرائق على مساحات غابية هامة ما تسبب في عدة خسائر. بالتوازي تتواصل النداءات لتكثيف التدخل للحد من اتساع رقعة هذه الحرائق وتجنب وصولها إلى المنازل. أطلقت الكشافة التونسية مشروعا بيئيا يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار بمختلف ولايات الجمهورية، على أن تتواصل الحملة على مدى 18 شهرا، وذلك في إطار جهود التشجير وحماية الغطاء الغابي والنباتي خاصة مع تواتر الحرائق. تحتضن مدينة تبرقة بداية من اليوم فعاليات دورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية لتتواصل إلى 4 أوت المقبل بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن تنظيم الأيام الترويجية للصناعات التقليدية الخاصة بولايتي باجة وجابس، وذلك من 7 إلى 12 من سبتمبر المقبل بفضاء قاعة الأخبار بالعاصمة. وأوضح الديوان أن هذه التظاهرة ستخصص لفائدة 16 حرفيا من الولايتين بواقع 8 حرفيين عن كل ولاية، مع تمكينهم من المشاركة بصفة مجانية. وقد حدد الديوان يوم 20 أوت المقبل كآخر أجل تقديم مطالب الترشح. ذكر البريد التونسي حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظة الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. استشهد اليوم 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. قال الجيش الإيراني اليوم إن طائرات مسيرة استهدفت مساكن أفراد عسكريين أمريكيين في قواعد بالبحرين والأردن وفقا لتقارير إعلامية. الموجز، إلى اللقاء.
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وام
3: مع فتح الرايس.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في لحدوام. هذا البرنامج يمتد من الآن إلى الساعة الواحدة أو قبل الواحدة بقليل. أكيد الشغل الشاغل، الموضوع متاعنا هو الحرائق، موجة الحرائق الأخيرة. ربي يبقي الستر على بلادنا، ربي يبقي الستر أكيد، وأحنا في متابعة لموجة الحرائق، خاصة الأضرار اللي تم تسجيلها سواء في الملك الغابي، وإن كان إلى حد هذه اللحظة مدام الحرائق متواصلة، خاصة حريق جبل تكرونة وغيره من الحرائق، ساقي سيدي يوسف وجزء متويرف وغيره، الأحرار الأضرار في الملك الغابي، الملك العمومي، والأضرار أيضا طالت للأسف العديد من متساكني الغابات. يكفيش نذكروا اللي المساحة الغابية في ولاية الكيف 120 ألف، وهذه المساحة الغابية، أهمية المساحة الغابية أكثر من ثلث المساحة الولاية، وموجودة بشكل كبير وكبير جدا في ساقيت سيدي يوسف، التويرف، نبر، هذه رئة الكيف تحديدا، وهذه أهم مساحة غابية في ولاية الكيف. أكثر أشجار موجود هو الصنوبر، بالإضافة إلى الغطاء النباتي الكشريد والكليل والزعتر وغيره، وهذا يخلي عملية للأسف كانت النيران وشساعة النيران والحرائق وامتداد الحرائق ساهم بشكل كبير، خاصة كون احنا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ونظرا لكونها النباتات هذه وقت تبدأ الشيحة تكون الأمور للأسف تكون سريعة الاحتراق. هذا الموضوع متاعنا، هذا بالإضافة باش نحكوا على كيف نحمي الثروة الغابية والحيوانية. وديما نذكر الغاية متاعنا القصوى هو تحفيز المواطن باش يحمي الغابة، اللي باش يحمي بلاده، باش يحمي البلاصة اللي يسكن فيها، لأنه من غير حياتنا تولي مستحيلة. قلنا أكثر من حريق في يعني وقت متقارب جدا، نحكو أكثر من 1000 حريق في 4 أيام، وهذا رقم معطاته للحماية المدنية، والأسف شساعة وامتداد هذه الحرائق ومتفرقة في وقت متزامن أكيد يخلي عملية التدخل وعملية الإنقاذ تصعب وتكون صعبة، ولكن أكيد إن شاء الله ما يصير كالخير. نذكره باش تكون الموضوع الأساسي اللي باش نحكوا فيه هذا، بالإضافة إلى جملة من المواضيع الأخرى نتابعها تباعا في الحدوم. ننطلق بعد شوية باش تكون من ساقيت سيدي يوسف، من الدوار النصيبية، دوار القل، وجملة من الدواوير التي لحقها الضرر. ويكفيش تذكروا أكيد رقم الهاتف باش يكون متاح، سوى الفلاحة نجموا أو المضرين نجموا يدخلوا معنا، وربي يبقي الستر على الجميع. أهلا وسهلا بكم، نمشوا نغم ثم لنعود رجعين.

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع في لحدوين باش نكملوا نحكوا اكيد على الحريق، حريق جبل تكرونة ساقي سيدي يوسف. نذكر الحريق هذا تواصل جهود للسيطرة على هذا الحريق، ان شاء الله ربي يبقي الستر. ولكن كي نحكوا على هذا الحريق نحكوا على العديد من الدواوير وخاصة الأضرار. نعرف الضرر شمل الملك الغابي وخاصة الملك الغابي العام وخاصة الملك الخاص، برشا دواوير. كيفاش نذكروا معطيه مهم جدا، أكثر من 10% من سكان البلد التونسية وفما بالك ولاية الكاف يسكنوا في الغابات. قلنا عن هذه الدواوير في ساقيد سيدي يوسف وغيرها من دوار نصيبية لدوار القل، وخاصة الانطلاقة باش تكون من دوار نصيبية. صديقنا وزميلنا بلال نصيبية ابن هذه الربوع وحاضر أكيد على هذا الحريق والأضرار المسجلة في دوار نصيبية. ناخذوا فكرة أولى ثم نذكر مازلنا باش نسمعوا أكثر من متضرر وأكثر من مداخلة على هذه الأضرار وهذا الحريق. خويا بلال أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية كبيرة لك.
1: مرحبا مرحبا فتحي، عسلامة.
0: تحية كبيرة، مرحبا. الحريق هذا للأمانة يتواصل للأسف، والدواوير اللي تعدى بها كثيرة ونحكوا عليها تباعا بشوية بشوية. من بين هذه الدواوير اللي ضرت أضرار خاصة الملك الغابي العام والملك الخاص، برشا فلاحة وسكان المناطق الغابية ضروا بشكل كبير. كان تعطينا فكرة يكفي باش نذكره، واللي يعني الأضرار لا تحصى ولا تعد، خاصة في الأضرار المادية في التبن في القطيع وغيره. تفضل. أي
1: باهي، بالنسبة للأضرار هو أضرار كبيرة وجسيمة، فهمتني؟ بما أنه السرعة متاع انتشار الحريق يعني ما خلاش العباد حتى تأخذ احتياطاتها، لأنه تم عامل كبير جدا ساهم فيها هو عامل الريح، لأن النار تنقل بطريقة رهيبة جدا ما خلتش للعباد حتى الفرصة إنها بعد ممتلكاتها أو حتى إنها تجلي جزء من ممتلكاتها. فمش كل حتى فجأته النار حتى في دياره يعني كمنع هو يسمى يحمد ربي، فهمتني؟ وعورة التضاريس وعامل الريح وأقوى عامة كان حاجز قدام مواطنين إنها تتمنع ممتلكاتها. وأيضا انتقال النار، يعني النار انتقلت من الملك الغابي إلى الحقول، فهمتني؟ فما حقول حتى تضرت حتى التبن متاحها وكل ما شيء يعني في بلاسته، يعني للمرعى مشى، فهمتني؟ فما شكون تأثر، حتى مثلا جت هي النار جت من الجبل وهبطت على دوار نصيبية يعني من الشيرة الغربية متاعه، يعني سرعة رهيبة وعورة التضاريس ونزيدها كثافة الغطاء الغابي لورانا والنباتي، وزيد تتالي سنوات الجفاف، يعني سنة سما عام ده. أما أنه شهر جويل كان شهر جاف جدا، أي مما ساهم يعني أنه تحرقت كل يعني الأشجار، كل غابة زيتين أي شجرة مثمرة متاقمة للمنازل تحرقت. نزيدهم الناس مثلا ما تعرف على خارجين موسم حصاد اللي تأخر للأسف شديد لعدم وجود الآلة الحاصدة في الوقت المناسب. فما شكون تحرق له التبن في الدار، وفما شكون تحرق له التبن
0: في الطب،
1: فما حد شكون تحرق له حتى القمح والشعير.
0: اي
1: فهمتني. أي. حاولوا الأهالي بالمجهودات نتاعهم انهم يخفوا من نيران، لكن نيران جبارة
0: واضح،
1: وربي يخلف على الناس.
0: على ذكر المساحات اللي ما زلت ما تحزتش، نعرفوا حكاية الأسطول والنقص في الأسطول والبلاصة هذيك هي جراد وغيرها وسوى الدوار متاعكم، هي الطيبة مخر شوية بالمقارنة باللغة الفلاحة
1: المخر شوي.
0: أي. كبير شوي. المساحات ما تحزتش بالمقارنة بالتحزت إجمالا بشكل عام.
1: بالنسبة للدوار نصيبية المساحات ما تحزتش، نجم نقوله في اللحظة الأخيرة.
0: أي
1: يعني قبل بالنهار من النار القويه هذه، يعني الناس
0: أي.
1: يعني الناس ما زالتش تعرف تهز تبن، فما شكون التبن نتاعو مازال ما تربطش، تحرق قبل ما يوصل. فهمتني. وفما دواوير الاخرى كيما القل هذاك تاثروا حتى مات ليهم المواشي. وفما شكون حتى ديارها متحرقت. فما زاد نصيبيه درجات، فما من اللي تضرر يعني نسبه 100%، فما حتى 10%، من كلها الاضرار متفاوته.
0: اي وبخلاف تاو التبن ولا الشعير ولا كذا، ثم اللي عنده القطيعه نتاعو اغنام للاسف
1: يعني. اغنام وابقار
0: اي
1: ودواجن يعني، ما تعرف انت اللي المورد الرزق الاساسي في المناطق هذية هو تربيه المواشي وتربيه الدواجن هذاك هي المورد الرزق الاساسي. المزاد عامل اخر اللي هو للاسف شديد هو وعورة
0: التضاريس
1: الولوج للمناطق للجبال، وزاد الطريق اللي للاسف الشديد يعني ولا
0: وضعيته صعب. وايضا ثم شح المياه، اي مشكل نقص المياه،
1: مضخه واحده في معتمديه كامله
0: اي
1: يعني، حتى ولو يبدا التدفق نتاعها قوي فهمتني. بالنسبه لشاحنات الاطفاء يعني باش تعبي يعني ما تكفيش
0: اي
1: فهمتني. والنار سرعة ثم عامل الريح اللي تكون كل يوم مع ماضي ساعة خل النار يعني تنتقل تلتهم جبال في ربع ساعة فهمت يعني.
0: وجزء كبير من هذه الجبال هي سبق حريق 3 سنين التالي يعني، تعد عليها حريق أو مر عليها حريق يعني،
1: تعد عليها حريق وثم عملية نمو يعني
0: السيارات باعتبار ثم امطر،
1: رغم حتى دخلوا شوي باش ينقصوا يعني لاداره الغابات، لكن الغطاء النباتي كان كثيف جدا
0: اي
1: فهمتني. وزيد شهر جويليا وجواء كانوا حارين بصفه رهيبه،
0: سخانه كبيره اي
1: فهمتني. زاد بعد زاد مركز الافطار

0: بطبيعة كل واحد يبدأ يعني
1: يساهم باللي ينجم،
0: يساهم باللي يقدر،
1: باللي يقدر صحيح.
0: برغم المعدات بدائية جدا يعني لازم حتى بغصن يعني ناس تطفي بغصن صحيح. ولا بعرف يعني حاجة بدائية أما عندها أثر، وفما تكاثر زاد، فما ناس بعد كي انتشر الحريق في الدوار الصيبية الحق عن فما شكون دخل بجرار فلاح يعني بعملية الحرث وسبقوا النار لأن النار هبطت للحصيدة فهمتني. فما وقع زاد الاستعانة بجرارات ما عند الجيران ما عند دواوير الأخرى ولحد الآن الناس قاعدة تكافح راهو ثم دواري لحد الآن الناس قاعدة تكافح باش تمنع الأهالي.
1: اي تو سوا دوار نصايبي وبعد شوي باش نحكوا على دوار القل. مرحله ما بعد الحريق صحيح ثم بقايا هكا نتاعك الدخان وغيره، ثم صعوبه في التنفس، وثم هذيا ما بعد الحريق يعني الى اي توصف لنا الوضع
0: يعني ديما اللي بالنسبه للهواء المتنفس ديما يعني
1: أكيد.
0: في ريحه الصوندر يعني ريحه
1: الرماد
0: يعني سي ماما ان شاء الله بشوي
1: المهم الحمد لله جت خسائر ماديه، المهم الحمد لله البشر لاباس وهذا ربي يبقي الستر، ولكن
0: اي الاضرار ديما تبقى متفاوته ما بين
1: ان شاء الله ربي يعوض
0: 100% ما بين حتى الخسر 50%
1: واضح.
0: ربي يخلف على الجميع.
1: شكرا جزيلا يعطيك الصحه ان شاء الله يا ربي. اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا شكرا بلال يعطيك الصحة. مواصلين سي شكري صايبية وبعد شوية مازلنا باش ناخذوا مضرين، وعندنا أكثر من عنصر مسجل، عندنا الترفي بث الأكيد للحماية المدنية وكل أطراف المداخلة، ولكن نمشوا لسي شكري صايبية. مرحبا بك خويا أهلا وسهلا.
2: وبيك أهلا وسهلا بك خويا.
1: ربي يعوض عليكم، نعرفوا اللي صار
2: إن
1: شاء الله ذاك حد الباس، ولكن ما يعنيش هات خلينا نرجعوا شوية الحريق هذايا اللي يندلع بداية من نهار 3/21 جويلية 2019 جبل تكرونة من عمادة تيجراد وعين مازر ومعتبدي ساقسيل يوسف. المهم باختصار في دوران صايبية شنو الشيء اللي شفته وشنو الأضرار اللي لحقتكم بشكل مباشر يعني؟
2: لا العام هو تقصد فينا شخصين
1: اي لا سي ابدا مثال شابدا بك انت وجيرانك وغيره باعتبار حتى اي
2: اضرار كل واحد واضرار انت
1: مثلا بالنسبة ليك اي
2: بالنسبة لي أنا عندي جراج ومسامي الدار تحرق قرابة قريب ل 400 ما بين قصاب وبالي وعاد كما تعرف. حياتي بالنسبة للدار تمست يعني قعدت حكيت قعدت كان الليقة أجور كامل يعني وكما تعرف أنت النواويل والدنيا ومن وجراجات وعاد
1: القطيع سواء أغنام ولا كذا
2: قطيع الحمد لله
1: الحمد لله
2: يموت يعني الحمد لله وكو ربي يعوض وكو لبيس الحمد لله
1: عملية الإجلاء أخويا شكري صارت بالنسبة ليكم خرجتم من الدار وأكيد بعد ما جاكم الجيش الوطني ولا كيف صارت قبل
2: لا هم مع هو هي هبطة سحارة مش عاصفة
1: أي.
2: عاصفة ما هيش نار عادية عاصفة
1: أي الريح
2: ربي مع بعض من القادر ربي رأوا في النهاية زي
1: أي نعرف أي
2: بحكم جاب ربي العائلتي مش موجودة يعني
1: الحمد لله
2: جوزي وولادي مش موجودين لأنه الشايب يعني بجنبي لناس
1: أي
2: وخذيت القطيع انتي ومشيت عكس الريح أنا كنت مشيت قبل الريح
1: أكيد
2: وكني للنار فهمتها ومنعت الوعد والباقي كلها
1: الباقي عوض ربي سبحانه
2: ربي عوض ربي في النهاية الحمد لله.
1: بالنسبة ليك وجيرانك نفس الحكاية يعني
2: جيران نفس الحكاية هذاك وعندي جاري بجنبي يعني عنده حيوان ثاني
1: اي
2: مات لي يعني من الواحد من النار
1: قوة النار
2: كل أضرار كل واحد وأضرار وواحد وبالنسبة وعنا حمص مش تحكي على الفلاحة ذي
1: أي
2: ما يقعد للجبل لقرعة للي في الدار
1: مساحات
2: الارواح الى بيت هذيك الفايده
1: الحمد لله
2: الحمد لله رب
1: الحمد لله
2: يا اخوي واحد وضره وفم الناس تضرت لا برشا عباده تحطمت هي اللي يشوف هم ينسى هم من الاخر
1: اي وتوا به سيدي بعد الحريق قلت لي الدار قد كان زقف وكذا اي وين كي رجعت وين ساكن توا وكيفاش عامل في الوقت الحاضر
2: تو انا مازلت نطفي وراها فيها تبنوا الواحد القصابه والله لحد الان نطفي فيها خيام ياسر فيها فهمت ماي محصوره
1: اي
2: تقلب وطفي تقلب وطفي جال ما طفي محسوب كميون صبوا فيه
1: اي
2: ونحن بالمال عندي صبيت تقول لك
1: قول ربي سبحانه
2: ما لقيش لا حتى حل الواحد زيد راي ما تلقى حتى شيء مش تصلح الناس عاجزه
1: اي

0: الضوء، نحن الضوء لحد الآن توقس علينا، هاي لحد الآن قاس علينا.
1: واضح، يعني تو رجعت للدار ساكن فيها؟
0: مش ساكن فيها، عبارة مش ساكن فيها، وين غير ما عندكش عندي برا. الحمد لله وكاو.
1: ومورد الماء باش تشرب وكذا كيفاش عامل؟
0: والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني بلايص مي بحكم الرزو ياسر، نحن الرزو متفرع ياسر، وين الناس هكا وهكا
1: تعاون بعضها الحمد لله.
0: تعاون بعضها حتى الجيش ما خلانيش.
1: اي الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله يا ربي. هذيك هي ازمه وتفوت. يا ما تلفت روحك ما تلقى واش باش تصلح، تبقى كارم بها ما تفهم شيء من شيء. والناس ظروف على قد هذا، ما ياخذ بالدين وهذا منه وهذا منه. الناس الله غالب، فما راهي الحمد لله وكو الحمد لله، ربي يعوض على العباد وكو.
1: اخوي ربي يعوض عليكم ان شاء الله ذاك حد البيس،
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ما يصير كل خير.
0: ربي ان شاء الله ربي معوض عليكم.
1: شكرا سي، شكرا صايبي، اهلا وسهلا دوار صايبي ساكي سيدي يوسف. هات خلينا نكملوا هذا الحمايه المدنيه. زميلنا اكيد نبيل العرفاوي خرج نهار التالي سجل مع الحمايه المدنيه وقائد المسؤول على الميدان، اكيد في فكره على كل الاطراف المداخله والمجهود اللي قامت به. نسمع عصر مسجل ثم بعد شوية باش ناخذوا متضر من دوار القل. مازلنا رجعين، أهلا وسهلا.
2: العميد سيف الدين الدخلاوي، الحالة العامة تم تسجيل حريق على مستوى معتمدين سقيف سيدي يوسف بغابات تكرونة. تم تسجيل الحريق، اندلاع الحريق بداية من مساء يوم الاثنين 20 جويلية 2026. في الحين تم تفعيل اللجنة الجهوية لتفادي كوارث وموجبات وتنظيم النجدة تحت إشراف سيد ولي الجهة، من خلال وضع جميع الإمكانيات المادية والبشرية لجميع الأطراف المدخلة ضمن اللجنة للتدخل للحد من الحريق. لكن لصعب المهمة ارتفاع درجات الحرارة، صعوبة التضاريس، وهبوب الرياح من حين إلى آخر، واختلاف كما نقولوا الاتجاه متاع الريح هو لصعب عملية إطفاء الحريق. في الحين كيف تم تفعيل تعزيز على مستوى الوطني بالنسبة لديوان الوطن الحماية المدنية، تم تسخير عدد 16 شاحنة إطفاء موجودة على الميدان الجابة في النيران. كيف تم تسخير مركز قيادة متنقل مجهز بآليات على مثال على غرار الطائرة المسيرة درون، الاستغلال تم استغلالها لعمليات الاستطلاع والمساعدة على أخذ القرار وتفعيل الخطة التكتيكية اللي باش يتم الاعتماد عليها لمجابهة النينا. كيف تم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية الموضوع على دمة اللجنة الجهوية لولاية الكاف بمشاركة جميع الأعضاء. نذكر الغابات، الفلاحة المندوبية للجهة والتنمية الفلاحية، الدار الجوية للتجهيز، الأمن، الحرس الوطني، كيف الجيش الوطني. تم تسخير جميع الإمكانيات. نجم نعطيكم الإمكانيات الموضوعة بالنسبة للجنة الجهوية. تم تسخير عدد 4 شاحنات إطفاء تابعة للغابات، عدد 2 شهريج تزويد 10,000 لتر، عدد 3 آلة ماسحة وآلة كاسحة للمساعدة على فتح المسالك، للمساعدة على إطفاء النيران. كيف بمعدد جيش الطيران، تم إرسال طائرة مروحية قامت بجملة من الطلعات للمساعدة على إطفاء النيران. كيف سجلنا قدوم طائرة من نوع 630 قامت بمعاينة ميدانية واستطلاع على مستوى جبل تكرونة، وقامت بعملية إنزال للمساعدة على إطفاء النيران. نحب نطمن أهالينا بمعتمدين سقيد سيدي يوسف، راو بالنسبة لجميع الأطراف راو عاملة مجهودها. إن شاء الله نقولوا إحنا نوصل للحد من انتشار النيران، نبقى ديما لصعب عملية الإطفاء هي تحوب التزريف، الطقس وهبوب الرياح. إن شاء الله نقولوا نحن عملية الإطفاء ماشية نحو الانفراج، إن شاء الله نتمكنوا من سيطرة على الحريق، وتبعت الحال باش تواصل عملية التبريد والحراسة لأيام. إن شاء الله في قادم الساعات ولا إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله يتم إن شاء الله السيطرة على الحريق. سجلنا بعض الخسائر المادية، الحمد لله ديما الخسائر المادية يتم تعويضها. بالنسبة للخسائر البشرية لحد الساعة لم يتم تسجيل خسائر بشرية الحمد لله، جزء بعض الإصابات بصعوبة في التنفس جراء انتشار الدخان تم أسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي بسقيد سيدي يوسف. كيف كيف إن شاء الله نقوله إحنا جميع الإمكانيات المادية والبشرية موضوع لذمة التدخل إن شاء الله يد تكاتف جميع الأطراف إن شاء الله كيف كيف بالله ما ننساش نشكر أهالينا في ساقية سيدي يوسف وأخص بالذكر أهالي منطقة تكرونة بجميع عماداتها وبجميع قراها بصراحة مارينا منهم كان الخير مارينا منهم كان الباهي يخدموا يد بيد مع أعوان الحماية المدنية مع أعوان الغابات مع الحرس الوطني مع زملائنا في وزارة الدفاع إن شاء الله نقولوا إحنا القادم خير إن شاء الله يتم السيطرة على الحريق كيف كيف بالنسبة لسيد ولي الجهة تم إعطاء الإذن قصد تفعيل لجنة لمتابعة وتقييم الأضرار المادية إن شاء الله يتم السيطرة على الحريق وبعد يجي كل شيء في وقت إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا كل شر وإن شاء الله يتم السيطرة على الحريق وإن شاء الله الجاي خير نكملوا عملية الإطفاء وبعد بطبيعة الحال باش نقيموا بالتعاون مع الغابات إن شاء الله ومندوبية الفلاحة نعرفوا الخسائر كل سواء في المساحات الغابية وإلا بالنسبة للخسائر المادية بالنسبة لإخوان المواطنين في ساقية سيدي يوسف ونطمنهم اللي إحنا متواجدين وبقدرة الإله ما يكون كان الخير ونشكرهم مرة أخرى على مجهوداتهم لمعادلة خدمة الحماية المدنية شكرا
1: كيفاش نذكروا أكيد هذايا ممثل الحماية المدنية وخاصة التنصيص على حاجة كونه التكاثف بين الحماية المدنية والغابات تجهيز وكل أطراف المداخلة والجيش الوطني والحرس وكل أطراف المداخلة والأهالي هذايا اللي يهم خاصة الأكثر من هذا اللي حبيت نركز على نقطة مهمة جدا اللي هي الطريق الجهوية 173 الطريقة ذي رداءة الطريق ولو أنه الطريقة ذي يعني تخدم هنا ولكن خلى عملية التنقل على هذا الطريق للأمانة واعرة نعرفه فيه برشا دورات نعرفه صعيب ثم كمين وسوى غيره ضرة العجل متاحة والأهالي يعانوا من هذا الطريق الأكثر من هذا ما زلنا باش نحكوا على دوار الجل دوار الجل أيضا نحكينا على دوار النصيبية باش نحكوا على دوار الجل تضرر بشكل متفاوت أكيد من ساكني دوار الجل تضروا بشكل كبير معانا باش يدخل معانا على دوار الجل باش يحكينا واحد من بين المتضررين اللي هو السي سليم عبدلي سيسليم أهل وسهلا مرحبا بيك
3: عايش خوي
1: مرحبا يا خوي
3: وبيك عايش
1: سيسليم ربي يعوض عليكم أنت من دوار الجل
3: الحمد لله
1: خوي كنت تحكينا على الشيء اللي صار وشنو الأضرار والسوء بالنسبة لي كنت تلق من اللي صار معاك كيفاش عشت هالتجربة وجيرانك بشكل عام
3: نعم التجربة عايشينها أنت معشتها معانا نهار ونهارين نحن عايشينها من الطريق صحيح. اللي يربط ما بين السير سيقية والطويرة عايشينها توا يعني نسمى أصغر واحد في المنطقة 40 سنة عايشها أي. يومي كان جينا نهزو مريض ما نتعبو كان نقلو فلاحة ما نتعبو نحن قام احنا توا الهبط من الطريق كهربا من كانت مش تهز 20 شكارة تنقل بالخمس شكاية تمشي صحيحة تضرب نهارين وهي تصلح يعني الطريق هذه الحجر الرئيسية نحن توا أصبحنا يتيمة منطقة كاملة منطقة السيقية كاملة اتيما ما عادش شنيه سبب اللي تم امتيانا نحن عايشين في الجبل
1: بالله كنت تحكي لي على الطريق
3: وحيد امتيان الجبل
1: سيسلي
3: ان شاء الله ربي يخلف عليه
1: امين
3: وان شاء الله ربي يخلف على الجبل هذه الحاجة الاولى
1: باه
3: الاضرار مادية راي تتعود من الاهالي من الجيران من اخوينا هذا يجيب لك كعبة بالي هذا يجيب لك شكار شعير هذا يجيب لك دبو زمان
1: تأزر كبير
3: على عين الماكين
1: اكيد
3: العبيد وكلنا نعيش خويا نحن كنا توفى لينا هذا توفت له أمه وهذا توفى له بي وقفنا مع بعضنا الناس كل اليوم توفى بين اللي يجمعنا كل اللي هو جبل
1: أي.
3: جبلنا احنا نبنوا في كيم وكوري نبنوا فيها بالخطر من جبل نصرفوا فيها على الغابيت ونبنوا به اليوم ما عدناش لا عنا لا عود نبنوا به لا عنا ضربة نغطوا بها لا عنا طاجين بوش نطيب يعني بالحق ريت أزمة كبيرة وإن شاء الله تكون الأزمة ذي أزمة يعني جتنا من عند ربي سبحانه ونحن ولينا خايفين سبحان الله
1: أي.
3: أضرار جبل طرقات صعيبة
1: بربي على ذكر الطريق سي سليم على ذكر الطريق نحكي على الطريق الرابط مع التوير في الطريق الجهوية 173 كيفاش حالتها الطريق هذية
3: ريت انت سبب أزمة المنطقة ذي المنطقة ذي جراد والطويرة في السي الأزمة الأولى هو الطريق الطريق ريت انت تطلب عندك مريض تطلب كرهبة ما يجيك احتمال يكون جايك من كان يجري في الخمسين واللي يجري في العشرة احتمال تطيح بهم طان في السي ريت انت حطمنا الطريق هذاك العبيد حولت أزمة الماء ريتنا احنا كان جاء عنا الماء يمكن كنا نمنعوا الحاجيه الدوله يرحم والديها عاونتنا بالحمايه المدنيه عاونتنا ثم ديار صعيبه من دارينا لدار جيراني كل هذه خطرش الحمايه المدنيه قاعده على الطريق ما طلعتش باش تطفي ومن حقها ميت وريت انت هي قوه كبيره نتاع نار يعني ما نلوم فيها حد اما على قليل المسؤولين بعثوا لنا طبيب نفسي يعني للصغار يا اخويا ناجيال الحاج اللي انتظرنا بنتي تو مريضه ثم عباد كبار اخويا راهي ذي حوايج بسيطه راهي حوايج بسيطه ثم نساء تو تجي تحكي مع عبيد طبيب نفسي يعني يا اخويا راه ما يطلبش النجم ونحن متضررين لكن حتى كي يجيني يدور علينا بالفلوس نخلصوها اخويا ما فهمش حتى مشكل يعني ثم حاجات بسيطه لكن المسؤولين ما يدقوش ليها
1: اي
3: خلاك تجي تخليني انا وحدي تو انا وحدي في الدار يجي يهز لي مام يهز لي اختي
1: اي لكن خلنا نفهم حاجه سي سليم هو عمليه الاجلاء صار جا سوى الجيش والحمايه وكذا معاكم لحظه بلحظه انت ما حبيتش تمشي بقيت في الدار ولا شنو هو
3: ما نمشي
1: خلنا
3: بعثت اولادي وبعثت امي وبعثت وجيرين خلنا نخلي رزقي ونمشي كي انا معايا ما بكم من نوع كي انا كان جيت عندي شوي جرأة نلهب مع الجبل نلهب مع الجبل راني فرحان خطرش
1: لا
3: مورد رزقي باش مش نعيش تو
1: ما يصير شوف
3: بالجبل ما كستجرى من البلوطة نعشي توقف في شوي غابة من الجبل نحن ريتنا نحن اللي قاعدين شادين البلايصة ضم نحن نرد لشي
1: صحيح.
3: أنا ندبر وكان حلوا علينا الفلاحة أعطونا شوي والنسرح ويرحم والديها باعونا كعبة بن يرحم والديها ما كانش عايشين في الجبل بوين اللي يجري علينا امشاء ما عادش حتى كلمة نحن كظل باش مش تعاونونا
1: سي سليم شوف سي سليم الجبل يتعوض والبالة تتعوض والشكرة تتعوض أمر والبشر ما يتعوضش نعرف صار مش شوية رو معاك على الأخر
3: أنا نحكي لك البشر
1: معاك كلمك
3: صحيح نحن عنا بشر ومعيشنا يا خينا بابا هو اللي عايشك
1: صحيح.
3: بابا لا يرحمه هو اللي عايش
1: جيراني
3: كل عايشتنا ما عايشنا بابا
1: أي
3: تو نحن معيش أباك الجبل هو بوينة
1: واضح الجبل ان شاء الله يرجع اما ما يعنيش المهم البشر اللباس ربي باقي الستر عليك وان شاء نعرف الوضع صعيب شنو هو اكثر حاجه اليوم المستحقينها سوى البقوا في الجبل نعرف اليوم الوضعيه بعد الحريق راهي صعيبه برشا اللي يرجع لداره سوى يلقاه البعض لقاها قاعد تزقف والبعض نعرف القطيع نتاعو جزء تحرق منه والبعض اي شنو اكثر حاجه اللي تو مطلوب الماء شنو اكثر حاجه
3: مطلوب الماء انا 3 ايام بلا ضوء قاعدين عايشين كان جاب واحد حك السردينه تمشي كان جاب خبزه تمشي نشربوا في الماء يغلى عليه الضوء هذه ابسط نحن 5 بيوت
1: واضح
3: الضوء مقصوص علينا الهب خيط نورمال موط في عشيت وراو اي واحد ينجم يجي يصلحه الاضرار الاخرى باللي مش تعوضها ما نعرفش كي نحن بخلنا خاطر شي ما جينيش شكونك اكل بالحق الحصيله ما
1: ورا هي ثم لجنه اكيد الاذنه والجهه وغيره باش اللجنه ذي تقوم بدورها اللي هي نتاع معاينه الاضرار وبالطبيعه تقييم الاضرار سواء في الملك الغابي ولا الملك الخاص
3: الاضرار نعرف تقييم الاضرار شني الفائدة منها تقريبا
1: مش مشكل خلي كل أي ماكو
3: شي قيمك الأضرار
1: تسألي من حقك تسألي شنو بعد إن شاء الله بإذن الله نسمعك الأخبار الباهية أخوي ربي يعوض عليكم وإن شاء الله بإذن الله في كل الحالات الجاي خير مهم البشر اللباس الباقي الكل يتعوض وإن شاء الله ذاك حد الباس
3: الحمد لله يا ربي الحمد لله كيما جد كيما تمشي كيما
1: صحيح
3: أمره وسعيد يستر باش يتعوض ريت حتى الصغار ولت بالحق فينا والله انا عندي بنيه لو كان صحيح لو كان نجيبها لك بالحق نفسيتها تعبت حتى كي تشوف هزيتها للسيق تشوف التلفزه كي تشعلك النقطه الحمراء تتفجع تقول لك نار.
1: واضح.
3: يعني بالحق الحمد لله احنا نقول الحمد لله. اضرار العبيد تضرت تضرت تضرت تضرت الحمد لله. الحيوانات يعني الحمد لله ثم شكون تضر ثم معظمها الحمد لله هربت للحيوانات. الحمد لله ما ثمش يعني خسائر الحمد لله يا ربي ويرحم والدين الجيش والحماية المدنية وكل المسؤولين المسؤولين كما قول تقولوا يعني بتاع الكليماتيزور ولا جيش رم خويتنا والحماية المدنية خويتنا وأولياتنا
1: وكان معاكم يد بيد نار
3: بنيات خير من الرجال يطفوا ويرحم والديهم أم المسؤولين كي تجي انت الدور تتعدم يصير تطل على دار تلقاها على الكياس تطل عليها ودار في سعدة ولا في جبل ما توصلهاش شنية يعني انت كي نحن نمشي حفية يميتنا 70 سنة تجاري حفية وانت اخوي جيني ما حشتيش ما تعطينيش ما حشتيش انا واحد من الناس ونتكلم على جيريني وكل راي ناس ممنة وجابتها بعرق جبينها
1: واضح
3: صدقني لحشتها اما حشتها بك تطلع انك يجيني مسؤول ويتواضع ويمشي في التراب ويمشي في الرماد كيفي ويطل ويبكي معايا على الجبل هذيك نفرح احنا نقول هاو مسؤول يبكي على الجبل نحن نبكو على الجبل صدقني لاني نبكو على كوري الهب على شكرفول على شكرشير لابد هي تموت لك بقرة بعشر ملايين ما يوصلك بيطري كان بعد جمعة بعشر ملايين تموت لك بقرة يعني ريت انت لا اله الا الله محمد رسول الله
1: خويا
3: العمود الفقري نتاع الفلاح البوسطاء ضم هنا هوايتي انا قريت 27 سنه وهوايتي شديت بلاصه باب توفى هو لا ما خليش بلاصه باب لكن العمود الفقري نلقيه خير مشو الحق نطلبك على بقره اللي يجونا يقولك الطريق واعي يجيك مثل يداويك بقره ياخذ عليك الترونسبور ياخذ عليك من السيق 8 كيلو متر 40 50 الف تجيك يفكر يعني الحمد لله الحمد لله صدقني الحمد لله المأساة اللي نعيشوها
1: صعيبة نعرف
3: مأساة قبل الحريق هذه ما عند ربي سبحانه
1: نعرف.
3: والله الحمد لله كان واحد ينجم ما نعرفش
1: واضح
3: أما المأساة أخوي طريق
1: واضح.
3: أخوي طريق للعموم ما نحكيش على روح طريق للعموم للمنطقة كيم أخوي أعطونا كار تز في الصغار نهار تجي عشرة لا نهار تدير دلب صبوط ونقودوا ونهزوا للمدرسة يمشي 4 كيلومتر يروح جامد ينجح للكليج يصبح يجيب في 5 معدل عليه نحن حامين الدنيا دي يعني نخدمنا في الحاضرة نخلص في 200 ألف
1: صحيح
3: نخلص في 200 ألف نقايل في جبل نمشي نحفروا يعطونا ماتريال أخوي أخي يجيب لك يقولك برا أخدم في جبل بمقاس نتاع زنبيكي باش نخدم بيه هنا
1: واضح شكرا
3: يعني رايح ويج ويج بالحق رايح ويج ما زلت يمكن ما نعرفش ما خلطتش على الاستعمار ما يمكن ما وقعتش الحوايج اللي نعيشوهم الماء يرجع لك الدرج في درج ما يشربش حشيك ديبه ما يشربهاش درج الماء
1: شكرا سي سليم ان شاء الله ذاك حد البيس ان شاء الله نسمع كل الاخبار الباهيه
3: يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه وان شاء الله ربي يعينكم وانتم راكم اخواتنا وربي يحمي الدوله كلها
1: آمين.
3: وان شاء الله اللي جاي خير
1: وان شاء الله
3: وضعكم مش نتمنوا نحن نتمنى انكم نهار كي تجوا لقول المناطق الريفيه دي ما زلتوا تلقوا فيها عبيد راه ما نتصورش
1: صحيح انا جيتها في منسيات ونعرف برشا دواوير فارغه في دوار في على 10 ديار تلقى دار زوز
3: دوار صحيح. نعيش فيه هنا دوار نقول لها ذاك انت فيه
1: اي كل النزوح نحو الساقيه ونحو الكيف ونحو العاصر معقول عندك الحق ان شاء الله الجاي خير شكرا جزيلا يعطيك الصحه سلام
3: ان شاء الله يرحمك اخويا وان شاء الله كلامي ما يوجع حد
1: لا لا بالعكس نعرف ومتفاهمين وربي يعوض عليكم وهذا الواقع وان شاء الله ما يصير كل خير اهلا وسهلا
3: الحمد لله
1: مرحبا شكرا جزيلا مواصلين معاكم نذكر تعقبينا في السماع مازلنا باش نسمعوا عنصر مسجل لبعض المضرين ثم لنا عاود رجعين
4: في رعب بيت ما رقديش هنا في البارح بيت نقعد نطلع نهار كيفك احنا كنت معك راهي اسمه جراتو كل ينتمي لجراتو
5: يرجع لجراتو
4: جراتو كل المنطقه هذه كلها جراتو كنت حي على عندنا شويه حيويه انا شويه بالي جبت الحين هي بس حزن كاني نقول لك مشت الدنيا كل ستار الله من عند ناظر لتعد الاستقبال السفيه
5: من عين مازر السفيه كل
4: تحرق هاك الشيء والزينه كله ما قعدش حتى طلع سنوبر حلب كليل من انواع وكشريز وبرشا انواع فيها
5: ما كانش تم طريقه باش تعاونوا بها استرنت ماء حاجات
4: ما عنديش نحن الماء نهار نهار يحلوا 10 ما حدث
6: يرحم والدين الحمايه والدوله اللي وقفت الوقفه به بالنسبه لنا احنا الزيتون هاك تشوف فيها كل تحرق الارض هاك تشوف فيها عندنا واحد دامت عليه ومن دوار صيبيه 5 هوايش ماتوا لي والديار ما قعد فيها شيء نظافه الفتانه هبطت يقول كيف كيف هذا يقول اكلتها العافيه ما قعد لنا حتى شيء ما بقاش ليه هذه حصيده اما الجبل لو كان تشوف جبل ما جابها من القوارش القيبوب احمد زروق الفتانه هبطت الفرشه ما هذاك جهد الحرس صدق له جهد بالنسبه للجيش هاو يجري معاهم هذاك تغريس كبيره ياسر وعار جدروا العباد ما عليها صبره الرب ما عندنا حتى حل حكم ربي وكهو دوار نصايبي هاك شوف بالنسبة للقول كيف كيف نصايبي الترايكية نقول لهم نحن كيف كيف أحمد زروق قيبوب القوارش وهذه كلها ضعف الناس كل تجيرة هاي تجيرة باللي أعطاها رب وباللي تقدر هاي والدعم حكم ربي ونقول لك حكم ربي والطف إن شاء الله يا ربي حني تلطف بينا وتلطف بالإجماع المزيد ربي حني يتبقى عليهم السر
7: ما قاعد ينجي لا قاعدت لي بعد لا قاعد شيء
1: أهلا وسهلا بكم من ذاك التعقبين في الاستماع هذه عينة من المضرين جراء الحريق حريق جبل تكرونة ساقسي اليوسف نذكروا هالحريق ذي مازال متواصل للأسف يعني وإن شاء الله بإذن الله ما يصير كل خير وربي قدر سوى الحماية المدنية وكل أطراف المداخل لأنه عمل كبير تقوم به كل الأطراف المداخلة بالتنسيق مع الأهالي للحد وإطفاء هذه الحرائق يكفي باش نذكروا الحريق هذايا اندلع للأمانة وكان صعيب وصعيب برشا اليوم نحكوا على اليوم الرابع في هذا الحريق والعديد من الدواوير اللي ضرت في جرادو في وادي الزينة فرشان سفايع عين مازر مناطق جبلية تضاريس صعيبة الريح ساهمت خلت سرعة انتشار النيران وكانت للأسف يعني العديد من الخسائر المادية الخسائر في الملك العام الغابي والخسائر المادية للعديد من العائلات ثم لجنة جهوية لتقييم الأضرار وفي تخرج وتقيم الأضرار هذه وثم أيضا الهيئة الجهوية للأحمر بالكيف وفي إطار محاضرة جهود الدولة للسيطرة على الحرائق عاينت الهيئة بمشاركة متطوعي الهيئة المحلية بساقي سيدي يوسف زارت عدة مناطق وأيضا زارت حاولت تكون في علاقة مباشرة بقلت المضررين التخفيف من معاناة المساكنين تم زيارة معينة العائلات اللي تم إجلائها وإيوائها بمعهد 8 في وسط مدينة ساقي سيدي يوسف أهلا وسهلا بكم من ذاك التعقبين في الاستماع موصين معكم هذايا في الحدوام كان الحديث بشكل مباشر على حريق جبل تكرونة الذي يتواصل إلى يومنا هذا في مناطق أخرى أكيد ووصل حتى لطويرف وملق العلوي وربي بقى الستر أكيد مجهودات كبيرة للسيطرة على هذا الحريق أيضا إن شاء الله بإذن الله ما يصير كل خير وإن شاء الله جاي خير في كل الحالات نمشوا نغمق قصير ثم لنعود بعد الموجز

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصلوا بالمسؤول ونقدموا الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تم ومنتصف النهار
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
1: تحية طيبة مستمعين أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بالكاف بمعاضدة الجيش الوطني مجهوداتهم للسيطرة على حرائق اندلعت في ساقية سيدي يوسف ونبر والطويرة في ظل وصول تعزيزات من عدة ولايات لدعم عملية الإطفاء هذا وقد أكدت النائب عن ولاية الكاف بمجلس الجهات والأقاليم دلالة لموشية أن حرائق جبال ساقية سيدي يوسف وطويرة ونبر قد خلفت خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين والغطاء الغابية مطالبة بعقد مجلس وزاري خاص بالجهات لإيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتواصلة لمياه الشرب إلى جانب توفير المعدات والآليات لضمان سرعة ونجاعة التدخل عند اندلاع الحرائق قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 906 تدخلا من بينها 244 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 من جويلية الجاري لتصبح 863 دينارا للطن وفق بلاغ صادر عنه كما أعلن الديوان تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجلة وذلك في إطار دعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة ويستفيد من هذا الإجراء مربو الدواجن والمشترات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وأهلية ومجامع تنموية فلاحية ومراكز تجميع الحليب وتجار الأعلاف الممضونة على كراس شروط تجارة وتوزيع الأعلاف تنطلق مساء اليوم بفضاء الكورنيش بتبرقة الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية والمعرض التجاري لتتواصل إلى 4 من أوت القادم بمشاركة أكثر من 130 حرفيا وعارضا من عدة ولايات للجمهورية وذلك في إطار تنشيط الحركية السياحية والاقتصادية بالجهة استشهد اليوم 4 فلسطينيين برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية قال الجيش الإيراني اليوم إن طائرة مسيرة قد استهدفت مساكن أفراد عسكريين أمريكيين في قواعد بالبحرين والأردن وفق تقارير إعلامية هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قوات أكملت ضرباتها ضد إيران لليلة 13 على التوالي شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وام
3: مع فتح الرايس

اهلا وسهلا بكم، نذكر تلتقوا بينا في الاستماع. موصلين معكم في لحدوام. قبل ما نمشوا الى ركن غابتنا في عينين او غابتنا الكنز المنسي، نذكروا اكيد اللي اعوان الحمايه المدنيه والغابات في الكيف، معاضده الجيش الوطني، واصلوا مجهوداتهم للسيطره على اكيد حريق تكرونة ساقسي اليوسف ونبر وربيع قصدر، وهذا بالاضافه الى وصول تعزيت من عده ولايات لدعم عمليه الاطفاء. مش تذكروا اللي ثم الاذن ببعث لجنه جهويه لتقييم الاضرار وتسجيلها، لا سوى الاضرار الخاصه والعامه، واكيد ان شاء الله ما يصير كان الخير. هذه الحرائق خلفت خسائر كبيره في ممتلكات المواطنين والغطاء الغابي، وإن شاء الله الحكاية تحبس غادي بإذن الله. ركن غابتنا الكنز المنسي، شارة الركن ثم نعود.

0: ركن غابتنا الكنز المنسي اليوم. هالكنز هذا للأسف مهدد باش ينقرض ونفقدوه، خاصة اللي احنا ما عرفناش نحافظوا عليه عن قصد ولا عن غير قصد. نعرف ثم الستار سواء من المواطن وايضا لكن ثم حتى من الدولة، خاصة في علاقة بمصبات الفضلات. ساعات نلقوا غابة تعمل كيف مناظر خارق العادة، في الوسط الغابة هذه نلقوا مصب فضلات وحرق عملية الفضلات نجم تأدي بشكل مباشر وغير مباشر لنشوب الحرائق. حابين نحكوا على الحكاية ذي بالذات سي شكري الترخاني رئيس جمعية حباء البيئة جندوبة، باش ناخذوا أكيد. سي شكري أهل وسهلا.
1: مرحبا
0: سي شكري أهل وسهلا. غابات من أثر قلت الغابات مناظر طبيعية تعمل كيف؟ بالله شوية الراديو سي شكري نقص منه وباش صوتك يوصل بالقدا بالقدا. واضح أسمعنا من التليفون. واضح واضح سي شكري. قلنا هالحرائق هذية ثم مصبات الفضلات الموجودة بشكل عشوائي في الغابات تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في الإساءة للغابة وفي اندلاع الحرائق.
1: مرحبا بك. مرحبا بجاتكيف. مع الأسف من خلال زيارتنا لعدة جهات وخاصة الحوض الغابي لاحظنا انتشار كثيف ورهيب للمصبات العشوائية للفضلات ونفايات بمختلف أنواعها، وكلنا تقدمنا بعدة مراسلات لأنه يجب التصدي لهذه الخطيرة، خاصة مع ارتفاع غريب ورهيب لدرجة الحرارة هذا الموسم، أنه يقع تكثيف ومراقبة. أيضا المقاطع الغابية اللي طالبنا بها على خاطر راهو تنجم تحد من نشوب الحريق، لكن مع الأسف الحقيقة لحد الآن فوضى كبيرة، وطبعا المواطن هو العنصر الرئيسي في هذه الظاهرة الغير حضرية في الحقيقة. والسلطات مطالبة المرور للسرعة القصوى، وهناك يجب أن تكون خطة استباقية للتصدي لهذه الظاهرة اللي هي أصبحت تشكل خطر جدا على صحة الإنسان والحيوان والثروة الغابية.
0: واضح. المصبات هذه نجم يكون يعملها المواطن وساعات حتى بعض البلديات أيضا تعملها.
1: من الأغرب الحاجات صدقني نقول لك البلدية عندها مصب عشوائي، يعني دورة المرات في بلطة حقيقة مشهد بلطة بالتاريخ بمخزونها الخلاب المناظر الخلابة، لكن مع الأسف هناك مصبات لفوض البناء للنفايات الأدوية عدة أشياء غريبة لاحظتها، والمشكل كثيرة وكثيرة جدا، يعني المصبات في منطقة جميلة جدا والبلدية على بعد أمتار يعني تتفرج، ليس هناك ردة فعل. أيضا مصب بنية بوسالم في جهة المرجة اللي شد حريق خطير جدا لأنه قريب من المنطقة السكنية جهة الريابنة وكاد يصل إلى المنازل، وحالة اختناق في صفوف الأطفال والشيوخ الكبار. الحقيقة حان الوقت لكي تتبدل القوانين ويقع مراجعة هذه المصبات، لأنه الوقتاش باش تولي تونس كلها طوبالة مش معقول. يجب البلديات عليها أن تحترم هي حد ذاتها الوضع البيئي، لأنه يعني المواطن ربما نقولوا حال فوضى متسيب، لكن البلدية مسؤولة.
0: واضح.
1: البلدية مسؤولة.
0: شكرا جزيلا. ظاهرة هامة وأكيد يلزم ظاهرة ذي للأمانة أن الأوان اليوم باش نحطوا لها حد. شكرا يعطيك الصحة. شكرا الترخاني.
1: الأبرز ملاحظة أنه المصبات ساهمت في هذه الحرائق هذه الأيام.
0: بالضبط.
1: كلها مصبات. وإن شاء الله ربي يسر بلادنا وكهو.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة. أهلا وسهلا. مرحبا سي شكري الترخاني ورئيس جمعية أحباء البيئة جندوبة، الحديث عن المصبات هذه اللي موجودة في أثرى وأروع المناطق وأجمل أكيد، وبالتالي هذه المصبات اللي يروي نجم البعض الدواوين اللي يسكنوا في الغابات يعملوها بشكل عشوائي، وتنجم حتى البلديات ولا الأمانة لهنا خاصة آن الأوان باش هذه الحكاية بالذات يزي ما عادش فيها، لأنه بين بالمكشوف اللي الحرائق اللي قاعدة تصير هذه بشكل نجم يكون بشكل مباشر وغير مباشر تساهم هذه الظواهر في اشتعال النيران، وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وموجودة الكثير من الأشياء التي تساهم وتشجع وقلنا تعزز يعني في سرعة النيران واشتعاله. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع موصلين معكم. هذه غابتنا، كان ركن غابتنا الكنز المنسي، نمشو نغمثوا من العودة في ركن متفرقات.

0: متفرقات.
1: اهلا وسهلا بكم في ركن متفرقات. ركن متفرقات الانطلاقه باش تكون اكيد من الموضوع اللي سبق وحكينا عليه وهو الغابات وخاصه الحرائق اللي تم تسجيلها في الاونه الاخيره، موجه الحرائق، لانه اكثر من حريق، نحكوا على اكثر من 1000 حريق او 1200 حريق في 4 ايام. ايضا نحكوا كونه فيما يتعلق بالمجهودات اللي تقوم بها الحماية المدنية وخاصة كل الشركاء اللي معها. الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية يعني تدخلت أكثر من 900 تدخل، من بينها 244 عملية إطفاء حرائق. هذا نشرته اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على الصفحة الرسمية للحماية المدنية. مازلنا مواصلين معكم أيضا فيما يتعلق بالحرائق. أطلقت الكشافة التونسية مشروع بيئي يهدف لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار في مختلف ولايات الجمهورية. أكيد الحملة تتواصل على مدى 18 شهر في إطار جهود التشجير وحماية الغطاء النباتي خاصة مع تواتر الحرائق. نسمع العنصر المسجل ثم لنعود.
2: بشير الميلة قاعد جهة الكشافة التونسية في نطاق ما تعرفوا الكشافة التونسية معناتها صديقة البيئة، ونحن كشافة الحاجة اللي ما تعرفش عباد اللي نحن هما معناتها الكشافة التونسية عملنا عيد الشجر عام 1948 بعد تبنيته الدولة التونسية بعد الاستقلال. بالنسبة للبرنامج نتاعنا معناتها لغراسة 100,000 شجرة، هو برنامج بالاشتراك مع وزارة البيئة، وزارة الفلاحة، وزارة التربية، والشريك الأساسي نتاعنا هو منظمة الجيزة الألمانية. بالنسبة لغراسة 100,000 شجرة باش تكون معناتها كما تعرفوا الوضع البيئي في البلاد ومن حرقان تاع الجبولات اللي تحرقت عندها برشا معناتها كل شيء، وما كتعرف الجبل معناتها ما يرجع نغرسوا فيه الشجر الا معناتها ما يعدي فتره على 3 سنين 4 سنين معناتها باش التربه تنجم تقبل. ان شاء الله معناتها البرنامج هذا مش يكون في كي على 24 ولايه في مؤسسات تربويه في حدائق عموميه في برشا بلايص معناتها مش يكون البرنامج هذا موجود. ان شاء الله مش تشارك معنا وزاره التربيه معناتها تلان الناس كل تو. بالنسبه لتو عندنا الاتفاق تاعها نهار 15 جويليه مش كما في بالها العباد اللي نحن نبدا نغرسوا تو راهو حسب معناتها رانا بالتنسيق مع البيئه مع الفلاحه مع كل شيء معناتها عندنا اوقات معينه باش نغرسوها تبدا من عيد الشجر ان شاء الله وفما فوق لمده 18 شهر حسب الاتفاقيه. بالنسبه للمعنصله بالنسبه للاتفاقيه نتاعنا كما قلنا 18 شهر ان شاء الله معناتها مش تتعامل مع الناس الكل، وان شاء الله نحن راهي ماشي معمول الكشافه برك معناتها بين الجمعيات البيئيه باش نكونوا مع الجمعيات البيئيه المواطنين الاولياء الناس الكل معناتها تكون تشاركنا في الحمله هذه، وبعد الحمله هذه باش تكون في حملات متواصله. وحسب ما تشوفوا تو معناتها في الوضع خاصة في ولاية الكيف معناتها في الطيق معناتها في الطويرة في نبل في معناتها في برشا بلايص معناتها إن شاء الله ربي يلطف بينا ويحمينا وكل شيء. إن شاء الله معناتها الناس كلها تعاوننا وتوقف معنا باش نعملوا حاجة باهية.
1: نذكر تاخويرا في الاستماع ذي الحديث عن

0: برنامج أطلقة الكشافة التونسية ومشروع بيئي يهدف لغرس 100,000 شجرة على مساحة فوق 100 هكتار في مختلف ولايات الجمهورية. وكل المتحدث عن فرع الكشافة الكيف تحديد موصلين معاكم، أهلا وسهلا بكم. نحكوا على العديد من الأطراف خاصة اللي تساهم بدرجة كبيرة وكبيرة جدا في حماية الغابات بخلاف سكان الغابات اللي سبق وحكينا عليها. أيضا نحكوا على حراس الغابات. حراس الغابات يقوموا بدور كبير رغم يعني ضعف الإمكانيات ورغم قلة العدد متاعهم. نسمعوا واحد من حراس الغابات من ولاية باجة طبابة، نسمعوا عنصر مسجل ثم نعود.
1: فئة من الفئات اللي تعمل معناها بالساعد وبالفكر في التصدي للحرائق، وهي معناها الحقيقة خط الدفاع الأول، وهم حراس الغابات. وأنا نتابع الحقيقة في الأيام الماضية عن قرب ما يقومون به من عمل خاصة في الحرائق اللي تعرضت لها معناتها مدينة نبزة. نحب نتحدث على الإشكاليات اللي يعاني منها حراس الغابات. هما في أول خط انت وقت يصير أي إشكال هما اللي يبلغوا، هما اللي يشوفوا، هما يطفيوا، هما اللي يبردوا تقريبا. معناها يخدموا بصفة متواصلة 24 ساعة على 24. هما يعيشوا في الغابة دي، هما يحبوها، هي أساس حماية الغابة والتوقي من المخاطر الشاملة اللي تتهددها. لكن على الرغم من الدور هذايا فإنهم يعانون من إشكاليات عدة. حراس هذوما العين بصيرة واليد قصيرة، عددهم في تناقص كبير، ليخرج روتريت ما يتعوضش، يحتاجون للرعاية والمتابعة والتكوين اللي مفقود تماما. منها ضرورة معناها توفير كاميرات مراقبة ولما لا الدرون، تحسين وضعية زادة المادية والاجتماعية.
0: ذكروا حريق نفزة كان في أكثر من مكان سوى جبل كاب نيجرو ولا غيره، وللأمانة كانت أضرار غابية كبيرة وكبير جدا في الملك العام. أيضا تضررت بعض المنازل، نفوق قرابة 30 رأس غنم، وأيضا للأمانة خسائر كبيرة لم يعوض هذا الحريق اللي هو في نفزة من ولاية باجة. وصلنا معكم نحكو على في ركن متفرقات. ركن متفرقات أيضا باش نحكو على جملة من الأخبار الأخرى. نحكو على الديوان الوطني الأعلاف وقرروا في مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من 23 جويلية باش تولي 863 دينار للطن في أكيد يعني المراجعة والتخفيض في سعر بيع الذرة العلفية، خاصة اللي هي الهدف متاعها الدعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر اللي تشهدها تونس خلال هذه الفترة. وأكيد يستفيد من إجراء هذا مربو الدواجن والمشترات الهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركة تعاونية وأهلية ومجامع تنمية فلاحية، مراكز تجميع الحليب، تجار الأعلاف الممضون على كراس شروط تجارة وتوزيع الأعلاف. أيضا فيما يتعلق بركن متفرقات نحكو على موضوع آخر في قائمة الأهمية، هم قطاع المشترات الكبرى تحديدا، وخاصة هذا الموضوع في علاقة بمرض السل عفى الله الجميع، و يعني خاصة اللي ثم التجربة نموذجية للتلقيح ضد السل عفى الأبقار والجميع لدى الأبقار حفاظا على القطيع. هذايا جاء في إطار نهار الاثنين 20 جويلية 2026 أعلن عليها السيد عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وأكيد اليوم هذا الجلسة هذه خصصت جلسة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتقييم الفعالية والمخاطر الصحية المرتبطة بإرساء برنامج التلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار في القطاع المنظم التابع لديوان الأراضي الدولية، واللي أعده فريق عمل تم تكوينه في الغرض متكون من خبراء من أهل الاختصاص مبثق عن لجنة الخبراء المتخصصة في الصحة الحيوانية. هي لجنة علمية مستقلة تعمل منذ سنة 2013 تحت إشراف المركز الوطني لليقظة الصحية والحيوانية. أيضا موصلين معكم في ركن متفرقات نحكو على مستوى متابعة تقدم موسم الحصاد على مستوى وطني تم تجاوز 10 مليون قنطار، ولكن نحكو على ولاية سلينة. ولاية سلينة تقدم بنسبة تكاد تشارف 100%، يعني أكثر من 95%، وتم تجميع ما يعادل 1,450,000 قنطار. هذا أكيد المساحات المبذورة في الجهة كانت في حدود 154,000 هكتار، موزع على 76,000 هكتار قمح صلب، 10,600 هكتار قمح لين، 66,000 هكتار شعير. في مجملها تعتبر في حالة حسنة، وأكيد 78%، 16% في حالة متوسطة، 6% في حالة دون المتوسط. هذايا على مستوى جهوي، لكن أكيد نحكو على مستوى وطني. مستوى وطني تم تجميع أكثر من 10.5 مليون قنطار من الحبوب، هذايا إلى غاية 19 جويلية. تتواصل هيك باش نذكروا اكيد عمليه الحصاد تجاوزت حتى 95%. حتى 19 جويلية تم تجميع 10.5 مليون قنطار، هذايا الكميات المجمعة توزعت بين 9.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، 94% من الجملة من إجمالي الكميات المجمعة في مراكز التجميع، 623,000 قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور حسب المعلومات الإحصائية اللي انشرها ديوان الحبوب. تصدرت ولاية باجة، ديما تصدر الترتيب، ترتيب الولايات من حيث الكمية المجمعة بنحو 2,350,000 قنطار، 22%، يعني ربع، أقل من ربع شوية من الإجمالي الوطني. من بعد جي ولاية بنزرت 1.5 مليون قنطار، 14.26%. من بعد ولاية سلينة 1,440,000، قريب 50,000، 13.77. من بعد جي ولاية الكيف 1,410,000، 13.40%. جندوبة تكون يعني هي الخامسة بأكثر من 1,000,000 قنطار، 9.96، تقريبا 10%. من بعد جي ولاية أخرى كما زغوان ومنوبة والقروان وغيرها والقصرين وغيرها من الولايات. فيما يتعلق بالركن المتفرقات، هذا في جولة تحديدا في أهم الأخبار. بالله جانب بلاغ، هي شريط الجيد زنقة رقم 4 هكا، ما نعرفش ولا خيري أكل المعلومة. ديما كل ما يرجع الماء الزنقة ذي بالذات ما يوصلهش الماء. هذا فيما يتعلق جانب بلاغ من متساكني هذه الزنقة لتأكيد كونه الماء ما يوصلش، ويلزم أكيد يصير تدخل باش الماء يوصل للزنقة دي. أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقوا بينا في الاستماع موصلين معكم، نمشوا نغمثوا ومن نعود رجين.
2: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.

رسالة بكم كل سنة إلى ختام هذا البرنامج من الفلاح دبيام. فقط قبل ما نختمه يكفي باش نذكروا اللي أمس كتب الدولة لدى وزير الداخلية السيد سفيان الصادق خلال زيارة إلى جبل تكرونة من معتمدية سقيت سيدي يوسف مرفوق بالمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والمدير العام مرحم الحرس الوطني، وطلع عن الوضع الميداني وعلى سير العمليات الميدانية، ودعا إلى تعزيز التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف المتداخلين لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وحصر انتشار الحرائق. شدد على ضرورة جعل سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى والمطلقة في كافة مراحل التدخل. هاكو سنة إلى ختام هذا البرنامج، بعد شوي يكون حاضر معكم كريم جديد الرياضة. شكرا لكل من تدخل معنا، وربي قدر الخير، وإن شاء الله هذا الحرائق أو موج الحرائق توفى على خير.

اهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي على موجة إذاعة الكاف. نبداها بفريق الاولمبي البيجي وهيئه التسييريه قامت الى حد الان بسبع انتدابات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، القائمه فيها الحارس حمدي شعيرات، الظهير الايسر يوسف العزيب، المهاجم يحيى العاشوري، متوسط ميدان السنغالي محمد الضيوف، المدافع حمزه المبروك، المهاجم مهدي خيري، والاخير هو الجناح اسامه السياري من فريق النادي الافريقي، مع صرف النظر عن المدافع الايمن عزيز الغريسي. الفريق وصل تحضيراته في بيجا مع مدربه لسعد معمر في انتظار برمجة تربص تحضيري للموسم الجديد اللي ينطلق بعد شهر من الآن. من جهة أخرى، الهيئة التسييرية تقوم بالتحويلات المالية المطلوبة لفائدة الدائنين من أجل تأكيد المشاركة في المسابقات الرسمية الموسم القادم. المقابلات الودية التحضيرية في مركزي طرابلسات بعين دراهم وتبرقة اليوم 5:30 في عين دراهم، الترجي الرياضي التونسي مع النجم الخميري بعين دراهم، والسادسة مساء في تبرقة تقدم ساقية الدائر مع الشباب بالوزداد الجزائري، يوم غدا السبت في تبرقة الساعة الخامسة مستقبل المرسى مع الحزم السعودي، ويوم الأحد 9 صباحا في عين دراهم الترجي الرياضي مع تقدم ساقية الدائر، وفي تبرقة 6 متاع العشية شباب بالوزداد مع أولمبيك أكبو زوز فرق جزائرية. النادي الافريقي وصل تحضيراته في انتظار تربص المش يبدا يوم الاثنين 27 جويليا في مركز التربصات الدولي بعين دراهم، نفس التاريخ يدخل فيه فريق الاتحاد المنسيري في تربص في حمام بورقيبه. تربص النادي الافريقي مش يدوم 13 يوم، يتواصل حتى النهار 8 اوت، وفيه برمجه لمقابلات وديه بالجمله قبل انطلاق البطوله. المنتخب الوطني التونسي فتيان في الكرة الطائرة أقل من 18 عام يلعب ثالث مقابلاته في بطولة إفريقيا في الإسكندرية المصرية يوم الأحد في الساعة الثالثة بعد غد ضد المنتخب الليبي، بعد هزيمة البارح ضد الجزائر 3-2 وفوز في الجولة الأولى 3-1 على المنتخب الكاميروني. بالنسبة للمنتخب الفتيات باش يلعب لقاء اليوم ضد المنتخب الكاميروني بعد زوز انتصارات على الجزائر أو ضد السنغال بعد انتصار على الكاميرون 3-0 وأيضا على الجزائر 3-0. أعود إلى كرة القدم، والتونسي إسماعيل الغربي متوسط ميدان الدولي استهل البارح مشاركته في تدريبات فريقه الجديد نادي ليغانيس في الدرجة الثانية الإسبانية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، والغربي كان معار الموسم الماضي إلى نادي أوغسبورغ في الدرجة الممتازة الألمانية. الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري غادر صباح اليوم مستشفى شارنيكول حيث كان يقيم بعد تدهور حالته الصحية، غادر السجن بعد 1003 أيام عقوبة من 25 أكتوبر 2023، ويطلق سراحه في العصف الخاص بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية يوم غد السبت 25 جويلية. منتخبنا الوطني للصغريات في كرة اليد يواصل تحضيراته لمونديال 2026 ولعب البارح في دورة ودية لقاء ضد المنتخب الروماني، انهزم 37-33 ويلعب اليوم الثالثة بعد الزوال ضد المنتخب المصري، وغدا الخامسة مساء ضد المنتخب الياباني. الرياضيون التونسيون المشاركون في بطولة أفريقيا للشبان في الجدو في المغرب أحرزوا 11 ميدالية، منها 2 فضية واحدة أو 2 ذهبية واحدة فضية و8 برونزية. ذهبية يسرى بن نور وآية الشايب، الفضية رنيم بن سليمان، البرونزيات الياس زكتا، محمد الياس العرفاوي، أيوب العرفاوي، علي الكسوري، إياد العيساوي، إيمان الفندري، خديجة طرابلسي، ومنتخبنا الوطني للفرق مختلط أيضا أحرز ميدالية برونزية. سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا، المدافع الأرجنتيني روميرو في طريق الإمضاء لإنتر ميلان إيطالي حتى جوان 2031 قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 50 مليون أورو، ومانشستر سيتي الإنجليزي يتفق مع ليل الفرنسي للتعاقد مع متوسط ميدان المغربي الشاب أيوب عدي حتى سنة 2031، والمهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي باش ينتقل إلى نادي إشبيلية الإسباني انتقال حر حتى 2027. برشلونة الإسباني يتعاقد مع الموهبة المغربية مهدي ميموني 17 عام من شارلوروا البلجيكي باش يكون ضمن فريق أقل من 19 عام، وفي آسيا الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع النجم الهولندي سومرفيل من ويست هام الإنجليزي مقابل 70 مليون أورو.
كمل بأخبار المدربين. والاتحاد الألماني قام بتعيين يورغن كلوب مدير فني للمنتخب الأول بعقد يمتد حتى 2030 خلفا لليوليان ناجلسمان في أول تجربة تدريبية لكلوب منذ رحيله عن ليفربول الإنجليزي عام 2024. ألمانيا اللي في النسخة الثلاثة الأخيرة من نهاية كأس العالم خرجت من دور المجموعات في نسختي 2018-2022 ومن الدور 16 في نسخة 2026. أبقى مع المدربين وأختم ببيب غوارديولا اللي أبلغ المسؤولين في الاتحاد الإيطالي لكرة قدم برفض تولي تدريب المنتخب الإيطالي برغم محاولات المدير الفني للاتحاد باولو مالديني لاستقطاب أحد أبرز المدربين في العالم لقيادة مشروع بناء المنتخب الإيطالي. الحل الآن بالنسبة للاتحاد الإيطالي إما أندريا بيرلو المدرب السابق لفريق جوفنتوس أو روبرتو مانشيني اللي درب سابقا كذلك المنتخب الإيطالي. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، ملتقانا يجدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء. راديو كيف FM.

0: الواحدة ظهرا هنا على موجة إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: تواصل الجهود للسيطرة على حرائق جبال ساقيت سيدي يوسف ونبر وطويرف، وخسائر فادحة تخلفها هذه الحرائق في ممتلكات المواطنين والغطاء الغابي والنباتي. كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني يدعو إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وجعل سلامة المواطنين الأولوية القصوى. انطلاق موسم جني العنب بمعتمدية تسطور وسط تراجع كبير في المساحات المخصصة للكروم. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بالكاف بمعاضدة الجيش الوطني وتعزيزات من عدة ولايات مجهوداتهم للسيطرة على حرائق اندلعت بجبال معتمديات ساقيت سيدي يوسف ونبر وطويرف، ومنع امتداد نيران إلى التجمعات السكنية المحاذية للجبال. وقد دعا كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق أمس خلال زيارته جبل تكرونة من معتمدية ساقيت سيدي يوسف في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية التي تشهد حرائق، دعا إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب وجعل سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى والمطلقة في كافة مراحل للتدخل. وقد عاين كاتب الدولة خلال اطلاعه على الوضع الميداني وسير العمليات الميدانية وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم تقدم أعمال تطويق النيران والسيطرة على البؤر المشتعلة والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة لحماية المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وضمان سلامتهم، إضافة إلى حجم الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ. وقد ثمن كاتب الدولة المجهودات الوطنية الاستثنائية التي تبذلها مختلف الهياكل المتدخلة وفي مقدمتها وحدات الحماية المدنية بالتنسيق الشامل مع وحدات الجيش والحرس الوطنيين والإدارة العامة للغابات وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، مشيدا بصمودهم أمام قساوة التضاريس والارتفاع الشديد في درجة الحرارة. وأكد في ختام زيارته على ضرورة الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب وتعزيز التنسيق المحكم بين مختلف الأطراف والمتدخلين لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وحصر انتشاري الحريق. هذا وقد أكدت النائب عن ولاية الكاف بمجلس الجهة والأقاليم دلال اللموشي أن حرائق جبال ساقيت سيدي يوسف وطويرف ونبر خلفت خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين والغطاء الغابي والنباتي، وطالبت بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة لإيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتواصلة لمياه الشرب وتوفير المعدات والآليات لضمان سرعة ونجاعة التدخل عند اندلاع الحرائق.
2: نشاهد أكثر من صدمة، جزء كبير من غابات ساقية تعرضت للإتلاف تماما، 30 عائلة تضروا في مواشيهم في قطاع الأراضي متاحهم ثم اللي مازال محفظش. في نبر عديد المرات طلبنا الآلات الماسحة، رأي الضرورة تكون في معتمديات عندها بوتنسيال كبيرة متاع غابات مواطنين تضرت، هي حريقة كبيرة، أثار الحريق متاع أمس على معتمدية كبير كبير برشا، والحمد لله ما فماش خسائر بشرية لكن الخسائر كانت مادية وكانت كبيرة. الخسائر الكبيرة هي الثروة الغابية بتاعنا اللي تقريب 90% من الغابة في الساقية وفي الطويرف وفي نبر، خسارة كبيرة برشا. الولاية الكاف جزء كبير من غاباتنا قاع اتلافها تماما. عندنا إشكالية كبيرة في هالمسالك الفلاحية، عندنا نقص ليزونجان، شدنا السيد رئيس الجمهورية باش انه يكون التدخل فوري وعاجل، وللأسف النيران مازالت تستوى في الساقية وما وقعتش تسيطر على جزء كبير من هذا. نحن مطالب آلات الماسحة بنقطة للحماية المدنية في معتمدية الساقية، بحط ثلث الغابات نتاع ولاية الكاف راهي متركزة في الساقية، ومشكلة الماء زادت ضرتنا في كارثة كيف هكاي ونزيدوا ما نلقوش الماء. لهنا مجلس الوزاري المضايق لولاية الكاف نوقف ضرورة ملحة.
0: من جانبه أكد رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفز من ولاية باجة رضا الطبوبي أن حريق جبل شيطان بكاب نيجرو بنفز خلف خسائر فادحة في مكونات التنوع البيولوجي، مشيرا إلى ضرورة ضبط خطة استباقية ناجعة للتوقي من الحرائق من أبرز ركائزها تنسيق التدخلات المشتركة ونشر الوعي لدى متساكني المناطق الغبية للمساهمة في الحد من الحرائق.
3: الحقيقة معناها ثم احنا في معتمدية نفزة الحرائق اتت على معناها جبل شيطانة في كاب نيجرو، ونار تهمت معناها برشا معناها خيرات، سواء معناها من حيث الثروة الحيوانية والثروة الغابية، وكذلك معناها مكونات التنوع البيولوجي اللي هي معناها مكونات ثرية جدا، وتعرف اللي المنطقة هذيك منطقة هشة ومصنفة فنتي معناها زون رامسار، وبالتالي الضرر فادح. زال من السابق لأوان وأنه نجم نقيم الأضرار، والتقييم هذا يتطلب وقفة جماعية حازمة من الأطراف، سواء إدارة العمل الغابات، سواء المجتمع المدني، سواء السكان المحليين لدورهم مهم جدا في محافظة على أديم الأرض وعلى معناها الغطاء الغابي في المنطقة وما يحتويه من ثروات متعددة. احنا نعمل على الوعي نتاع السكان، ونعمل على الوعي نتاع الجميع للتوقي من الحرائق. ونقدم أنا بالمناسبة هذه توصية أن البلاد هذه راهي في حاجة، راهي نتاعنا الناس كل وضروري نحافظ عليها.
0: قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 906 تدخلات، من بينها 244 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. مع غياب مياه الشرب عدد من المناطق الجبلية والأرياف بولاية جندوبة، يضطر المتساكنون إلى جلب المياه من العيون والأبار وسط تخوف من عدم جودتها، ومطالبة بمراقبتها وإخضاعها للتحاليل المخبرية حفاظا على سلامة المواطنين. هشام الصغيري.
4: مع ارتفاع درجات الحرارة تتفاقم معاناة عدد هام من الأهالي بمختلف معتمديات ولاية جندوبة وخاصة بالمناطق الريفية بسبب نقص مياه الشرب، وهو ما يدفعهم إلى التوجه إلى العيون الجبلية للحصول على كميات محدودة قد تكون غير صحية في بعض الأحيان. بعض المواطنين يتحدثون:
5: نشرب البيدون ونشربه من العين،
6: مش نلوج على الماء، يجي 6 كيلومتر ولا بعينانا نحن دار البراعة ما نشربوش منه. هنا العباد تعاني من الماء في الصيف، الناس تستلم 4 تاع الصباح شد صفعة جلقتها نتاعها،
7: 4 عمودين نشد فيها 4 سوايع باش نعبيه،
8: معاناه وعالي ثم البيض نشحت اصلا،
9: نغسلوا ونشربوا وكل شيء في العي ما هوش نظيف، فيه العلاج وراها بعد ساعات لنصفوه.
4: من جهته اكد الناشط المدني بمعتمديه غار دماء عبد العزيز اللاشنتي انه لابد من تكثيف المراقبه للعيون الجبليه والابار لتفادي عدد من الاشكاليات.
10: العيون صحيه كانوا تجمع صحه يمشوا ويراقبوا الماء صالح للشراب وثم الناس تشربوا عادي، لان الماء موجود بكثره في الجبل. انا اتمنى شويه ترشيد مع المياه في الوقت الذروه نتاع السخان، ثمانية تزقي في السواني أخرى، مراقبة العيون الجبلية هذيك تشرب منها العباد ولا الأبار المحفورة. جماعة الجيان يزم يخرج وراقبوا، كانوا يخرجوا قبل ويراقبوا مياه هذا معش تشربوه، البير هذا معش تستعملوا منه، ولا هاو البير هذا باه هاو اشتعملوا له بالضبط. بالعيون الجبلية مش مستغلة، تجري كما جاء، لأن ساعة تلقى 4 و5 و6 عيون بعد بعضهم، ذيك الناس تبدأ تتشك معناها من قلة الماء، لكن يلزم الصحة تراقبها.
4: رغم وجود عدد من مشاريع التزويد بمياه الشرب خاصة في المناطق الريفية بمختلف معتمديات ولاية جندوبة، لازال عدد هام من سكان المناطق الريفية الجبلية بالجهة يعاني من نقص المياه خاصة خلال موسم الصيف.
0: انطلق موسم جني العنب بمعتمدية تستور من ولاية باجة وسط تراجع كبير في المساحات المخصصة للكروم، حيث كانت تبلغ 100 هكتار لتتقلص إلى 20 هكتار هذا الموسم، مما يستوجب التدخل العاجل لإيجاد حلول لإشكاليات القطاع وإنقاذه. فاتنة جني.
11: منتوج اشتهرت به معتمدية تستور، غير أن التراجع الكبير في المساحات المخصصة لزراعة الكروم أصبح يهدد تواجده بالجهة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور البحر الفرياني:
12: تو الوقت هذا هو موسم جني العنب، العنب حاضر. كنا في تستور العباد تجي وتشري العنب ونسوقوا العنب ونبيعوا العنب، بس ما فهمش عنب، مساحات قلت احنا المساحه الموجوده تو في تستور ما تفوتش 20 هكتار عنب، اللي كانت في قبل توصلتها اكثر من 100 هكتار عنب، مساحات كبيره اتقلعت سواء في المناطق السقويه سواء على ضفاف واد مجرد. بالنسبه للعنب التحويل عندنا مساحات كبيره في السلوقيه حدود 240 هكتار، فما 80 منهم قاعدين يتعوضوا.
11: ويرجع محدثنا هذا التراجع الى عده اسباب.
12: اول حاجه نقص كبير في الماء، الطقس، الامراض، المساحات قلت برشا نتيجه الامراض الجياره والملديوره، والعنب بيحب الدواء مرتين في الجامعه يداور الفلاح مكرف ضربه الدواء بك الحسبه، وتزيد الماء العطش اذا كان الشجره عطشانه مش تولي زاده في ساعه مرض الفلاح هربت من الميدان هذايا. زاد عندنا مشكله اخرى، تربه ما تلامتش مع البورتغريف ادى الى تراجع كبير في المساحات هذه. مش تعمل هكتار عنب على الاقل 100 مليون، مش تعمل هكتارين 200 مليون. بالله نجدوا الوزاره وسلطه الاشراف يعانوا المستثمرين هذيك، راهي تستور بلاد فلاحيه ما فيها حتى معمل تستور ما فيها.
11: نقص المياه والكلفه المرتفعه بالاضافه الى الامراض التي تصيب هذا المنتوج عوامل ساهمت في النقص الحاد في اصابه هذا الموسم.
0: في شأن جهوي آخر، قامت بلدية سليانة بتركيز موزعة تذاكر ذكية متصلة بالإنترنت خاصة بخدمات الحالة المدنية والتعريف بالإمضاء، وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية والحد من الاكتظاظ واستعدادا لافتتاح قسم الحالة المدنية. ماهر الهماسي.
13: الولاية الوحيدة فيها بلدي بركة راهي ما عشتك في البلاد كبرت ونقص في الأعوان، عندي زملاء 7 و8 وحيلوا على الشرف المهنة تقاعدوا، كان معنا الإفكتيف شوي يومين 500-600 مضمون، خاتي في الرونتريس كلية رونتريس نوصل 1200 والتعريب لمدرة وضغط رهيب.
14: هذا تصريح لرئيس قسم الحالة المدنية بسليانة جمال المولهي تحدث فيه عن الاكتظاظ في ظل نقص الأعوان. في المقابل ومع الاستعداد لافتتاح قسم الحالة المدنية في حلته الجديدة، قامت البلدية بتركيز موزعات ذكر ذكية للحد من الاكتظاظ، حيث اختلفت آراء عدد من المواطنين الذين طالبوا بإحداث دائرة بلدية جديدة.
15: الرقم نظير برا مسكين عنده بورتابل عاد كيفاش مش يستعمل زمه، ما توصل تعمل نظير رقمنا وهو مسيرش عامل له فورماسيون كيفاش يتعلم يقص عن بعد كذا وتنجح الأمور. هنا قريب 200 ألف مواطن عامل لهم بلدية
16: تعريف باللمزة، زوز الشبابك ما يكفيه وشرا، نحنا يزلنا بلدية ثانية في سليانة راه باش ينحيوا هالاكتظاظ.
17: ما رقمنا في بلدية سليانة في حاجة باهية على الاخر وتنفعنا، اما المشكل حسينا اللي اغلبيه العباد اللي يكونوا كبار في العمر مازالوا ما يفهموش كيفاش يستعملوا رقمنا وكيفاش يستعملوا الماكينه ولا يستعملوا الانترنت باش نجمهم يقصوا التيكي لدورهم. لازمنا كتاطير وكعباد ثنملول يعلموا الناس هذوما اللي عندنا ضغط كبير على بلديه سليانه، اللي كل ما ندخلوا لها مش باهي واحد يشد صف طويل على مضمون وعلى ورقه عاديه، مستحسن اللي تكون ثم بلديه اخرى في سليانه خاطر ولا عباد يمشوا لتو المعتمديات اخرى باش يقضوا قضيتهم.
14: كما ستقوم البلديه بنشر رابط الخدمه الجديده في الأيام القادمة على مختلف المواقع الإلكترونية الخاصة بالبلدية.
0: وفي شؤون ثقافية الجهوية، تنطلق مساء اليوم بفضاء الكورنيش بتبرقة فعاليات الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية التي تتواصل إلى 4 أوت المقبل بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنشيط الحركية السياحية بالجهة. المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كمال العوادي وهذه الإضافة.
18: بهذا المعرض التجاري والحرفي في نفس الوقت، وهذه السنة دورة متميزة جمع بين المعرض التجاري السنوي ومعرض الصناعة التقليدية في دورة 16، ويضم هذا المعرض حوالي 130 عارض وعارضة من مختلف ولايات الجمهورية. جميع اختصاصات الصناعة التقليدية هذه السنة متوفرة، سواء الحرف التقليدية والمنتوجات المحلية أو منتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني. مميز هذه الدورة هو الجمع بين الدورتين 10 للمعرض التجاري و16 للمعرض الصناعة التقليدية. هذه فرصة لتوحيد الجهود وإعطاء فرصة لغير حرفي المنطقة لترويج منتوجهم وتقريبا من المستهلك، وباعتبار المندية برقة هي قطب سياحي حولها ستضفي حركية سياحية وتثري المشهد السياحي للمنطقة. هذه الدورة المميزة ستكون وتضفي حركية اقتصادية وثقافية وسياحية تقرب المنتوج من الزائر.
0: وبولاية جندوبة أيضا تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 50 لمهرجان بلاريجيا الدولي لتتواصل إلى غاية 6 أوت المقبل ببرمجة متنوعة تلبي كل الأذواق، وفق ما يضيف مدير هذه الدورة شكري المديوني.
19: هي دورة نتاع تحدي، وهالدورة هذه الخمسينية اللي هي ثمار لمجهودات سابقة. نعرفوا اللي المهرجان يعني بدا في سبعينية القرن الماضي وتطور تطور ملحوظ، والحمد لله كونه المهرجان مصنف دولي وهذه تحملنا مسؤولية أكثر. السنة حبينا نفرحوا أهلنا في جندوبة كيف العادة، وعملنا نحن كي صبر الآراء في العروض وحاولنا نلقوا التوليفة هذه، وخذينا يعني عروض تلبي كل الأذواق المختلفة، وهذا دورنا نعطوا الفرحة للناس. كل واحد يجي للمهرجان بالريجيا يجي يواكب العروض باش يلقى العرض اللي يناسبه. ولهنا دعوة كالعادة جمهور المهرجان إلى دعم أكثر، على خاطر المهرجان ما ينجم يعيش إلا بأكتذات من أجل ديمومة هذا المهرجان وباش يبقى يعيش. يعني ندعو كل الناس اللي ينجموا يقتنوا التذاكر.
0: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أزدى تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. شرق أوسطيا، استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال في قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. قال الجيش الإيراني اليوم إن طائرات مسيرة استهدفت مساكن أفراد عسكريين أمريكيين في قواعد بالبحرين والأردن وفقا لتقارير إعلامية. هذا وكانت القيادة الأمريكية المركزية قد أعلنت في وقت سابق من نهار اليوم أن قواتها أكملت ضرباتها ضد إيران لليلة 13 على التوالي، ما دفع هذه الأخيرة إلى شن موجة جديدة من الضربات الانتقامية. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تواصل الجهود للسيطرة على حرائق جبال ساقيت سيدي يوسف ونبر وطويرف، وخسائر فادحة تخلفها هذه الحرائق في ممتلكات المواطنين والغطاء الغبي والنباتي. كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني يدعو إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وجعل سلامة المواطنين الأولوية القصوى. انطلاق موسم جني العنب بمعتمدية تستور وسط تراجع كبير في المساحات المخصصة للكروم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

mano. Don't slide now.

لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع سيدي علي بن صالح بالكاف بإمامة الشيخ مصباح الشيرني.
2: الله.

هيا للصلاة، هيا

0: الحمد لله، الحمد لله خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر الحكيم العليم، خلق الإنسان واختاره ليكون خليفة في الأرض، وسخر له جميع مخلوقاته، وحثه على الاعتناء ببيئته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم النبيين، والمبعوث رحمةً للعالمين، شملت رحمته جميع المخلوقات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد حدد الله تعالى الفعل المختص بالإنسان في هذه الدنيا بثلاثة أفعال ذكرها في كتابه، وهي عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى: واستعمركم فيها، والعبادة المذكورة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والخلافة المذكورة في قوله تعالى: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وعليه فإن العمارة والعبادة والخلافة أفعال متكاملة هيأ الله للإنسان أسبابها وأمره باكتشاف القوانين التي تضمن استقامتها، فكان تسخير الله مخلوقاته للإنسان الذي أشارت إليه آيات كثيرة كقوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وقوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في الأرض وما في السماوات وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولكي يستقيم هذا التسخير للإنسان أمره الله تعالى أن ينظر فيه ويتأمله ويكشف السنن الإلهية لاستقامته ولاستعمال نعمه واكتمالها. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا نظر الإنسان في هذه النعم ورأى صلاحها واستقامتها، فعليه أن يشكر الله عليها امتثالا لقوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وعليه أيضا أن يحافظ على هذا الصلاح والكمال فيها، ويحذر من العدوان والعبث والتغيير في الخلق الذي يؤول إلى الفساد. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والفساد هنا معناه عام شامل، فمنه العبث بالطبيعة والبيئة وتغيير طبيعتها وتوظيف الأمور في غير ما خلقت له. لذا أخبرنا المولى جل وعلا في كتابه أن الفساد الذي يراه الإنسان في الطبيعة برًا وبحرًا لم يأتي إلا بفعل الإنسان. لذا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل تساءلنا يوما عما أحدثناه في هذا الكون من تلوث وإفساد وتحويل لما خلق الشيء له؟ فهلا رجعنا؟ ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها المتنوعة لرعاية مصلحة الإنسان وحفظ نفسه ودينه وماله وعرضه وعقله، وعليه فكل شيء في هذا الكون مسخر للإنسان، وأي فعل يفسد هذه المسخرات ويخل بوظيفتها ويعطل فائدتها إنما هو تعد على قوانين الخلق الإلهي، وتعد على مصلحة الإنسان التي رعاها الله في أحكامه. عباد الله، إن مفهوم البيئة مفهوم شامل، وإن الشريعة الإسلامية جاءت لإقامة مصالح العباد الشاملة، فأمرت بكل ما هو نافع وحرمت كل ما هو ضار. والقاعدة الأساسية في الأحكام تنص أنه لا ضرر ولا ضرار، فالضرر ممنوع منعا مطلقا، والعدوان على البيئة ضرر محرم لما فيه فساد للبلاد والعباد والدواب وجميع الكائنات. عباد الله، إن الإسلام يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، ويأمر بسائر الآداب ومحاسن الأخلاق، ومما أمر به الدين القويم المحافظة على البيئة التي نعيش بها وعلى الأرض التي نسكنها، وأن نهتم بهما، وهذه المحافظة هي لمصلحة الفرد والمجتمع. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الطبيعة والبيئة التي خلقها الله وأتمننا عليها، ولنفكر بذلك مليا حتى نظهر جمال خلق الله كما أراده الله سبحانه. ولنكن يد كل واحد منا شريفة مأجورة، مأجورة بإماطة الأذى عن الطريق والحدائق والبراري والمتنزهات والغابات، انطلاقا مما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، انطلاقا وابتداء من مساجدنا وصولا إلى شوارعنا وجبالنا، حتى نؤجر ونجدها كما نحب أن نراها، ونكون من المؤمنين، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. جعلني الله وإياكم من المحافظين الذين يحفظهم الله بحفظه ورعايته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآية وحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، ونشهد أن حبيبنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يرغب كثير من الناس في الخروج إلى البر والأودية والجبال والحدائق والمتنزهات للترويح عن النفس وإجمامها. ومن فضل الله تعالى أنه جعل في ديننا فسحة فرخص في التنزه للترويح عن النفس. ومما يحسن التنبيه عليه عند الخروج للتنزه، لا سيما في مواسم الأمطار والثلوج وتزامناً مع العطلة وكثرة الرحلات، الآداب التالية: أولاً، أن يكون للمسلم نية حسنة في خروجه للنزهة، مثل إجمام النفس لتنشط في العبادة وطلب العلم والقيام بالواجبات الوظيفية وغيرها، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخرج للبادية ومسائل المياه للترويح عن نفسه صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها. والأمر الثاني، الحفاظ على الصلوات الخمس وعدم إضاعتها، فإنها عمود الإسلام وقد توعد الله من سهى عنها أو فرط فيها حتى يخرج وقتها، فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي فويل لتاركيها ولتارك الصلاة عمدا ولتاركيها مطلقا، وويل للمؤخرين لأوقاتها عمدا. ثالثا، يأمرنا الله تعالى بتقوى الله، وذلك بغض البصر وحفظ السمع وحفظ الأعراض، لأن النزهة لا تحل ما حرم الله. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وأما الأمر الرابع وهو الحذر من مخاطر الأودية والمنزلقات وقطع السيول قصد التفاخر حتى لا يأخذهم السيل في مناظر مروعة ونهايات مفجعة، نسأل الله تعالى العافية. فأين هؤلاء من قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأما الأمر الخامس والأخير، المحافظة على المرافق والمنافع العامة وتركها كما هي سليمة نظيفة، والحذر من العدوان عليها لا بإتلافها أو تلويثها. قال عليه الصلاة والسلام: من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم. ويشمل الأذى موارد المياه والطرق وكل ظل يستنفع به الناس. هذا وقد وضعت كثير من الأنظمة لحماية البيئة والطبيعة من أجل مصلحة البلاد والعباد والدواب والبهائم، كمنع الاحتطاب وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، ورمي النفايات والصيد العشوائي والجائر، والإضرار بالغطاء النباتي وغيرها من موارد المياه والأنظمة. فالتزموا بها عباد الله، واحتسبوا الأجر والمثوبة، وراقبوا الله. هذا، وصلوا وسلموا على المبعوث لرحمة للعالمين، النبي البشير وصاحب السراج المنير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتملأ منها الآفاق، وتدفع منها المشاق. وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظ المجاهدين المرابطين في أكناف بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا، اللهم احفظنا واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم يا رب العالمين، يا من رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض ومهد، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدِ شبابنا، واستر بناتنا، واحفظ اللهم أعراضنا، واسترنا يا رب العالمين دنيا وأخرى. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، وشفع فينا جميعا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: عليهم ولا الضالين.
1: آمين.
0: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: آمين.
0: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض

0: يقولون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع سيدي علي بن صالح بالكاف بإمامة الشيخ مصباح الشيرني.
2: تمام الساعة الثانية.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات بالكاف بمعاضدة الجيش الوطني وتعزيزات من عدة ولايات، يواصلون مجهوداتهم للسيطرة على حرائق اندلعت بجبال معتمديات سقيط سيدي يوسف ونبر والطيرفة ومنع امتداد النيران إلى التجمعات السكنية المحاذية للجبال. هذا ودعا كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق أمس خلال زيارته إلى جبل تكرون من معتمدية سقيط سيدي يوسف في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية التي تشهد حرائق، دعا إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب وجعل سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى والمطلقة في كافة مراحل التدخل. وعاين كاتب الدولة الوضع الميداني وسير العمليات الميدانية. ذكر البريد التونسي حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أودينار أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. تنطلق مساء اليوم بفضاء الكورنيش بتبرق الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية لتتواصل إلى 4 أوت القادم بمشاركة أكثر من 130 حرفي وعارض من عدد من ولايات الجمهورية. في أنبائنا الدولية استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال في قرية بجنوب غرب نابلس بالضفة الغربية وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. قال الجيش الإيراني اليوم أن طائرات مسيرة استهدفت مساكن أفراد عسكريين أمريكيين في قواعد بالبحرين والأردن وفق ما ورد في تقارير إعلامية. نهاية هذا المعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا الموعد جدد معكم مستمعينا الكرام في الاستشارات القانونيه، موعد نهار الجمعه اللي يبدا معكم من توا كالعاده. نتواصلوا معكم ان شاء الله حتى المطليثه على موجات راديو كيف. اليوم ان شاء الله يكون حاضر معنا الاستاذ فيصل النقاتي لامن الاجابه على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي نستقبلها على رقم 78 227 700. هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه، ومن بعدها ما ناخذوا اكيد دفعة من تليفوناتكم واستشاراتكم القانونية. بقية التوقيت نخصوه إن شاء الله للإجابة على كل استفساراتكم. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف.

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم أنيس الكل. إذا ننطلق معكم في لقاءنا من الاستشارات القانونية، ونستقبل معايا على الخط مباشرة الأستاذ فيصل النقاطي لأثث معنا اليوم هذا الموعد من الاستشارات. عسلامة، مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
1: على عسلامة مدام خيرة، مرحبا بك، مرحبا جميعا مستمعي إذا
0: شكرا لك. شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك على حضورك معنا. تليفوناتكم نستقبلها على 78 227 700، نمشي مع المكالمات الهاتفية، نبدأ في استقبلها مباشرة. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
2: هو محسن صلوحي من نجد.
0: مرحبا بك سي محسن، تفضل.
2: شكرا مواليك. ليه مدام خير الأستاذ اللي خدمت من 98 في وكالة التبغ والوقيت في نجد.
0: هاي
2: فهمتي، حسبونا من 2011
0: اي
2: و 13 سنه مع بن علي، ما حسبوناش ما حط نهار. وتو نخلص عندي طفل يقرا ومشاكل، ونخلص ب 260 اقل من هيك العود. فهمتي، نحب نسال الاستاذ كل يسات ممكن ماشي نشكي عليه. هما يقولوا الوالد
0: اي
3: خدمت سي محو.
0: اي
3: انا شكون خدمت؟ وين خدمت؟
2: كذا شو وكالة التبغ والوقي.
0: اي
2: تابع القمرق نتاع الدخان في تونس.
3: وتوا متقاعد انت؟
2: متقاعد وعملت مصر زعما بثلاث سنين السير. ودار قولي الدوسي، فهمت؟ قانوني مازال عندي 10 شهور نخدم. دار قولي الدوسي. مدير العام ومدير الفلاحة صححوا لي بثلاث سنين وانا دفعت الأوراق.
0: أنت يعني تتحدث على التمديد سي محسن، حبيت تمدد في ال
2: مددت ودار قولي الدوسي لما دخلت. دار قولي الدوسي بس هو ما صورت هو شنيا.
0: ما نعرفش أستاذ، أنت توا سي محسن هذا كلامك بطبيعة الحال ويلزمك كان انت، اما انت تو تحب تسال على 13 سنه اللي ما تمش احتسابهم.
2: عندك الصحه.
0: اي هذوما كيفاش ما تعرفوش؟ واضح استاذ؟ واضح سي محسن. تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك بطبيعة الحال شنو هو الاجراءات القانونيه اللي تقوم بها في علاقه بالاستشاره نتاعك. شكرا لك، خليك في الاستماع ومن بعد ان شاء الله تسمع الاجابه. نواصل. الو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شكون معنا؟
4: ماما بنتي، انا عندي سؤال للاستاذ.
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
4: مولدي ميكير.
0: مرحبا بك سي مولدي، تفضل. اي مرحبا، تفضل.
4: ماما بنتي، عندي ارض وهي ارض كيف، عندي اولاد عمي شركه فيها شركه. عندي حكم من 53 ما حبوش صادر قسمة وتسجيل. الحكم موجود وهم ما يحبوش القسمة. عندي عمي ميت من 95 إلى حد الساعة، قالوا قاعد أبوه ممنوع قسمة. أنا ده مهدد 3 سنين وأنا بلا ضو. تردوا فيه، ما عندك حق. علاش؟ الكيزال مسح. عندي في كيزال مسح. عندي ولد عمي قام بتزيل الأرض نتاعي، لكنه حط فيها وفيها حجتها وفيها لم تتحط فوق الأرض، لم تتحط. لا أبو يعرفوه، لا أولاد، ولا حد ما يعرف حد. بعد القطعة هذه نتاع الحكم اللي تكلمتك عليها، عملوا لها بلان وحدها بسيرت، عملوا لها بلان وهي خات، عملوا لها بلان وهي ما هيش داخلة للمسح، عملوا لها بلان وزاوزوها في الحكم مع المسح. وبس وقت خرجت في المسح، وقت انت تمشي باش تطلع الأوراق باش تخدم اوراقك، يقولون لك نحي هذه شو اسمها فاتيتك، القطعه هذه فاتيتك.
0: به استاذ عندك ما تستوضح من عنده سي المولدي في المعلومات هذه اللي قاعد يقدم؟ تفضل.
1: شكرا مدام خير. سي المولدي، وقت صدر الحكم المسح يدايا؟
4: تاع 2006. 2006.
3: وانت ما لم يقع دراجك بالحكم ذاك كم مستحق بالحق.
4: حقي هذا باسمي هو
3: ولد عمي. نسأل فيك الحكم هذا فيه اسمك انت كمستحق ولا لا؟
4: اي لكن لكن من مستحق فيه حر معناها مقلوبه العبيه السماء الثاني ما داخل ابعادها ما هيش حكم حقي الوفالي حتو ما هوش هو عندي
3: لا لا لا اختانا من نديك اختانا من نديك
0: بيه تفضل استاذ.
3: النتيجه الحكم المسحي هذاك يتبرع في 2006 فيه انت تستحق لي قطعة معينة ولا لا؟
4: لا قطعة انا وارث بابا انا وارث الكل في كل
3: فيه منطوق الحكم اللي انت تستحق ولا لا؟
4: موجود اي موجود
3: اسمك موجود
4: اي بتبيع
3: اسمك موجود كمستحق وتم شهادة ملكية وقاع اقامتها وعندك منها نص
4: لا هي قامت حال شهادة الملكية ما حبوش يعني ما قلت لك أرض اللي هي مزوجينها في هي ما هيش داخلة في, في, في, في, في المسح وهم حطوا جابوا قطعة أخرى وحطوها في في في, في, في الحكم ما حطوها في الحكم خات قطعة خارج الحكم أنا عندي خمس قطايع
0: تفضل أستاذ زي تفضل خلي الأستاذ
3: تفضل في شنو عندك قطعة أرض وقاع هل اشتمل عليها حكم المسح هذايا ولا لم يشتمل عليه ولا ماكش فاهم حتى شيء من العملية
4: افهمي سامح
0: نحاوصلوا يا سي المولدي على خاطر راهو فما ناس قاعدة تستنى بربي اعطينا شنو سؤالك شنو سؤالك سي المولدي
4: سؤالي انا عندي حق باش نستخرج منادي مناب بابا اللي هو منادي اللي انا وحدي عندي الحق باش نستخرج منابي ما بين اولاد عمي والا لا
0: استاذ باهي تبعنا سي المولدي تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على
4: انا المحامي اللي نمشي له يقول لي جيب للناس الكل وفيات
0: نتاع الناس الكل باهي تبعنا سي المولدي تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك تبعنا شكرا ليك نواصل ديما نقول حاولوا بربي تكون الفكرة منظمة واضحة لخاطر يقدم برشا تفاصيل وما هيش ما هيش ما هيش واضحة مش
3: مستوعب أبسط الأمور من ناحية القانونية
0: على كل حال تو إن شاء الله أستاذ تجيوب بطبيعة الحال حسب المعطيات اللي يقدمها إن شاء الله
3: وإن شاء الله يفهم
0: إن شاء الله به نواصل فما تليفون ألو مرحبا
5: وبيك الله خير
0: مرحبا مساء الخير مرحبا بيك
5: تاني حمدي من عند العمل
0: مرحبا بيك مرحبا
5: بيك لله وتحية للأستاذ تحية للفرق التقني تحية للمستمعات والمستمعين
0: شكرا لك مرحبا بيك تفضل
5: الحقيقة أنا عندي سؤال في جزء سهلة
0: تفضل
5: السؤال هو يقول أحد السائلين سألني قال لي بربي سألني السؤال هذايا أنه أمه ماتت قبل يعني جد وجدته في الخمسينات يسأل قال أخوالي قالوا لي ما عندهاش الحق إلا في الأرض هنا نفسي ينطبق زاد على المؤنث والمذكر زاد فما آخر زاد يسأل يقول أن زاد أخوالي يعني أمي ماتت وقالوا لي ما عندكش الحق في الأرض عاد نسأل في الأستاذ هنا إذا كان سؤالي واضح ولا أستاذ واضح ولا
3: واضح
5: يعني وماتوا في الخمسينات وماتوا قبل أمهم وأبوهم يعني هذوم الأولاد الاثنين يعني المؤنث والمذكر يسهل وقول له يعني أخوالنا ما كناش من الأرض هل هو قانونيا صحيح إيه ولا لا وبارك الله فيك
0: واضح أستاذ
3: واضح
0: بيه تبعنا سي طاهر إن شاء الله توصل الإجابة إن شاء الله بعد ما زلنا معاكم ما زلنا مع استشاراتكم الهاتفية ألو مرحبا
6: ألو عسلامة
0: عسلامة مرحبا شكون معنا
6: وبيك يعيشك محمد صالح من التويرف
0: مرحبا بيك سي محمد صالح تفضل
6: يعيشك بارك الله فيك بالله عندي سؤال للأستاذ
0: تفضل أي
6: قال لي كنت موجه سؤالي
0: تفضل
6: عندي الخصم نتاعي قام بالشكاية جاني حكم من السلطة بعثوا لي قال لي راه عندك حكم مشيت الحكم هذا عرضت فيه
0: اي
7: قدرت نقاد وعرض فيه، قدرت الاعتراف شكلا، محكوم عليه بالسجن 3 أشهر. ليه؟ كي مشى معناتها عينت فيه جلستين، وصل حتى المفاضل وتصلح بالحكم، معناتها ثالث جلسه قعدت هو معناتها الحكم السجن. زدت مشيت فيه نفس التو فهمت، والمره الاولى حكموا عليه ب6 أشهر و3 ملايين غرامه بعد الحكم هذا معناتها بعد شهر فهمت. لكن الحكم هذا الاستاذ معناتها هذا ما قاعدين يكرروا فيه، علمت عليه الاذاعه وقاعدين معناتها يعدوا فيه للتو، علمتوا عليه انت من الاذاعه اللي هو حكم هذا جزائي فساد معناتها قاعدين معناتها يكرروا فيه. شنو نعمل بالضبط تو معناتها؟ شنو الحل نعمل فيه معناتها؟ نعمل
8: القضية ونوصلت خويا الباهي بلا طول استناتي.
0: اي تفضل استاذ.
7: بالطبيعة سينفت تو سينفت انا وبقيت نستنى، عندي جلسة نهار 16/9 سبتمبر.
8: 16/9
7: وهذه يعني سينفتها بطبيعتي يعني التلانية زدت سينفتها فهمتني؟ يعني شنو الحل بالضبط نعمل هنا؟ مانيش فاهم حد شيء معناتها لحد الآن.
8: وعلى الشاكي بيك بالله خاصك.
7: والله عامل لي تعطيه حرية العمل والورد تيتري، الأرض متيترة باسم ورثة، باسم بابا وعموماتي ومن عهد فرنسا متيترة الأرض.
8: أي.
7: لكن ما نتجاوبوش
8: ولا حتى ما حاولوا نجاوبوك وبين باهي.
7: لكن سامحني الأستاذ نحب نسأل الأخت خيرة. الأحكام أظن علموا عليهم الإذاعة والتلفزة اللي هم الأحكام أظن راهو أحكام فساد جزائية، لكن ما حبوش يتنقذوا، ما حبوش ينقذوهم، قاعدين معناتها فاهم السجن، قاعدين معناتها بالسجن تعطي الفريق العمل.
0: شوف سي محمد الصالح، انا ما عنديش المعلومه الحقيقه انه تم الاعلان عليهم في الاذاعه ولا في التلفزه، ما عنديش المعلومه. تبقى انت ما قدمت استشارتك، اتو الاستاذ ان شاء الله يجيوبك سي محمد صالح، فقط تبعنا تو يعطيك شنو بطبيعه الحال الاجراءات القانونيه في فيما يتعلق بالسؤال نتاعك. خليك في الاستماع سي محمد صالح، شكرا.
7: سامحني بالله سامحني
0: بسرعه،
7: كيفاش معناتها الارض فيها شهاده ملكيه ومتيتره من عام 56 ويجي ضدي للحكم عليه؟ هاي متيترة الأرض فيها رسم عقار معناتها سجلة في الإدارة الملكية.
0: به واضح أستاذ، واضح أستاذ نجات،
8: واضح
7: الأرض.
0: تبعنا سي محمد صالح، تو الأستاذ يجاوبك بطبيعة الحال حسب المعطيات اللي قدمتها. خليك في الاستماع سي محمد صالح، شكرا ليك. نمشي مع تليفون موالي. ألو مرحبا.
9: عسلامة.
0: عسلامة، شكون معانا؟
9: عرفاوي عبد الرحمن من جندوب.
0: مرحبا بيك سي عبد الرحمن، تفضل.
9: بالله درمس السؤال.
0: اي
9: انا خديت تراكتور عام 87 جوز ملايين ونص منافره وصلحته قاعد باسمي، عمل حادث وتفرمه في 2011 ذاته في راي قاعد باسمي. كي شريته انا مقيد وعنده كارت جريز وباسمي.
0: به
9: كيف بعته بعته في راي ما خيطوش ما لا. العمر توا 86 سنة والمرأة 98 سنة ما نتمتعوش، قاعد التراكتور باسمي التو. عملت حكم في المحكمة وهزيته للسيرفيس ديمين، عملوا لي ورقة قالوا لي الرأي التراكتور هذايا ما عادش يدور في الأرض اللي هنا، ومعناها سقطوه كما نقولوا نحن ولا حاجة كما هكايا ما فهمناش. الشواب الأبيض والملحة ما يعطوهاش ليا، وأنا قاعد نعاني لهنا في شوابك الأصفر. نمشي لبنتي في مستير رقدت في الشهر 20 يوم، والمرأة هاي التوا راقدة في سوس، وأنا توا عازب كما يقولوا فيها لهنا وحدي بالدار، ما عندي شيء، كان 3 نعاش وحمار لا أكثر ولا أقل. قابلت السيد الوالي، قابلت المندوب، قابلت ما خليتش حتى بلاد. الحل نتاعي
0: يعني انت تفضل استاذ. اي على جواب البطاقة العلاج المجاني هذيك. اي باهي
8: نحاولوا نجاوبوك.
0: تبعنا سي عبد الرحمن، شكرا ليك.
9: قابلت السيد الوالي مرتين.
0: واضح سي عبد الرحمن، اي
9: يرحم والديك.
0: خليك في الاستماع أيوة. سي عبد الرحمن شكرا ليك، ولو انه هي يعني حاله اجتماعيه اكثر منها
8: اجتماعيه
0: قانونيه، اكثر منها قانونيه.
9: قلت لهم انزوا شوفوا على غراده اشتقوا.
0: باهي سي عبد الرحمن، خليك في الاستماع. ما فقط قبل ما تغادرنا راه فما زميلتنا عواطف اليعقوبي عندها برنامج بين المواطن والاداره اللي هي تعنى بالامور الاجتماعيه هذه، تعاد نهار الخميس يظهر البرنامج نتاعها، تنجم زاده تتواصل معاه. اما الاستاذ هذا ما يمنعش انه الاستاذ تو يجاوبك تو سي عبد الرحمن. تبعنا، شكرا ليك. نواصل. الو مرحبا. شكرا ليك، مرحبا بيك. شكون معانا؟
10: جلول الصغير من برويز. مدام خير،
0: مرحبا بيك، تفضل سي جلول.
10: اسمع توا المشكله نتاعي انا واللي تعدى قبلي هذايا الاشتراكيه مع العباد، عندي 17 سنه ونين خاصهم. تعرف قداش فيها الاشتراكيه؟ هي نمشي نجيبها مني 2000 ولا 3000 واحد هذوما.
0: ني
10: ما نجمتش نعمل حتى شيء، اسمي خارج في شات ملكيه وشات واحد، عملت محامين ما قعدش يعني فلوس ما عادش عندي، عملت اعانة عدليه شافوا لي الاوراق قال لك لا هذا جيب لي هذا ما كله، منين بيجي يجيبهم 3000 ولا 4000 واحد؟
0: تفضل استاذ. تفضل استاذ.
10: مشكلة اشتراكية مع الدولة ومع العبيد، كنت 3000 ولا 4000 واحد
11: اشتراكية.
10: اشتراكية في الملكية
11: عندك معناها عقار مسجل وانت مشترك

0: نيابك تقصد سي جلول تحب تخرج
1: ايه
0: نيابك
1: ايه
0: من
1: ايه ايه
0: كيفاش ايه تعمل وهما طالبوك انك تجيب الشركاء هذوما الكل لازمك تجيب
1: الكل هذه منين نجيبها
0: شنو كيفاش تجيبها ما فهمتش كيفاش تجيبها معناه شنو تجيب وثائق ولا تفضل استاذ تفضل استاذ
2: اشاروا عليه بالكون يعمل مطلب اقتطاع في المحكمه العقاريه في المطلب هذا يقع السماع بقيت الشركاء معناها موافقين وليش موافقين نحاول نجاوبوك
0: ايه تبعنا سي جلول ميلا تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك شكرا لك بارك الله فيك نواصل فما تليفون ناخذ معنا المكالمه الو مرحبا
3: الو مدام خير
0: على السلامه شكون معنا
3: الشابي محمود معنا من بوشال
0: شاد لي هكا
3: شابي
0: شابي مرحبا بك تفضل ايه
3: يا مدام يرحم بيك وربي يطول عمرك ربي يعطيك الصحه
0: مرحبا بك
3: وشال مع الاستاذ مليح
0: يسمع فيك الاستاذ
3: عندي ملتحقات على الشركه نتاع الفجر قبل كنت ناخذ فيها
0: كيفاش سي شابي عندي
3: ملتحقات
0: انت كنت تخدم في شركه هكا
3: اي كنت نخدم في شركه
0: قداش خدمت فيها الشركه هذي
3: 10 سنين كان نخدم فيها الجماعه اللي معايا كلهم خذوا ملتحقاتهم وانا اعطيتها المحامي محامي طلب علي توكيل امزح
0: ني
3: تسمعني مدام
0: نسمع فيك يا سي شابي اي
3: تبع لي توكيل عطيتها توكيل
0: اي
3: من 2011 نسوت بريك على كل شيء
0: استاذ تفضل تفضل نتصور اي اكيد نتصور عندك ما تسأل استاذ نقاتي تفضل اي
2: تم حكم في قسم
3: في التوكيل اي موجود اشكيت استاذ ما حتى واحد بسمعني وصلت هذايا للرئيس
0: تفضل استاذ تفضل خلي الاستاذ يسالك يا سي شيبي
2: خدمت عندي مع شركه والشركه هذه وقعت تصفيتها الى غير ذلك فالتصفيه هذه وقعت توزيع على اللي كان عندها ديون الى غير ذلك وتم قائمه نتاع الدائنين الى غير ذلك
3: استاذ سامحني يا رحمي جماعه اللي معايا كلهم كلهم استقالوا
2: هاني فاهمك هاني فاهمك
3: قاعد نستنى من 2011
2: خلينا
3: نسالك
0: خلي يسالك الاستاذ يا سي شيبي خلي الاستاذ يسالك خلي الاستاذ يسالك تفضل استاذ تفضل
2: كي عطيته توكيل على اساس تخرج لك الفلوس نتاعك اي رجعت له
3: من لا شيء هوني وبحذايا يوم حذايا كل يوم
2: شوف له تشوف وش عمل وش ما عمل
3: لا شيء شيء يا استاذ ما حدش يكلمني خلاص يكلمني سمعني كلام مش باهي انت
2: هذه حاجه بيناتكم
3: فلوس فلوس اخذاهم وما عمل لي حتى شيء يا ولدي يهديك ربي عندي مرأة مريضة مفيش عندها 3 سنين يعني بيك ربي بكوشات ملي
0: يعني توا تسأل سؤالك حدد لنا سؤال سي شابي بربي
3: نعم
0: سؤالك يعني كيفاش تعمل باش تتحصل على المستقبل تفضل استاذ
3: اخذها فلوس اخذها 10 ملايين اخذها
2: لا انت متاكد قلت لك عندك الاعداد القضيه اعداد الكذا
3: الى كل شيء عندي مش حق اول شيء حتى بلاصه خليفه وصلت شايف حتى الرئيس وصلت للعدليه وكل الجمهوريه وكل عام عميد المحامين تاع الشغل شيء حتى واحد ما سمعني
2: ربما ما عندك شيء معناها ما يفيد الكلام
3: لا عندي كل شيء عندي كل شيء الاوراق كل عندي
0: به واضح استاذ
2: نحاول نجاوبوك
0: تو يجاوبك ان شاء الله الاستاذ سي شابي اي
3: يرحم والديك استاذ يرحم والديك بارك الله فيك يا مدام خير
0: شكرا لك يعيشك سي شابي عايشك ربنا ويرحمك ان شاء الله شكرا لك بارك الله فيك نواصل كان فما مكالمه اخرى ناخذوها معنا الو مرحبا
4: الو
0: عسلامه شكون معنا
4: علي السياري من بوسيل
0: شكون بالله عاود لي الاسم
4: علي السياري من بوسيل
0: مرحبا بك سي علي تفضل اي
4: لا انا كنت نخدم معلم
0: كنت تخدم شنو سي علي
4: معلم
0: معلم باهي اي
4: المهم خرجت طبعا عندي قرار 3 سنين عطلة مرض يبقى لي عام مع الروتريت ما نعرفش كيفاش نعمل معناها نرجع نخدم عمل اداري والا مثلا نواصل بنصف شهريه والا نخرج مثلا تقاعد مبكر أنا لازمش تعطيني حل
0: في الوضعية متاعك شنو الممكن معناتها. واضح أستاذ، يتفضل أستاذ.
2: لا مش

0: يعني في وين خدمت انت؟
1: هو معلم استاذ.
0: اه معلم.
1: اي
0: اي
1: اي يقول لك خرج عطلة مرضية.
0: نقول لك على العطلة،
1: تفضل. اي
0: رجلي جزء معناها مبتورين،
1: كيفاش سي علي؟
0: ساقين اثنين مبتورين
1: اه
0: الولد،
1: به
0: ان
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله
0: ربي
1: ربي
0: يشفيك
1: يشفيك وان شاء الله
0: ويعافيك.
1: ربي يعاونك سي علي. ياي به. يعني انت
0: ومازالك عاملين على التقاعد؟
1: مازاليه عام استاذ؟ عام هكاك سي
0: نعم
1: علي؟
0: اي عام.
1: يعني تسأل شنو هو الوضعية متاعك، تنجم ترجع تخدم عمل إداري وإلا
0: اي
1: معناتها نص شهرية نقولوا احنا، وإلا تنجم تخرج تقاعد مبكر؟
0: اي
1: شنو الإمكانية معناتها في
0: انا
1: الوضعية هذه؟ تفضل
0: بحاول
1: أستاذ.
0: اقترح عليك بامور انسانيه وتعاون عليك، هو الحلين موجودين لكن هي دارين شنو اللي الناس كانت حاله نجاوبوا ان شاء الله ربي يعطيك ياخذ بيديك.
1: واضح واضح سي علي. باهي باهي واضح. خليك في الاستماع سي علي، تو ان شاء الله الاستاذ يجيبك. شكرا ليك سي علي، ان شاء الله ربي معاك ان شاء الله. نختم مع اخر تليفون معانا. الو مرحبا.
2: مرحبا اخت خيرة،
1: مرحبا بيك، شكون معانا؟
2: وبيك لطفي جبالي،
1: شكون
2: نزهة.
1: بالله شكون؟
2: لطفي، لطفي جبالي
1: منين تكلم فينا سي لطفي؟
2: من نزهة.
1: مرحبا بيك يا سي لطفي، تفضل. اي
2: وبيك يا عايش،
1: اي تفضل.
2: اسمعني اسمعني اختي،
1: نسمع
2: اخت
1: فيك.
2: خير
1: اي
2: انا نحب نفسر للاستاذ باش يفسر لي، عشان اخر حل ما عادش عندي حتى ثقه في قال الاخر في حتى بشر.
1: باهي تفضل، شنو هو الاستشارة متاعك؟
2: لا نخدم نقل ريفي في التركه مع واحد نفس ضرب على الروح التسعة ثمانية ونص كل يوم بالطريقة اللي نخدم فيها. ايش كبينا عمي الحصيد، ونحن عندنا أرض في البراج، عندنا 25 هكتار في البراج، براج سيد البراق هكا، البراج سيد البراق نحن في المثال قعدنا قلعوا الجر قلعوا كل شيء ما خزيناش حقنا. عمي كي يجي عاود جر عاود غرس ستة زيتونات الحصيد، وصارت مشاكل هو اخواتي. ايش كيبيني شكي بيه اليوم شكي بيه ماما لقيها ست الزيتونات ولا شنو لقاها مقلعين، لكن ايه والله العظيم الى ما سيد الفجره وفهمت الحصيل في 2017 2023 2023 كي يجي باش يموت هو يجي للدار، هو يسكن بحكم بعيد علينا شوي.
1: اي
2: امشي زدنا مشينا له جاني للدار قال لي انا نحب نعطيك توكيل، قلت له لا لا لا لا انا راني ما نعمل به شيء. الحصيل في الشهر الخامس ضرب شاكي، هو شاكي اللي احنا دهمنا له على املاك الغير حاط، وهي الارض شركه فيها نحن، لا عندها او املاك غير لا نحن شركه فيها. علاش الحصيل الارض شركه نتاع الشايب نتاع بابا نتاع هو نتاع عينيه الحصيل وعمي الاخر، وماتوا كلهم راه هو الاول مات 23 واحد واحد 23 الحصيل.
1: ربي يرحم.
2: جيت نلقى روحي جيت يلقى روحي اخويا ريشرشي الحصيل ومشي. عدى شهرين حكم علينا باربع شهور، عدى شهرين مشيت عديت ناحيه في تونس، جاني حبسني المرور في البرقه، جيتنا عديت روحي نيا جيت نلقى روحي ريشرشي، فهمت مشيت نحيت روحي ريشرشي في تسمع في درام عطونا. مشيت من الكورس يعني مرتين الحصيل، ونحن السبعه كاملين ولد خويا ومرت خويا الحصيل وخويا والحصيل وخويا يعني ولد خويا في العسكر.
1: باهي شنو هو المشكل توا سي لطفي؟ اي
2: اي حتى لك انا اختي خير انا
1: اي
2: عطلك لك نيا توا سيدي تحكمت بالحبس في مثال بريء، ما لقيت ما نعمل، عملت محامي عملت منه من راس العامل توني قاعد مشي نخدم فهمت، ولادي يقروا ليه حير في الدرس ما قلت ما نعمل فهمتي. انا يقول لك الحكم ايد الحكم ايدني انا ما عملتش اي وين نمشي، انا عندي شهود حتى 40,000 40
1: قديش
2: الف
1: مدة
2: بعطيه
1: الحكم سي لطفي؟
2: الحكم يقول لك بيت
1: لا
2: الحكم
1: لا
2: يقول لك
1: قديش المدة قديش المدة؟
2: اربع شهور هم
1: أربعة
2: جلست
1: شهور.
2: عندي من شهري تسمعي فيه لقط
1: أي
2: خير يعني تعبت شيء غريب، انا ما لقيت ما نعمل اخر حل. المحامي البارح قالت لي نعم لك كان واحد تاع الصراح الشرطي ولا شنو شوي ما خدم ما يتعداش صراحة الشرطي فهمت.
1: بيت استاذ نجاتشي تفضل استاذ. اي
0: عديت شهرين
2: ما عديتش شنو يعني هو خويا عدى وني ما عديتش.
0: تسمعي
2: نحن نحونا الخمسه الحصير والخمسه المعاه محمد خويا تسمع فيه
1: أي.
2: نحوهم وتسمع فيه وقعدنا وياه حطونا انا وياه فهمت، مشيت ناحيتهم من ريشيرش في تونس عاودونا ضرب الحكم على البلاصه على البلاصه في 23 9 في الشهر الخامس الحصير هكا. ميك جيت ما قلت ما نعمل تو حاولت مشيت للاداره الكل مشيت مني يا ما عملتش، راني جيبك حتى 40,000 واحد معتمديه زوز نخدم في تبرقه نجيب لك زوز معتمديات جبل ولاده خيس من ولاده.
1: به به
0: يا خويا ركز شوي ركز شوي.
2: ولاده في بالها من اللي ما
1: خلي الاستاذ الاستاذ يا سي لطفي يسمع الاستاذ يسمع الاستاذ خلي الاستاذ ما عادش عندي برشا وقت راهو يلزمنا. تفضل استاذ تفضل
0: ركز شوي.
1: اي تفضل.
0: مزايا الابتدائي صادر عن شكون؟ انا محكمة باجة الابتدائية.
2: اي محكمة باجة
0: باهي. ولا الحكم هذايا الابتدائي وفي الاستئناف ثم حكم الاستئناف.
2: ما تعرفش ما نعرفش الحاصل ونحن ما جاتنا لا تدعوات ما جانا شيء.
0: ايش ما تعرفش يا اهم حاجة دي
2: اقسم بالله سي الاستاذ النقاطي اقسم بالله لا جاتنا حتى شيء. الى جانا حتى شيء هم
0: اللي يجيكش ما يجيكش ثم قضية مكتبها اخويا الباهي. متأكد انت
2: ما سينفناش ما سينفناش هو تو قال لك مليون مليون ما دفعت فلوس من هنا غرامه للولاده.
0: انا من غرامه نحط على السجن عام من حاسيل. وكنحاول نجاوبك يا سي لطفي وحاول تركز وتسمع وتتبع.
1: خليك في الاستماع سي لطفي. شكرا ليك. باش نكتفي بهذا القدر ما عادش عندي برشا وقت. استراحة صغيرة بالكل ونرجع معاك استاذ فيصل نقاتي اكيد نتلق معاك في تقديم الإجابة على هذه الاستشارات.

0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في الاستشارات القانونية. نمشي مع الجزء المخصص أكيد باش يجاوبكم الأستاذ فيصل النقاتي على الاستشارات اللي قبلناها اليوم في لقانا. مرحبا من جديد أستاذ، أهلا وسهلا بك. نبدأ معك أستاذ محسن من نبذة، هذه أولى الاستشارات اللي كانت وصلت نتفصل.
1: محسن من نبذة بيكون اختصار، يعني عنده مشكلة في التقاعد والجراية نتاعو في بالنسبة لبعض السنوات اللي يقول اللي هو خدم فيها. الحل هو أنه ينشر قضية لدى السيد قاضي الضمان الاجتماعي بالمكان، يعني هو نفذ معنا في المحكمة الابتدائية بباجة ويطرح عليه الأمر وسيقع إيجاد حل بحول الله.
0: نعم.
1: في خصوص إذا كان عنده استحقاق لهذه المدة، يعني خدم فيها فعليا وعنده ما يثبت إلى غير ذلك، ويعني المشكلة يقوم بعريضة لدى سيد قاضي ضمان الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بباجة.
0: واضح مولدي من الكيف أستاذ.
1: مولدي من الكيف هو أمران، أنا باش حاولوا نجاوبوا على الفرضيتين. أما يعني القضية ذي ولا قطعة الأرض ذي تكون فهمتي مشمولة بالحكم المسحي، وهو من بين المستحقين بذلك الحكم المسحي. يعني إذا كان يشاغبوا فيها شكون يشاغبوا يقوم بقضية في كف شغب على على الخصم نتاعو. إذا كان يعني قطعة الأرض دي اللي يعني موقعش اشتمالها معناها بالحكم المسحي دي، ولأنه فهمت لا هنالك شكون يشاغب فيه بخصوصها، فما علي إلا أن باش يقدم قضية استحقاقية لدى المحكمة الابتدائية بالمكان، هو في الكيف يعني بالمحكمة الابتدائية بالكيف. يعني أما هو باش يحاول ينفذ مقتضيات الحكم المسحي إذا كان مشمولة القطعة هذه بالحكم المسحي، واللي إذا كان هو الخصام نتاعه يتعلق بقطعة أرض لم يقع إدراجها بالحكم المسحي دي، يعني قطعة غير مسجلة، قطعة غير مسجلة خصومة فيها الأليق أن يقوم بقضية استحقاقية بخصوصها لدى المحكمة الابتدائية بالكامل.
0: واضح أستاذ. أي طاهر من عند راهم توا.
1: طاهر من عند راهم دي مسؤولات قانونية. لا هو السؤال يتمحور على الوصية الواجبة دي في صورة مثلا ابن ولا بنت تتوفى قبل مؤرثها، مثلا أم قبل ما يموت ماتت يعني قبل جده جده ولا جداته إلى غير ذلك. يعني نقول اللي عنده الحق يعني في الأرض ذاك بتاع والدها ولا والدتها، وذلك بحكم معناها ما نعبر عنه بالوصية الواجبة. الجواب واضح وصريح ولا غبار عليه،
0: يعني عندها الحق في الإرث. واضح
1: عندها الحق في الإرث.
0: محمد صالح مطويرف أستاذ.
1: محمد صالح مطويرف يعني هو عنده تم شكاية تم حكم تم فراس تم استئناف، والاستئناف ما ينتلو جلسة، هو ما مشتكى به ومحكوم به، يعني عنده جلسة 16/9/2026. يعني معناه النصيحة الوحيدة اللي يمكن باش يقدمها له أي مستشار قانوني هو كونه متابع قضية يحضر فيه ويقوم معناه ويستعين بلسان دفاع فجل الله يقدم له جميع الوثائق اللي تثبت براءته من العملية دي لغير ذلك. يعني يواصل متابعة رغم تماش حتى حلها يحضر ويكلف محامي بأي طريقة كان، ما عندوش يعمل عن عبيه لغير ذلك، وإذا كان عنده باش يخلص المحامي معناه ما يستعينش بالأمر. تابع جلسك تحضر فيها وقبل الجلسة تمشي تعمل محامي وتعطيه الأوراق كلها حتى يرتب لك جميع مناوى أوجه الدفاع نتاعك حتى معناه ترتاح من الإشكال هذا بحول الله.
0: واضح أستاذ. به نواصل مع عبد الرحمن من جندوبة توا.
1: عبد الرحمن من جندوبة كما أشرت أخت خيرة، يعني دائما مشكلة إداري حول البطاقة هذه بطاقة العلاج، ويعني نحن نأكد عليه على أساس كونه يحاول مع الادارات المختصه، لانه ما ثم حل كان في الاتجاه هذايا، وحاول معناها يوضح اكثر وضعيته الاجتماعيه، ونقول له ان شاء الله ربي يسهل. معناها ما ثم حل كان يواصل اللي هو اتصالاته بالادارات المختصه، وان شاء الله يتفاهموا وضعه ويتفاهموا ويكون وضعه معناها حقيقه معناها يستاهل باش يقع معناها يعطوها البطاقه هذه، وان شاء الله ربي يسهل
0: ان شاء الله. ان شاء الله. هذا هو سي عبد الرحمن. وين نعاود مره اخرى نقول لك سي عبد الرحمن، تنجم تتواصل مع زميلتنا عواطف اليعقوبي ببرنامج بين المواطن والاداره نهار الخميس، يظهر لي يتعادى البرنامج، ولانه تهتم فيه بالوضعيات هذه الاجتماعيه، وان شاء الله يتم التجاوب مع الوضعيه نتاعك وتتحصل على يعني هذه البطاقه، لانه اكيد فيها راي برشا شروط الانتفاع بها، وقاعده تصير فيها الحقيقه يعني مراجعات وعمليات تثبت قبل يعني منح. إن شاء الله سي عبد الرحمن أكيد تاخذ حقك إذا كان بيت الحال ثبت أنه وضعيتك تستحق الحقيقة، فهذا يبقى حقك في نهاية الأمر. به جلول من برويس أستاذ.
1: جلول من برويس يعني رغم كونه مش هو مستوعب مليح حيثية العملية اللي هي، راهو إذا كان عنده اشتراك الملكية مع الدولة وهي في عقار مسجل، وهذه معناها أغلبية العقارات عند الوضعية دي، يعني هو حد يستخرج منابه في قطعة واحدة حتى يتمكن من معناها استغلالها بطريقة الأفضل. يعني هو الحل هذا هو كون يقدم مطلب اقتطاع، يسموه مطلب اقتطاع للمحكمة العقارية الفرع اللي موجود فيها برويس تابعة. شكون هي تابعة
0: برويس؟ تبع سليانة، تبع سليانة سلي برويس، تبع سليانة
1: فرع المحكمة العقارية بسليانة. مطلب اقتطاع، وبطبيعة الحال بشاقة إجرافية أبحاث واختبارات وحضور يعني للأطراف الأخرى المالكة فالتلالة، وروا مش إجباري مش بشيبهم بالسيف إلى غير ذلك، لكن هي راهو من واجبها المحكمة العقارية بطبيعة الحال تشوف الناس يعطينا ذات مثلا من الدولة ولا من غيره بقية الشركاء، ويكون اعتراضهم على الاقتطاع ذاية يكون عنده معناه سبب وجيه ووجيه جدا، فتأخذ بعين الاعتبار المحكمة ديك وترفض الاقتطاع. لكن حسب ما فهمت منه معناه ما تماش سبب وجيه باش يتفضلوا هذي الاقتطاع، ما عليه كان باش يقدم مطلب اقتطاع في المحكمة بفرع السليانة المحكمة العقارية بسليان.
0: واضح أستاذ. بي شابي من بوسالم.
1: الشابي من بوسالم أنا نصيحتي ليه إذا كان عنده أوراق، وإذا كان معناه أوراق خطرة هو متشنج ويبدو أنه معناه حتى اللي كلفه فلدي لله ما عادش تم اتصالات يزدوراقه، ويتصل لمن يستفيقه من أهل الذكر من محامين قدم له أوراقه كلها، فيتبين الأمر هل أنه صحيح عنده مستحقات والمستحقات هذيك وقع سحبها إلى غير ذلك، ومن ذلك من ثم يقوم له بالإجراءات اللي هي بحول الله إذا كان الأمر كما
0: ثبت يعني
1: اللي كان يثبت راهو الحلول يقوم له بها كان المحامي باش يستشيره ومتماش راهو حلها يتصل المحامي مع جميع الاوراق اللي كان ثم احكام تاع توزيع الى غير ذلك، اذا كان ثم معناه سحب للمبالغ الى غير ذلك، وبطبيعه الحال هكذا معناه المستشار لا يقدم له معناه
0: أكيد فما طرق هي للتثبت من سحب المبلغ هذية ولا ليه باش يصير التثبت بطبيعة الحال
1: يصير التثبت، واللسان الدفاع باش يكلفه هو باش بحول الله باش يوجهه للاتجاه الصحيح حتى يصل إلى حقه إذا كان عنده حق ثابت.
0: واضح أستاذ. نواصل مع علي من بوسالم توا.
1: علي من بوسالم هو وضعية إنسانية اجتماعية، وعدنا إن شاء الله ربي يشفيه ويخفي دي، والمهنة دعوة مراقيات إلى غير ذلك. أنا حسب رأيي رو ذي أنا نصيحة إنسانية يعمل تقاعد مبكر خاطر الوضعية وكاية الإنسانية تحتاج معناها في الدليل الراحة أكثر منها معناها إذا كانت تخدم الأمور الإدارية إلى غير ذلك باش تكون عنده برشة صعوبات إلى غير أنا ننصحه يقدم مطلب التقاعد المبكر.
0: نقول يعني حتى وضعيته راهو ما فماش علاش باش ما يوافقولوش استاذ نتصور معناتها
1: باش يوافقولو بحول الله معناها ما يوافقولو في التليلا وضعيته معناها صحيح حتى ذلك وهو محتاج الى ذلك وهذيك ايسر له معناها في تسيير حياته وربي يشفيه وربي يخليه
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نختم مع لطفي من نفزه استاذ.
1: لطفي من نفسه متشنج إلى غير ذلك وهو لا محالة إلى الأمور والتعديد أعطيت خارج خانة ذي الموجودة إلا أنه يلزم راو لابد من التثبت من وضعيته القانوني. هل أنه معناه عنده حكم أو الحكم ذاي الحكم ابتدائي إذا كان ابتدائي رأي قاع استناف هل أنه قاع استناف إذا كان استنافي راو ثم ذلك أوجل الطعام والتعقيبية وغير ذلك أو فهمتيني مدام خيرة وعليه يعني هو تو مش هم متأكد من عمليتها لأنه اصدر حكم استئنافي بخصوصه ولا لا رو ما أسره وذي مش تلقيه ولا تعمله ولا الإجراء رو يتقام به لدى المحكمة اللي صدرت الحكم نمش قدموا مطلب استئناف ثم تتعين الجلسة الاستئنافية نحضروا فيها وندافع على أرواحنا إلى غير ذلك. إذا كان اصدر حكم استنافي حتى في الحالة هذه راو يمكن التعقيب وتقديم مطلب في إيقاف تنفيذ إذا كان عقوبة بدنية يعني سجنية معنا مطلب في إيقاف تنفيذ تقدم للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستناف اللي هي هو من نفسه معنا في باجة إلى غير ذلك مع مطلب في التعقيد يعني النصيحة إذا كان نعطيها الوكيل أوراقه ويمشي المحامي حتى يتبين له أين وصل معنى الحكم اللي هو موجود فيه وإذا كان ابتدائي سين كان استنافي والحكم الاستنافي هذا يعني ما يكونش غيابي كان خاطر حكم استنافي يكون غيابي قدم له اعتراض فهمتيني مدام خير وإذا كان معنى حكم استنافي معنى نهائي يعني ما تعتبر حضوري ولا حضوري يعني يبقى له كان تعقيب والتعقيب ذايا إذا كان عقوبة سجنية لخطر التعقيب لا يوقف التنفيذ إلا بتقديم مطلب للسيد الوكيل العام اللي يقدم له المطلب ذاك يكون محيط ومعلل إلى غير ذلك وبحول الله يأذن له بإيقاف تنفيذ الحكم ذاك
0: يعني توا الحل بالنسبة لي هو التعقيب يعني أستاذ هذا هو
1: إذا كان فما استناف حكم استنافي قابل للاعتراض يعني ما
0: هو أي واضح هاي
1: وعليه مدام خير
0: أي
1: يمشي للمحامي المحامي الأوراق يعدي عدد بركة تو إلى وجه يشوف له المآلات كلها وين وصلت القضية
0: بالضبط أي
1: ويقوم له بالأجراء اللي هو يناسب الطور اللي وصل له معناها يا استنافية اعتراضية تعقيبية يا ابتدائي إلى غير ذلك هذا معناه التشدج هذايا ولا يعني الإحساس بكوني يعني مظلوم إلى غير ذلك تو ما ينفع في حد شيء اللي ينفع اللي هو الأمور علمية منهجية قانونية التي للا وذي تمشي لها للذكر يأخذ لك الكوردوني يأخذ لك ايش عندك بالضبط ويقوم لك بالإجراء اللي هو يساعد حالك.
0: واضح هذا هو بالنسبة للسي لطفي هذه كانت استشارتنا لليوم. شكرا لك أستاذ فيصل النقاتي بارك الله فيك أكيد على تأمينك معنا هذا الموعد من الاستشارات القانونية لليوم. تحياتي لك أستاذ فيصل النقاتي مرة أخرى وإلى اللقاء. شكرا لكم أنتم زيد الناس بارك الله فيك أستاذ. شكرا لكم زيد أنتم الناس الكل اللي توصلتوا معنا تفعلتوا معنا في لقاءنا من الاستشارات القانونية. أكيد نعتذر للناس ما نجمنيش نكملوا مع بقية التليفونات لأنه نعرفوا زيد الوقت هو اللي يحكم فينا. شكرا لكم. عليكم الناس الكل على ثقتكم في البرنامج. شكرا زميلنا خير الدين القرفي في التنفيذ التقني، سعاد عباس في التنسيق، ناجح في الغرفة الرقمية المركزية، وزملائنا في الغرفة الهاتفية، تحية لهم، تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الثالثة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين ودائرة عسكرية ومعدات لولايات مجاورة جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بمناطق بمعتمديات الطويرف وسقية سيدي يوسف ونبر والكافة الغربية وجيوب المناطق التي تمت السيطرة فيها على الحرائق وسط مخاوف متزايدة من المتسكنين والفلاحين من استمرار توسعها، خاصة بعد أن دهم الدخان مدينة الكاف وبعد أن وصلت النيران إلى حدود معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة وفق ما أكده مواطنون ومصدر إداري محلي لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا وخلفت الحرائق المتواصلة خسائر وصفت بالجسيمة، خاصة في ظل فقدان عدد هام من القطيع أغنام ودواج وأبقار ونحل والأشجار المثمرة لوز وزيتون ومراع وأعلاف وبقول وحبوب مخزنة تابعة لعدد من الفلاحين المستغلين لأراض كائنة خاصة بمرتفعات الطويرف ونصيبية جبل تكرونة والخروبة وشتاتلة وسيدي خيار وودرمل ومنطقة جرادو والساقية والمحاسن وبمناطق محاذية للطريق الغابية الرابطة بين الطويرف وسقية سيدي يوسف. هذا وتعرضت أكواخ ومساكن إلى أضرار متفاوتة في محيطها القريب وأسوارها الخشبية والنباتية، ووفق تقديرات أولية للمصالح الإدارية المحلية ذاتها فإن الحرائق التي اندلعت منذ مساء الأربعاء وفي سقية سيدي يوسف منذ يوم الاثنين تسببت في حالات اختناق نقلت إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية وأتت على مساحات واسعة لم يتسنى لأعوان الغابات حصرها بسبب تواصلها وسرعة الريح وصعوبة التضاريس التي حالت دون الولوج على غابات المرتفعات. تنطلق مساء اليوم بفضاء الكورنيش بتبرقة الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية والتجارية لتتواصل إلى 4 أوت القادم بمشاركة أكثر من 130 حرفيا وعارضا من عدد من ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنشيط الحركية السياحية والاقتصادية بالجهة. استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال في قرية تل جنوبي غربي نابلس بالضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام السالف سالف على الخد مال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
0: مع حمادي الخماسي

مستمعي الأوفياء أينما كنتم وحيثما يسلكم صوت عروس الشمال الغربي إذاعة الكاف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من الميعاد. الميعاد المساحة الزمنية اللي نلتقي فيها مع كبارنا، كبار حومتنا، كبار العائلة، باش نرجع الحقبة زمنية عزيزة وغالية على الجميع. في مغنى ومعنى لليوم مش نتطرقوا الأغنية، خذات صيت كبير في الأوساط الشعبية وفي الأدب الشعبي وفي الوجدان الشعبي، لكن للأسف مولاها مخذاش حظه في هالوقت. الأغنية اللي تعرفت وتشهرت على نطاق الجمهورية التونسية وخذت صدى في الخارج أغنية بين الوديان. بين الوديان الأغنية اللي القاسي والداني ينسبها إلى عديد من الجهات في الجمهورية، لكن بإذن الله وبتوفيقه إن شاء الله يوفقني ربي باش نعرف بناظم هالأغنية اللي هو مفاتح فتحلت الأدب والجوالة في زمان السابق، اللي هو أصيل عرش ولاد طالب بجهة خنقة القديم اللي معروفة ببهرة تو، اللي هو بالصيد بالصيد الأديب اللي للأسف قاعد مجهول وما يعرفوه كان القليل، واللي هو ناظم بين الوديان، والأديب اللي كان عنده صوت يخلق للرحمن عز وجل. الأديب اللي قال توضيت في تونس الصبح، صليت في بوعرادة، غنيت في بحيرة السرس، زغرت بنات الحمادة. بصيد اللي غنى في جهة بوصليعة في بحيرة السرس وزغرت عليه بنات الحمادة في جبال ولاد عيار، صاحب الصوت اللي ما أتى الله به من مثيل، هو اللي قال بين الوديان، واللي بين الوديان منبثقة عن قصة إن شاء الله نعطيكم البعض منها. بصيد كما قلنا أديب وجوال، كانت عنده هيلة يسموها في الميدان الشعبي يقولوا هيلة، كان عطيها ربي قريحة جود بأغاني يقشعر لها الجسم في بعض الأحيان، كان يغني الأفراح يغني الأطراح. شاءت الصدف بأن يمشي بالصيد والزكار نتاعه اللي هو محمد السرجان والمجموعة لجهة قبلات باش يقيموا فرح، لكن أثناء الفرح وكما معروف ومتداول هام الزكار نتاع بالصيد في محمد السرجان بإحدى فتيات هاك العرش وتعلق بها حبا. لكن كما نعرفوا كانت الحزارة وكانت الغلظة وكانت الناس مشدة وكانت العروش محافظة إلى درجة كبيرة، بان الأهل العرس وأكل لما هك الميعاد هذاك اللي كونوا بالزكار نتاع بالصيد اللي هو محمد السرجان نوعا ما تعدى على العرش وما حسبهمش وما قدرهمش، لكن تجري رياحه بما لا تشتهي السفن. وديما هالعادات هذه نتاع التعلق في الأعراس وفي المناسبات تنتهي ديما يا إما بالفشل يا إما أكرمكم الله بمصيبة. هنا وقعت المصيبة اللي انبثقت على الغنية. أهل هك البنية شافوا في هك التصرف نتاع محمد السرجان اللي هو عفوي، شافوا اللي كون هو تعدى على العرش وما احترمش طقوس هك العرش ونواميسه، لذا اجتمع كبار هك الدوار وقروا باش ينتهي العرس باش يلحقوا محمد السرجان وينتقموا منه، وقروا باش يقولوا لهم نشوف الحدة وشوف التعصب في هيك الوقت. وقت اللي جاء مروح بالصيد هو المجموعة نتاعه ومحمد السرجان كمل العرس، بالطبيعة كانت ما ثماش وسائل نقد، كانوا ياخذوا الطريق على ساقيهم، هما هبطوا في احد الوديان جهة القبلات، التحقت بهم المجموعة المستنتقم للشرف في بالهم هكا وللعرش، وقروا باش يذبحوا محمد السرجان. بالصيد تذر عليهم تشفع قال يا ولادي راي امور عفويه، لكن لا من سمعوا خذوا قرارهم باش يذبحوا محمد السرجان. كما تعرفوا البشر يتذبح حاشاكم من الكفاه،
في لحظة نتاع ربثة وخوف، وكما تعرفوا النفس عزيزة، جرحوا محمد سرجان من قفاه، سال الدم في بالهم اللي تذبح واللي فرق الحياة، لذوا بالفرار. قال بالصيد للمجموعة نتاع الطبابلية نتاعو، المجموعة اللي معاه، قال لهم تفزعوا دوارنا لولاد طالب وتقولوا لهم راه محمد السرجان تذبح باش يطلب الإسعاف ويطلب النجدة. لكن هاك المجموعة غادروا المكان ووصلوا المضاربهم وما علموش، قال لك فوق عليا من المشكلة نمشي نقول راهي ثم روح وكذا تو يسمعوا. ترقب السيد قدوم معناتها الأهل واللي يستنجد بيهم، لكن ما جاء حد. بالوسائل الخاصة نتاعو الممكنة ضمت جراح محمد السرجان وعاونوا باش يكملوا يواصلوا الطريق ويروحوا لمضاربهم. عاد جود القريحة نتاعو يقول ذبحني ولا باي كبر وحيت بعد الذبيحة، عبد اللي بعثته يخبر ما جابش نصيحة. هنا يحكي على الواقع اللي وقعت الزميل ورفيق دربه محمد السرجان، اللي كونه المجموعة أخلت بالواجب نتاعو ما علمتش الأهل، قال ذبحني ولا بيكبر، يوصف لنا فك الصورة اللي صارت، فك المصيبة اللي حلت بهم. يقول يحكي على لسان محمد السرجان يقول ذبحني ولا بيكبر وحيت بعد الذبيحة، عبد اللي بعثته خبر ما جابش نصيحة، أصحابه ما أوفوش بالعهد. بين الوديان دمه يقطر بين الوديان، اسمه محمد يقولوا السرجان. لكن للأسف، وكما المداول في كل أغاني البدوية خاصة كي يبدأ صاحبها مش معروف وما كانتش لا حقوق تأليف ولا حقوق نشر، تغيرت الكلمات ولت بين الوديان دم وقطر بين الوديان موت ونحيا على السمر حلال، لكن لا علاقة لهذا بذاك. أصل الأغنية تقول اللي هي تحكي القصة نتاع بصيد ومحمد سرجان، تقول بين الوديان دمه يقطر بين الوديان، اسمه محمد يقول السرجان، وهي كنية لزميل ورفيق دربه اللي هو عشيره في الفرقة محمد السرجان. هذه الحادثة اللي تولدت عليها الأغنية اللي خدت صيت كبير، لكن للأسف وقع تغيير وباسم التهذيب اللي أنا ما نستعرفش بيها التهذيب نتاع التراث، لأنه ما يهذب كان الشين، كان الحاجة الشين اللي تتهذب، وتاريخنا وتراثنا ومخزوننا التراثي ما يستحقش باش نهذبوه لأنه مهذب بطبيعته. هذه بين الوديان، هذه قصة بين الوديان، هذا بالصيد اللي ربما جل القليل اللي يعرف اللي كونها بين الوديان من تأليف ومن جول بالصيد اللي هو من عرش ولاد طالب كما قلنا، بين الوديان اللي خذت صيت واللي بعض من الإدبة والغناية ينسبوها لجهة السواسي وجهة المثالية، لكن لا إحقاقا للحق ووفاء الروح بالصيد، نقول وراي بين الوديان راي خرجت من ربوع الكافر العالية العزيزة، راي خرجت من دوار ولاد طالب اللي هي بين الوديان، دم يقطر بين الوديان، اسمه محمد يقولوا السرجان. وكما نعرفوا من بكري ومن قديم زمان كانت الحقد والغل ضربة نابو في نفوس البعض، ونظرا كما قلنا بالصيد عنده صوت صادي معناتها مختص به واعطاه له ربي كرمه به ربي، آخر حياته بالصيد عدى عمره باح، لأن بعض من البغضيين ومن المرضى وربما أغراض بيناتهم استعمل مادة ما نحبش نذكرها، استعمل مادة اللي خلت بالصيد يعيش بقية حياته اللي كتب له ربي من العمر المزال باح، صوته باح لأنه أكرمكم الله غدروه وعملوا له مادة اللي تبحح الصوت. هذا كل خاطر قال توضيت في تونس الصبح، صليت في بوعرادة، غنيت في بحيرة السرس، زغرت بنات الأحمادة. بالصيد كان جزاؤه أنه يعدي بقية عمره باح، لأنه لا لشيء، لأنه عنده صوت صادي وصوت لا مثيل له. إن شاء الله من خلال هذه المساحة الزمنية والحيز الزمني الصغير كنت عرفت بالصيد وعرفت بأصل غنية بين الوديان وهذه القصة الحقيقية بين الوديان.

مستمعي الأكارم، كانت علاقة وطيدة بين الفلاح وبين هويشاته وبين ما يكسب من المواشي، وكان يحترم هكا أسباب الرزق اللي أعطاهم له ربي، وكان يجد ويكد باش ينتجهم ويطورهم ويستقات منهم ويقري منهم الوليدات ويكون منهم الأسر ويجهز منهم لمحال. هنا مش نحكو على علاقة الدواب اللي يمتلكهم الفلاح وعزازتهم اللي خلاته يتقمص شخصياتهم ويقول عليهم حديث ربما اللي يسمع ويقول بسيط، لكن هو يبين لناك العلاقة الوتيدة بين الملاك ورزقه، بين الفلاح اللي عنده هويشة وعنده نعيجة وبقرة ومعيزة، كيفاش ولت علاقة حميمية اللي خلاته يتباهى بيهم ويتقمص شخصياتهم ويقول كلام على لسانهم. يقول مثلا على النعجة، يقول النعجة تقول حليبي زبدة وصوفي لبدة وما يكسبني كان حنين الكبدة. هنا يورينا خصال النعجة اللي هي عمرها ما تخلي صاحبها في ضيق ولا في خصاصة، لأنه اللي يربي النعجة ويحسن تربيتها ويعرف كيفاش يستثمر فيها ما يشوف كان الخير العميم. يقول حليبي زبدة وصوفي لبدة وما يكسبني كان حنين الكبدة، معناتها تفسيره راو حليبي زبدة، راو الحليب نتاعي منفعة وقوة، واللي اكتشفت اللي كونوا العلوم الحديثة كونوا الكالسيوم ضروري للدن ولنمو خاصة الأطفال. هناها ونلقوا جوال وإلا فلاح في زمان سابق قال كلمات تفسر هالظاهرة اللي اكتشفها الطب من بعد، اللي كونوا الحليب راو يعتمد عليه في التغذية. يقول حليبي زبدة وصوفي لبدة وما يكسبني كان حنين الكبدة. صوفي لبدة لأنه كان يتخذ من الصوف نتاعها الكساء ويقي به روحه من القر والحر، هذا كله جاي من النعجة اللي مربيها الفلاح. كذلك يقول قالت البقرة أكرمكم الله فمي نار وكرشي دار وما نشبع لا ليل ولا نهار وما يكسبني كان طويل الأعمار. هنا نعرفوا اللي أكرمكم الله الأبقار تتطلب علفة كبيرة وتتطلب مجهود في الرعي وتتطلب، ونظرا لضخامة الجسد نتاعها معناتها تتطلب إمكانيات كبيرة، لكن يسعى الفلاح باش يوفره لها ويقول على لسانها، يقول فمي نار وكرشي دار، معناتها ترفع الكثير من الأعشاب ومن الأعلاف وما تشبع لا ليل نهار، معناتها قد ما توفر لها من مأكل ديما هل من مزيد، وما يكسبني كان طويل الأعمار. هنا دليل على كونه ليكسب البقرة ويستثمر فيها راهو يزم يكون عنده ربطة جأش ويكون عنده صبر كبير. هنا نرجع للكبش اللي يقول صوتي صياح وراسي نطاح ولحمي فواح وما يكسبني كان الفلاح. هنا للتباهي لأنه رئيس القطيع في الأغنام هو والقائد الأعلى للقوات نتاع الغنم هو

الكبش، يقول فمي يقول صوتي سياح وراسي نطاح ولحمي فواح وما يكسبني غير الفلاح. هنا للتباهي بالكبش اكل يتبختر في وسط الاغنام وفي وسط النعاج ويبدا يدز في صدره، وقال عليه اللي كونه يتباهى بصوته وبقرونك اللي ينطح بيهم وما يكسبه كان الفلاح اللي يعرف قيمته. المعروف عن الماعز في التربية عند الفلاح اللي كونه صعيب في التربية وناشط برشا وكما نقوله معناته بالعامية يفسد برشا في الماكلة نتاعو. هنا يقول على لسان المعزة يقول صوتي عالي وحليبي رغاوي وصوفي شعر وطريقي وعر وما يكسبني كان مدعي الشر أكرمكم الله. هنا المعزة نظرا لأنها صعيبة في تربيتها ولأنها تفسد في السجرية وفي كذا يقول عليها اللي كونها صوتها عالي ديما تصيح وحليبها رغاوي حليبها معناتها دسم أكثر من حليب النعجة وصوفي شعر معناتها الصوفي يتخذوه يعملوا منه الخيمة وهك الفليج البدو الرحل وما يكسبها كان مدعي الشر أكرمكم الله. أن النعجة المعزة معناها رو صعيب تربيتها وما يصبر على تربيتها كان اللي عنده رباءه تتجائش واللي عنده تعلق كبير بالميدان الفلاحي. هذه العلاقة بين الفلاح وبين مواشيه اللي خلق لينا منها صورة شعرية وصف كل أكرمكم الله هايشة بامتيازاتها وما سواها. وهذه إن دل على شيء دل على ارتباط وتعلق الفلاح بأرضه وبمواشيه اللي للأسف في هالوقت نشوفه برشا ناس تتخلى عن الفلاحة وتتخلى عن المواشي والعديد اللي شيء للأسف نلقوا أهل البدو يتسوقوا للبلاد باش يشروا الحلاحة.

0: في ركن المثل الشعبي نستعرض اليوم المثل ملآن حكمة ودراية ومعرفة بالحياة، وفيه توجيه للناس وللعامة باش يتوخوا طريق صحيح في حياتهم. هالمثل يقول: قلل ودلل ما عاد في الدنيا أمان، كمشا حل خير من شواري ذبان. المقصود به هنا قلل ودلل معناتها في صحبتك، في عشرتك، في علاقتك بالناس ما تكثرش المعارف، لأنه ثم مثل مراد يقول: يا مكثر الأصحاب يمتلف خيارهم. قلل ودلل، ما تصاحب إلا الصحبة السمحة الزينة اللي تزينك ما تشينكش، ويكون عندك محيط على قد ما يكون ضيق يكون أقل أذى وأقل مشاكل وأقل وجيعة راس كما يقولوها. قلل ودلل، ما تصاحب كان الإنسان اللي تربح منه ويربح منك، واللي يبكي معاك ويهز معاك الحمل وقت الضيم، واللي يفرح في أفراحك ويحزن في أطراحك. يقول: قلل ودلل ما عاد في الدنيا أمان، لأنه الوقت صعب والوقت ما عادش يسمح بك العلاقات المتسعة والمنتشرة، لأنه البلاد ساعات يخرج من تحت السجين أكرمكم الله، وساعات لا تعمل لا إيدك لا رجلك تلقى روحك في مأزق لا عندك فيه لا ناقة ولا جمل. هنا الجوال ينصح يقول: قلل ودلل ما عاد في الدنيا أمان، كمشا حل خير من شواري ذبان. هنا يقول لك راو كي تربي نحلة خيرك من اللي تربي شواري. شواري هي الشارية معروفة في الأوساط الشعبية، هك الغرارة الكبيرة، هك المعون اللي مخدوم باللد اللي يحطوا فيه الشارية، اللي يحطوا فيه هي الشارية تتخدم من الحلفة وتتخدم من شعر المعيز وتتخدم من الصوف، اللي هي أكرمك الله شكارة كبيرة يحطوا فيها النعمة ويحطوا فيها المواد نتاعهم، وخاصة نجدوها عند البدو الرحل، عند الصيافة والهطاية وأهل العزيب. يقول له: راو كي تربي كمشة نحل خير من شواري ذبان. نحل حتى ولو يبدأ كمشة راو مش يجيبك العسل ومش تلقى المذاق الطيب ومش تلقى الدواء والشفاء، أما ذبان راو ما يجيب كان أكرمك الله البلاء والقلق. هنا شوفوا الجوال معناتها يوجهنا للعلاقات الضيقة واللي فيها المنفعة والربح والسمو، وينهانا عن كثرة الخلط وعلى تكثير الأصحاب من غير فائدة، لأنه قلل ودل معناتها دل على روحه وتفسر روحه بروح، تكون علاقاتك محدودة، تكون علاقاتك مع ناس طيبة اللي يحسوا بما تحس بيه واللي يعاونوك وتعاونهم واللي تلقاهم ويلقوك، وراو كثرة الحافر للدراس كما يقولوه، ما يكثر اللي يكثر العلاقات ويكثر القعدات والاتصالات والمشي والجاي، راي تكون إلا العواقب الوخيمة، تكون القيل والقال والفتنة وما إلى ذلك. هنا الجوال اللي هو الله أعلم وأنا وسط عاش وربما تكون ثقافته محدودة، أعطانا أربع كلمات يحط لينا بها خطوط عريضة للحياة. يقول: قلل ودلل ما عاد في الدنيا أمان، كمشا نحل خير من شواري ذبان. وحديثنا قياس مش حسيرة تقعد عليها الناس.
1: أوه دوار ما فيه نوار وما فيه خلا وليفة، ويخليه من الدار للدار تقعد ساحة.

بوك على جنب طولي صار عظمو منا منا منا الحب مفكوك دق دق ماشي نجاره

0: أحبتي أعزائي في ركن صلاح بلادي، اليوم مش نتطرق لشيخ من المشايخ الكمل في التصوف وفي الإصلاح وفي الشريعة وفي علوم الدين والفقه، هو سيدي تليل دفين مدينة فريانة. وهو أحمد بن إبراهيم التليلي، المولود سنة 1709 ميلادي، وانتقل إلى جوار ربه في 1763 للميلاد. سيدي تليل، سيدي أحمد تليل، هو من الكمل من الصالحين الأبرار، من أبرز علماء الإصلاح والتصوف في تونس. ولد وتوفى في فريانة، وينتسب إليه عرش كبير مترامي الأطراف في جهة فريانة، في جهة سيدي رابح في المنطقة الحدودية المتاخمة لسقي سيدي يوسف، وعرش كبير وعرش عنده طقوسه ونواميسه الخاصة. وها العرش هذا والع ولع كبير بجدهم سيدي تليل، وصاهرين وقايمين على فرع زيتوني، على مدرسة القرآن اللي تخرجت منها من أكابر الفقهاء والعلماء في تونس في وقت من الأوقات، وإلى حد الساعة ما زالت هالزاوية قائمة وبها فرع زيتوني يحفظ القرآن، وقاعدة ناس تصرف عليه ومسخرة أموالها وأرزاقها لهالفرع الزيتوني اللي يجوه الطلبة، يجوه الجوالة من كل أصقاع تونس باش يحفظوا القرآن، وفيهم شكون يتمادى في الطريق هذا وبعد الإجازة وبعد التطويع ياخذ منهج آخر ويمشي في الفقه وفي العلوم. وهل الزاوية ذي نحترمها برشا ونقدرها، لأنها أنجبت العديد من العلماء والفقهاء، وخاصة من أولاد سيدي تليل اللي هما مازال عندهم ارتباط جد وطيد بها الزاوية وبجدهم سيدي أحمد تليل. سيدي أحمد تليل هو من الأشراف، ويرجع في السلالة نسبه إلى، هو من أحفاد الولي صالح سيدي عباس، ويرجع النسب نتاعهم إلى الصحابي والخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما أثبتته السجارة والبحوث، ليكونوا من الشرفة من ذرية عثمان بن عفان. وكان سيدي تليل حارس كل الحرص على التعليم والإصلاح في الشريعة، وكانت حياته كل مسخرة لله وفي الله. وكما كان هو قايم وماخو عهد على روحه باش يكون من النافعين من المصلحين، زاد عرشه قعدوا يخزرونه بهيك الجميل، والتوى عرش ولادة ليل قايم الذات كما قلنا في جهة فريانة وتلابت وجوية هذيك انت من ولاية القصرين، وعندهم نسبة كبيرة من العرش تعيش في سيدي رابح في الحدود التونسية الجزائرية كما قلنا محادية سقي سيدي يوسف. ومن أهم التظاهرات هي الزردة نتاع سيدي تليل اللي ولت مهرجان، وتلتقي فيها المريدين من كل جهات الجمهورية التونسية، وكذلك من القطر الجزائري، من الشرق الجزائري، من بير العاتر ومن تبسة ومن شريعة ومن سوق هراس يجوا في الزردة. وهي لما للوليمة لإطعام المساكين وللترويح عن النفس بهك الذكر وبهك المدائح وبهك الأشعار وبهك القول اللي ينظموه أولا في توحيد الله، وثانيا في محبة والعشق والهيام بخاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعد يتباهوا بجدهم ويذكروا خصاله. وفي هيك اللمة كما حكينا في مناسبات سابقة يقعك التعارف وكل لحمة، وتقعك المصاهرة والمعرفة. واللي يعز عليا في ولاد سيدي تليل هو حسن الضيافة والكرم من تاعهم، ويجود الفقير بما عنده في بعض الأحيان، ويتلموا لما سمحة وفيها الفرسان وفيها البارود وفيها في الشيء اللي افتقدناه في العديد من الجهات، مازال قائم الذات في فريانة، كذلك في سيدي رابح في جهة ساقية يقيموا زردة ولت أخيرا مهرجان زادة باش تتلاقح الأفكار ويتقابلوا وفي كان في الاحترام وفي كان في المحبة والتقدير والكبير كبير والصغير صغير وهك الذكر وهك التوحيد وهك الجو البدوي وهك الذكر البدوي من باب روحوا عن نفسي ساعة بعد ساعة فإن النفوس كالمرآة إذا كلت عميت. هذه نبذة على تاريخ الولي سيدي أحمد تليل ونبذة على عرش ولاد تليل، وإن شاء الله تكون مني تحية إلى أهل عرش سيدي تليل وولاد تليل في كل أصقاع تونس وخارج الجمهورية، إلى أن يجمعني بكم لقاء الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات حمادي الخماسي وعلى الأجهزة التقنية فيصل المحيمدي. وأسمحكم قبل أن أنهي بأن أوجه كل الشكر بعد إذنكم إلى كل سواق سيارات التاكسي بمدينة الكاف اللي عبروا عن إعجابهم بالبرنامج وما نلقى فيهم الحفاوة في كل مناسبة نلتقي بهم إلا التقدير والاحترام. إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم وإن شاء الله نكونوا في المستوى. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: جرح فداري بجملها مجانا عضي كمانا مهزو مباشد وصلها توصل لنا.

شايب راجل طاحت زمايل.

0: ينفع حاجه ولا مكاتب
1: لا ينفع حاجه ولا مكاتب
0: او جاها قرار ياسر خايب جاها قرار نعطلها نومي على ولاد الشايب باهي تاكل بها الفعبولها

0: كاسب
1: لهم بعليه ولم كاسب
0: ولهم يعليه يا ولاد الشايب راه وجلطه واحد زمايلها لهم يعلم ما هي العصايب كيه والبل البوي
1: في معاكلها وصلها تهز لغناها

0: حكينا اسكت ما عادش نتكلم اسكت ما عادش نتكلم
1: إذا راس العين نبعو ساد ماشني مجام نجملها كانوا الكبير عاد مسلم ماهيش الصغير تهيلها
0: ماشينا طيقة ما نبغي وما باش توصلها توصل الناس في بريانة والعيا واش يفصلها
1: نهار الخميس قبل الجمعة
0: نهار الخميس قبل الجمعة
1: نهار المعارك والفزعة
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان
3: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وطائرة عسكرية ومعدات لولايات مجاورة جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بعدة مناطق بمعتمدية طويرف وسقيط سيدي يوسف ونبر والكاف الغربية وجيوب المناطق التي تمت السيطرة فيها على الحرائق هذا وخلفت الحرائق المتواصلة خسائر وصفت بالجسيمة، خاصة في ظل فقدان عدد هام من الأغنام والدواجن والأبقار وبيوت النحل والأشجار المثمرة والزيتين ومراعي وأعلاف وبقول وحبوب مخزنة، تابعة لعدد من الفلاحين المستغلين لأراض كائنة، خاصة بمرتفعات طويرف ونصيبية بجبل تكرونة والخروبة واشتاتلة وسيدي خيار ووادي الرمل ومنطقة تجرادو بالساقية والمحاسن وبمناطق محاذية للطريق الغابية الرابطة بين طويرف وسقيط سيدي يوسف. كما تعرضت أكواخ ومساكن إلى أضرار متفاوتة في محيطها القريب وأسوارها الخشبية والنباتية. هذا ودعا كاتب الدولة لدى وزير داخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق أمس خلال زيارته لجبل تكرونة بمعتمدية سقيط سيدي يوسف من ولاية الكاف في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية التي تشهد حرائق، إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب وجعل سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى والمطلقة في كافة مراحل التدخل. قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من أمس لتصبح 863 دينارا للطن وفق بلاغ صادر عنها. كما أعلن الديوان تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حال الخلاص المؤجل، وذلك في إطار دعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر التي تشهدها تونس خلال هذه الفترة. شرق أوسطي استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية. هذا وقال الجيش الإيراني اليوم إن طائرات مسيرة استهدفت مساكن أفراد عسكريين أمريكيين في قواعد بالبحرين والأردن. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: قل لي كيفاش عندك مدة في قصر محمد بي وانا ما نعرفكش؟
2: انا نعرفك، حضرت الحفلاتك ونحب صوتك، وحتى سي خميس عمل برشا سهرات في القصر، والمالوف التونسي يعجبني.
1: ظهر فيك تحب الفن انت.
2: نحفظ برشا غناء للفناني، اش خير من الطرب.
1: بيه، عندك شي فكرة على الفنانين اللي باش يحضروا معايا؟
2: سي خميس ترنان، فرقة الرشيدية، فرقة سلامية، فرقة فتحية خيري، ونظن حتى علي الرياحي، ومريدخ مع ولده سوسو سلامة.
1: تي هاي تحربت، تي هاو مهرجان هذا، مش حفلة في دار. اش رايك يا خميس؟
3: تعرفش علاش يا بدرية؟ أقمر البية مرت المرحوم الناصر بي، رجعت من باريس، كانت تداوي غادي، لكن رجعت محموسة، قالت ما سأل عليها حد، وتفكرت أيامها وقت كانت بية في القصر والناس كلها تتقرب لها.
1: هذوكم ناسنا ديما مع الواقف، اللي يغيب كيف ما يقولوا يغيب سهمه. العبيد اليوم اللطف قاتلهم الطمع، كان ما راوش في الواحد مصلحة حتى صباح الخير يستخسروها فيه.
3: أعلم ورد الله، الطمع فسد أخلاق الناس، الفرنك ولا معبود.
2: نستأذن، أنستوا ببعضكم.
1: سي خميس أقعد أشرب حاجة. يا بلقاسم.
4: بلقاسم موجود، شبيك لبيك خدامك بين يديك.
1: برا هاتنا حاجة نشربوها، انكرموا الضيف.
4: أمالة، حتى هي صارية في قصر البي.
1: يا زيتش متلغبيب توا،
4: قالوها ناس بكري الدنيا مع الواقف.
1: وعليا ملا جوج ما إيش يا حرويق، ياريت نلقى شكون يعوذك.
4: هذه لا، اش قلتي نجيب؟

0: اسمك سلوحة؟
1: إيه؟
0: باهي يا سلوحة، أنا ما عنديش وقت وبالجسم فرفيش ما نعملش عليه. كين تعرف أنت بنية مرتوبة كيفك، دلها على داري ولا حتى هيتها معاك، وأنت كثر خيرك وما ننسيكش.
1: تحبي على طفلة ست بدرية؟
0: أي ماذا بيا تكون فالحة مصوابة تتلهيلي بالدار والضيوف وتفرح بالفنانين اللي يزوروني. بالطبيعة العيشة ما هيش عيشة البيت.
2: يا نار عليك يا صلوحة، الناس طالعة الفوق وانتي عمال بالتوالي.
1: فالك في راسك.
2: ها مهبولة، تي ناس بكري قالوا الحمام المكسور جناح ما يحط كان على البرج الخالي.
1: هي وانت البرج الخالي يا بالقاسم.
2: ها فهميني يا بنتي، تو انتي كنتي في قصر البي، واش جابك لهنا؟ ها
1: بالقاسم، كل واحد يعرف وش يصلح بيه.
2: ما يطلع كان زهري نايب القاسم صغير وريق وشاه.
1: اسكت يا عتكية، كسرت لها كريمها.
2: لا محسوب انتي شيخ برقعة.
1: هاسمع مالك،

0: الله الله.
1: على أمي لعيوني ملاه.
0: أيوة خيتي.
1: جابت النسمة الكافية.
0: هاو الضرب.

0: Ai, ai, apedrejas. Focalina.
1: هيا لبشارة لبشارة ست بدرية عندك الزهر والربح والله هني جبتك فنانة جديدة.
2: اش تحب انت صوت كيلال على اخر الشارع؟ نهج البيشة نهجة كبر راو.
1: استني الساحة ست بدرية نقول ليك صليحة ذي عندها صوت يهبل.
0: يسكت يسكت يعطيك بقلة
2: يا تفلز ان كلامك يعيشك.
1: ست بدرية خينا نشكر فيها كاكا يا بنتي راني سمعت ويخرج من العقل.
2: ايش دخل صلوحة في الصوت؟ برا شوف خدمتك.
1: اسمع اسمع هيا صليح هيا صليح غني لها بالصوت. هيا
2: بيه هاي نسمع فيك.
0: ليلة ليلة ست بدري رو بالقسمي هول بر يرتاحي.
2: دي ما هكا يا بالقسمة عقل مكش صغير يعيشك. خلي البنات يخدموا على رويحهم وعجية ضيفة راسي مكسر وانت زدت عليه.
1: عليش علاش تكذبي فيا صالحة؟ علاش سمعيها صوتك بنتي يمكن يعجبها. ست بدرية راهي واصلة وعندها معارف كلمها على الجية.
3: بالقاسم قال الحق انت اش خاسرة جربي صوتك باهي اما الحشمة غلبت.
0: وش هي المشكلة اللي عملتوها لي؟

0: يا ست بدرية، ست بدرية، يا ست بدرية. عسلامة.
1: عسلامة.
0: حشي بالست بدرية.
1: مرحبا.
0: سمحني انت، مش يا ربي وين ريت. انا عندي وصية لست بدرية. بربي يقول لها راهو صاحبي باش يجي الخمسة متاع العشية يهز هوية والفرقة متاعها للحفلة، وقول لها راهو علي عباس الله غالب عنده سهرية مع سي الهادي الجويني باش نوصله.
1: بلغ يا سي عباس.
0: سمحني انت، مش اسمك صلوحة؟
1: صليحة ولا صلوح كيف ما تحب، من دشرة نبر.
0: انا علي عباس ملكيف.
1: وش هي؟
0: لا لا، انا علي عباس اصلي من الحمامات. كان سحقيت كرهبتي انا على ذمتك، قضيات محواس دوليشه اللي تحب بنتي لله. حط في بالك اللي علي عباس على ذمتك.
1: في الخير ان شاء الله.
2: اسمعي صريحة، وش كان يقول لك هالسيد؟ ردي بالك ما صحاب لك راهب، راهب ما فيهمش ثقة لمن لا.
1: هي وانت هو اللي فيك الثقة.
2: ديني خايف عليك، راهو صوتك ذهب، واش يظهر صوت للا بدرية قدام صوتك؟ والله زبلة، غير صح لها اليهود ردوها فنان.

0: ربي يستر زعما واش مشايبو فيها الليل.
1: يا ربي سمعنا عين الخير. استني وخيتي هاني جاي معاك. استني
2: راني قلت له هذا يا ليل خلي غدوة الصباح. قال لي لا حاجتي بهم أكيد. هلا خير لبس لبس صيخت وقت

0: عليه هكا بي؟ عليه ايش مجيبك في هالليل؟
1: لا لا ما تخافوش، امكم عندها شويه دوخه وتوحشتكم بزاف.
2: اصبر ربي شوي، اللي من الفليجه وهاني جايه معاه.
1: خارجين في الليل خان شيعكم. لا لا لا لا لا لا لا اسمع، حبيت نخبركم وكاو الصباح رباح. أصبح على الخير للحلوات التحفونات.
0: بر رقد بالقاسم ولا فايق ليل ونهار؟
1: ها في الليل صهر عليكم وفي النهار نحب نشوفكم ونصبح عليكم. أسمي وعندي ما نقول ليك رو، هيا سمعيني عادك سويت خلي يطلع النهار مبروك.
0: صبح صباح بالقاسم، ما سمعتش ببي وش قال؟
1: ببيك تمو البارحة تسلم من عندي 500 فرق.
0: هو اللي طالبك؟
1: هاي وقال يخوضوا من عند البنات.
0: المرة هذه هاتوا ونرجعهم لك، والمرة الجاية ما تعمل حد شيء إلا متشاور.
1: حاضر، وراني خطبت من عند عم إبراهيم.
0: مش عنده ما يتخطب.
1: أنت يا صليحة قلت له راني نموت عليها، قال لي برا مبروكين على بعضكم.
0: مبروكين؟ هيا هيا هي على الجيجت.
2: هاني لميت الفليجات تصلوح.
1: هاي تمشوا بالسلامة وتجوا بالسلامة وسلموني على نسيب إبراهيم.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن ملقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة صميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: ما حبيتش نبدل اسم بابا وقت اللي عرست. ربي قال ادعوهم لآبائهم. قلت له ما نبدلش. قال لي انت حرة والشيخ هذاك ابو الكل. ما بدلتش. بشيرة بن مراد اسمي من اللي تخلقت حتى لين نموت.
3: ولدت بشيرة في 11 أوت 1913 وهي البنت الكبرى للشيخ محمد صالح بن مراد، الشخصية الدينية الاعتبارية في المجتمع التونسي حينها، سليل العائلة الزيتونية العريقة وخريج جامع الزيتونة، والذي عين لاحقا شيخا للإسلام الحنفي من قبل المنصف به.
4: كانت بيئة محافظة ياسر. نبدأ برا الساعة اللي المرأة عمرها ما تخرج.
3: استعنا في هذا الوثائق بالسيد منصف بن مراد الكاتب والصحفي الذي ألف كتاب بشيرة بن مراد قاهرة الظلام بمناسبة مئويتها، وهو أخوها الأصغر.
4: كانت ما بين ما عند أخواتها البنات ومع ولد البشير الأخراني، هما ذاك الوقت ذاك 5 بنات. كانوا 5 بنات عندهم أمهم اللي هي بيهم، ومن بعد توفيت عمرهم صغار يمكن 18 سنة. في الفترة ذيك الوالد متاعهم من الأول هو حب يقري وجاب البودرسين في الدار وعلمهم الحساب، علمهم الجغرافيا، علمهم آلة موسيقية. معناتها كان مهتم بالتعليم نتاع البنات متاعه. مع ذاك يا سيدي الله يرحمه كان يقرأ برشا.

0: أنا الكارتي تاع باب الخضرة وكل شيء، نهبط ونولي نسوق فيها هكا بيدي وكل شيء، وندق باب على باب. أنا نكتب على المرأة، عندكم شي مرأة في وسط العائلة نتاعكم؟ لا. أي بسلم، ويتلموا ورايا أنا صغار تاع الحمى الكل.
1: ولا يمكن تناول موضوع الحركة النسوية في تونس زمن الاستعمار دون الرجوع للمؤلفات المرجعية للدكتورة ليليا العبيدي الباحثة في الأنثروبولوجيا، والتي أنجزت بحوثا تعنى بالتاريخ الشفوي لرائدات الحركة النسائية التونسيات.
0: كنت عايشة في مجتمع اللي عطيها إمكانية قراءة، كان بوها يجيب لهم بالقفف المجلات اللي كانوا يجيوا من مصر وكل شيء.
1: تأثرت بشيرة إذن بمنشورات هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية المصرية، وتنامى وعيها بضرورة مواجهة ممارسات الاحتلال، وهو ما دفعها للاهتمام بالحركة الدستورية، فكانت تحضر الاجتماعات وهي ملتحفة بسفساريها بمفردها وسط جمع من الرجال حتى قبل زواجها.
0: حبت تعمل مظاهرة خاطر سمعت اللي ثم ريزيدون باش يجي، وحبت تمشي للبابور وباش يستقبلوه وباش تعمل هي غاديك مظاهرة ضده. وجت الرجل قالت له انا باش نخرج، شنو باش نعمل مظاهرة؟ جيب لي نسي صحابك. قال لها تو نجيب. قالوا اي، وفي الاخر ما جاوش الا واحدة واختها، مشاو ثلاثة ومشات وعملتها. اما كيفاش عملتها تو هما ثلاثة نسي؟ اش عملت؟ مشات لك اللي باع النوار اللي كان في ناجح في بورقيبة وعطاته خاتمها. قالت له هاو خاتم، واعطيني بوكي. عطاه، قالت له غدو نجيبوا لك الفلوس. مشيو ثلاثة نسا وصلوا للبرج يكلموا فيهم، شنو انتوما شنو انتوما؟ ليه نحن فرحانين ونحبوا نسلموا على اللي دون، نحبوا نسلموا عليه، نحبوا نسلموا عليه. حطوهم في اول صف كي الفلوغ جايين، ما ينجموا يكونوا كان على خاطر فرحانين. هو وصل له هبط وكل شيء وهما داروا عليه، يسقط الاستعمار وتحيا تونس وي وي وي، وقفوهم.
1: لم تكن حادثة استقبال المقيم العام الفرنسي وإيقافها مجرد واقعة عابرة، بل كانت قرارا نابعا من إرادة بشيرة بالخروج من صمتها كامرأة والمساهمة الفاعلة في الحركة الوطنية. أما بقية الحكاية فسترويها بشيرة بن مراد.
2: فاش كانت يعني طلبة شمال أفريقيا مرة من المرات نيابتهم في تونس عم تحفل تعرج، ما نشهدش بالكل. كان واحد حاضر فميكا سي طاهر الزهيري يقولوا له، جاء وقال راي الحفله ما نشهدش. جاتني الفكره بالوقت قلت له كان نعمل لهم حفله للطلبه اللي برد تاع النساء. انا استغرب الفكره مشى بها للسي على جبل هو تحدث معاه، قال كيف سمع بالحفله تاع النساء قاعد يمشي ويجي بالبيت يقول حفله حفله نسائيه. جات غريبه حاجة كبيرة، وهو مشى له في العشية في السمانة تاع الليل، جاوني البيت الضريبة نتاعي هو اسمه يوسف، قالوا توكل على الله ونجحنا. والحقيقة هذيك اللي كانت الفاتحة تاع حركتنا الحفلة.
1: شكل نجاح هذا الحفل دافعا قويا لبشيرة لتحقيق رغبتها في تأسيس كيان نسائي مستقل وفاعل، إيمانا منها بضرورة مساهمة المرأة في الحركة الوطنية ومعاضدة الحزب الدستوري. ولتحقيق غايتها سعت إلى التنسيق مع رموز الحركة الوطنية وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة.
0: فصلت بورقيبة وكل شيء، وبورقيبة عملت له فطور وجاء وفطر عندها وجاب مرته مفيدة وكل شيء وتحدثوا وقعدوا وكل شيء، وقالت له نجم نعاون وي وي وي. وعملت وقتها une grande réception حاجه كبيره باش يلموا فلوس للطلبه التوانسه اللي هما في الخارج، وكانوا مستحقين راهو، خاطر نحنا اللي ما نعرفوهوش وقتها شكون هم الاغنياء، ماهوش برشا راه كانوا يلزمهم يخدموا باش يقراوا. فماش معناها
1: اسست بشيره بن مراد بالتنسيق مع الحزب الدستوري سنه 1936 الاتحاد النسائي الاسلامي التونسي، وقد تولى رشيد إدريس صياغة القانون الأساسي المنظم لهذا الاتحاد.
2: المستعمر النهار اللي سمعوا بالحركة سمعوا بالجمعية نتاعنا، أنا بعثوا لي وقتها فما بيرشي فما ديمونتيتي فما حتى من الوزارة نتاعنا في الوقت هذاك يقولوا ويرد يهدوا بالعزل، قالوا له ما ترجعها ولا نعزلوا وراجي يهدوا، قال حرة ما عندي حتى دخل فيها، تعملي دور لا.

0: وانتي شاي معمول
1: عملولي عيطولي عيطولي عيطولي الوزارة وقتها قلت ما نمشيش.
2: ترأست بشيرة بن مرادة الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي وضمت الهيئة كلا من حميدة الزهار وحسيبة غيلب ونبيها بن ميلاد وآسيا بن ميلاد وتوحيدة بالشيخ وسعاد بن محمود ونعيمة بن صالح وجليلة مزالي ومنجية بن عز الدين ونجيب القروي.
3: المناضلين نتاعها اللي كانوا معاها كانوا اخوتها وجماعه عائلتها معناها خاطر منين باش تجيبهم المناضلين فهمت في وقت الاستعمار راهو ما تشوفش توا يلزمك تحط روحك في السلفينات منين باش تجيبهم انت يا كنسه منين ما تنجم تجيبهم كان من عائلتك اخواتك بنات عماتك جيرانك نسيبك مثلا نبيها بن ميلاد نسيبتها دونك هي وقت اللي عملت الجمعيه حطت المرأة الإسلامية وكل شيء باش تسد باب على النساء الفرنسويات باش ما يدخلوش في الجمعية. هي تقول الاستعمار ما كانش يحب المرأة التونسية تظهر.
4: وأحسب أن العوائد والأعراف والتقاليد صدت الآباء والأزواج عن مساعدة المرأة لنيل حقوقها وحسن أداء واجبها على أكمل الوجوه، فقعدت في بيتها ولازمت حياة الانزواء. والآن وقد تحركنا ونشطنا فلنعمل جميعا لبناء ما تهدم ونساعد بعضنا حتى نتخلص من حياة الذل والعبودية ونخلص البلاد من التبعية والاستعمار.
2: من محاضرة ألقتها بشيرة بن مراد على منبر جمعية الإخاء القيرواني. حرصت في اجتماعات الاتحاد النسائي التي كانت تعقدها على التوعية بأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وأن الخروج من دائرة الجهل هو سبيلنا نحو التحرر، كما شددت على ضرورة حث الأمهات لبناتهن على التعلم ودفع أبنائهن للمشاركة في الحركة الوطنية قصد مقاومة الاستعمار.
1: قمنا دخلنا احنا المعمع يعني الحركة الوطنية علينا اجتمعوا اجتماعاتنا نتحدثوا مثلا على الحالة العامة وعلى الزعماء كيفاش قاعدين يهزوا فيهم وعلى الدستور وعلى الحركة النسائية يعني وقتها ثلاثة مرات في الأسبوع نجتمعوا يجيوا رجال بعض الزعماء يبعثوا يتكرفوا اقتراحات دخلوا الفكرة متاع الوطنية في فكر المرأة وكنا مؤيدون جميع التسيطر الموجودين وقتها وعلى راس مزعين برهيبا في الشك وكان حتى كيف يبدأ في منفى ولا بقعة كان يكتب لنا ويبعث لنا هي صورة في دار الزعيم في رحبة الغنم في معقل الزعيم في دار هذه السيد الرئيس وقت اللي رجع من المنفى عمل كلمة على الاتحاد النسائي الإسلامي قاعد يقرأ هنا في النادي نتاعنا أو كعام 50 بالمهدية كوننا فرح المهدية.
2: لقب الحبيب بورقيبة بشيرة بن مراد بأم التونسيين فقد كانت تتعامل مع بنات الاتحاد بروح الأمومة والمسؤولية وقد بادلنا هذاك العطف حبا وعرفانا. شكلت الفترة المتراوحة بين عامي 1930 و 1952 مرحلة حافلة بالتحولات إذ برز فيها حضور النساء القوي في الميادين والمظاهرات الوطنية وقد لعب الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي دورا محوريا في التعبئة الشعبية.
3: راو عملت دي مانيفستاسيون وخرجت فيهم معناها وهي كانت منظمة راهي كان عندها معناها العلم نتاعهم تاع الجمعية نتاعهم كانت البنات تحطهم في اللول داك السورية البيضة وكجيب البليسية الكحلة وكل شيء كان عندهم العلم يهزوا فيه هما الأولانين وبعد الرجال وكانوا ثم صف من هنايا نتاع اللي عشوا على معناها المناضلين اللي قاعدين منا ومنا.
2: في 14 مايو 1950 التأم المؤتمر الأول للاتحاد العام للفلاحة التونسية وشهد حضور شخصيات فاعلة من بينها بشيرة بن مراد التي ألقت كلمة وصفتها الباحثة شيراز بن مراد ابنة أخ بشيرة بأنها كانت كلمة فارقة في تلك الفترة.
5: في عام 1950
0: صار أول مؤتمر للفلاحين التوانسة، وكيف فما مقالات مكتوبة حول هالمؤتمر هذية، ويقولوا في المقال يقول اللي بشيرة بن مراد كانت المرأة الوحيدة اللي حاضرة في المؤتمر هذا، وإخذت الكلمة أكدت على فكرة الأرض وملكية الأرض. كيف نعرف نحن وقت الاستعمار إنه هو كان متحكم في مفاصل الملكية على الأرض متاع البلاد هذه، يصفقوا عليها الحضور لأنها هي تمثل بطبيعة الاتحاد النسائي الإسلامي، يعني إنه مكانتها كشخص وكمنظمة نسائية شأنها شأن المنظمات الأخرى، معناتها كانت جزء هذا اللي هو يشكل المشهد المدني والمجتمعي والسياسي والنضالي في تونس. فبشيرة تأكد على فكرة ملكية الأرض، واللي هي كانت وقتها رأي كلمة صعيبة رأي وكلمة عزيزة.
5: أبو سيح أريد بشيبو
1: في عام 52 7 مارس جاءوا هزوني هون الكتبة الجديدة متاع النهضة. عاد قالت هي قد خطفوها من فرشها بالمجلد. أنا كنت في الوقت هذاك كان عندي سخانة 40 ولا 41، وأنا كنت في الفرش متاعي والصباح بكري خليت عيني لقيت أربعة في البيت بعد دخلوا خليوني في دار الجدر 115 يوم، وكانوا ربطوني في داري برشا مرات وهبطوني مرة أخرى دار الجدر 100 كده.
6: Une délégation du Comité tunisien de défense et de solidarité humaine composée de Dr Slimane Ben Slimane, de Maître Zermati, de Madame Ben Miled, de Monsieur Bachtobji et Gassouma a remis le mercredi 5 mars 1952 la motion suivante à la résidence générale. Le Comité tunisien de défense et de solidarité humaine, ému par l'arrestation de mesdames Béchira Ben Mrad, Chedleya Bouzgarou et Khadija Ben Brahim, demande à monsieur le résident général la libération
2: de Béchira Ben Mrad, Chedleya Bouzgarou et Khadija Ben Brahim. قدم وفد من اللجنة التونسية للدفاع والتضامن الإنساني عريضة بتاريخ 5 مارس 1952 إلى المقيم العام، احتجاجاً على إيقافهن مطالبة بإطلاق سراحهن. وقد جاءت العريضة مختومة بتوقيع عددا من المناضلين والمناضلات، من بينهم الدكتور سليمان بن سليمان والدكتورة توحيدة بالشيخ. لم يكتف المستعمر بالاعتقال، بل كانت بشيرة بن مراد من بين الأسماء التي استهدفتها المنظمة الإرهابية اليد الحمراء التابعة للاحتلال الفرنسي.
7: عام 52 حطوا لها قنبلة، قالت قمنا في الصباح واحد حل الباب من العائلة في حمل في وقتها تذكر ناش سلام، وهو خارج شاف حاجة حديد في صندوق مش عيط للجماعة، عيط وقتها للشرطة ذيك لقاوها قنبلة اللي ما ترشفتش. بعد كانوا العماروج اليد الحمراء كانت تصفي في تصفي فيهم، أما تصفي فيهم وقت ولاو يمثلوا نوع من الخطورة.
2: في مجتمع تونسي محافظ ومتدين استطاعت بشيرة بن مراد أن تخاطبه بنفس مرجعيته، ونجحت في صياغة واقع جديد للمرأة التونسية في تلك الفترة لتسير جنبا إلى جنب مع الرجل التونسي في معركة التحرر والاستقلال.
3: وعلاش ليه معناها هذيك هي المراجع نتاعها، ولقات فيهم أشياء معناها اللي مكنوها باش تتحرر باش تاخو حقها، تعرف اللي هي عندها الحق في القراية وفي معناها في الصحة وفي معناها باش يقدروها باش المرأة بكلمتها، وهي تقولها راه تقول معناها المرأة مش شوية، راه وقت تقول المرأة مش شوية كلمتها كبيرة هيك الجملة هذيك.
2: لم تكن بشيرة بن مراد فقط مناضلة وطنية، بل كانت صوت الحق الذي كسر قيود الصمت في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس. رحلت بشيرة في 4 مايو 1993، لكنها تركت إرثا نضاليا أخرج المرأة من الظل إلى قلب معركة الاستقلال، وزرعت بوعيها وشجاعتها بذورا حصدتها الأجيال التي تلت.
1: الفروع غالب تقريبا الفروع أنت أنا دخلوا عليه أدخل عليها الاتحاد القومي نساء، وأنا كنت مؤيدة على خطر أنا من الناس اللي مذهبية الحركة ما تقفش مهما كان الحال، ويظل يمشي على يد تمشي على يد هذه ولا على يد هذه، وشي شيء العبرة بالنتيجة. حتى تو بعض الناس يقولوا لي كيفاش غريبة كيفاش بعد مجهود كل سلمت في الاتحاد سلمت في الحركة. أنا سؤال هذي نقيس على نفسي من قلب وشجوي علاش كيفاش أصحى، ومن بعد نقول يا بشيرة هكا هو هكا الدنيا، فما ناس تزرع وناس تحصد الله يعينهم.
8: شهادة بشيرة بن مراد مأخوذة من فيلم فاطمة 75 للمخرجة سلمى بكار، موسيقى مقطوعة نيسانس من ألحان ونشتورو، أغنية محلاها كلمة بشيرة، أداء كورال نادي الموسيقى حسين عقير. موسيقى شارة أنس الزماني، أداء نصوص لبشيرة بن مراد من كتاب جذور الحركة النسائية بتونس لليليا العبيدي، أمال شقشو. أداء النص بالفرنسية زياد محجوب. بشيرة نص وإنجاز عبير بوليلة.
9: حماة وطن،
8: حماة وطن.
9: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: تمام الخامسة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة. يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف معززين بفرق من الجيش الوطني وطائرة عسكرية ومعدات لولايات مجاورة جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بعدة مناطق بمعتمديات الطويرف وسقية سيدي يوسف ونبر والكاف الغربية وجيوب المناطق التي تمت السيطرة فيها على الحرائق. هذا وخلفت الحرائق المتواصلة خسائر وصفت بالجسيمة، خاصة في ظل فقدان عدد هام من الأغنام والدواجن والأبقار وبيوت النحل والأشجار المثمرة والزيتين ومراع وأعلاف وبقول وحبوب مخزنة تابعة لعدد من الفلاحين المستغلين لأراض كانت خاصة بمرتفعات الطويرف ونصيبية، جبل تكرونة والخروبة وشتاتلة وسيدي خيار وودرمل ومنطقة جرادو بالساقية والمحاسن وبمناطق محاذية للطريق الغابية الرابطة بين الطويرف وساقية سيدي يوسف. ودعا كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، دعا خلال زيارته جبل تكرونة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية التي تشهد حرائق، دعا إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب وجعل سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لأعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصراحة الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. الخمسة واربعة دقائق على موجات إذاعة الكيف، هذه عشوية سيف حتى الثمانية، فيها المتابعات والخبيرات، الأجندة الثقافية، البلاغات، الانتدابات اللي موجودة ليامات هذوما. ما ننساش المسابقة والمية دينار اللي باش نعلموا عليها بعد شوية إن شاء الله، وحظ سعيد للفائز بمسابقة هذا المساء. ما ننساش برشا أغاني طربية إيقاعية تونسية شرقية نسموها، لأنه عيد في القيادة الفنية لهذا اللقاء يراقبوا صلاح رحمة في الأخرج الرقمي، مولدي في المكالمات الهاتفية. تحياتنا لكل من اختار موجات إذاعة الكيف، كأنه وكا يعني الطقس بدأ يتنفس شوية، ثم شوية نسمة. ربي يرفق بمواطنينا في جهة الكيف. نحكي على طويرف ونبر، ونحكي على ساقية سيدي يوسف، وال يعني الأماكن اللي فيها حرائق وخسائر كبيرة. إن شاء الله إن شاء الله السلامة نرجوها للجميع، مع تحية لأعوان الحماية المدنية، أعوان الغابات، المتطوعين، الهياكل العمومية الأخرى اللي موجودة على عين المكان. ما ننسيش كذلك فرق الجيش الوطني والحرس الوطني، الطائرات العسكرية اللي موجودة في المناطق هذه اللي ذكرتها، اللي منذ أيامات هو ساعة تحير، فما بالك بأيامات وأيامات تستدعي يعني أسود بواسل، وتونس برجالها، وتونس بجيشها وحرسها وحماية المدنية وأعوان غاباتها وأبنائها، باش تبقى خاضرة بقدرة ربي. تصب المطر وترجع تونس خاضرة، ما نخافوش عليها، تونس بقدرة ربي لباس، مدام فيها جنود، مدام فيها ناس مضحية، مدام فيها ناس تبقى بالأربعة بالخمسة أيام ما يرجعوش لديارهم، مدام ثم ناس تقاوم في حرائق النار 12 متر وأكثر أعمدة تاع دخان، يعني يصعب على يعني مار انه يستنشق شويه، فما بالك بمرابط لساعات هناك في جبال الكيف. مش تبقى عاليه جبال الكيف، توا نبتوا برشا اشجار اخرى وترجع خضرة، وترجع الكيف بجبالها، نبر وسقيت سيدي يوسف والطويرف وغيرها من المناطق هذوما. معليش، هما ايام صعبه وتمر فقط، هو إن شاء الله بعد ما نتخلصوا من هالحرائق هذوما كل الأطراف إن شاء الله تخدم خدمتها، وكل التدخلات نشوفوها لمناطق هذه ولسكان المناطق هذه اللي هو الخسائر كما ذكرت راهي كبيرة. إن شاء الله الأطراف الكل تتحرك والدولة الكل تتحرك في المناطق هذوما، المناطق الجبلية لولاية الكيف، باش على الأقل نلملوا شوية ونعاونوا شوية، لأنه كل واحد شنو ضيع في هالموجة هذه نتاع الحرائق، أغنام وأبقار ونحل وحتى مساكن وغيرها. إن شاء الله إن شاء الله التدخل يكون كبير من الدولة، ونشوفوها على أرض الواقع، ونتبعوا هالناس هذوما بعد هالأيام الصعبة والخسائر اللي تعرضوا لها. تحية لكل سكان المناطق الغابية، العملية صعبة ما هيش سهلة حتى طرف، كان نحنا موجودين يعني في الكيف المدينة فقط انك تستنشق ما يجي من جبال المجاورة، يعني ثم شكون يتقلق أصلا، الغيم الدخان اللي اليوم أيامات وأيامات على الكيف موجود، فما بالك بال يعني المناطق اللي فيها الحرائق هذه. شوية صبر، به الصبر، نصبر شوية ميسالش. طوى كما ذكرت ترجع تونس خضراء، ويرجعوا جبالها عالية وشاهقة وفيها أشجار تحميها، وردوا بين على جهتنا وعلى الأماكن اللي موجودين فيها وعلى تونس اون جينيرال هكا ولا ليه عيات. تحية لكل الفريق، نبقاو مع أنغامنا ورجعين بعد شوي.

Hungary.

رجعين تحيتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. نذكر ثم تدخلات للجيش الوطني وطائرات الجيش الوطني موجودة في عديد الأماكن في سقيط سيدي يوسف، وتدخل الجيش لإخماد الحرائق الموجودة في ولاية الكيف تحديدا سقيط سيدي يوسف والمناطق المجاورة. كما ذكرت قوات الجيش الوطني تدخلت باستعمال مروحية عسكرية في ثلاثة مناسبات اليوم الجمعة 24 جويلية لإطفاء الحريق اللي اندلع بمناطق ولاية الكيف كما ذكرت سقيط سيدي يوسف. وتدخلت وحدات الجيش الوطني كذلك في ثلاثة مناسبات أخرى باستعمال طائرة من نوع C-130 في نفس المنطقة، كذلك تدخل باستعمال طائرة من نفس الطراز لإخماد حريق تفطنت إليها القوات المسلحة بمنطقة دوار السويعية من ولاية الكيف. وما زالت تدخلات الجيش الوطني متواصلة في أكثر من جهة من ولاية الكيف، كذلك أعوان الحماية المدنية، أعوان الغابات، عدد كبير من المتطوعين، الهياكل العمومية بولاية الكيف كما ذكرت، فرق الجيش الوطني، الحرس، الطائرات العسكرية ومعدات لولايات في إمداد لجهة الكيف يواصلوا جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بعدة مناطق بمعتمدية تطوير في سقيط سيدي يوسف، نبر الكيف الغربية وجيوب المناطق اللي تمت السيطرة فيها على الحرائق. إن شاء الله في الفترة والساعات القادمة يتمكنوا من إخماد مثل هذه الحرائق اللي موجودة في جهة الكيف. نذكر خسائر وصفت بالجسيمة خاصة في ظل فقدان عدد هام من الأغنام، الدواجن، كذلك الأبقار، بيوت النحل اللي موجودة في المناطق الجبلية بولاية الكيف. حاجة راهي هذوكم يسقطوا منهم في العادة، يعني هذاك مورد، ايه هذاك هو مورد الرزق نتاعو، وهاك الدجاجتين وهاك الاربع نعجات وهاك البقرتين. يعني اليوم كما ذكرت في العناوين ان شاء الله توفى يعني الحرائق هذه ويتم السيطرة عليها واخمادها، بعدها ان شاء الله الدولة تتلفت للمناطق هذوما اللي هما معزولين راهو ويعانوا في الأمرين، عندهم سنين طبعوا مع الفقر والميزيريا، أما فيها بيس اليوم وقت لي نتلفتوا لهم، خاصة بعد هالكارثة هذه والجائحة اللي صارت. كما ذكرت منذ البداية توا غدوة تصب المطر وترجع تنبت الشجر وترجع الغابة ويرجع الجبل، توا غدوة تبرد الدنيا ونغرسوا زيتون ونزرعوا النوار ونفرحوا ونجروا ونمشوا نشموا ريحة الكليل والزعتر، توا غدوة تصب المطر وتتنحى ريحة النار وترجع ريحة الأرض بعد المطر، ترجع تونس تلبس خضرتها وترجع الوديان تجري بالماء وترجع الأرض تعطي من خيرها، كل غصن وكل شجرة تحرقت اليوم توا ينبت في بلاستها 1000 غصن وغصن، والكشافة التونسية في الأيامات الجايين باش تبدأ في غراسة الأشجار في تونس الكل، وتوا يجينا زيدا الخريف وشتاء ونغرسوا برشا أشجار خاطر تونس غريبة عجيبة، فلسوها وحرقوها واستوطنوها ونهبوها وسرقوها وديما ترجع وترجع مزيانة وخير من اللي كانت عليه باهية، وريحتها ونسمتها ترد الروح، هي تونس بالطبيعة مش شجرة وغابة كهوة، روح وحكاية وتاريخ مثالش استنسنا، والضربة اللي ما تقتلش تقوي، والأزمة اللي ما تخليش شعبها ينهار تزيد تقويه، وشعب التونسي اليوم فاهم الحكاية، وشعب التونسي اليوم ما يهمه كان في تونس وفي ولاده وفي قوت صغاره أكهو شوية صبر برك تونس، بعد النار تو تجي المطر وبعد الحزن تجي الفرحة، وبقدرة ربي تو ترجع تونس خضرة، وهي مازالت خضرة لأنه باللي تحرق فيها تبقى ديما تونس خضرة، من تلفتوا على اليمين على اليسار تونس ديما تبقى خضرة، غنوا عليها وباش تبقى خضرة بقدرة ربي، وتبقى أرض الزيتون والفل والياسمين والكليل والزعتر والصنوبر واللي تحب أنت، حتى النعناع زيد
وتبقى تونس خضرة إن شاء الله. توا غدوة تصب المطر. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. نعرف راهي الوجيعة، خاطر مش كيما اللي عاش كيما اللي يمشى، وحضر كيما اللي سمع. ديما نقولها من أول الجمعة، اللي كان حاضر واللي عاش واللي تعدى، ها بكي شوية في الأوف عيد يحكي على يعني حاجات غريبة في الدشرة. يعني وقت نشوفوا النار كيفاش تسري، سي نبيل العرفاوي كان حاضر في سقيط سيدي يوسف وفي عديد التجمعات السكنية وحكي على برشا حاجات، لأنه في العادة منشوفهمش برشا للأمانة. كبرنا في الكيف وعايشين في الكيف ونعرفوا يعني، أما عمرنا ما شفنا هالوضعية هذه. أما يصير على الحية، يصير بقدرة ربي كما ذكرت. الكيف ترجع خضرة ومازالت خضرة وجبالها عالية، ورغم الصعوبات ورغم الوضعية التنموية الصعيبة للجهة، تبقى الكيف كيف عالية بطبيعتها. وإن شاء الله غدوة خير بولادها اللي إن شاء الله يتكلموا عليها أكثر، بأعلامها بكفاءاتها. الكيف في حاجة اليوم أكثر من أي فترة إنه تفتك حقها في التنمية، إنه اليوم الكافي والكافية إنهم اليوم يكونوا يد واحدة من أجل الكيف غدوة خير. تحيتنا لكل مستمعينا على موجات إذاعة الكيف، هذه عشوية صيف، إقاعاتنا مازالت متواصلة. تحية لكل مستمعينا. نذكر ثم عن 100 دينار وبيه عيادي تبع في الكيف، ليها رجالها وليها نساها. ومرة أخرى تحية لأبناء الفرق الكل، باش ما نستثنى حد، الحماية، الغابات، الجيش، المتطوعين، الهياكل الأخرى اللي موجودة. رغم ثم شكون اللي خرج للغابة، مواطنين عاديين ومازالوا موجودين وباش يبقوا موجودين بالكيف برجالها وبنساها إن شاء الله. تو يتعديوا النهارات هذوما وتبقى الكيف عالية، لأنه هالحرائق هذوما ما نجمو كان يقاونا.

مساء على موجات إذاعة الكيف، دائما في متابعاتنا ونحكي شوية على الخسائر اللي كما ذكرت منذ البداية وصفت بالجسيمة، خاصة في ظل يعني فقدان عدد كبير من الأغنام، الدواجن، الأبقار، بيوت النحل، الأشجار المثمرة، الزيتين، مراعي، أعلاف، ثم شكون مخبي شوية هكا قمح وشعير مش يخبيهم للزريعة، خاصة بشوية فلاحة اللي موجودين في المناطق هذوما، طويرة، فنصيبية، جبل تكرون، الخروبة، شتيتلة، سيدي خيار، ودرمل، منطقة جرادو، المحاسن، المناطق المحاذية للطريق الغبية الرابطة بين الطوير وفساقيل سيدي يوسف، وكذلك تعرضت أكواخ ومساكن إلى الأضرار المتفاوتة في محيطها القريب وأسوارها الخشبية والنباتية. هذه كما ذكرت الخسائر اللي لحقت جراء الحرائق المتزامنة في نفس التوقيت تقريبا في جبال ولاية الكيف، هو ديما في الميل ولا في الأبدان. نرجو السلامة لكل متساكني المناطق الجبلية الموجودة في ولاية الكيف اللي فيها الحرائق. إن شاء الله كما ذكرت بعد ما توفى هالموجة هذه ويتم إخماد الحرائق الكل، تتلفت الدولة والسلطات الجهوية لهذه المناطق والمتساكنين، وإن شاء الله نكون صوتكم كما كنا أصوات عديدة المتساكنين في الشمال الغربي وكنا الصوت الأقرب لمتساكنينا. إن شاء الله بعدها العمل باش يكون كبير حتى رجعوا شوية من الخسائر هذه الناس، لأنهم هذوما موارد الرزق نتاعهم، ولا تصور ولا عندهم مئات رؤوس الأغنام ولا أبقار ولا غيره، هذوما يستقاتوا منهم عيلة ستة وخمسة، وفيهم المتخرج وفيهم البطال وفيهم وحمدي ربي وشاكرينه. إن شاء الله كما ذكرت في الميل ولا في الأبدان، وتمر هالساعات العصيبة هذه وبعدها إن شاء الله لكل حديث. نذكر أنه كتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق كان حاضر البارح في زيارة لجبل تكرونة مع تمديد ساقيد سيد يوسف من ولاية الكيف في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية اللي تعرف حرائق كما ذكرت في ولاية الكيف، إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب، وجعل سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى والمطلقة في كافة مراحل التدخل. إن شاء الله صحيح هذا كاتب الدولة لدى وزير الداخلية كان حاضر وعاين عملية الأطفاء وعمل الفرق المشتركة كما ذكرت بين غابات وحماية وجيش وغيرهم، حرس وكذلك يعني مواطنين. إن شاء الله بعدها تتلوها زيارات أخرى علش ليه وزراء يكونوا معنيين بالما بعد العملية هذه وما بعد مخلفات هالحرائق هذه اللي صارت في ولاية الكيف. 36 دقيقة بعد الخمسة، الهلال الأحمر التونسي كالعادة وفي حاضر، وهيئته البارح كانت حاضرة في الكيف والهيئة الجهوية والمحلية بساقيد سيد يوسف، وزيارات ميدانية لمعاينة وحصر أضرار حرائق جرادو ودزين وفرشين وصفية وعين مازر، واللي كما ذكرت تثبت في خسائر كبيرة بالنسبة للموارد الرزق والمنازل والأراضي الفلاحية. هي صور للأمانة يعني حاجة خايبة على الأخر، وقت نشوفوا حيوانات محترقين وهم مازالوا على قيد الحياة، هاربين، ما همش عارفين رواحهم وين ماشيين. إن شاء الله ربي يلطف بينا، إن شاء الله ربي يلطف بسكان المناطق الغابية في ولاية الكيف. ماذا بيا كان نسمع أصواتهم وكان نسمع بالحق شهادات تجينا من المناطق هذيك، الإذاعة كانت موجودة وفرقنا كانت موجودة وربرتوجات وتحقيقات، وسمعنا الناس، سمعنا كذلك المكلف بغرفة العمليات الحماية المدنية اللي كان حاضر البارح في استوديو للناس واعطانا يعني تقرير مفصل على الوضع. هذا الوضع اليوم في جبال الكيف، هو حتى المواطن في المدينة يعرف وحاسس لأنه ما هيش بعيدة برشا متاخمة للكيف المدينة، ويعني نشوفه في حاجات صعيبة برشا، هم الناس اللي موجودين في البلاد تعاملوا معها، إن شاء الله ربي يكون في العون، فما بالك الناس اللي موجودين في وسط هالحرائق هذوما. مرة أخرى
سلامة نرجوها لكل متساكني ولاية الكيف ومنها من المناطق الجبلية اللي تعرف يعني حرائق منذ أيامات. نرجو إيقاعاتنا عياد، تحية لكل مستمعينا، نذكر المسابقة 100 دينار بعد شوية. متابعاتنا مازالت متواصلة على موجاتنا في عشوية صيف. الغالب هذاك هو الموضوع، لأنه ما نجمش نمر مرور الكرام وما نحكيوش على اللي صاير اليوم، وباش هكاك رانا الصوت الأقرب للناس هذوما. معناش عصا سحرية، الحلول ماهيش بيدينا، فقط انه يعني معاكم نحاولوا نبلغوا المعلومة، وان شاء الله ربي مع الناس الكل ان شاء الله في الليمات هذوما ويتعدوا بقدرة ربي كما ذكرت.

49 دقيقة بعد الخمسة على موجاتنا، جدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. نذكر فقط بحالة الطقس وتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يتوقع أنه تسجل درجات الحرارة تراجع ملحوظ مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حار تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحولات الطيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. وأوضح المعهد في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أصدرها منذ قليل أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا يومي السبت والأحد 25 و 26 جويلية، خاصة بمناطق الشمال. وبحسب الجدول المرفق للنشرة، من المنتظر أن تبلغ درجات الحرارة القصوى يوم السبت 47 درجة بقبلي، 46 درجة بولاية جندوبة توزر، 45 درجة بولاية بيجة، وتراوح بين 34 و 44 درجة ببقية الولايات. نهار الأحد يتوقع أنه تسجل توزر أعلى درجة حرارة 49 درجة، تليها قبلي 48 درجة، مدنين 47، في حين تبلغ 46 درجة بكل من القيروان، قفصة، تطاوين، وتتراوح بين 35 و 44 درجة ببقية الجهات. وأشار المعهد أنه تحول الطيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع القادم بش يساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معادلتها العادية. هذه لمحة عن حالة الطقس للويكاند وبداية الأسبوع القادم ونهاية أسبوع موفقة للجميع. ذاك هو الصيف، مرت رجع درجات الحرارة صحيح زيدة برشا الصيف هذا، وخاصة يعني للنهيرات اللي عشناهم. إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم نحسوا بتراجع لدرجات الحرارة. هو الحق نتاع ربي، لو حتى اليوم ثم شوية نسمة في الكيف، أما للأسف لأنه متأثرين بالحرائق المحيطة بمدينة الكيف، درجات الحرارة يعني مرتفعة نوعا ما كما ذكرت، غاط الكيف مع الدخان اللي موجود مع الحرائق اللي دايرة بينا. إن شاء الله ربي يرفق بالناس الكل وسلامة نرجوها للجميع. نرجو إيقاعاتنا عياد بعد النشرة، راجعين إن شاء الله مع المسابقة. نذكر 100 دينار تستنى فيكم. أهلا وسهلا، تحياتنا لكل من اختار موجات إذاعة الكيف.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: تواصل الجهود للسيطرة على حرائق جبال معتمديات سقيط سيدي يوسف ونبر وطويرف، وخسائر فادحة خلفتها في ممتلكات المواطنين والغطاء الغابي والنباتي. خلال زيارته إلى جبل تكرونة، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني يدعو إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وجعل سلامة المواطنين الأولوية القصوى. اليوم انطلاق الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بتبرقة بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. إذن يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف، معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وطائرة عسكرية ومعدات لولايات مجاورة، جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بعدة مناطق بمعتمديات الطويرف وسقيط سيدي يوسف ونبر والكاف الغربية وجيوب المناطق التي تمت السيطرة فيها على الحرائق، وسط مخاوف متزايدة من المتساكنين والفلاحين من استمرار توسعها إلى مناطق مجاورة. رئيس المجلس الجهوي بالكاف فراس الجيزانية:
3: النار تو بالضبط في جدارة سيدي عبيد وولاد برعابة وكفر سعد ونحالة ضمك عماد فرشان، النار تو هويك قاعد تشعل وقابل زرع بطوب، ونحن داخلين للتيقة عايديك اليمين ونحن جايين من كيف اتجاه المحمية، احتمال مع الريح القوي تتعدل المحمية تتعدل قرن حلبية تتعدل تجروين، ان شاء الله نقول ربي يقدر خير. بالنسبة لمغنديت نبت بالطويل طرف لول هو ضم طرف الثاني وطرف لول، بالنسبة لطرف لول النار تو لازك الفجة وطليلية وسيدي خيار وتويك تو بالضبط قاعد تشعل في الطرف الاول، النار قويه ما بين الطرف الاول والطرف الثاني، فما كيا المواطنين ناس تليليه وكل حرصوها بالدراكتورات وقدروا باش يسيطروا علينا. تويك هي رجعت تحت الطرف ملوطة وقاعده تشعل وما نعرفوش وين ماشي، ريحه قويه ما نعرفوش في اتجاه الطرف الثاني لوطة. المهم حل الوحيد لازمنا تو جهود كلها تتكاتب، لازمنا اللي تراكس كبيره بسلاسل نقسموا جبل يقسموه على زوز على قليله في 15 20 متر باش كي توصل النار لخر حدينا، خاطرش هكا ما نجموش. الاضرار بالنسبه للسيقي فما برشا اضرار كمواطنين معناها كمخزون كتبن كحصايد كحيوانات، فما برشا اضرار في السيقي. جهود كل مدام مواطنين بنتين برجال مجالس محليه نواب شعب اعضاء مجالس الجهوي حمايه حاره جهود كل متكاتفه اعطينا اللي قلت لك لازمنا نقول حل. الحل اللي هو لازمنا نحدوا نار كيفاش نعرضوا لها ونقروا لها بحسابها، هي تويك تشعل عندها تو في ظرف ساعه تكلك عادي كتارين ثلاثه تكلها ما تشعلش نار قويه ريحه قويه الريح اللي هي زاد هيجه النار.
1: هذا ودعا كاتب دولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصدق أمس خلال زيارته جبل تكرونة بمعتمدية سقيط سيدي يوسف من ولاية الكاف في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية التي تشهد حرائق، دعا إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب وجعل سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى والمطلقة في كافة مراحل التدخل. وعاين كاتب الدولة خلال اطلاعه على الوضع الميداني وسير العمليات الميدانية وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم تقدم أعمال تطويق النيران وسيطرة على البؤر المشتعلة والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة لحماية المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وضمان سلامتهم، إضافة إلى حجم الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ. هذا وأفادت النائبة بمجلس نواب الشعب عن ولاية الكفاريم المعشاوي أنه هناك تواصل من قبل وزراء الداخلية والدفاع والخارجية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي لتقديم المساندة اللوجستية.
4: احنا كنواب جهة ام وصلت بالسيد وزير الداخلية اكثر من مرة، وكان متجاوب ومتفاعل ويتبع لحظة بلحظة في اللي صاير في ولاية الكيف. امس بعث السيد كاتب الدولة، بعث السيد امر الحرس مدير عام تاع الحماية المدنية، امس كانوا متواجدين على عين المكان. فما تنسيق بين السيد وزير الداخلية والسيد وزير الدفاع وكذلك وزير الخارجية، ثم اتصالات للاتحاد الاوروبي وثم اتصالات كثيفة، ثم دول أوروبية جاوبت إن شاء الله مع تونس إن شاء الله باش يكون ثم أثر إيجابي بطبيعة في إطفاء الحرائق هذه. مديرية الشؤون الاجتماعية كان موجود على عين المكان رفقة إدارات وأعوان الإدارة الجهوية المعنية، وطبعا موجود مع المتساكنين خاصة اللي قرب الحرائق اللي صارت. ثم صعوبة كبيرة في السيطرة على هذه الحرائق، أما إن شاء الله ربي يقدر الخير إن شاء الله، وإن شاء الله توصلنا المساعدات اللي قاعدين وزارات يعملوا بالتنسيق مع دول في الاتحاد الأوروبي. إن شاء الله تكون المساعدات هذه قريبة ونتمكنوا من سيطرة وإخماد هذه الحرائق.
1: من جهتها أكدت نائبة بمجلس الجهات والأقاليم دلالة اللموشي عن ولاية الكاف أن حرائق جبال سقيط سيدي يوسف وطويرف ونبر خلفت خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين والغطاء الغابي والنباتي، مطالبة بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة لإيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتواصلة لمياه الشرب وتوفير المعدات والآليات لضمان سرعة ونجاعة التدخل عند اندلاع الحرائق.
5: جزء كبير من غابات ساقية تعرضت للإتلاف تماما، 30 عائلة تضروا في مواشيهم في قطاع الأراضي متاعهم ثم اللي مازال محصدش. في نبر عديد المرات طلبنا الآلات الماسحة الضرورة تكون في معتمديات عندها بوتنسيال كبيرة متاع غابات. المواطنين تضرت حريقة كبيرة، أثار الحريق متاع أمس على معتمدية الطويرف كبير برشا، والحمد لله ما فماش خسائر بشرية لكن الخسائر كانت مادية وكانت كبيرة. الخسائر الكبيرة هي الثروة الغابية بتاعنا اللي تقريب 90% من الغابة في السادية وفي الطويرف وفي نبر، خسارة كبيرة برشا. الولاية الكاف جزء كبير من غاباتنا قاع اتلافها تماما. عندنا إشكالية كبيرة في هالمسالك الفلاحية، عندنا نقص ليزونجان، نشدنا السيد رئيس الجمهورية باش انه يكون التدخل فوري وعاجل، وللأسف النيران مازالت تلتوى في السادية وما وقعتش السيطرة على جزء كبير من هذا. نحن مطالب آلات الماسحة بنقطة للحماية المدنية في معتمدية الساقية، بحط ثلث الغابات نتاع ولاية الكاف راهي متركزة في الساقية، ومشكلة الماء زادت ضرتنا في كارثة كيف هكا ونزيدوا ما نلقوش الماء. لهنا مجلس الوزاري المضايق لولاية الكاف نواجهوا ضرورة ملحة.
1: وبولاية باجة أكد رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي أن حريق جبل شيطانة بكاب نيغرو وبنفزة خلف خسائر فادحة في مكونات التنوع البيولوجي، مشيرا إلى ضرورة ضبط خطة استباقية ناجعة للتوقي من الحرائق من أبرز ركائزها تنسيق التدخلات المشتركة ونشر الوعي لدى متساكني المناطق الغابية للمساهمة في الحد من الحرائق.
6: في تملية نفزة الحرائق أتت على جبل شيطانة في كاب نيغرو، والنار التهمت معناها برشا معناها خيرات، سواء معناها من حيث الثروة الحيوانية والثروة الغابية، وكذلك معناها مكونات التنوع البيولوجي اللي هي معناها مكونات ثرية جدا. وتعرف اللي المنطقة هذه كمنطقة هشة ومصنفة فنتي معناها زون رامسار، وبالتالي الضرر فادح. زال من السابق لأوان وأنه نجم نقيم الأضرار، والتقييم هذا يتطلب وقفة جماعية حازمة من من إدارة عمل الغابات، سواء المجتمع المدني، سواء السكان المحليين، لدورهم مهم جدا في محافظة على أديم الأرض وعلى معناها الغطاء الغابي في المنطقة وما يحتوي من ثروات متعددة. احنا نعمل على الوعي نتاع السكان ونعمل على الوعي نتاع الجميع للتوقي من الحرائق. ونقدم أنا بالمناسبة هذه توصية أن البلاد هذه راهي في حاجة، راهي نتاعنا الناس كل ضروري نحافظ عليها.
1: وفي شأن آخر، ومع غياب مياه الشرب بعدد من المناطق الجبلية والأرياف بولاية جندوبة، يضطر المتساكنون إلى جلب المياه من العيون والأبار وسط تخوف من عدم جودتها، ومطالبة بمراقبتها وإخضاعها للتحاليل المخبرية حفاظا على سلامة المواطنين. الناشط بالمجتمع المدني عبد العزيز أشنيتي:
7: العيون صحيه كانوا تجمع صحه يمشوا ويراقبوا الماء صالح للشراب، وثم الناس يشربوا عادي لان الماء موجود بكثره في جبل العرب. انا اتمنى شويه ترشيد مع المياه في الوقت الذرو نتاع السخان، يعني ثم الناس تسقي في السواني. اخرى مراقبه العيون الجبليه هذيك اللي تشرب منها العباد ولا الابار المحفوره، جماعه الجيان لازم يخرجوا يراقبوا. كانوا يخرجوا قبل ويراقبوا الماء هذا ما عادش يشربوه، البير هذا ما عادش يستعملوا منه، ولا هاو البير هذا باهي هاو اش يعملوا له بالضبط. بالعيون الجبليه مش مستغله، تجري كما جاء، لأن ساعة تلقى أربع وخمس وست عيون بعد بعضهم، ذيك الناس تبدأ تتشك معناها من قلة الماء مقرب، لكن يلزم الصحة تراقبها.
1: انطلق بمعتمدية تستور موسم جني العنب وسط تراجع كبير في المساحات المخصصة للكروم، حيث كانت تبلغ 100 هكتار لتتقلص إلى 20 هكتار هذا الموسم، مما يستوجب التدخل العاجل لإيجاد حلول لإشكاليات القطاع وإنقاذه. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحرية بتستور البحري الفرياني:
8: تو الوقت هذا هو موسم جني العنب، العنب حاضر. كنا في تستور العباد تجي وتشري العنب ونسوقوا العنب ونبيعوا العنب، بس ما فهمش عنب، مساحات قلت. احنا المساحة الموجودة تو في تستور ما تفوتش 20 هكتار عنب، اللي كانت في قبل توصل حتى أكثر من 100 هكتار عنب، مساحات كبيرة اتقلعت سواء في المناطق السقوية سواء على ضفاف واد مجردة. بالنسبة للعنب التحويل عندنا مساحات كبيرة في السلوقية حدود 240 هكتار، فما 80 منهم قاعدين يتعوضوا. أول حاجة نقص كبير في الماء، التقص، الأمراض، المساحات قلت برشا نتيجة الأمراض، الجيارة والملديورة، والعنب يحب الدواء مرتين في الجامعة يداور فلاح مكرف ضربة الدواء بك الحسبة، وزيد الماء العطش إذا كان الشجرة عطشانة مش تولي زادة في ساعة مرض. الفلاحة هربت من الميدان هذايا. زاد عنا مشكلة أخرى، تربة ما تلامتش مع البورتغريف، أدى إلى تراجع كبير في المساحات هذه. مش تعمل هكتار عنب على الأقل 100 مليون، مش تعمل هكتارين 200 مليون.
1: تنطلق مساء اليوم بفضاء الكورنيش بيتبرقى دورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية، لتتواصل إلى غاية 4 من أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنشيط الحركية السياحية بالجهة. المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بجندوبة كمال العوادية:
9: هذا المعرض التجاري والحرفي في نفس الوقت، وهذه السنة دورة متميزة جمع بين المعرض التجاري السنوي ومعرض الصناعة التقليدية في دورة 16. يضم هذا المعرض حوالي 130 عارض وعارضة من مختلف ولايات الجمهورية. جميع اختصاصات الصناعة التقليدية هذه السنة متوفرة، سواء الحرف التقليدية والمنتوجات المحلية أو منتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني. هذه فرصة لتوحيد الجهود وإعطاء فرصة لغير حرفي المنطقة لترويج منتوجهم وتقريبا من المستهلك. وباعتبار من برقة هي قطب سياحي، هذه الدورة المميزة في حركية اقتصادية وثقافية وسياحية تقرب المنتوج من الزائر.
1: تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 50 لمهرجان بلاريجيا الدولية بجندوبة، لتتواصل إلى غاية 6 من أوت القادم ببرمجة متنوعة تلبي كل الأذواق. مدير هذه الدورة شكري المديونية:
10: هي دورة نتاع تحدي، وهالدورة هذه الخمسينية اللي هي ثمار لمجهودات سابقة، والحمد لله كونه المهرجان مصنف دولي وهذه تحملنا مسؤولية أكثر. السنة حبينا نفرحوا أهلنا في جندوبة كيف العادة، وعملنا نحن في صبر الآراء في العروض، وحاولنا نلقوا التوليفة هذه، وخذينا يعني عروض تلبي كل الأذواق المختلفة، وهذا دورنا نعطوا الفرحة للناس. كل واحد يجي للمهرجان بلاريجيا يجي يواكب العروض باش يلقى العرض اللي يناسبه. ولهنا دعوة كالعادة جمهور المهرجان إلى دعم أكثر من أجل ديمومة هذا المهرجان وباش يبقى يعيش.
1: نفت شركة تونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للطيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت 25 من جويلية الجارية بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت الشركة في بلاغ توضيحي أصدرته بعد ظهر اليوم أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. كما حثت الشركة كافة حرفائها ووسائل الأعلام على اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بنشاطها وخدمتها. في الشرق الأوسط استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. قال الجيش الإيراني اليوم إن طائرات مسيرة استهدفت مساكن أفراد عسكريين أمريكيين في قواعد بالبحرين والأردن وفقا لتقارير إعلامية. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قواتها أكملت ضرباتها ضد إيران لليلة 13 على التوالي، مما دفع الأخير إلى شن موجة جديدة من الضربات الانتقامية. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين: تواصل الجهود للسيطرة على حرائق جبال بمعتمديات سقيط سيدي يوسف ونبر وطويرف وخسائر فادحة خلفتها في ممتلكات المواطنين والغطاء الغابي والنباتي. خلال زيارته إلى جبل تكرون، كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني يدعو إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وجعل سلامة المواطنين الأولوية القصوى. اليوم انطلاق الدورة 16 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بتبرقة بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة

0: راجعين، مرحبا، اهلا وسهلا. 31 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف، متابعتنا ما زالت متواصلة، وإذاعة الكيف قسم الأخبار وكذلك الإنتاج وبقية الأقسام في متابعة حينية لمجريات إخماد نيران اللي موجودة في جبال نبر وكذلك سقيط سيد يوسف. إلى المتابعات من نبر ينضم لنا عضو المجلس المحلي والناشط بالمجتمع المدني سي هشام الخضراني من جبال نبر، يتابع مع جمع من المواطنين كذلك فرق الحماية المدنية الجيش المتطوعين عوين الغابات الوضع في جبال الدشرة. سي هشام مساء الخير، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: مساء النور مدام حنان وجميع مستمعي إذاعة كيف. الحمد لله تويك يعني فما يعني هي عملية الإخماد معادة للقوات الحماية، قوات الغابات، كيف الجيش، كل السلطات يعني المحلية والجهوية يعني متجندة للحريق هذايا اللي أتى على أكثر من 100 هكتار يعني من الصنوبر الحلبي يعني معناها هكتارات البعلية. كيف كيف فما يعني سجلنا يعني يمكن أكثر من 120 يمكن ولا 150 زيتونة، فهمت كيفاش للمواطنين يعني أطلبت نتائج الحرائق هذه. يعطيهم الصحة يعني المواطنين يعني كلهم اللي هذه نبر يعني متجندين يعاونوا يعني في الأعوان تاع الغابات، الأعوان تاع الحماية كلها متجندة. جست بر خط برك نحب نواجهكم عندي بنداء السيد وزير التجهيز بخصوص الجرادير، لأن يعني هذه عدة جلسات يعني حكينا فيها قبل يعني مع السلطات المحلية السلطات الجهوية يعني حتى على مستوى يعني أعلى وصلنا صوتنا
0: وكأنك كنت حاضر معنا سي هشام.

0: لأنه اليوم كان صارت
1: العمليات
0: استعدادات
1: ما تح... يعطيك
0: لمثل
1: الصحة
0: هالكوارث
1: عمليات ما
0: هذه ما نوصلوش هكا راهو
1: يعني لأنه
0: قرادير تحل
1: تدخل كان
0: برشا
1: فيها، لأنه
0: مشاكل.
1: البارح حصلنا يعني شوية تدخل، يعني هم مشكورين يعطيهم الصحة وكل شيء يعني، لكن يلزمنا جرادير موجودة على خاصة في نبر، لأنه طالبنا بها هذه مطلب الجرادير لمسح المسالك الريفية، لأنه هذه تسهل لنا حتى عملية الإطفاء وفي التدخل نتاعهم.
0: صحيح.
1: كيف فما نداء يعني تو من اهالي، تو انا متواجد في وسط اهالي سكان تعرف من معتمديه نبر كلهم.
0: شنو الوضع اللي في الطارف في الفج بالضبط؟
1: الحمد
0: شنو
1: يعني الحمد لله يا ربي، يعني تو بالنسبه للنيران يعني نقصت، فهمت كيفاش؟ مع نقص معناها في الرياح، نقص بالباهي.
0: ونذكر سي هشام انه انطلقت الطائره اللي جات في اطار التعاون الدولي، بدات الخدمه نتاعها تعبي من برج ملاك، شوفوا في التصاور باش تعاون برشا. ثم فيديو باش نشوفوه بعد شويه على الصفحه الرسميه راديو الكيف، صور حصريه الطائره هذيك في اطار التعاون الدولي، رغم فيها بيس في اكبر الدول يعني تصير هذه الاستعانه والتعاون الدولي بين الدول لاخماد هذه الحرائق اللي تكون يعني بطريقه ضخمه. ان شاء الله مع طائرات الجيش الوطني والعوائل الحمايه المدنيه الناس اللي موجوده الكل ان شاء في سباق راهو ضد الوقت ضد الساعة، يعني يلزمنا نسيطر على الحرائق هذوما في أقرب فرصة ممكنة. اليوم هشام الخضراني مؤكد يعني المتساكنين في الطرف في الفج في الأماكن هذوكم الكل يروا ثم صعوبات، أنا نعرف برشا مشاكل، فما بالك تزيد تندلع حريق يعني.
1: صحيح فما صعوبات هكا، يعني واحد من مسكان اهالي تعرف يعني، ويعني من نقص حاد في الماء صالح للشرب، فهمتني؟ معناها ناكدوا يعني من السلطات العليا توجيه النظر لهم، معناها ومن حقهم في الماء،
0: حقهم في الماء ماهمش طالبين حاجات اخرين.
1: خاصه
0: يعني نبر سقيت سيدي يوسف الكل.
1: نسمعوه
0: يعني عايشك.
2: السلام مدام.
0: مرحبا بخويا، اهلا وسهلا
2: بك، يا عايشك خليك.
0: ان شاء الله نرجو سلامه لكل مساكين الطارف الفج نبر. تفضل.
2: نحن في عديد الايام يعني فاتت، عديد الايام فاتت يعني راضين تمشي الماء يمشي نهارين ثلاثه في الجامعه، اما تو لمده شهر ما دارش كونتير. تعذبنا في الماء، تعذبنا العذاب الكبير.
0: انتم صونيد ولا جمعيات؟ ما فهمتش.
2: تابعين جمعيات مائيه مدام.
0: رجاء سيد ولي الكيف، نعرف راهو متابعتك لينا، والوقت اللي نطرحوا الاشكاليات يصير التجاوب الكبير منك في المواضيع الكل، الرياضه وغيرها والامور التنمويه. سيد وليد كعبيه، رجاء التدخل. سامحني خويا، سامحني لحظه. رجاء سيد ولي الكيف التدخل لفض هالاشكاليات هذوما وهالجمعيات المائيه اللي ولت تسبب اشكال كبير في عديد المناطق من ولايه الكيف. ثم تجمعات سكنيه ماشي الامور 5 على 5 رغم شويه صعوبات، لكن ثم راهو اماكن كبيره. نعرف تو انت موجود في نبر، وكنت يعني قريب من المواطنين، ويعني موجود منذ اندلاع يعني الحرائق هذوما، وكنت قريب برشا للمواطنين وللاوضاع. رجاء لو ما فيها بيس اول الجمعه نشوفوا هالحل للجمعيات المائيه هذه والاشكاليات نتاع الناس هذوما اللي تعاني شهر من غير ماء. ما تنجمش تحكي بالحق وقتها، ما تنجم يعني نوكومنت، ما تنجم تحكي حتى شيء. رجاء سيد ولي الكيف تدخل لفض هالاشكاليات هذوما نتاع الجمعيات المائيه اللي كل يوم نسمعوا فيهم راهو في الاذاعه، وكل يوم نسجلوا، كل يوم نعديوا في المشاكل نتاعهم. شنو اللي كونتير موجودين والحلاقة موجودين والماء مقصوص بسبب شنو مثلا في 24 جويلية وفي 49 سخانة في الظل؟ بالحق راهو هذوما حاجات الا غالب، بالحق راهم حاجات صعاب، فما بالك تزيد تبدا ثم حرائق على اليمين وعلى اليسار. نرجع لك خويا، يتفضل.
2: شحنة مدام والله العظيم شحنة، ستيرنا ما نشرو فيها 60 دينار تشدنا 4-5 أيام، ما تفوتش ماك، خمس أيام ماك. صدقني يا هي دوش في الصيف، إنسان يدوش 3 مرات بالنار، نحن مرة في 3 أيام في الأربع أيام. يعني أقسم بالله يا حيوانات ماتت، سامحني في كلمة الحشيش.
0: اللي عندك الحق.
2: نخرج في نصف النهار، نلقاه ميت مناش من العطش. يا ريت إنسان مو يحب.
0: وراهو الكلام اللي تقول فيه هذا الكل راهو موجود في عديد المناطق في ولاية الكيف. وندائنا للسيد ولي الكيف رأسا، لأنه الناس اللي تعاملنا معاه مذومة نتاع الجمعيات وهالإشكاليات نتاع الماء في ريف الكيف الكل كلام هكاكة يعني كلام هانو برا ما طلبتنا الإذاعة، خليني بطريقتي نعرف كيفاش نجاوبها. ما ليه هو ندائنا للسيد ولي الكيف رأسا اليوم التدخل لفض هالإشكاليات، راهم لي كونتير موجودين سيد الوالي، الحلق نتاع الماء موجودين اليوم، ثبت شنو الماء موجود بحذا الدار وهو ما ينجمش يتمتع بالماء، ان شاء الله يتفضلوا الاشكاليات هذوما. يعطيك الصحه اخويا هشام، شكرا ليك، عضو مجلس محلي بمعتمدية نبر، ناشط في المجتمع المدني، متابعاتنا مازالت متواصله. هذه اوضاع هذا اللي نعيشوا فيه في المباشر معاكم انتم الناس اللي موجودين في الاماكن هذوكم اللي تعيش حرائق، ونذكر انه ثم تدخل في اطار التعاون الدولي، طائره موجوده الان في مدينه نبر ان شاء الله بالتعاون مع وحدات الجيش وكذلك طائرات الجيش الوطني، اعوان الحمايه المدنيه، الغابات، المتطوعين، الناس الكل ان شاء الله يقع على السيطرة على هذا الحريق والحرائق في الأماكن المجاورة في أقرب وقت.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

سبعة غير درجين على موجات إذاعة الله. كيف مواصلين معاك مع شوية صيف، واستثنائيا حبينا نكون قراب للوضع في جبال الكيف، نبر سقيط سيدي يوسف والمناطق المجاورة. العمل مازال متواصل بنفس الروح. نذكر أنه ثم طائرات أجنبية وفي إطار التعاون الدولي موجودين في نبر الآن، والعمل انطلق عملية الأطفاء، وإن شاء الله يعني في وقت قصير باش يتمكنوا من السيطرة على الحرائق هذه اللي اندلعت في غابات ولاية الكيف. مرة أخرى شكرا لكل الموجودين هناك في المناطق الجبلية الوعرة. فقط حبيت نذكر ب يعني الأخبار المتداولة اليوم بالنسبة للعودة المدرسية اللي باش تكون إن شاء الله في شهر سبتمبر. نذكر بخبر يهم الإدارة الجهوية للتربية بولاية الكيف، اللي تعلم المندوبية الجهوية للتربية بالكيف تلاميذ الأعدادية النموذجية بالكيف سنوات التاسعة أساسي اللي اجتازوا منظرة ختم التعليم الأساسي العام دورة 26 ولم يتمكنوا من الارتقاء إلى المعاهد النموذجية تقديم مطلب كتابي مشفوع بنسخة من بطاقة الأعداد إلى مكتب الضبط المركزي بالمندوبية الجهوية للتربية بالكيف، يعبرون فيه عن المعهد الراغبين في الانضمام إليها السنة الدراسية القادمة. هذا بالنسبة لبلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للتربية بالكيف. نرجع إيقاعاتنا، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. وكما ذكرت منذ البداية، الطائرة اللي موجودة الآن في مدينة نبر هي طائرة إيطالية انطلقت في مد وتعاون مع طائرات الجيش الوطني وأعوان الغابات والحماية المدنية في عملية الأطفاء، اللي إن شاء الله تكون يعني يكون القضاء على الجيوب النيران اللي موجودة في كل مناطق الجبلية في ولاية الكيف في الساعات القليلة القادمة. ونرجو السلامة لكل مستمعينا ولكل المواطنين في تلك الجهة. بكري شوية كان حاضر معنا مواطن من جهة الطارف، وكذلك حاضر معنا سي هشام الخضراني عضو مجلس محلي وناشط بالمجتمع المدني بمعتمدية نبر. المتابعة متواصلة على موجاتنا. نذكر بعد شوية بعد سبعة نأخذوا تليفوناتكم والمئة دينار الجائزة المالية اللي ترصدها إذاعة الكيف في هذا الفضاء المباشر عشوية سيف على موجات إذاعة الكيف.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام السابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. في إطار معاضدة مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وتلبية لعديد الاتصالات والنداءات الملحة لطلب المساعدة، وصلت منذ قليل طائرة إيطالية للمساهمة في عملية إطفاء. النائبة بمجلس الجهة والأقاليم دلالة لموشي عن ولاية الكاف تضيف:
3: الحمد لله بعد العديد من الاتصالات اليوم معناها تم إرسال طائرة إيطالية، حاليا قامت بثمانية معناها فواياجات تعبي الماء من سد ملاق، وهي توا عاملة معناها مجهود باش تطفي الحريقة على مستوى جبل طويل نبر. الحمد لله الطائرة الإيطالية هذه وصلت باش تعاضد مجهود الغابات والحماية المدنية، وإن شاء الله يا ربي من هنا للساعات القادمة نكون سيطرنا على الحرائق.
1: دعا كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق أمس خلال زيارته جبل تكرونة بمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكافة في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمنطقة، دعا إلى الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتأهب وجعل سلامة المواطنين والضباط الميدانيين والأعوان الأولوية القصوى. قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من يوم أمس لتصبح 863 دينارا للطن وفق بلاغ صادر عنها. كما أعلن الديوان تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل، وذلك في إطار دعم ومساندة جهود مربي الدواجن والمشترات لمواجهة تبعات موجة الحر. بمناسبة الاحتفال الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أزدى تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالصراحة الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. نلتقي بإذن الله.

0: عشوية تسيف
1: على موجات إذاعة

0: 13 دقيقة بعد 7 راجعين. مرحبا، تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. والمسابقة 100 دينار، نذكر بال يعني الجائزة من أهداء إذاعة الكيف لمستمعيها في عشوية صيف لليوم. مهرجان بيجا في دورته الحالية، دورة رقم 36، 46 وإلا 56 بالنسبة للدورة 2026 بالنسبة لمهرجان بيجا وإذاعة الكيف. كانت غطت سهرة سهرة المهرجان مع نبيل وعباس ويونس. هذا هو سؤالنا، لأنه ناخذوا تليفوناتكم على الرقم 227 700، وأسأل عن رقم الدورة الحالية لمهرجان بيجا، مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. نذكر أن السلطات الإيطالية أعلنت عن إرسال طائرة متخصصة من طراز كنادير تابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للأطفاء، وذلك لإسناد جهود الوحدات الميدانية في مواجهة حرائق الغابات اللي تشهدها عديد المناطق من ولاية الكيف، متواجدة في نبر، وتتولى إدارة الحماية المدنية الإيطالية التنسيق المباشر لعملية الإرسال والتدخل الميداني بعد ما تم تفعيل الطائرة كأحد الموارد المعتمدة ضمن البرنامج التابع لآلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي في إطار التضامن الإقليمي ودعم القدرات الوطنية للسيطرة على النيران. هذا كما ذكرت يجي في إطار التعاون الدولي، ومع الإشادة بالمجهودات الكبيرة لطائرات الجيش الوطني وكذلك فرق الحماية المدنية والغابات، وكذلك المواطنين اللي موجودين في حتى اللحظات هذه، خاصة وقت اللي نحكي على مدينة نبر اللي تعرف حرائق كذلك الطارف والفج، وإن شاء الله تم السيطرة عليها في الساعات القليلة القادمة. نرجع للمسابقة وللتليفونات. مهرجان بيجا في دورته الحالية، دورة 2026، هل هي الدورة رقم 36 56 وإلا 46؟ ناخذ تليفون عياد. ألو، عسلامة.
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: عايش معك شريفة نواصري من
0: تاس. شريفة
1: نواصري.
0: نواصري، مرحبا.
1: دورة 46.
0: أي مرحبا بيك. نأخذ التليفون الثاني عياد. ألو، عسلامة.
2: ألو، عسلامة حنان.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: اللهم استعان، وربي يبرد علينا الكل، وربي ينصركم ويحفظكم، وإن شاء الله تروحوا غنين لجياركم.
0: لبيس قدرت ربي لبيس.
2: مستمعينا في نبر، بالحق تحية للعياد معاك وكل شيء، وإن شاء الله دارهم لبس عليهم وإن شاء الله
0: لبيس ستار ربي.
2: قلوبنا معك.
0: أعطيني الاسم خويا.
2: محمد المنظر حنان.
0: الحمد لله، يعني لبس
2: دورة 46 ودورة به سمعنا اللي فما في نهار 24 جويلة اللي هو اليوم، بيجة تغني والجمهور هو النجم. مهرجان دوري لبيجة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. تليفون رقم 3 عايز. مرحبا، وعسلامة. باهي لحظات، نسأل على مهرجان بيجا في دورته الحالية، دورة 2026، هي الدورة رقم 36 56 وإلا 46، والجائزة 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. بعد شريفة مع بعد محمد، شكون التليفون اللي نسمعوه في مسابقة عشوية صيف، الجائزة 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف؟ في انتظار التليفون رقم 3. ناخذ 5 تليفونات، بعدها باش نعلنوا عن اسم الفائز بالمية دينار اليوم في المسابقة، مسابقة عشوية صيف. ألو، عسلامة. ألو، ألو، به، مرحبا. ألو،
3: وي مدام خانين، أهلا بيك.
0: مرحبا.
3: ضحى شيرني من الكيف.
0: ضحى
3: شيرني من الكيف.
0: شيرني من الكيف، هاي عطيني الإجابة. ضحى
3: الدورة 46.
0: دورة
3: 46.
0: أي مرحبا بيك، تحية ليك. شريفة، محمد، دوحة، مازالوا عنا زوج تليفونات. باهي بشوية بشوية. ونذكر أنه في إطار التعاون الدولي طائرة إيطالية موجودة في مدينة نبر لمعارضة مجهودات طائرات الجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية والغابات لإخماد الحرائق الموجودة في جبال ولاية الكيف تحديدا نبر سقيط سيدي يوسف. توقيتنا 7:18 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. مسابقتنا فيها 100 دينار، شكون مش يربح 100 دينار؟ ألو، عسلامة.
4: عسلامة،
0: مرحبا
4: وبيك. عايش أخت حنان. نعيمة تليلي من سيدي رابح.
0: نعيمة
4: تليلي من سيدي رابح.
0: بيه نعيمة تليلي من سيدي رابح، مرحبا بيك نعيمة.
4: دورة 46 وبيك عايش.
0: عايش أختي، ربي فضلك. مرحبا بيك.
4: في أمان الله.
0: في أمان الله، شكرا لك. هذا التليفون الرابع، آخر تليفون عيد نسمعوه جايزتنا 100 دينار عشوية سيف على موجات إذاعة الكيف. ألو عسلامة.
5: ألو عسلامة،
0: أهلا وسهلا.
5: عايش معك
0: هبة
5: مجداوي من الكيف.
0: هبة مجداوي
5: من الكيف. مجداوي
0: اي بيه، مرحبا بيك. عايشك.
5: إجابة الدورة 46.
0: شريفة، محمد، ضحى، نعيمة، هبة، الدورة 46. بالفعل هي الدورة 46 لمهرجان بيجا. الإجابات كلها مصحاح. بعد شوية توا رحمة تختار لنا رقم من الأرقام هذوما ويكون الفائز ب 100 دينار من إهداء إذاعة كيف. نرجعوا الأنغام نعيد مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. هذه راديو كيف، الصوت الأقرب إليك.

رجعين 7:30، تحيتنا لكل مستمعينا مهرجانات في تونس الكل تقريبا، فيها اللي انطلق وفيها اللي باش ينطلق في الايام القليله القادمه، وفيها يعني من المهرجانات اللي تم الغائها. نحكي على مهرجان المغاربي الفروسية بمدينة بوحجلة. المهرجان هذا بدا البارح في القروان، صحيح هو في بوحجلة في ولاية القيروان، لكنه يعرف حضور من جهة تونس الكل للمشاركة وكذلك للحضور والاستمتاع بهذا المهرجان المغاربي للفروسية. حضور جماهيري كبير كان البارح في حفل الافتتاح، وتظاهر حضروها يعني الإثارات الجهوية لولاية القيروان. الافتتاح كان بمعرض الصور الفوتوغرافية تحت شعار الفروسية، عدسة توثق الإبداع والمغامرة، واستعراض أبرز محطات المهرجان وتطوره عبر دوراته السابقة، لأنه مهرجان بدأ صغير تطور ثم أصبح مهرجان مغاربي. نذكر يعني عديدة هي العروض اللي تم تقديمها، إضافة إلى فرق الفنون الشعبية والأغاني البدوية، وكذلك يعني الموروث القروي للجهة كان حاضر في لوحات جسدة أصالة الموروث الفروسية في جهة القيروان وتحديدا في بوحجلة. نذكر المهرجان باش يتواصل حتى 28 جويلية الجاري من خلال برنامج يتضمن عروض كما ذكرت ومسابقات تراثية وسهرات فنية وأنشطة ثقافية في إطار المحافظة على التراث المادي وتنشيط الحركة الثقافية في بوحجلة وفي القيروان بصفة عامة. إذا الأجواء ممتعة في بوحجلة بهذا المهرجان، مهرجان الفروسية. في المقابل الدورة 38 لمهرجان السنابل بمدينة الكريب، نذكر المهرجان هذا لأنه كانت عنا تغطية وكانوا عنا سهرات منقولين في المباشر. مهرجان يعني يعني من المهرجانات المحترمة، وأصلا حتى يعني العمر نتاعو تبارك الله يعني من دورة لدورة يتطور. من المفروض كان في دورته 38 اللي باش تبدأ من المفروض غدوة في نهار 6 أوت. الجمعية مهرجان السنابل الذهبية بالكريب من ولاية سريانة تعلن أنه تقرر إلغاء المهرجان الوطني للسنابل الذهبية، وبينت في بلاغ نشرته على الصفحة الرسمية أنه الهيئة قامت على امتداد أشهر طويلة بالأعداد للدورة لتكون في مستوى انتظارات متساكن المنطقة، غير أنه جلسة عمل التئمت الأربعاء الماضي بإشراف ولي الجهة أوصت بتأجيل الدورة باعتبار تزامنها مع مهرجانات أخرى ولدواعي أمنية. ورغم توضيح مصالح الهيئة المهرجان أنه قرار التأجيل أصبح مستحيلا عمليا لما يترتب عنه من إخلالات بتعهدات المبرمة مع الفنانين والمدخلين وشركاء على غرار الضرر المادي والمعنوي. وأشارت الهيئة في ذات الصدد إلى جملة من العراقيل تم التعرض لها، بما في ذلك عدم انطلاق بلدية الكريف

في تهيئة الفضاء المخصص لاحتضان العروض وتواصل الامتناع على الإدارة الجهوية للتعليم عن استكمال إجراءات إبرام اتفاقية استغلال فضاء المدرسة العددية بالكريم، فضلا عن استثناء مهرجان السنابل بالكريم العروض الموسيقية السيتون مدعمة من وزارة الثقافة. واعتبرت الهيئة أن هذا التأجيل لا يمثل فشل للهيئة، بل هو نتيجة مباشرة لسلسلة من التعطيلات وصعوبات وغياب الإرادة في التعامل مع مهرجان يعد من أعرق مهرجانات الجهة. هذا بيان وهذا ما أعلنت عليه جمعية مهرجان السنابل الذهبية بالكريم، والمفروض كانت دورة 26 هي دورة رقم 38 إلا أنه تم إلغائها.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رجعين مرحبا 48 دقيقة بعد 7 على موجات إذاعة كيف تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة كيف هذه عشوية صيف بكري شوية عطيت مسابقة سألت فيها على رقم الدورة الحالية لمهرجان بيجا دورة واعدة كما حكى مدير المهرجان وسمعناه في أكثر من يعني تسجيل كان حكى فيه على العروض على السهرات اللي موجودة بالنسبة لمهرجان بيجا دورة 2026 هي الدورة رقم 46 كما ذكرنا منذ قليل في حديثنا على المهرجان هذا عنا 5 تليفونات شريفة محمد ضحى نعيمة ليلي وهبة المجداوي هذوما اللي شاركوا معنا شريفة نواصري محمد المنظر من تونس ضحى شيرني ونعيمة ليلي وهبة المجداوي هما 5 تليفونات هاي رحمة اختار لي من 1 حتى 5 رقم 4 به 4 هي نعيمة ليلي مبروك عليك 100 دينار أختي اطلبني توا خلي لي رقم تليفونك باش هكاكا يتواصلوا معاك وتاخذ الجائزة نتاعك 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف هذه عشوية صيف لليوم 100 دينار لنعيمة ليلي من سيدي رابح هي الفايزة معنا اليوم هكا نكملوا عشوية صيف مرة أخرى نقول كيما بديت توا غدوة تصب المطر وترجع تنبت الشجر وترجع الغابة ويرجع الجبل توا غدوة تبرد الدنيا ونغرسوا الزيتون ونزرعوا النوار ونفرحوا ونجروا ونمشوا نشموا ريحة الكليل والزعتر والدنيا الباهية الكل اللي نعرفوها في جبال الكيف توا غدوة تصب المطر وتتنحى ريحة النار وترجع ريحة الأرض بعد المطر ترجع تونس تلبس خضرتها والكيف وترجع الوديان تجري بالماء وترجع الأرض تعطي من خيرها كل غصن وكل شجرة تحرقت اليوم تو ينبت في بلاستها 1000 شجرة جديدة خاطر تونس عجيبة فلسوها وحرقوها واستوطنوها ونهبوها وديما ترجع تولي مزينة أكثر باهية وريحتها ونسبتها ترد الروح تونس مش شجرة وغابة برك تونس روح وحكاية وتاريخ عاشت الحروب والأزمات والثورات والوباء ما في كل مرة تقوم أقوى وتقوم سالمة وتقوم لباس كيف الأرض اللي تتجدد بعد الشتاء بعد النار تجي المطر وبعد الحزن تجي الفرحة هي حاجة شفناها بارشة على المواقع التواصل الاجتماعي حبيت نوصلها لكم وهو الكلمات يوصلوها بارشة توينس اللي يسمعوا فينا توا تحية العيان تحية السلاح شكرا رحمة جوادي في الديجيتال مونتي في المكالمات الهاتفية نذكر نعيمة ليلي هي الفائزة ب100 دينار اليوم نتقابل إن شاء الله في موعد قادم

0: مساء الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكدت النائبة بمجلس الجهات والأقاليم دلالة اللموشي وصول طائرة إيطالية إلى ولاية الكاف للمساهمة في عملية إطفاء الحرائق بالجهة، ويواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف معززين بفرق الجيش والحرس الوطنيين وطائرة عسكرية ومعدات لولايات مجاورة، يواصلون جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بعدة مناطق بمعتمدية الطويرف وساقية سيدي يوسف ونبر والكافة الغربية وجيوب المناطق التي تمت السيطرة فيها على الحرائق، وسط مخاوف متزايدة من المتساكنين والفلاحين من استمرار توسعها إلى مناطق مجاورة. هذا وأفادت النائبة بمجلس نواب الشعب عن ولاية الكاف ريما المعشاوي بأنه هناك تواصل من قبل وزراء الداخلية والدفاع والخارجية مع بعض دول الاتحاد الأوروبي لتقديم المساندة اللوجستية. وحسب المصادر ذاتها فإن حرائق جبال ساقيت سيدي يوسف وطويرف ونبر خلفت خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين والغطاء الغابي والنباتي، وسط تكرر المطالب بتوفير المعدات والآليات لضمان سرعة التدخل ونجاعته عند اندلاع الحرائق. وبولاية باجة أكد رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي أكد أن حريق جبل الشيطان بكابنيغرو بنفزة خلف خسائر فادحة في مكونات التنوع البيولوجي، مشيرا إلى ضرورة ضبط خطط استباقية ناجعة للتوقي من الحرائق من أبرز ركائزها تنسيق التدخلات المشتركة ونشر الوعي لدى متساكني المناطق الغابية للمساهمة في الحد من الحرائق. قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من يوم أمس لتصبح ب 863 دينارا للطن وفق بلاغ صادر عنه. كما أعلن الديوان تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة على سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليمته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وضمن أخبارنا العربية والعالمية، استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. عالميا أيضا، قال الجيش الإيراني اليوم إن طائرة مسيرة استهدفت مساكن أفراد عسكريين أمريكيين في قواعد بالبحرين والأردن وفقا لتقارير إعلامية. موعد الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعين الكرام في تمام 9. إلى اللقاء.

كلثوميات.

If

ما بحكيها.

0: تمام، 9 هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. ينتظم مساء اليوم بساقيت سيدي يوسف لقاء إعلامي يضم ممثلين عن الحماية المدنية وإدارة الغابات والجيش والحرس الوطنيين بحضور الصولة الجهوية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين لتقديم آخر المستجدات المتعلقة بالحرائق التي اجتاحت غابات التويرف وساقيت سيدي يوسف ونبر والكافة الغربية. هذا وتستمر مساء اليوم الجمعة التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل طويلة من معتمدية نبر والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، وفق ما أفاد به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. وأوضح المشري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطاءين النباتي والغابي، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة أطفاء تواصل جهودها لإخماد الحريقين. وأضاف المشري أنه تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، في حين تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائرتها للمساهمة في عمليات الإخماد. هذا وأكد نواب جهة الكاف وصول طائرة إيطالية للمساهمة في عملية إطفاء الحرائق ومساعدة أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى. وحسب المصادر ذاتها فإن حرائق جبال ساقيت سيدي يوسف وطويرف ونبر خلفت خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين والغطاء الغابي والنباتي، وسط تكرر المطالب بتوفير المعدات والآليات لضمان سرعة التدخل ونجاعته عند اندلاع أي حريق. بولاية باجة أكد رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوبي أن حريق جبل الشيطانة بكب نيجرو بنفزة خلف خسائر فادحة في مكونات التنوع البيولوجي، مشيرا إلى ضرورة ضبط خطط استباقية ناجعة للتوقي من الحرائق، من أبرز ركائزها تنسيق التدخلات المشتركة ونشر الوعي لدى متساكني المناطق الغابية للمساهمة في الحد من الحرائق. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بصراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. عربيا، استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في نابلس بالضفة الغربية وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 10. إلى اللقاء.
2: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
3: حضرات السادة وسيدات، طابت أمسيتكم جميعا. رحلة عبر الأوتار ورحلة مع الموسيقى. الموسيقى الليلة باش نهزكم لعديد النماذج الموسيقية، باش نهزكم للموسيقى الجزائرية الأندلسية، باش نهزكم للموسيقى والألحان التونسية القديمة. الليلة باش نسميكم شهلة العيان، بصوت تونسي ربما ما يتعداش برشا على موجاتنا، سيرين بن موسى، الفنانة الشابة ذات الأصول الأندلسية لأن أصولها من تستور، مدينة تستور الأندلسية، عايشة في باريس، هي أستاذة موسيقى، قرأت الموسيقى على مستوى جامعي ومغرومة بالأغاني الأندلسية. باش نسمعكم مقدمة ميسر ريم مع فيروز، ثم باش نهزكم مع زوز أنغام تونسية، باش نسمعكم عندي عوينة عشاقة للفنان الراحل محمد الفرشيشي، ثم لونك خمري مع الفنان محسن الرئيس. زوز الفنانين هذوما في السبعينات اشتهروا برشا، في السبعينات في أواخر الستينات، وين اليوم حبيت وأنه باش نرجع ونسمعوهم مع بعضنا في حلقتنا بالنسبة لهذه الأمسية.

بعد ما سمعنا هالزوز أنغام، هذوما الزوز أنغام التونسية كما قلت لكم، محمد الفرشيشي ومحسن الرئيس، ما هم شكل الأنغام وإلا الفنانين اللي يتعداو يوميا، لكن جيت فترة، جيت حقبة زمنية كانت أنغام محلوة وكانت تتعدى في الراديو، وكانت الألحان التونسية والأنغام التونسية مسموها برشا. باش نهزكم للخليج العربي، باش نهزكم للكويت، وباش نهزكم للسعودية. باش نسمو عبد الله رويشد الكبر لله، ومن السعودية عبد الرب إدريس يغنينا يا راحة الروح.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما

0: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.
1: مش بعيد برشا على جاهدة وهبة باش نسمعكم لور داكاش، وهي أيضا الفنانة لور داكاش كما يسمونها، باش نسمعكم مقطع من يا لعبت به الشمولو.

0: منعرفش إذا كان عجبتكم هالأنغام هذه، خاصة لوردا كاش وجاهدة وهبة. هنا باش نزيد نتعمق بكم أكثر الحقيقة، باش نهزكم للأربعينات وللثلاثينات، باش نهزكم مع رجاء عبدة أو رجاء عبدو هكا. هي مطربة، هي ممثلة مصرية، اسمها الحقيقي اعتدال جورج عبد المسيح. بدأت مسيرتها في الإذاعة عام 1934 واشتهرت بأغانيها المميزة، خاصة البوسة جاية اشتكو ويا سلام سلم على جمالك، وشاركت في بطولة أفلام بارزة أبرزها ممنوع الحب أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب. جوستما ليلة باش نسمعكم تقديم لمحمد عبد الوهاب، لكن الألحان والكلمات والأداء لرجاء عبده. وبعدش نهزكم نرجع بيكم للشام مع شادي جميل، رحلة حلوة مع شادي جميل. إن شاء الله الأنغام هذية تكون نالت استحسانكم. نخليكم مع الأنغام هذية وسهرة رائقة مع الفنانين ومع الأنغام الخالدة.
1: رجاء عبده صوتها زي وشها بالظبط، وشها وش مصري صميم من النيل بتاع مصر، من الهرم بتاع مصر، من الآثار بتاعة مصر. يعني لا يمكن لو دخلتها في مجموعة من فتيات العالم هتطلعها على طول بإن دي بنت مصرية. أهو صوتها كده، صوت مصري 100%، برشاقة المصريين، بذوقهم، بنكتهم، بإحساسهم، بلطفهم. يعني صوت رقيق يخش في الوجدان بسهولة جدا. ولذلك أنا اعتنيت بإني أعمل لها حتتين مفردتين وغنيت معها أنا ديالوج في آخر الفيلم هنتكلم عليه في وقته.

ما تهونش عليا

رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة ليلا هنا على موجاتنا. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: استمرار عمليات إخماد حريقين بالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية، والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية. السلطات الأمنية تفتح تحقيقات لتحقيق تحديد أسباب هذه الحرائق. وانطلاق موسم جني العنب بمعتمدية تستور وسط تراجع كبير في المساحات المخصصة للكروم. ينتظم مساء اليوم بمعتمدية سقيد سيدي يوسف لقاء إعلامي يضم ممثلين عن الحماية المدنية وإدارة الغابات والجيش الوطني والحرس الوطني بحضور السلطات الجهوية والمحلية ومنظمة المجتمع المدني والإعلاميين، وذلك بهدف تقديم آخر المستجدات المتعلقة بالحرائق التي اجتاحت غابات الطويرف وسقيد سيدي يوسف ونبر والكف الغربية. بالتوازي مع ذلك، تتواصل التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلع منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل الطويلة من معتمدية نبر والثاني بجبل تكرونة من معتمدية سقيد سيدي يوسف. وفق ما فدى به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، وأوضح المشري في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطاءين النباتي والغابي، مشيرا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة أطفاء تواصل جهودها لإخمادهما. وأضاف المشري أنه تمت الاستعانة بمعدات وتجهيزات تابعة لعدد من الوزارات والجماعات المحلية، في حين تؤمن وزارة الدفاع الوطني دعما جويا عبر تسخير طائراتها للمساهمة في عملية الإخماد. وكشف المصدر ذاته أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقات لتحديد أسباب هذه الحرائق التي تزامن اندلاعها مع موجة حر شديدة وهبوب الرياح الشديد بعدد من مناطق الجمهورية. كما دعا المقدم خليل المشري المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية والإبلاغ الفوري عن أي حريق يتم التفطن إليه، بما يسهم في الحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابية. يشار إلى أنه في إطار التعاون الدولي تقوم طائرة إطفاء من نوع كندارا تابعة للحماية المدنية الإيطالية بالمساعدة على إخماد الحريقين، وفق ما ذكره مصدر مطلع من السفارة الإيطالية بتونس. وفي سياق متصل، وبولاية باجة كدا رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة رضا الطبوب أن الحريق الذي شب بجبل شيطانة بكب نيجرو بنفزة خلف خسائر فاتحة في المكونات التنوع البيولوجي، مشيرا إلى ضرورة ضبط خطة استباقية ناجعة للتوقي من الحرائق، من أبرز ركائزها تنسيق والتداخلات المشتركة ونشر الوعي لدى متساكني المناطق الغابية للمساهمة في الحد من الحرائق.
2: في تملية نفزة الحرائق أتت على جبل شيطانة في كاب نيجرو، والنار تهمت معناها برشا معناها خيرات، سواء معناها من حيث الثروة الحيوانية والثروة الغابية، وكذلك معناها مكونات التنوع البيولوجي اللي هي معناها مكونات ثرية جدا. وتعرف اللي المنطقة ذي كمنطقة هشة ومصنفة فنتي معناها زون رامسار، وبالتالي الضرر فادح. زال من السابق لأوان وأنه نجم نقيم الأضرار، والتقييم هذا يتطلب وقفة جماعية حازمة من تقني دار العمل الغداء، سواء المجتمع المدني سواء السكان المحليين لدورهم مهم جدا في محافظة على أديم الأرض وعلى معناها الغطاء الغابي في المنطقة وما يحتويه من ثروات متعددة. احنا نعمل على الوعي نتاع السكان ونعمل على الوعي نتاع الجميع للتوقي من الحرائق، ونقدم أنا بالمناسبة هذه توصية أن البلاد هذه راهي في حاجة نتاعنا الناس كل ضروري نحافظ عليها.
1: مع غياب مياه الشرب بعدد من المناطق الجبلية والأرياف بولاية جندوبة، يضطر المتسكنون إلى جلب المياه من العيون والأبار وسط تخوف من عدم جودتها ومطالبة بمراقبتها وإخضاعها للتحاليل المخبرية حفاظا على سلامة المواطنين. الناشط بالمجتمع المدني عبد العزيز الشنيتي:
3: عيون صحية كانوا تجمع صحة يمشوا ويراقبوا الماء صالح للشراب وثمان ناس تشربوا عادي، لأن الماء موجود بكثرة في الجبل العراق. أنا أتمنى شوية ترشيد مع المياه في الوقت الذروة نتاع السخانة، يعني ثمان ناس تسقي في السواني. أخرى مراقبة العيون الجبلية هذيك اللي تشرب منها العباد ولا الآبار المحفورة. جماعة الجيان لازم يخرجوا يراقبوا، كانوا يخرجوا قبل ويراقبوا الماء هذا ما عادش يشربوه، البير هذا ما عادش يستعملوا منه، ولا هاو البير هذا باهي هاو واش تعملوا له بالضبط. العيون الجبلية مش مستغلة. تجري كما جاء، لأن ساعة تلقى أربع وخمس وست عيون بعد بعضهم ليك الناس تبدأ تشك معناها من قلة الماء مرقبة، لكن يلزم الصحة تراقبها.
1: انطلق بمعتمدية تستور موسم جني العنب وسط تراجع كبير في المساحات المخصصة للكروم، حيث كانت تبلغ 100 هكتار لتتقلص إلى 20 هكتارا فقط هذا الموسم، مما يستوجب التدخل العاجل لإيجاد حلول لإشكالية القطاع وإنقاذه، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتستور البحري الفرياني:
4: تو الوقت هذا هو موسم جني العنب حاضر. كنا في تستور العباد تجي وتشري العنب ونسوقوا العنب ونبيعوا العنب، بس ما فهمش عنب، مساحات قلت. احنا المساحة الموجودة تو في تستور ما تفوتش 20 هكتار عنب، اللي كانت في قبل توصل حتى اكثر من 100 هكتار عنب. مساحات كبيرة اتقلعت سواء في المناطق السقوية سواء على ضفاف واد مجرد. بالنسبة للعنب التحويل عندنا مساحات كبيرة في السلوقية حدود 240 هكتار، فما 80 منهم قاعدين يتعوضوا. أول حاجة نقص كبير في الماء، الطقس، الأمراض، المساحات قلت برشا نتيجة الأمراض، الجيارة والملديورة، والعنب يحب الدواء مرتين في الجامعة يداور فلاح مكرف ضربة الدواء بك الحسبة، وزيد من الماء العطش إذا كان الشجرة عطشانة مش تولي زادة في ساحة مرض. الفلاحة هربت من الميدان هذايا. زاد عنا مشكلة أخرى، تربة ما تلامتش مع البورتغريف، أدى إلى تراجع كبير في المساحات. الساحات هذه مش تعمل هكتار عنب على الاقل 100 مليون، مش تعمل هكتارين 200 مليون.
1: انطلق مساء اليوم بفضاء كورنيش تبرقة المعرض الوطني للصناعة التقليدية في دورته 16 ليتواصل غاية 4 أوت القادم بمشاركة حرفيين وعارضين من عدد من ولايات الجمهورية، ذلك في إطار تنشيط الحركة السياحية بالجهة، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجندوبة كمال العواتي:
5: هذا المعرض التجاري والحرفي في نفس الوقت، وهذه السنة دورة متميزة جمع بين المعرض التجاري السنوي ومعرض الصناعة التقليدية في دورة 16. يضم هذا المعرض حوالي 130 عارض وعارضة من مختلف ولايات الجمهورية، جميع اختصاصات الصناعة التقليدية هذه السنة متوفرة، سواء الحرف التقليدية والمنتوجات المحلية أو منتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني. هذه فرصة لتوحيد الجهود وإعطاء فرصة لغير حرفي المنطقة لترويج منتوجهم، وتقريبا من المستهلك، وباعتبار من برقة هي قطب سياحي، هذه الدورة المميزة في حركية اقتصادية وثقافية وسياحية تقرب المنتوج من الزائر.
1: انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة 50 لمهرجان بلاريجيا الدولي بجندوبة، الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 6 القادم ببرمجة متنوعة تلبي كل الأذواق. مدير هذه الدورة شكري المديوني وهذه الإضافة:
6: هي دورة نتاع تحدي، وهالدورة هذه الخمسينية اللي هي ثمار لمجهودات سابقة، والحمد لله كونه المهرجان مصنف دولي وهذه تحملنا مسؤولية أكثر. السنة حبينا نفرحوا أهلنا في جندوبة كيف العادة، وعملنا نحن كي صبر الآراء في العروض، وحاولنا نلقوا التوليفة هذه، وخذينا يعني عروض تلبي كل الأذواق المختلفة، وهذا دورنا نعطوا الفرحة للناس. كل واحد يجي للمهرجان بلاريجيا يجي يواكب العروض باش يلقى العرض اللي يناسبه. ولهنا دعوة كالعادة جمهور المهرجان إلى دعم أكثر من أجل ديمومة هذا المهرجان وباش يبقى يعيش.
1: في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس بالضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. وفي إيران، قال الجيش الإيراني اليوم إن طائرات مسيرة استهدفت مساكن أفراد عسكريين أمريكيين في قواعد بالبحرين والأردن وفقا لتقارير عالمية. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن قواتها أكملت ضرباتها ضد إيران لليلة 13 على التوالي، مما دفع الأخير لشن موجة جديدة من الضربات الانتقامية. من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على انهاء صراعهما، لكنه أضاف مجددا أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي مالي تذكير بأبرز ما جاء فيها: استمرار عملية إخماد حريقين بالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية. السلطات الأمنية تفتح تحقيقات لتحديد أسباب هذه الحرائق. وفي تستور، انطلاق موسم جني العنب وسط تراجع كبير في المساحات المخصصة للكروم. هذه الأخبار مستمعينا الكرام تجدونها على موقعنا www.radiokaf.tn. نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى. اللقاء.
0: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.

0: عسلامة ومرحبا بكم. كنا نسمعوا في جبال كيف العالية مع الحرائق اللي صايرة توا في ساقية سيدي يوسف، كذلك في النبر، في التويرة، في الحرائق اللي نسمعوا بها، حبينا هذه اعترافا بهذه المدينة الجميلة، لأنه جبال الكيف العالية راهي الكيف تبقى عالية أو تبقى بفنها، بجبالها، بطبيعتها، بمحمياتها، بتراثها، بتاريخها، بالقصبة نتاعها، راهي تبقى الكيف زينة البلدان. على هذيك حبينا اليوم مع أولاد بو مخلوف هاوكا نفتتحوا سهريتنا في ذات صيف، ومواصلين مع الذكريات، مواصلين في برنامجنا ذات صيف مع ذكرياتنا، صحيح مش بعيدة ولكن تبقى ديما ذكريات، لأنه نحكيو على صيف 2025، صيف تغنى وتغنيت وتغنى الكيف الفنانة الأولى في تونس اللي هي الفنانة المرحومة صليحة. ديما نحكيو على مهرجان صليحة، ديما نحكيو على أعمال صليحة، نحكيو على الأغاني لصليحة، ولكن عم ناول كان احتفاء بهذه الفنانة بنت مدينة النبر. كان في بو مخلوف سهرة كاملة من تأثير شباب ومن تأثير فناني الجهة مدينة الكيف بقيادة المايسترو عبد الرؤوف مبروك، كانت سهرة ولا أروع. اليوم احنا يمكن حتى في الكواليس استحضرنا برشا حاجات، واحنا من استوديو مروة الجدعوني استحضرنا انه سهرية كانت من تنشيط زميلتنا ربي يرحمها مروة الجدعوني في الدورة 49 لمهرجان بو مخلوف. أكيد احنا هذه حاجة مزيانة، خاصة واحنا نحكيو اليوم على ذكرياتنا، نحكيو على سيف كيفاش تعدى، نحكيو على برشا حاجات نجمو نتذكروها حتى واحنا نحكيوها. اليوم كي نحكيو على خصوصية العروض في المهرجانات، اخترنا انه نحكيو على عرض كان سنة الفارطة، كان في سيف 2025 في مهرجان بو مخلوف في هذه الولاية اللي تولدت منها ونشأت فيها المرحومة صليحة، الفنانة المبدعة صليحة، اللي شكون تو ما يتذكرش صليحة، شكون ما يتغناش بصليحة، شكون من الفنانين العرب اللي ما يجيش في أي ركح من مهرجاناتنا التونسية وما يغنيش أغنية لصليحة. اليوم حابين نحتفيه بهذه الفنانة من خلال العرض اللي كان عم ناول الكيف يغني صليحة. معانا المايسترو عبد الرؤوف مبروك، معانا نور، هو كي نحكيه ورانا نحكيه اليوم مع الشباب، نحكيه على مزادة مع فناني الجهة نور حكيمي، معانا تسنيم خدومي، معانا تقي مبروك، معانا عفاف مصباحي مرحبا بيك، ومعانا شرف الدين العبيدي مرحبا بيك زادة. أكيد من بعد إن شاء الله مش نسمعه، لكن أكثر مش يكون حاضر مع زميلتنا إيمان، حنشي في شكاكة مما ثمش تداخل في برامج شوي. معانا خلينا ننطلقوا مع المايسترو، مرحبا.
1: السلام إيمان، شكرا على الدعوة.
0: مرحبا إذاعتكم، بالعكس هذا شرف لينا احنا
1: إذاعة الكيف اللي احنا نعتبر رواحنا من أبناء هذه المؤسسة اللي بالفعل تعتبر فخر الجهة. أنا فرحان برشا مع بعض الشباب وبعض اللي تعاملت معهم في الميدان الموسيقي. كما ذكرت مش نحكوا على خصوصية العروض في المهرجانات، خاصة أنه أنا أعطيك صحة أنت خذيت عرض افتتاح تاع مهرجان بو مخلوف الدولي في دورته 49 تحت عنوان الكيف يغني صليحة. بالطبيعة هذه أنا نعتبرها منك معناها ذكاء، لأنه فرحتني كي قلت أنه بالفعل استمتعنا، ونفس الانطباع نتو غدوه معناها مع أهالي الكاف ومع معناها الناس الشغوفين بالموسيقى والمتابعين للموسيقى. نرجع لعرض الكافي وغني صالحة. الكافي وغني صالحة حبيناه تكون مرآة.
0: هو كيف جيت الفكرة؟ حتى نعرفوا انه مثلا كان اقتراح من مندوبيه الثقافه
1: كان او كان اقتراح من منك انت
0: هكا يمكن حتى من ناحيه الطلب يكون موجود مجموعه تتغنى بصالحه وهي تشد المشعل على خاصه على اغاني صالحه. ما نقولوش خاطر صوت صالحه لا مثيل له.
1: وعلى من شكون اللي اقترح هذا العنوان؟ بالطبيعة لهنا مش نستغل الفرصة مش نقدم تحية تقدير وكبار للمجهودات اللي بالفعل والدعم اللي لمسناه من الأخ والصديق مدير المركب الثقافي الصحفي المصراتي سي كريم المناعي والمدير التنفيذي لمهرجان بومخلوف السنة الفارطة. معناها كان الاقتراح منه هو، وأعتقد أنه كذلك توجه وزارة الثقافة أنه معناها كل جهة أو ولاية تثمن الأسماء الفنية وأبرز النجوم. بالطبيعة الرؤية بالطبيعة كانت معناها رؤيتي هذا، معناها خذيت وقتي وعملت رؤية والحمد لله معناها لقت ثم من استحسان كبير ولقت النجاح. علاش؟ لأنه الفقرات معناها ما خليناش هو عرض كلاسيكي، حاولنا نجمع ما بين العديد من الفنون. تعرف أنه الكافي يغني صالحة عنده رمزية فنية وعميقة، خاصة جهة الكاف المعروفة بمعناها بموروثها المادي ولا مادي، وكذلك صالحة اللي هي رمز من رموز الموسيقى التونسية. ومن خلال هذاك بدينا نبنو في التصور متاعنا والرؤية متاعنا، والحمد لله ربي وفقنا. خاصة أنه الحاجة فرحتني هي أنه ذلك الافتتاح معناها كل المشاركين فيه ريتهم بعد في الفقرة تاع التراث الشعبي الفولكلوري معناها وراء الرقح فهمتني، ومعناها في حالة ابتهاج. وهذا معناها نشكر خاصة اللي معناها كانوا موجودين في العرض هذا، معناها سواء من مغنين أو مطربين أو موسيقيين اللي بالفعل معناها فخر لي أنه أمنوا بالرؤية متاعي تعبوا معايا معناها، وهذا أقل حاجة نقوله في شأنهم. بالطبيعة ثم بعض مثلا الأصوات اللي حاولنا قدر الإمكان أنه التجميع، تعرف أنه الفعل الفني موش مقتصر كان على الفردي، يلزم زاد يكون من خلال تجربتي لعشرات السنين، يلزم يكون الأداء يكون فني يكون جماعي، ثم في مرحلة أخرى يكون فسح المجالات للأصوات لبرز معناها طاقتهم والمواهب نتاعهم بصفة فردية، ولكن خاصة على مستوى الأداء الجماعي. وهذا ديما معناها نأكد عليه سواء في فرقة نواثر الموسيقى العربية بالكيف، أو مع المنتخبات الشبابية أو التلمذية، أو مع مثلا فرق نسائية، لأن إيمانا مني بأنه الأداء الجماعي هو اللي يخلينا معناها نطمح ونمشو لبعيد.
0: لكن زادة مثلا الفنانين من حقهم انه يكون ثم اداء فردي، انهم الصوت يتعرف مثلا كي نحكيوا على نور، نحكيوا على شرف الدين، نحكيوا على تقي، نحكيوا على تسنيم عفيف، من حقهم انه يكون عندهم اغناء يبينوا من خلاله صوتهم. لانه رانا نحكيوا من بعد مثلا احنا مادام نحكيوا على صالحة حكينا على مهرجان صالحة، اللي مهرجان صالحة كان عنده قيمة، كان زادة من الأصوات، برشا أصوات تعرفت من خلال هذا المهرجان، مهرجان صالحة، لأنه كي نقولوا راهو ثم مسابقات، ثم كذلك أنه مشاركين يكونوا من الجمهورية ككل، ماهوش أولاد الكاف فقط، هذا إضافة إلى أنه الصوت الكافي، الكاف بلاد الفن، يعني كي نقولوا راهو الكاف، لا الكاف بلاد الفن، ما غير، نعم؟ صحيح هذا هو.
1: علاش انا ناكد على الاداء الجماعي، ولكن في نفس الوقت معنا في التصور للعرض الكافي يغني صالحه، وكما ذكرت انت انه هو كان عامل تحفيز للمسؤولين فهمتني، وعلى راسه كما ديما نقولها المجتهد اخونا الصديق سي كريم مناعي، معناها بعد اشهر فهمتني وقع إعادة الروح في مهرجان صالحة، مهرجان صالحة المغاربي اللي عنده سنوات معناها في فترة انقطاع، وحركنا هذا الساكن، الساكن الفني والثقافي، بمعنى أنا مثلا شاركت بورشة عود معناها من خلال تجميع الشغوفين والمغرمين بآلة العود والغناء، ثم كنت معناها ضمن لجنة التحكيم بمعية أستاذنا الفاضل الدكتور سعاد الحمدي، وبالطبيعة كان تقييمنا معناها الناس كلها

0: شرف الدين كيف كيف تسليم، ولكن الدورات جاية. يعني بمعنى الفعل الثقافي مش مجرد عرض وفقرات غنائية، لا، ثم استمرارية لتحريك هذا الواقع
1: هو خاصة
0: الفني
1: وأنه
0: والثقافي.
1: عدد مثلا كي نحكيو على عدد كيف يغني صريحة، نحكيو على العدد كان يشمل الشعر، كان يشمل فقرات غنائية صالحة، أغاني صالحة، وفيه زيادة الفولكلور الشعبي أو التراث الكافي.
0: هو بالنسبة للتصور أنا حاولت قدر الإمكان وباجتهاد والحمد لله،
1: يعني أنا حبيت اللخص أنه كان كافي 100%.
0: صحيح، كان كافي 100%. التصور بتاعي كان أنه نحاول نعمل مزج ما بين هك الشعر متني افتتاحية شاعرية متني ترافقها متني آلة الكمانجة التونسية، معناها في مقامات تونسية أصيلة. وهذا وشنو الهدف منه بطبيعة اللي قام بتنفيذ ضربة البداية في الافتتاح هو هي أختنا وصديقتنا الشاعرة حنان علوي بمعية بمرافقة العازف الكمان ولد الجهة الفنان طيب الشيخاوي. وبالطبيعة لاحظته معناها يعني والناس سمعت تلك الأصالة، مع أنه تناقشت أنا وسي كريم المناعي على أساس مش تكون إكران ليد وفيها شريط وثائقي أنا وقع تحضيره من طرف الهيئة تستعرض خصوصيات الكاف وتراثها المادي ولا مادي اللباس التقليدي الشابات هكا تذكروها يعني هذايا ضربة البداية. وشنو علاش نحن عملنا هكا؟ أولا مش نبتعد على الافتتاح الكلاسيكي، ثم أنه الجمهور مش يلقى الجمهور الكافي، مش يلقى كما قلت الكاف بلاد الفن من خلال تلك الافتتاحية اللي قلت الشاعرية والنغمية. الجمهور كالطوطأ يلقى روحه في روح العرض، في روح العرض. بعدها مباشرة فهمتني قمت باختيار مجموعة من الأغاني وشكلتها في كوكتيل كان معناها أداء جماعي، قمت بتوظيبه فهمتني وما حاولتش نمس اللحن الأساسي أو المقام الأصيل، يعني حافظت عليه خاصة في غناء صريحة، ولكن بلمسات توزيعية ما تكونش مقلقة أمتني لي أظن المستمع. بطبيعة التنفيذ والغناء كان جماعي، وكان جماعي من كل المشاركين على مستوى الأداء. ثم انتقلنا في المرحلة الثالثة إلى أمتني الأداء الفردي. ما نتلاحظ لأنه الكاف مثلا الكاف معروفة بالملوف والملوف يعتمد على الغناء الجماعي. معناها عملنا الكوكتيل غناء جماعي استحضار معناها وتقديم أغاني صالحة اللي في أذن وفي ذاكرة الجماهير، ثم انتقلنا بالتدرج بأغاني فردية من أمثال نور كانت ضربة البداية في الأداء الفردي ويعطيها الصحة معناها أبدعت وكانت ملكة الركح الشابة معناها تلميذة. نفرح أنا كي نسمع صوت بكري أنت سمعتها معناها في الريبيتيسيون نفرح كي شرف الدين معناها الصدفة لعبت دورها. أنا شرف
1: هو
0: الدين
1: هو أكيد مش نسأله شرف الدين كيفاش جات الفكرة، خاصة هل اختيار شرف الدين يكون موجود في الكاف يغني صالحة وعرض الافتتاح لمهرجان بومخلوف الدولي في الدورة 49.
2: هي البداية
1: احنا تمنيناها في الخمسينية زاد تتعاود في الخمسينية، علاش ليه؟ خاطر بالحق ثم برشا حاجات، ثم حنين، ثم خمسينية اللي هي سنة مازلنا ما نعرفوش المعالم
0: ان شاء الله. نحن تو كنا نحن تو في الكافية كله يعني رغم الظروف اللي ذكرتها بكري يعني الموجة الحر والحراء

0: الأمم المتحدة إن شاء الله ربي يعطينا
1: بلطفه،
0: ولكن هذا ما يمنعش أنه أهل الكاف هم عشاق الحياة والصمود، وهما أكيد في انتظار ما ستسفر عنه الهيئة المشرفة على مهرجان صالحة في الخمسينية متاعهم، اللي نتمنوا لهم كل التوفيق، ونتمنوا أنه كل دورة تعطينا خطوة القدام وتعطينا أسماء جديدة وتعطينا أبناء وشباب جديد. هذا
1: إن شاء الله. نحن اللي حاجتنا بيه بالنسبة لنا. نحن نحكيه على المهرجان صالحة، ولكن مهرجان بو مخلوف نعرفه أنه حتى لازم زادة تثمين للأصوات الكيف، أصوات أولاد الكيف،
2: ولازم إنتاج زيادة،
1: لازم إنتاج.
2: آه
1: نحكيو مع جد في الدين تو خاطر
2: وندي ديبار صالح ما يلزم واحد يزي يقدم ثاني يزي
1: أكيد هو
2: ينتج ويغني ويشوف ويكتب ويلحن
1: ويجرب صوته ويمشي على الغنية هذه
0: وعلى ذكر اللحن. على ذكر الإنتاجات والتلحين، أنا نذكرها 2017 كذلك معنا شرفت أن افتتحت مهرجان بو مخلوف 2017 بمعية السيد المندوب السابق الفنان سي سامي النصري. العنوان العرض شنو؟ الكاف نغم الحضارات. تلاحظ الاستمرارية المحلية متاعنا. نحن الكافية معنا عندك الروح تاع المحلية والانتصار للجهة. الكاف نغم الحضارات، وبتبيع كان عرض معنا متميز جدا. شنو اللي يعني على مستوى الانتاج قدمت معنا معزوفة من انتاجي انا اسمها أشكان، وأشكان بتبيع باللغة الأمازيغية تعني للوم ليبر، الإنسان الحر. ضمن التصور شنو معناها هذه تعملت معناها قبل 2010، هي معناها ضمن رؤية أنه كي تسمع المرسوم وكانت بتبيع إلى درجة أنه نذكرها أنا الوقت هذاك بعض المستمعين من العشاق تاع الموسيقى قالوا لي رؤوف راك سافرت بين أنا سفر.
1: هذا هو سفر،
0: يعني الإنتاج موجود، ولكن حاليا هل أنه الميدان الموسيقى أو الحالة الفنية والثقافية هل أنها تشجع وتدعم الإنتاج؟ هذايا معناها نقطة استفهام كبيرة، خاصة أنه نحن نحسوا أنه نوعا ما بعدنا على الموسيقى التونسية. ربما معناتها
1: يعني الإيقاعات ولات شرقية غربية أكثر،
0: ولات شرقية غربية أكثر، وقاع استبساطها. مثلا أنا مش أعطيك مثلا بشو دخلوا في المهرجانات. المهرجانات عناش إنتاجات معناها جديدة، ما عناش إنتاجات جديدة، حتى ولو ثم إنتاجات جديدة معناها من فنانين معروفين وبأسمائهم، ولكن فك القالب متاع الأغنية فزاني آلة مزود رقص معاها وكل الحياة متاعنا تاع الستينات تقصدوا من المدينة العربي كل ما شيء، ولكن ما ثمش الانتاج متاع الأغنية معناها أو معناها عمل مشروع. احنا الكيف غنية مخزون من التراث معناها ما يوفاش.
1: هذا الاختصاص، يعني نحكيه على الخصوصيات حتى للفنان، عند كل فنان كل صوت عنده خصوصية، يعني مثلا هذا صوت يمشي مع التراث وما يستحسن كان الأعمال التراثية، هذا صوت يتمشى مع الإيقاعات الجديدة.
2: بالنسبة لصوتي أنا يمشي مع كل شيء.
1: أكيد مادام غنيت صالحة أكيد.
0: وتلاحظ
1: هو هذا هو اللي مش تدافع عليه أنت يا شرف الدين خدها.
0: وتلاحظ أنه مثلا أختنا عفاف مصباح، يعني لمدة سنوات تعاملت مع
1: لا هو اللي عجبني في عفاف لأنه بالحق.
2: أنا قسما بالله سمعتها في مهرجان صالحة تفاجأت بصوتها.
1: وهي أستاذة رياضة
0: رياضة
2: عندها نبرات
1: برافو سبور، يعني شتينا بين زوز اختصاصات موهبة واختصاص اللي هو اللي قضاء قرات وهوك المهني جانب المهني متاح. ولكن بالحق ثم حاجات حتى الدندنة متاحة متاع البكري مع أولاد بو مخلوف جبالي كيف العالية بالحق عندها الصوت ثم خصوصية ثم في حنية في برشا حاجات. يعني ما زلنا زادة نسمعهم على صليحة وما زلتوا هاكم تشكروا فيها انتم أكيد احنا مش نزيدوا نسمعهم بعد
2: صوتها مزيان
0: والله على ذكر يعني شسم جبال كيف العافية العالية. أنا عم نقول اتصلت بصديقنا الفنان إبراهيم شيدة وحاولت كذلك وأنا هن نسق مع الفنان سي مصطفى العياري أي. على أساس أنه نبدو بجبال كيف العالية ولكن لي صعوبات لوجستية وأنا الناس كلها تعرف المهرجان بو مخلوف
1: مثلا بدينا بها احنا في ذاك كيف اليوم
0: معنا مش تشوف شنو نحن ثم ولكن بطبيعة المهرجان بو مخلوف معنا حبينا ولا كرهنا شوف العرب قبل اش قالوا قالوا المال قوام الاعمال
1: هذا هو خاصة
0: يعني مهرجان بو مخلوف
1: والمهرجانات الداخلية ثم برشا
0: كتجو تشوف مثلا
2: نقول حاجة
0: سامحني يا خدي مش ما ننساش لأن النقطة هذه من المهتمين بشأن الثقافي معناها عندهم سنوات يطالبوا أنه يقع إنجاز مسرح كبير يتسع العشر آلاف كم تعمل مسرح معناها يقع فيه مهرجان بو مخلوف حتى الهيئة مش تكون عندها موارد مالية مش بعد
1: هذا كي تبدأ ثم هيئة واضحة وهيئة هي ركيزة بتاع المهرجان لأنه خاطر احنا كي نحكيه مثلا كل عام ثم جمعية تاخذ في المهرجانات في المهرجان بو مخلوف وكل عام ثم الأسماء معينة
0: مخلوف
1: ما زلنا التو ما نعرفوش
0: أصبح عنده جمعية خاصة به
1: به هذا اللي نتمنى احنا خاطر السنة ما زلنا حتى الملامح هاوكا جويلة وفا ما زلنا ما نعرفوش ملامح هذا المهرجان والدورة
2: نأكد على حاجة انه قسما بالله انا بالنسبة لصالحة سيرة اوفر خلينا نعمل دومي تور ونغني لصالحة
1: اي كيفاش يعني
2: كنت نغني شرقي كنت مولع بالفنانين الكبار معناها صالحة نسمع في امي قبل ظل تقضي في قبل تغني في الغنية تاع صالحة حافظات وغنية صالحة الكل وثم ثم غنيه انا نبقى نعاود فيها معاه فهمت كيفاه لكن انا عباره عملت فيراج عرضني سي رؤوف مبروك دورني هيك
1: وزني الدرجه
2: زرعها فيا صالح مش دي
0: وانا ذكر على ذكر كمش نحاولوا مثلا نحكوا على الموسيقى التونسيه والموسيقى الشرقيه رو الموسيقى التونسيه عندها الرونق نتاعها
2: اي صحيح
0: وعندها الجماليه نتاعها يعني سامحني على بالك انه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي انه معناها حتى في الكافة هنا في تونس يعملوا الملوف ويعملوا موسيقى التونسيه ولكن في نفس الوقت يعملوا موشحات شرقيه يعني كتشوف انت الفنان علي الرياحي يغني الاغاني ما تحسش تونسيه اصيله كما صالح
2: اي اي
0: علاش لانه هو مثلا
2: متاثر
0: بالموسيقى الشرقيه اغنيه كما
1: هذه سي رؤوف مثلا ماهيش زاده شرف الدين وحتى العفيف ماهيش مرتبطه باللحن يعني مثلا الكلمه ماشيه مع اللحن الشرقي اكثر ما اللحن التونسي يعني
0: هي الاساس شنو مش الاساس النغمة واللهجة سواء مصرية شرقية أو سورية أو لهجة تونسية
1: نسمع اللهجة التونسية ولكن بإيقاع شرقي
0: هي تعبيرة توا أنا مثلا مش وقت يغني يقول يم

معناها بياتي سوزناك، معناها في الموسيقى الشرقية بياتي سوزناك. تلاحظ أنه نحكوا على الشرقي، ما هيش المسألة أنك متأثر بالشرقي أو متأثر بالموسيقى التونسية. احنا مثلا نغنوا في شو اسمه، نغنوا الشرقي ونغنوه زيادة، معناها نقدوه، أهل الكيف يقدوا الشرقي ومعروفين بالموشحات. ونعطيك مثلا العملاق المرحوم محمد العربي القلميمي، الفنان المرحوم شفيق الحكيمي، من الفنان كذلك سي عبد الحفيظ القلميمي المرحوم، حاليا آية دغنوش، فنانة آية دغنوش، ريم الفهري تغني يا خيل سالم، تغني حابلو بكرة بم بم

0: لا لا لا تلاحظ علاش هنا، لانه اولادنا الاجيال هذه راهو يلزم تنصهر مع بعضها. مثلا سمعتها توا نور، ولا سمعتها تسنيم، ولا سمعها تقي، عجبته توا، لانه معناها طرحناها
1: غنيناها.
0: كيفاش انا خاطر عندنا الكاف راهو ولاده، الكاف على مستوى الفن راهي ولاده، ولكن الفنان الشمولي انه هو راه مش هذاك شرقي، هذاك تونسي، هذاك غربي، هذاك مروكي، لا، الفنان هو من يترصد مواطن الجمال.
2: اي
0: الجماليه راهي ماهيش الهويه، الموسيقى الموسيقى ماهيش هويه، جماليه بالدرجه الاولى، ثم تاتي الهويه. الهويه كنقولوا مثلا الهويه الفنيه الكافيه، التراث الكافي معروف في كامل الجمهوريه التونسيه.
1: هذاك علاش انا بديت الاول اغنيه بديتها بال الانتاج نتاعي على الكيف، هي مروح من الكيف العالي.
2: اها نسمعوا نسمعوا
1: نبدا
2: اما هذايا راه وعد نتواصل مع ايمان، وانت تعرف ايمان حناشي اكيد تكون حاضره معاها في يلا نغني.
1: باش نبدا بالموال الساعه.

0: يا مروح للكافي العالي، سلم على المغرومة بيا، سلم على اللي خطفت قلبي، شوف اش عملت لول بنية. يا مروح للكافي العالي، سلم على المغرومة بيا، سلم على اللي خطفت قلبي، شوف اش عملت لول بنية. سلم لي على الزين الغالي، واحكي ليها باللي جرالي، قولي لها تعذب ثبت ليالي قلبي فوق النار الحيه.
1: برافو برافو، اكيد خاطر بحق لهجتنا حتى الكلمات، كلمات توصل يعني كافيه، كلمات شمال الغربي نتاعنا، كلمات تونسيه.
2: اي مع الثانيه الاغليه الاخرى
3: مثلا صرف الدين، الحاجه اللي باهيه فيه انه الدائره نتاع الحفظ نتاعو متسعة برشا، وزيد معناها يسعى انه مش يسجل الغنيات، عنده عديد الاغاني مسجلهم من ضمنهم يا مروح الكافة العالي. زيد يلزم الفنان او اللي مش يبدا الطريق نتاعو يلزم يمر، زيد راهو يمر
1: هو مثلا يمر. حتى شرف الدين نجم يجاوبنا، لانه مثلا انه تتعرف عفيف والا شرف الدين باعادات صالحه او اعادات اغاني نبعدوا على التراث، خاطر التراث مهم انه يتم اعادته بالنسبه لنا احنا، يكون ثم الاختصاص. ولكن مثلا اعادات الهادي جويني، اعادات الرياحي، اعاده يعني كي تبدا انت ماخذ الطابع هذا، ولا انت عفيف ماخذ الطابع هذا، ما يبداش عندك جديد، اكيد حضورك في المهرجانات ماهوش يمشي يكون موجود.
2: انا بالنسبه لي انا عندي الغنيه فضلت الغنيه دي، عندي غنيه اخرى احلى من الغنيه دي،
1: خليها الايمان حنش
2: ليه فضلت الغنيه دي على الغنيه الاخرى، خاطر فيها كيف الاخرى تقول الريم اللي شافته عيني فاز على الغزلان، واعطيته الصحراء وما فيها وما يتزغوين،

0: نسمع سيدي مازال هذا يعني مغير تسجيل مغير موسيقى مغير
1: مش تسمع تو عفاف انا عندها صوت وعندها تقريبا قديش من عندك من عام تو تقريبا تمارس النشاط
2: بون انا في الحقيقه في الغنام اللي مغرومه ملي انا صغيره حكيت غرام
0: واضح
2: ملي انا صغيره اي فوالا نغني في المسابقات نتاع الليسي نتاع المدرسه نتاع سيد سويت حطيت اللي وصلت للفاك بعدين انقطعت تماما على الفن جمله بحكم التزاماتي معناها ربت بيت ونخدم وكذا كبروا صغار تيان رجعت للكيف لقيت لما هكي حلوة مزيانة اللي هي ليلة الكافية
0: أي
2: رجعت نغني رجعت مع صحباتي نغنوا ونشاركوا في برشا معناها حفلات مهرجانات نسيت سويت وبتبيع مع برشا عبيد بهين معناها حطونا على في البون شوما مثل سيرا اوف
0: مهم جدا هذا خاصة يعني انت الاختصاص يعني ماخذتها الموسيقى او الفن ماخذته موهبة يعني مهم جدا انه يكون ثم شكون
2: هواية معناها الحقيقة ما خممتش قبل بحكم انا بنت ريف ما معناها كانت حاجة صعبة انه مش نسلك الدومين الفني معناها نشوف
0: في العقلية كبيرة. يعني
2: يعطيك صحة العقلية هذيك والامكانيات يعني
1: حاجة تجري في دمك
0: احنا كي نشوفوا مثلا عفاف كأنها تمثل شوية صالحة لأنه صالحة بنت نبر دشرة نبر يعني مدينة ريفية ولكن انتشارها كانت برك الله يعني نجم نكونوا
2: نقولوا تو عربية تحدي
0: هذا هو لكن احنا رانا نحكيوا على صالحة في الوقت هذاك معان كانت مرفوضة في بداياتها ولكن من بعد فرضت روحها بصوتها.
1: اي تو باش اسمه عفاف في يا خيل سالم باش روحتوا لي.
0: اي.
1: بالطبيعه معناها من الاغاني تاع صالحة اللي هو فوندو يا خيل سالم بالطبيعه ديما ناكد انه الهاوي او المؤدي او المغني راهو يلزم يمشي كما مثلا شرف الدين ويمشي الالوان كلها.
0: اي.
1: شرقي تونسي غربي الالوان الاخرى مثلا القدود الحلبيه الطربيه ام كلثوم
2: مثلا يحيى سالم مثلا يحيى سالم خدمناها مع سي رؤوف مع في الكلوب الكافيه عندي عمي ميكي جاي كنت تذكر سي رؤوف وقت بديناها نحفظها وانا صغيره نحفظها وانا صغيره
3: يعجبني عزه لي اي حكايه تجي في مخي ليها الاغنيه كي يجيب لي اللحن نتاعها بالضبط
2: يا اخي سالم مات لقيت روحي نحفظها وانا ما زلت صغيره نحفظها وحدي هكاك معناها ما فماش حتى
1: نحاول سماها
2: ان شاء الله يلا غازي

0: الحديث عشر ليلا هنا على موجتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم سمعنا الكرام إلى آخر ما عدنا إخباري لهذا اليوم. انتظم مساء اليوم بمعتمدية سقيد سيدي يوسف لقاء عالمي ضم ممثلين عن الحماية المدنية وإدارة الغابات والجيش والحرس الوطنيين بحضور السلطات الجهوية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والعالميين لتقديم آخر المستجدات المتعلقة بالحرائق التي شهدتها معتمديتي نبر وساقيات سيدي يوسف، وسنقدم لكم عن أبرز هذه التصريحات في موعدنا الإخبارية القادمة. هذا نفذت وحدة جيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى غاية 24 من جويلية في إطار دعم عملية إخماد الحرائق وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني. وشملت عملية التدخل الجوي مناطق كابني جرو من ولاية باجة وسقيط سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة ودوار السويعية ودشرة نبر بولاية الكافة. استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبتكليف من رئيس الجمهورية مساء اليوم سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على أثر ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية وما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن كاتب الدولة عبر عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية. نفت شركة تونسية الكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت 25 من جويلية بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. في أخبار العالم، حذرت الأمم المتحدة اليوم من تصاعد العنف في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة داعية إلى حماية المدنيين. وشددت الأمم المتحدة على أنه في ظل الظروف التي يعيشها الناس في غزة لا تعد المساعدات الإنسانية مجرد دعم عادي بل هي شريان حياة. وختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن بلاده وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء صراعهما، لكنه أضاف مجددا أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
2: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.

0: ما زلنا مواصلين من إذاعة الكيف، برنامج ذات صيف. ما زلنا مع الذكريات، ما زلنا مع نحكيه على صالحة، نحكيه على الشباب، نحكيه على الفنانين اللي حاضرين معنا والأسماء اللي مازلت غايبة، ولكن تو نذكروهم زادا اليوم، خاصة وهما اللي أثوا العرض الكيف يغني صالحة في الدورة 49 لمهرجان بو مخلوف الدولي. كي نحكيه على العرض هذايا أكيد لازم نحكي شوية مع الشباب اللي مش ياخذوا المشعل منكم انتوما، واكيد هذوما هما الاصوات اللي نحبوها وان نكونوا فيها، خاصه كي نحكيوا على صليحه ونحكيوا على صوت. راهو مش سهل انه تغني غنيه صليحه، يمكن الكلمات تجيك سهله، ولكن راهو الطاقه الصوتيه اللي موجوده في صوت صليحه مش موجودة على هذيك. يمكن الفكرة انها تكون كيف يغني صليحة ويكون ثم عدد خاص بصليحة، يكون ثم مهرجان خاص بصليحة، لانه الغوبير يعني مش المعيار مش يكون صوت صليح على هذيك. مثلا انه المرتبة الثانية كي تحصلت عليها مش من فراغ في مهرجان صليحة عم ناول، انه مثلا شرف الدين حاضر، انه نور حاضرة في الكيف يغني صليحة مش من فراغ، زي ده خاطر اصواتهم الحنجرة متاعهم وصلت انهم يكونوا موجودين في العرض هذايا والاحتفاء بالصليح.
1: اكيد الكيف يغني صليح بطبيعه كما حكيت بكري.
0: خلينا نذكر الاسامي باش ما ننساوهمش، هكاك خاطر كان يسمعوك يتغشوا منك يا سي عبد الرؤوف.
1: لا بالعكس، انا ديجا انا عندي قائمه بطبيعتي، نحترم الناس اللي تعبت، وكنا بالفعل كنا عبارة على أسرة. ديجا تلاحظ انت القائمة كلها ما كتبتها، يعني مش نستغل الفرصة انه اول حاجة تحية تقدير للفنان القدير الحسين الفضلاوي اللي بطبيعة حاولنا انه نحن نراوحه ما بين الموسيقى التونسية وما بين الوصلة الترابية من القدود الحلبية وأغاني وديع الصافي، وبطبيعة كان معناها فقرة متميزة جدا، فهمتني، باقي اللباس التقليدي متاع الفنان الحسين فضلاوي. يمنى المساهلي تميزت وأبدعت في فوندو، فريغو غزالي، وتعرف فريغو غزالي أنها فيها عديد المقامات التونسية الأصيلة، كانت معناها وهذا إيقاعات كذلك تونسية أصيلة تميزت فيها. محمد الحبيب العوادي كذلك معناها تميز في أغاني التراث الكافي. نور حكيمي بحذانة، رافع ورغي، وبعد نسمعوا تسنيم زاد خدومي، معناها أعطيناها الفرصة أنها تعتلي ركح القصبة. علاش؟ لأنه ذلك الجزاء من جنس العمل، تبارك الله، موهبة مواظبة على التمارين وفي طقس حار وكلهم كلهم الحق. معناها كي نذكر التمارين وفخر شرف الدين يتذكر، معناها كانت الأجواء معناها حميمية، عبارة على أسرة تحملوا المسؤولية، تحملوا التحدي، هو لو تحدي مع، وخاصة أنه أهم حاجة بالنسبة لي اللي فرح بها أنه فرحت لها وتعمدتها أنه فتح المجال لمواهب وطاقات شبابية جديدة وأصوات جديدة. هذا معنى لا يعني أنه ما نثمنوش كل صوت أو كل موهبة في ولاية الكيف، كل ما أنا تعاملت معهم الكل، ولكن كذلك من بحكم التزامات ثم البعض اللي تعذر عليه أنه مش يكون حاضر بحكم التزامات مهنية، ولكن أنا كنت أتمنى أنه معنى أجيال، هو ديجا تقريبا فيه كداش من نجيل 9 أجيال العرض، وهذا تحسب لينا. علاش تحسب لينا؟ لأنه يلزم تواصل الأجيال، خاطر الميدان الموسيقي في الكاف يلزم يتطور مقارنة ببعض المدن وبالمستوى الفني، سواء على مستوى العزف أو على مستوى الغناء. وعندنا مثل يقول لك كثر المحادفة تخطف، معناها تمارين تمارين تمارين تمارين بطبيعتك، معناها ما
0: اي
1: ثمش حاجة مهمة عندنا أصواتك. سمعت بكري معناها ماشي، على الرغم
0: انا
1: أنه
0: شفتهم
1: معناها
0: سمعتهم في وهم يبرفوا قبل الحصه، تبارك الله على الاصوات، بخلاف شرف الدين وعفيف اكيد اللي سمعناهم يعني هكا في المباشر، وتبارك الله على اصواتهم. تكمل القائمه ولا نمشي للشباب؟
1: ما ننسوش الموسيقيين،
0: اي
1: الموسيقيين بتبيع
0: العرض
1: فرسان
0: نجح بيه.
1: فرسان فرسان العرض اليوم انا على راسهم الفنان عازف الكمان المتميز الفنان طيب الشيخاوي، محمد أمين حمدي بن سعاد الحمدي، تبارك الله عليها مستوى في العزف متميز، وهو من خريجي معهد العالي للموسيقى بتونس، كذلك تلميذ فراس الزعلولي على آلة الكمانجة، القيدوم معناها فتحي سميدة عازف عود، معناها هذايا من جيل عصر سيب القاسم الحبروني يرحمه. أنا وقت دخلت القدرية نلقى فتحي سميدة، نلقى عبد الحميد معلق، نلقى شقيقي عادل مبروك، فرج الساحلي، طارق جهاد، سي شفيق الحكيمي يرحمه، سي عبد الحمد يرحمهم، سي إبراهيم العوادي يرحمه، والاسماء سي بن كاسم حوري، وانا والاسماء متعدده سامحوني اني كل شيء. ايناس كوساني، صديقنا الخروق انيس بن جبلي، محمد العزيز يحيوي عازف الاورج المتميز، وكذلك الاخ ورفيق الدرب انا نعتبره عبد الكريم بزاكي ايقاع، عصام كذلك رفيقنا في عصام الطالبي، ونضال السيري، دون ان انسى صابر عمايريه اللي معناها أمن الفقرة تاع التراث الشعبي أو الفولكلوري بمعية ضابط الإيقاع مراد اليعقوبي وعازف الزكر منير الذوادي، وكذلك بتبيع الشعر حنان علوي، ولوحة الرقص قامت بتنفيذها شابة اسمها رغدة. بتبيعتي أنا مش نزيد أن نوجه التحية الخونة كريم السيد كريم الناعي مدير مركب ثقافي والمدير التنفيذي، دون أن أنسى بالطبيعة بيتنا اللي هو إذاعة الكاف.
0: مرحبا بك، أكيد هي اللي الغالية هذه، بالعكس هذه واجبنا سي عبد الرؤوف، معليش مستحقين الشكر.
1: معناها كذلك الصحفيين معناها بحق لقيت منهم كل الدعم، خاصة خويا وصديقي جمال التيبي صحفي اثنين، كذلك صحفي سي رشيد الصالحي، يعني وعديد من المواطنين في الكاف. بالفعل انا ما انا مرتاحت الا انت غدوه وقت ما انا لقيت الانتباهات احلوه، رغم انه اتاسفت مثلا اصوات كان بامكانها الحضور، لكن كما قلت لك الالتزامات ولا الظروف ما
0: من
1: حضرت.
0: الاصوات اللي كانت مثلا مش تحضر عفاف لالتزاماتها ما نجمتش،
1: عديد الاصوات والعازفين
0: اي، وهذا ما يمنعش انه ثم أصوات راهي ممتازة في الكيف
1: وتستحق
0: إنها تكون موجودة في المهرجانات. به نحكي شوية مع نور.
1: نحكي شوية مع نور.
0: نور عسلم عسلم. به نور، مشاركتك كيفاش؟ شفت روحك ناجحة؟ شفت روحك صوت اللي نجم تحلم به في المستقبل؟ شفت التوجه نتاعك مش يكون مثلا دراستك العليا بعد نجم تكون في الموسيقى؟
2: الحقيقة مبدئيا الموسيقى هواية اون باراليل مع قرايتي.
0: اي تراك التعليم يا عبين.
2: نمارس في هوايتي عادي يعني.
0: اي فرحت كي
2: الحمد لله موفقة يعني بين الهواية والقراية، هو حاجة صعيبة أما الحمد لله يعني.
0: هي بالعكس الموسيقى خاصة أنه مثلا تكون ستريسي، تكون عندك ضغط في الدراسة، أنه مثلا تبدأ تدندن تبدأ تغني، أنا نحكي عليك خاطرك تغني ماكش تعزف، أنه هذه في حد ذاتها تنجم تبعدك شوية من الضغط ذاك، ضغط القراية، وترجع لك شحنة أخرى.
2: أي أكيد صحيح، حتى كيف نبدأ نقرأ ساعات نسمع أغنية ولا حاجة، ساعات نذكر اغنيه في مخي نبدا نغني وننسى القرايه بعديك باش نرجع.
0: اي طبيعي طبيعي، حاجه طبيعيه هذه. به تقي قبل ما نحكي وزادة مع تسنيم نمشي والتقي تقي ما شارك تقي في
1: عرض
0: الكافي وغني صالح. ما شارك في مهرجان صليحة وتحصل على الجائزة به الهواية متاعك خاصة وأنه الوالد مايسترو الوالد هكا يدندن يعزف عمك كذلك عائلة فنية اي نحكوا باش يسمعونا المستمعين
2: يعطيك الصحة على التقديم نحب نشكرك وما نجمتش نشارك في المهرجان أبو مخلوف على خاطر ما حضرتش في أغلب البروفات هذاك وعليها ما شاركتش
0: أيوه باش ما يقولوش هاكا الوالد ماشي مع الابن و
1: بالنسبة للتقي الفن كما قلت لك توليداتنا يلزم ياخذوا بروفيل يقول انه راهو العمل هو اللي المواظبه
0: اي
1: بالعكس وقتي ما نتعذر عليه انه مش يحضر في اغلب التمارين خليته على راحته
0: اكيد اكيد ما تغصبش عليه حاجه من بعد نجم يبعد على الفن
1: وجدت بعد الفرصه كما ما انا اتصلت بال بعض الاصوات انا تشارك في مهرجان صالح
0: اللي تعرفهم ينجموا يوصلوا في المهرجان ينجموا يشاركوا
1: حتى ولو مثلا سواء وقعت تتويج او مش تتويج
0: لا اكيد كلهم متوجين لانه مجرد انهم شاركوا في المهرجان لو في هذا في حد ذاته تحدي وتتويج
1: يعطيك صحة والحمد لله معناها خدم على روحه وتحصل على الجائزة الثالثة كيف نور في تجربتها في العرض أكيد أنا كانت تجربة استفدت منها نور خاصة على مستوى العمل الجماعي ثم الفردي اللي هي أنا بديتها الأولانية وذا يريهي أنا عملته أنا علاش أنا قدمت هي أصغر مشاركة كذلك تسنيم مثلا ما كانتش في آخر لحظة ما كانتش مش تشارك واختي أنا علمتها قلت لها هذا حسيت اللمعة متاع الدمعة متاع على فمك خيا سيئة قررت أنا تشارك لأنه كما قلت لك إنسان معناه يحضر في التمارين وغرام مغرومة عندها شغف تاع هذا الفن رو أساسه الغرام ما ثمش غرام ما ثمش مشروع فنان ولا
0: يبدأوا حتى من السن هذه
1: وهو بالطبيعة أنا من خلال التجربة بتاعي اللي هي تمتد قرابة 30 سنة ديما من ما نأكد على المشاركة بقطع النظر على التتويجات ولا
0: هذا مهم
1: ولكن مع كذلك التشبث بحقك في الجائزة وقت يتقدم عمل متميز أنا بشد تقي مثلا غنى لي بعدك ضيع فكري ما أنا كانت ممتازة غنى قبلها عمنا ولا غنى هذه غنية جديدة وتو مشي سمعنا
0: ليه خلنا نحكوا ساعة مع تسنيم
1: نسينا تسنيم
0: قبل ما نسمعوا الأصوات أكيد ليه عسلامة تسنيم
2: عسلامة
0: مرحبا تسنيم هوكا شكرك سي عبد الرؤوف المايسترو شكر تسنيم وأكيد هذا الرهان كبير بالنسبة لك أنت شنو إحساسك وانت هكايا تشوف في جمهور يتفرجوا فيك يمكن كنت وجوه تشوفها هكايا في الشارع ولكن اليوم حاضرين انت عذوك وهما يستنوا في الصوت هذا
2: أول حاجة أنا قبل كنت نعمل في المسرح ويعني استنست يعني بالجمهور وكل شيء
0: حاجة بهذا
2: وني في وقت اللي دخلت للكوليج عم ناول كان فما عرض في ملتقى متاع الغناء يا أخي قلت لسيرة أخرى أني عندي صوت هكذا ومن بعد سمعني بديت
0: وهكا شفناك في مهرجان أبو مخلوف ان شاء الله بالتوفيق على تسنيم
1: بالنسبه لتسليم تبارك الله على هذه النيه
0: هو اكيد ذهان على الاصوات ما هوش جاي من فراغ. سي عبد الرؤوف،
1: زيد ما التاطير،
0: أي
1: يعني شنو التاطير؟ ان انا الموهبه يلزمها
0: توجيه،
1: التوجيه يعطيك الصحه ان توجهه، خاصه مثلا في الـ في الـ في الاغاني، او مثلا شرف الدين حكمه.
3: سامحني، في يوم ما في ذاع تونس،
0: ايه
3: قدام قدام عباس بيجي، عباس بيجي
0: ايه ايه
3: شغلوا في في ما اسمه في يوسف تميمي، باش نعملوا قال لي تحب، قلت له نحب غني وغني محمد عبد الوهاب. كي ذكرت له بديت نغني في غنيه قال لي سامحني ما نعرفش نجيب، اقسم بالله كيف هكا نذاكري ما نعرفش نجيب اللحن هذا نتاعي، قلت له ما هي صعيبه فهمتني، ونحن كافيه ما نلقوش حظنا في بلايص بالرسم، ما نلقوش حظنا في
1: بلايص. شوف بالنسبه للمهرجانات اللي تحكي عليها، كل مهرجان وكل اسمع فيا، كل مهرجان وكل مسابقه لها ظروفها، خاصه على مستوى المشرف، مش هو مثلا ما نجمش يجيبها ولا ليه، ولكن الوقت ما يسمحش، معناها ثم ظروف اخرى. يعني نحكي معك بحكم اني مايسترو، ومعناها قلت لك من خلال تجارب، انا تواجهني برشا عوائق، اما الحمد لله ديما نحاول اني معناها نسيطر عليها.
0: صحيت هذا هو الفرق،
3: انه مثلا سي رؤوف باغ اكزومبل كي تبدا تتكلم ويجيب لك
0: اللحن. لا وثم حاجه انه مثلا الشخص اللي مثلا كيف الحاله نتاع شرف الدين، انه تحكي معاه يا مش طلع له المورال ومش يعطيك الافضل، يا راهو مش طيح له المورال وما عادش مش ينجم يقدم، والحنجره راهو نعرف الحنجرة نعرفوا قيمتها، لأنه بال مش يولي تخاك، مش يولي ما عينكش، مش تولي برشا حاجات عوامل مش تساهم في الفشل نتاعك.
3: تفكرها
0: سامحني
3: وقلت له واحد قال له خليه عليه عليه عليه قال له عليك امشي معاه، قال له امشي معاه، قال لي تحفظ كيفاش، قال لي تحفظ السي علي الرياحي،
0: اي
3: تحفظ الفلان الفلاني، يعني غسروا
0: يا
3: رسول
0: الله. اي اي اي تتبالي بيرتي
1: زي ما زي ما زي ما زي ما زي ما زي ما زي ما بالطبيعه يعني بالموسيقى شو اسمه الموسيقى التونسيه، يعني
0: ولكن
1: اقتراحك انت معناها ماهوش في السياق نتاع المهرجان، معناها
0: اغنيه محمد عبد الوهاب
1: مثلا، محمد عبد الوهاب في في دار الاوبرا بمصر فهمتني، المساره معناها مهلوسين بحاجه اسمها محمد عبد الوهاب، معناها ثم مقهى معناها فيه الصور، ويحطوا كان محمد عبد الوهاب، ولا يحطوا ام كلثوم،
0: او مقهى ام كلثوم،
1: ام كلثوم لانهم
0: وهذه اللي حاجتنا به سي عبد الرؤوف، لانه احنا كي نحكيو مثلا على قامات فنيه، لو عندنا قامات فنيه احنا في تونس، علاش احنا اليوم ركزنا انه خصوصيه العرض تكون في المهرجان، تكون ثم خصوصيه للعرض، انه ميسج تكون ثم هذه البصمه، لانه مثلا مقارنه باشقائنا، مقارنه ب مثلا توا ثم مهرجان في المغرب على عيساويه،
1: اي
0: يعني احنا كي نحكيو على الحاجات هذه، نحكيو على مثلا مقهى ام كلثوم اللي ما تسمع فيه كان اغنيه ام كلثوم، نحكيو على مثلا مهرجان صليحه اللي انقطع مده 10 سنوات باش رجع عمناو، يعني برشا حاجات انه ما يسالش، رانا لازمنا نحافظوا، لازمنا هذيك الهويه نتاعنا، هذيك راهو اللي مثلنا احنا كي نسمعوا مهرجان صليحه. الاجيال هذه تولي تعرف صليحه شكون، تولي تعمل غوشيرش، هاكا توا ولينا بالاي اي ولينا تعمل غوشيرش، ما يسالش راهو حاجتنا بالحاجات هذه. كي نحكيوا على التراث ونحكيوا على اصوات معينه في التراث، ما يسالش خلي التراث للاصوات هذيك، ولكن هذا ما يمنعش انه راهو ثم كافية عندهم أصوات تراثية، راهم ينجموا يتشكلوا مع كل الأنماط الموسيقية، هذا هو اللي حاجتنا به.
1: ومثلا أنا باش نعطيك مثلا مثال على اللي كنت تحكي فيه، مثلا أول تعامل مع رافع البرغي اللي كان من ضمن المشاركين، تبارك الله عليه، وتحصل على البكالوريا في سنة فارتة وسنة وانا في المعهد العالي الموسيقى بتونس. بطبيعة صغير عطيته أغنية ريدي الغالي وبالطبيعة أنا صعد على ركح القصبة 2018
0: أي.
1: وعمل ريدي الغالي لأنها طلعت على صوته وصوته أقرع تبارك الله معناها سوبران وحلو برشا توا أنا وتعادت التجارب بتاعه توا معناها كما تحكي أنت معناها بدا يجتهد مش يخدم معناها الكاريير بتاعه
0: ايه
1: وان شاء الله ربي
0: يوفقه
1: نفس العمليه بالنسبه للتقييم
0: ولا هكا شفنا حتى التجربه

0: تسمى دار معلمين الكل يجي يجيروا ويحبوا يسمعوا
1: بركل.
0: وغنيها في اغنيه شكون عبد الحليم بحلم بيك انا بحلم بيك
1: يجوك. انت وجه خاطر ياسر مكتسب.
2: شوف انا مثلا كي نعطي اغنيه كما فرق غزالي
1: متشبب سي عبد الرؤوف متشبب.
2: لا ولا بالعكس
1: وهذه بالحق بالعكس خاطر حاجه مزيانه انه ما يسيتش نرجعوا لاصالتنا لو هذه هي الاصاله نتاعنا هذه اللي يمثلنا احنا.
2: ربما اختي ايمان ما فهمتش القصد بتاعي. بالعكس انا قصدي مثلا كيفاش الاغاني نتاع صالحه حتى على مستوى التكوين الاكاديمي مثلا يمنى مساهلي وقت غنت فرق غزالي معناها على بالك انها تقريبا تمكنت من اربعه او خمسه مقامات تونسيه اصيله اللي هو رصد الظل محير سيكا عرضاوي مزموم محير عراق عليه التكوين يعني الأكاديمي وهي مازالت ما تقراش. تقولي مثلا تقولي معناها متشبث او متعصب لي ما عنديش العصبيه للوحده بالدليل مثلا انا نغني انا شرقي مليح زاد عايش

0: فهمتني يعني
1: معلم
0: سمعت شنو هو ليه شنو القصد؟ ها؟
2: بارامول الغنية اللي سمعتها لنا
0: شو اسمها؟
2: الغنية نتاعك سمعتها لنا مرة
0: وين؟
2: سمعتنا مرة غنية شرقية من تلحينك أنت.
0: هي في في الشرقية.
3: يعني عندك محاولات في التلحين الشرق.
0: بالطبيعة يعني أنا وتقريبا تقريبا ما لحنت كان في الشرقية يعني. بالنسبة للأغاني التراث الكافي عملت بعض الجمل ورعاية الخصوصية. أنا مش واحد ما يجرحش الأصالة.
3: هذا هو خاطر ثم برشا إعادات ولكن كريم كأنها شوهة التراث
2: من عز النوم
0: متأثر بلي خامتي ذاك الفنان اللي ما كبرت معه وأنا صغير وغنيت له اللي هو جورج وسوف تلاحظت جورج وسوف توا حتى ولو منا الحالة الجسدية متاعه مهيش عائق بالعكس معناها ما عندوش شهر ولا شهر ونص حفلات متعدة في الأوروب وناجحة والجمهور يغني فيها هنا الذاكرة أنهم عاشوا معاها لهنا فهمتوني شنو القصد يعني بمعنى أنه المبتدأ أو المغروم بالموسيقى ما يقتصرش على لون موسيقي واحد يلزم يغني أم كلثوم يغني محمد عبد الوهاب يغني كريم محمود يغني مغربي يغني مغربي يغني شو اسمها لطيفة رأفت يغني دزير مثلا في نوعيتي رايح ونسافر وهرن يغني أردني الدبكة يغني سوري قدود حلبية وبعض الموشحات معناها المدارس العربية معناها متعدة حسب ليبي معناها طلعت هو مثلا أنا يعني مثلا ولدي الصغير سادن تاتك يا تاتك نقول سادن يا سادن يعني فهمتني لأنه الإيقاع يقرب منا علاش خاطر نحن شمال غربي بلدان شمال أفريقيا فهمتني تقريبا أنا نفس الجدرة
1: أي. فما فنانة لبنانية غنت غنية صالحة داري الفلك من بعد طول العشق
3: هما علاش خاطر برشا حتى في المهرجانات يجوا خسيسا يحفظوا غنية صالحة ويأدوها من بين

0: الأغاني اللي تنجم تجذب الجمهور على هذاك. مثلا قلنا اليوم حبينا نكرموا هذه الفنانة من خلالكم انتم من خلال العرض اللي قدمتوه.
1: وحتى في أغاني صريحة هذا نذكر الأوركستر السيمفونيك تاع روسيا جاء وغنى انتني أغاني في الماجور، أنه هو عندهم مقامات يعني أي. المقام الكبير والمقام الصغير. مقام الكبير أغاني صالحة فيها، مقام الكبير اللي نسموه نحن مزموم خدمه بعض الأغاني الكروا بالله يا حميد يا خوي عرض ونيز وصبي، وكانت بتوزيع أوركسترالي منها أعتاقوا آخر صريحة، ما وكلقوا بتاع الصوت البدوي والشجن وكل الإحساس الصادق. هم وقت يخدموها خدموها بك التامبر كلاسيك مع إضافة التوزيع الأوركسترالي، تعرف المعنى ما يخدموش معناها يخدموا بوليفوني معناها تعدد الأصوات معناها كانت رائعة جدا. كذلك الفنان صاحب زخيرف عربية لا إله إلا الله محمد القرفي، فنان محمد القرفي معناها تلاحظ أنه معناها التنفيذ الموسيقي نتاعه غربي، ولكن تعامل مع نور الدين الباجي وتعامل مع ذكرى محمد، وكانت معناها أشياء حلوة.
0: نسمع دو وليدات،
1: نسمع تقيفي أغنية من التراث التونسي، احنا مش نقولوا تراث تونسي
0: باهي.
1: هي اغنيه بالطبيعه ديما المغني او المؤدي ديما يحاول كيك الزهره، كل مره غنى الغنيه يمشي لغنيه اخرى. مش نسمعوا في غنيه مجهله يا حب اسمعني.

0: بها موصلناش ليها، اما انا عطيته القفل قلت له نعمل لك مش نسمعها من كان التحضير ما وصلناش لها
1: في البروفه هكا البروفه على المباشر
0: ومن هنا يختفى من هنا الاذن تختفي نتاعو يعني ايش شو نقول كما قلت بكري المواهب هذه يلزم ديما توا مش نحاول انه يمشي الاغاني تاع الشرقي
1: اي
0: فهمتني نتاع تو مثلا كيما فاضل شاكر
2: صحات الشو
0: مثلا فهمتني فيروز
1: اي
0: فهمتني نذكر مثلا من عز النوماني جايينها
1: نختموا بها
0: نمشوا بعد مع
1: نور
0: نور وبعد مع تسنيم وبعد كما قلت تونا نختموا هذه تلاحظ انه الاداء نتاع كل الحاضرين هنا ماهوش هكاك الاداء ثم باك جراوند ولو حتى
1: اكيد
0: حتى صغير
1: لا لا اكيد
0: التراكم التجارب هذه ها يخلي صغارنا يتماسكوا يتماسكوا فنيا وللاسف الحقل الثقافي يلزم نقوله لانه ما ثمش رؤيه وما ثمش استراتيجيه يعني صحيح انه وزاره الثقافه تحاول انها تدعم الناشئه ولكن مثلا انا مثلا هنا كانت عندي رؤيه اني مثلا عملت كورال 2003 كورال بلابل ومن صغيرات لما لا في الكافي وغني صالح تكون فقرة بتاع صغار
1: علاش لي؟
0: لأنه في المهرجانات ثم فقرات موجهة للطفل هذه الأشياء اللي يلزم نحن نحركوها
1: مو هذه زادة دور هذه دور زادة أنه المثقفين أنه اللي لاهين بهذا الشأن مثلا كيفكم أنتوما أنه تدافعوا على الحاجات اللي لازمها تكون موجودة يعني مثلا أنه تكون تتقدم مطالب للمندوبية أنه حاجات كيف نكيكة تتحدثوا فيها يعني كي نحكيوا أهل الثقافة أهل الموسيقى أهل الفن يحكيوا في المواضيع هذه مهم جدا زاد
0: هو تول مثلا الميدان الفني تغطى عليه ما يسمى بالمشاريع
1: اي هذه صحيح
0: مشروع اخي حك راسك اني نعمل مشروع يمشي يجيب اغاني من التراث معناها من الجمهوريه التونسيه يعمل له جمله ولا سطر وهو هذا
1: على ذيك مثلا كيف شرف الدين قلت له بكري انه مثلا الفنان علاش ما يتعرف في المهرجانات كان مش يجيك راه مهرجان فيه اعادات ولكن بعد ماهيش مهرجانات سنوات ماهيش مش تناديك مهرجانات بما انه ما عندكش جديد كنت
3: انا بالصوف نظره الحين عمي كلمات عمي نجيب الله
1: يرحمه
3: عنده سجل كامل تاع اغاني وملحنها وكل شيء
1: يعني مش نسمعوهم في المستقبل
3: سرقت طليت نجا
1: باهي
3: عطتني مرت عطتني الواحد نتاعي ولا الاساس وقالت لي خليه اذا عندك
0: هو رغم انه
3: قبل ديما يقول لي غني لي غني الغنية
0: رغم انه وزاره الثقافه في المشاريع الفنيه الموجهه لصندوق الدعم ثم بنت تشترط انه ما ثم معناها فقره بتاع الانتاجات الخاصه الانتاجات الخاصه توا معناها تنجم تعمل الانتاجات الخاصه معناها في استوديو في دارك لك مش شيء هل انه معناها مش يصمد الانتاج هذاك
1: هذا هو كيف ما توا نحكيو على صالحه وسموده غني صالح
0: هذا في الذاكره
1: هذا هو.
0: مش يصمد او هذا انه
1: خاطر من بعد راهو الفنان هو اللي مش يبقى في الذاكره كيف ما حكيت انت مثلا احنا حكينا على صالحه ولكن كيف ما حكيت على جورج واسوف واغاني كيف ما حكينا على ام كلثوم واغانيها فيروز الاسماء ذكرى محمد الاسماء هذه الكل اي هذه الاسماء هذه الكل اللي ما زالت تلتوى في الذاكره يعني احنا الجيل نتذكروهم هذه المشعل اللي مش يتعدى للجيل اللي من بعدنا
0: والجيل اللي من بعد هذوما عندهم زاد ذوقهم
1: عندهم ذوقهم
0: حاليا
1: لكن ما يسالش عليك ليه خليها صالحه تبقى في ذاكرتهم
0: ما هو هذا كل
1: ذكرى محمد باغانيها تبقى في ذاكرتهم
0: هذا التداعم دعم جيل جيلي دعم جيل
3: ذكرى محمد ادي لك فرصه اخيره حافظ عندي شيء دي عمره 8 سنين حافظها
1: اكيد به نسمو نور
0: نسمو نور
1: جاهزه نور
0: نور مش نسمو في فاش مش نسموك
4: عروبي صالحه
0: ماشي ومستعمل لونات مريض ثاني.

0: قطعت الصحة رغم انه ما بينه وما يخليش انها مثلا بكري في الارتفاع فهمتني تقلقت شوية، ولكن نحييها على الأداء وجرأتها أنه في أنها مش تعمل العروبي هذايا في المزموم، ولكن الأغنية حلوة برشا وأسلوبها في الأداء فهمتني أبن، معناها كي تخزر للهدوء متاع وجهها والصوت الدافئ الهادئ معناها بالنسبة لما توصلش مثلا الارتفاعات هذاك
1: عادي، هي انت والحنجرة وانت والخدمة
0: بالطبيعة هذية اليوم مثلا تقلقنا بالفوكاليز
1: اكيد
0: غدوة معناها عادي جدا. برافو،
1: يعطيك الصحة.
0: وانا وانا معناها هكا عندي الحدث
1: حنين،
0: عندي حدث ان
1: والله بالحق نجد صغيرة كنت غني نجد صغيرة تمشي مع
0: برشا،
1: لكن هذا ما يمنعش حبوب في الاغاني هذه.
0: عندي حدث ان مش تكون
1: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوها
0: مشروع فنان
1: ان شاء الله ان شاء الله الى جانب القرايه نتاعك اكيد.
0: نشوف تسنيم تسنيم كيف كيف انا عندها صوت قاعده تخدم، عندها الخامه، عندها الموهبة، عندها الغرام، مش سماكم وحش الصراط.

0: يعطيك الصحة.
1: خاصة الأغنية هذيا تعجبني، نحبها كل عشر سنين. الأغنية هذيا تعجبني برشا. اه عفاف تتحدث
2: باهية
1: انه تكون ثم نصائح زادة.
0: كناش بكري قلنا الجمالية
1: اكيد
0: هذه معناها عفاف سمعت جمال الاداء وجمال الصوت كما
1: نور
0: تقي شرف الدين. معناها هذا هو بقطع النظر على أنها تونسية أو شرقية أو
1: لا، هذا ما يمنعش أنه الصوت يوصل وجمال الصوت هو اللي يوصل، خاطر هذاك هو اللي يداوم، ماهوش هي الأغنيات. ليش باش كيف نقول احنا اليوم حبينا في الإطار هذايا كيف ما حكينا أنه نحكيوا على خصوصية العروض، وخذينا نموذج هو العرض اللي كان سنة الفارطة الكافي غني صالحة به مسك الختام. احنا واحنا توا على مشارف الوقت نتاعنا، يعني انتهاء برنامجنا، مسك الختام شنو تكون، وخاصه انه انت راهنت على المجموعه، شنو اللي نجموا نغنوه كمجموعه مع بعضنا، شنو تختار؟ نشوف فيروز.
0: لا باش نغنوا سوجه الحمام،
1: خلينا عاد مع فيروز مسك الختام هكيت ولي.
0: تحبوا فيروز؟ ها؟
2: نغنوا كل شيء.
1: ما دامنا غنينا تراثنا، غنينا الكافي، غنينا الايقاعات التونسية، علاش ليه ما نخدموهاش؟
2: عادي تحب حكي مع بعضنا نسيها.

يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. استمتعت أنا، لسعد استمتع أكيد. يعطيك الصحة نور في عز النوم، نور شرف الدين وعفيف، يعطيكم الصحة على الأداء هذا. يعطيك صحة عبد الرؤوف مبروك، يعطيك صحة تقي تسنيم، شكرا على حضوركم معنا. إن شاء الله نعودوها، مش ننساك إن شاء الله، أكيد تكون موجود معنا مع زميلتنا إيمان حناشي. هكا احنا نصل ختام مساحتنا، مبقى كان يقول لكم تصبحون على محبة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مرحبا بكم مستمعينا عبر موجتنا، موجات راديو الكيف، في حصة جديدة من منوعة تعيش السهرة اللي نبداوها معكم توا حتى النصف الليل، وباش نعيشوكم أكيد سهرات المهرجانات والحفلات من المهرجانات من عدة أماكن في تونس. نعرفوا احنا تويكا على أبواب المهرجانات، وفما زادة مهرجانات بدات الليلة، هكا فكرة باش نعطوكم على عدة مهرجانات جهوية بشمالنا الغربي وكذلك مهرجانات دولية كبرى في كامل تونس. دونك نسلم على كل المستمعين وين ما كنتم، تحيه خاصه لكل مستعملي طريق والناس اللي برانشي معنا عبر موجتنا. نسلم على اصدقاء الصفحه الوحيده والرسميه راديو الكيف، معايا توت ليكيب، نحب نحييهم زاده ونقول لهم مساء الانوار، كل من الاسعد النعيد على الكونسولات، نزار الهريغي في الغرفه الفنيه المركزيه، وامنا من امام الميكروفون. نبداو معاكم بزوز اصوات باش نمشوا معانا. جات عطيه في غنيتي لله من مهرجان كارتاج، وزاده مجموعه من الاغاني، نجم نقولوا كوكتيل لمجموعه تستوريات، وهذه من مهرجان تستور.

0: برافو برافو، شكرا شكرا. إذا عرض دستوريات أحفاد الأندلس، شكرا لكم جميعا على هذه السهرة الممتعة. شكرا لكم جميعا، شكرا أنور، يعطيك الصحة. أدعو قائد الفرقة المايسترو أيمن العرفاوي إلى الركح. أستاذ أيمن العرفاوي، أستاذ سلوحة التباسي، الأستاذ أيمن العرفاوي، إذن إن شاء الله ديما حافلة في دستور، إن شاء الله ديما مهرجان ناجح، وفرقنا فرق دستور تقدم أمتع العروض. أستاذ أيمن العرفاوي المايسترو، إذن أستاذ سلوحة التباسي، دكتورة أحلام، دكتورة أحلام العرفاوي، إذن أستاذ سلوحة تهانينا ومبروك لكم بهذا النجاح، وتكريم إذن المايسترو أيمن العرفاوي في هذه اللحظات من قبل الدكتورة أحلام العرفاوي ابن الدستور أيضا رئيسة المنظمة. تصفيقة، تحية، تشجيع، شهادة تكريم وتقدير، هدية وصورة للذكرى.
1: Mm-hmm.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: رجعنا معكم، أهلا وسهلا بالجميع. نبدأ ومع حكايه المهرجانات وأجواء المهرجانات والبرمجة الخاصة بالمهرجانات. باش نبدأ مع مهرجاناتنا بشمال الغربي، تكون انطلاقتنا بمهرجان تبرقة الدولي. كنا الجمعة اللي فاتت حكينا على مهرجان الجاز الدولي اللي كان الاختتام رائع والأيامات نتاعو تعدوا حلوين مزيانين من خلال السبيكتاكل اللي تقدموا والحضور والإقبال الكبير. باش نبقوا في تبرقة، باش نحكوا على مهرجان تبرقة الدولي اللي ينطلق نهار 25 جويليا الشهر الحالي حتى 8 أوت 2026. العديد من الوجوه باش تكون موجودة في مهرجان تبرقة. عنا نوردو باش يكون موجود نهار 5 أوت، الزيارة زيادة كيف باش تكون موجودة. 29 جويليا العرض باش يكون مع شيرين اللجمي. 24 عطر لمحمد علي كمون نهار 25 جويليا. 31 جويليا الجمهور على موعد مع مرتضى الفتيتي. أمينة فيخت مرة أخرى في مهرجان التبرقة، سهريتها بتكون نهار 3 أوت. 7 أوت سهرية مخصصة للأطفال. 8 أوت للناس اللي تحب الراب مع كازو. وكذلك نهار 6 أوت المايسترو جهيد جبارة في عرض تبرقة تغني يونغريز بتكون موجود نهار 2 أوت. وعرض مسرحي لي ياسين الصالحي ما يضحكنيش نهار 30 جويليا. دونك هذه بالنسبة للعروض اللي باش تكون موجودة في مهرجان تبرقة كما قلنا من 25 جويليا حتى 8 أوت. احنا أكيد باش نبقوا مع عدة مهرجانات أخرى وأسامي لفنانين توينسا وغير توينسا باش يكونوا موجودين وضيوف في تونس لإحياء العروض الموسيقية والحفلات نتاعهم. في الإطار هذايا باش نقعدوا مع الأجواء هذه، باش نقعدوا مع ماجد الرومي في زوز غنيات سمرة يا سمرة، وزيدة اعتزلت الغرام ماجد الرومي اللي باش نشوفوها مرة أخرى على ركح مسرح كارتاج بعد غياب مطول.
2: سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نبدي، سمرة يا سمرة.

سنغني أغنية من قصائد محمود درويش الأخيرة، الأغنية بعنوان عيناها. اسمعوا المطلع وغنوا معنا لأنه حلو.

صعب؟ يلا. عيناها عيناها عيناها عيناها كمان عيناها عيناها عيناها عيناها كلنا سوا عيناها

نحن من حوالي يمكن 30 سنة جينا على هالمدينة، ما بعرف إذا كان حدا إجا حضرنا بهداك الزمن. والله إيه. كنا صغار وقتها، كانت لحيتي أنا بعدها سودة، هلأ صارت بيضة، وأنتو كمان كبرتوا. وبكل حب جينا لعندكم لنقدم هذه الأمسية، وبتمنى أنه تكون هالأمسية تعجبكم. الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس، الكمنجات تبكي على الغجر الداخلين إلى الأندلس، الكمنجات تبكي على وطن ضائع لا يعود، الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود. بدنا نحاول نغني مطلع الكمنجات سوا، كتير سهل، اسمعوا مني وبعدين بنغني أنا وياكم.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

معكم موصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. هذه نويل غشيم في مهرجان سوسة الدولي بكوكتيل لأغاني الفنانة صالحة. احنا باش نبقوا مع أجواء المهرجانات ونعطوكم فكرة بطبيعة على المهرجانات الدولية اللي سيهبطت هبطت البرمجة نتاعها في انتظار انه مهرجان بو مخلوف الدولي. زيدا نعرفوا البرمجة نتاعو كل عام البرمجة تهبط مخرة شوية، ان شاء الله السنة تكون على بكري وان شاء الله تكون فما عروض تليق بالجمهور المتعطش بتبيع الحفلات حلوة والأصوات مزينة ومهرجان عريق يعني سنة في دورته 50 يستحق انه يكون على ركحه كبار الفنانين على شلي من تونس ومن خارجها. بتبيع باش نحكو شوية على مهرجان بنزارة الدولي في دورته 43 اللي أعلنت البرمجة في الأسبوع الفارت. الدورة هذه تمتد من 17 جويلية حتى ل 19 أوت 2026، أكثر من شهر يعني يعيشوا على أجواء الموسيقى والاحتفالات. دورة باش تضم مجموعة من أبرز الأسماء الفنية المحلية والدولية. من بين العروض الرئيسية باش يكون الجمهور على موعد مع إيا دغنوج نهار 17 جويلية، 18 جويلية العرض العائلي لفوياجور مع سيرك بابارونين، 21 جويلية عرض بابا نويل للممثل محمد صابر الوسلي.